0: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

حاجي العريس شو عريس وينو عريس وينو؟ حاجي وحدي؟ طب يلا يلا كرمال العريس آخر.

وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

كل خميس وجمعة. تب بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب ليميسيون اللي تعيشك أحلى أمبيانس. وفي الويكاند البرمجة تتبدل ويكاند على

0: الريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم في الساقس
1: على 91 نقطة.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: صباح النور والسرور، مرحبا، اهلا وسهلا بيكم وشكرا على اختياركم ديونا فام باش تبعوا برامجنا مصباح لليل معاكم في برمجه خاصه كما تعودتوا. كل شيء تلقاوه عن مختلف الاخبار، العناوين، المواضيع، الاستضافات، شبكه اذاعيه متميزه ترافقكم سنويا. فرحانه برشا وانا نجدد اللقاء معاكم اليوم زيدا في ويكاند على كيف كما كل سبت وحد ان شاء الله. سيزون تاعنا للحديش، وخلينا نعطيكم فكرة على الطقس اليوم، لأن يعني الويكاند هذا الطقس تبدل، دونك نقرأ حسابنا خاطر ما كم تعرفوا الأمراض تبدأ تتسبب، واحد في ساعة يستبرد، في ساعة يمرض بكريجم، وفي ساعة يولي كوح، دونك فيها بيس نركزوا مع الميتيو.
0: ميتيو
1: يكون الوضع الجوي اليوم لحد 13 سبتمبر ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26 و 32 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما تصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. أما الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر مضطرب بخليج كابس ومتموج ببقية السواحل.
0: ميتيو.
1: بعد أخبار السبعة إن شاء الله ننطلق في الأكتواليتي متاعنا في الأخبار، برشا مواضيع باش نقدموهم لكم اليوم في ويكاند على كيف، خليكم في المتابعة. وهذا اللي عندي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجزوة السابعة ديوان فام، صباح الخير. العجز التجاري يبلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حوالي 17,853 مليون دينار مقابل 14,639 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جابس ومدنين وتطاوين تعلم المواطنين أنه طرأ عطب على قناة الجلب الرئيسية من محطة تحلية مياه البحر بالزارات قطر 1000 مليمتر أمس السبت، وأنه من المنتظر أن يتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بالمناطق التالية: معتمدية مارث من ولاية جابس، معتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمرسن، معتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وسيدي مخلوف، ومن المنتظر استئناف التزود بصفة عادية تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد بعد استكمال أشغال الإصلاح التي ستتواصل على مدار الساعة. دخول تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحمة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكاف والمستشفى الجامعي بجندوبة، وقد بشرت الفرق الطبية إجراء عمليات جراحية بهذه التجهيزات حيث ستساهم في تعزيز قدرات الفرق الجراحية ودعم البنية التحتية للمستشفيات وتقليل مدة الانتظار والتمكن من تدخل أسرع وخدمة أقرب للمريض. إلى الشأن الدولي، وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية تنفي صحة تقرير صحفي أمريكي بشأن استخدام فرق أوكرانية لقاعدة مصرات العسكرية كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات ضد السفن الروسية، وأكدت أن ليبيا لم تمنح أي طرف أجنبي إذنا باستخدام أراضيها أو منشأتها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية لتنفيذ أعمال عدائية ضد أي دولة أو جهة، مشددة على أن أي من المنشآت العسكرية الوطنية لم يخصص أو يوظف لهذا الغرض. ويأتي نفي وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عقب

0: تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية وتحدث عن وجود وحدة أوكرانية متخصصة في الطائرات المسيرة داخل ليبيا واستخدامها قاعدة مصرات العسكرية منصة لانطلاق عملية تستهدف الأسطول الروسية. سلطات جيبوتي تفيد بأن حوالي 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ سبتمبر الجاري بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي. ورئيس الوزراء اليمني يقول إن تصعيد الحوثيين في باب المندب يتجاوز الشأن المحلي وله أبعاد إقليمية ودولية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: ليبيا تعرف تمويل وتطوير مطار تونس قرطاج. ارتفاع المساحات الغابية المحروقة بأكثر من 500% خلال صيف 2026. عجز تجاري بأكثر من 17 مليون دينار. خبراء في المناخ: أوت الشهر الأكثر حرارة على الإطلاق. زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشان يعرب عن تضامنه مع عائلات 300 صحفي قال أنهم اغتيلوا في غزة ولبنان. هل تقدر مجموعة بريكس على التأثير في الصراعات الدولية؟ مخزونات الغاز في ألمانيا تثير القلق من عدم كفايتها لفصل الشتاء. اجتماع مرتقب بعمان لبحث مسارات الشحن التجاري عبر هرمز. أهلا وسهلا، مرحبا، تحية لكم، تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة في برنامج ويكند على كيف. نسلم على الفريق اللي معنا هذا الصباح. مرحبا مخرج الحلقة اليوم معنا فاروق السويسي. هلو هلو يا فاروق. وعلى مستوى الإخراج معنا وجدين. أهلا يا وجدين، يا مرحبا يا وجدين، توحشتك يا وجدين. وجدين غابت علينا، ولكن الغياب هذه كله حاجات إيجابية إن شاء الله دي معك يا وجدين. ونبركولك على كل شيء، نبركولك على الخطوبة، ونبركولك على النجاح زيدة. وإن شاء الله ربي يتم عليك، وديما فرحانة وديما سعيدة، وتستاهل كل خير يا وجدين. وإلى جانبي بطبيعة نوتخ كرونيكوز مدام أميل. أهلا وسهلا.
2: صباح النور، صباح الورد، إن شاء الله نهاركم فل. أحلى الأيام يا ربي، اليوم صبحنا مع النسمة الباردة، محلاها صباح.
1: برد برد
2: برد برد
1: أي برد برد، احنا لهنا في استوديو أنا نسينا نبرد برشا لعبانية تعرفوا هذية، ولكن بما أنه طقس برد البرة دوك ولت الكليماتيزاسيون يسرقوية
2: يسرقوية أي
1: سيسر ويحنا خطر طقس هذية دجمي مرة.
2: أي ردوا بالنا شوية، وإن شاء الله يا ربي جينا شتاء مزيان،
1: جينا شتاء ان شاء الله ينعم علينا بالغايه
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: اللي هو المهم، يلا نبداو بالايجابي ونبداو بفقره بي بوزيتيف. يلا ش عندك في بي بوزيتيف؟
2: انا عندي نجاح تونسي متميز جدا في تونس من مدرجات المدرسه الوطنيه للمهندسين الى النازا. إذن كما قلت لكم يواصل العالم التونسي الدكتور مهدي بنا مسيرة علمية لافتة خليته اليوم في موقع قيادي في مشروع علمي مخصص لدراسة البيئة القمرية. مش نمبورت كوارا وزيدة.
1: أنت مسطح القمر ماكش
2: منيش خارجة ينورني سنين. دونك ويشرف بنا على مشروع LMS وهو نظام علمي متطور صمم لمراقبة البيئة القمرية خاصة في منطقة القطب الجنوبي للقمر ضمن برنامج أرتميس التابع لوكالة نازا. دونك المشروع هذا يعتمد على أجهزة علمية دقيقة من بينها أجهزة لرصد النشاط الزلزالي على سطح القمر بما يسمح للباحثين بدراسة الاهتزازات الناتجة عن الزلازل القمرية واصطدامات النيازك وجمع بيانات تساعد على فهم البنية الداخلية للقمر والظروف اللي تواجهها في المهمات البشرية المستقبلية. ألف مبروك لتونس أنه تونس يكون رائد على ويكون مشرف على هذا المشروع، فهو فخر لتونس، فخر للمدرسة التونسية، وفخر للمهندسين التوانسة اللي هما مطلوبين في العالم الكل.
1: من نجمو كان نفخروا الحقيقة بباحثينا وعلمائنا والدكاترة متاعنا اللي موجودين في مختلف المجالات في العالم أجمع. أنا باش نرجع بك للثقافة للفن زيدة. نحب نقولوا مبروك لستهر عيسى بن عربي اللي تحصل على جائزة أفضل مخرج ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. الحقيقة هذايا فخر لينا وللمسرح التونسي بصفة عامة وللثقافة التونسية. ما هوش سهل وأنه تفتك يعني بخي بالقيمة هذية، ولكن احنا ديما المسرحين التونسة يفتكوا طبعا جوائز هامة على المستوى العربي. دوك تحصل المخرج والممثل المسرحي التونسي طاهر عيسى بن عربي في اختتام فعاليات الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على جائزة أفضل مخرج عن مسرحيته لموضة شوف و وحاز زيد الفنان أمير الدريدي أحد أبطال هذا العمل المسرحي على جائزة أفضل ممثل مناصفة مع الروسي أليكسي تيتكوف عن عرض ليزا المسكينة. نعطيكم فكرة على العمل المسرحي لموضة اللي يمثل تونس في المهرجان هذا، هو مقاربة نقدية من خلال عالم الموضة والعوامل اللي تداخل فيه والمرتبطة أساسا بكل ما هو ربحي وبصناعة الصورة وغيرها، وتجمع كل من أمير الدريدي، مريم ريزا، عبير سميدي، منار تنجور، شيمة فتحي الخميري، سارة ركبيدي، وساندرو الماتري، وصالح بلقون، ويزن أبو مرسيل، هذوما اللي موجودين في العمل المسرحي. وشهدت الدورة هذه من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي اللي انتظمت من 1 إلى 8 سبتمبر حضور تونسي هام، شارك زيدا المسرح التونسي محمد منير العرقي المدير السابق لأيام قرطاج المسرحية ضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية. والجدير بالذكر وأنه جائزة أفضل مخرج تحصل عليها خلال الدورة الفارطة المخرج التونسي زيدا معز العاشوري عن مسرحية روضة العشاق، فمبروك طبعا للمسرح التونسي وللمتواجدين. فوالا ندخلوا في الصحيح وندخلوا في اخر الاخبار وندخلوا لفقره لاكتو في اسبوع لاكتو. يلا باش نبداو على مجموعه من الاخبار. نبدا بالخبر الاول نقراو هذا العنوان: ليبيا تعرض تمويل وتطوير مطار تونس قرطاج. العنوان هذا نقراوه على بوابه الوسط. قال المدير العام للجهاز الوطني للتنميه محمود الفرجاني وانه الجهاز مستعد لبحث تمويل مشروع تطوير وصيانه مطار تونس قرطاج الدولي، واضاف في تصريح خلال القمه الاقتصاديه الليبيه الفرنسيه للاستثمار والتنمية البارح وأن الجهاز يمتلك تجربة رائدة في قطاع المطارات داخل ليبيا، إذ تولى إعادة تأهيل وتطوير مطار خليج سرت الدولي وتجهيزه وإعادته للتشغيل ومن ثم انطلاق الرحلات الدولية. وينفذ الوطني للتنمية أعمال التطوير الشامل زيدا في مطار سبها الدولي بما يشمل الصالة الجديدة، مرافق المطار ورفع جاهزيته التشغيلية. ويعمل زيدا على مشروع مطار بنغازي الدولي الجديد ضمن رؤيته لتطوير البنية التحتية للطيران المدني. ونوه الفرجاني بأن المشروع يستهدف إنشاء مطار حديث بحجم ومواصفات تجعله من أبرز مشاريع المطارات في المنطقة، وتابع وقال هذه الخبرات تفتح المجال أمام الجهاز للدخول في استثمارات وشراكات إقليمية وفي مقدمتها تونس بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز حركة السفر والتبادل الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين. الخبر هذه تم تداوله البارح على مواقع التواصل الاجتماعي، والحقيقة داريت بعض التعليقات مش حلوة معني متعلقة الأفكار المسبقة السلبية الخايبة اللي احنا ضدها هذه، معنيها طموح مشروع فمش عليش ديجا ها وحكي وقدم شنو الخدمة اللي خدموها في مطارات أخرى، عندهم تجربة عندهم إمكانية، معنيها كيما أي شركة نجم تطرح فكرة بتاع مشروع، معنيها
2: تطرح فكرة مشروع ما تنساش عفافي اللي فما أبيل دوفر باش يكون مواج مباشرة باش نمشيو للشركة هذه وباش نقولوا لها هي اللي باش تعمل مطار تونس قرطاج الدولي، يصير أبيل دوفر على نطاق عالمي، والشركة اللي تتقدم باللوفر اللي هو يكون يعني أنه يستجيب للمطالب التونسية فهو اللي نجم ياخو الطلب هذا. هذا ما ينفيش اللي احنا بالحق مطار تونس قرطاج الدولي بحاجة للتطوير وبحاجة أنه يكون في مستوى عالمي بأتم معنى الكلمة. شركة ليبية أو شركة جزائرية أو شركة مصرية أو شركة فرنسية أو شركة تونسية، مش هذا المهم، المهم هو تطوير المطار مطار تونس قرطاج الدولي.
1: دونك أميل أنت باش تحكي لنا على المناخ
2: هكا؟ على المناخ وعلى
1: على ارتفاع المساحات الغابية
2: المحروقة
1: أكثر من 500% خلال
2: 500% للأسف الشديد مؤسف. يا عفاف هذا مشكل كبير برشا عانيت منه تونس وعانيوا منه حتى بلدان العالم. راهو بالنسبة للحرائق في الصيف اللي فات الخبر هذا اللي ناخذوه من موقع ديوان فام حيث يقول اللي شهدت المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيف 2026 ارتفاعا بأكثر من 500%، وذلك مقارنة بالطبيعة بعام 2025. تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار العام ناول، يعني ارتفع عدد الحرائق الغابية عام 2026 بنحو 50%، حاجة مؤسفة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 25. ووفق معطيات قدمها رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري، قال في ندوة صحفية أنه نهار 8 سبتمبر أنه تسجل الحريق، أكبر حريق في تونس تسجل هو حريق جبل تكرونة بسقيس سيدي يوسف من ولاية الكاف، حيث أتت الحرائق على قرابة 9,000 هكتار. 9,000 هكتار، وبعده هو يجي حريق جبل برقو بولاية سليانة اللي أتلف منه حوالي 2,000 هكتار. حقيقة راو الحرائق هذية وقت اللي تصير بالنسبة لنا تونس هي خسارة كبيرة وكبيرة برشا. أنا اللي
1: لأنه تخذ برشا وقت راو الغابات هذية باش تعاود تطلع وتعاود تتجدد، ديجا التربة يلزمها وقت
2: تراجع نفسها
1: باش تنظاف وباش تعاود تتجدد، وأيضا حتى بالنسبة للتشجير ما يصيرش مباشرة. وشفنا احنا بعض الخبراء والمختصين حكيوا في الموضوع، ومش أي شجر راهو تتزرع،
2: مش اي شجر، فما شجرات اشجار غابيه خاصه بالغابه
1: وخاصه بتونس وخاصه بتونسي بجبالنا
2: وبالمناخ التونسي وبالجبال متاعنا احنا. وكما قلت انت عفاف، فما ناس اطلقت حمله على اساس انه باش يتم تشجير الغابات المحروقه، فتكلموا الخبراء وقالوا نخليه عام على الاقل للارض انها تستعيد، يعني انها تستعيد نفسها بنفسها، وبعد ذلك يتم يعني رصد وين باش يصير الزراعه، والزراعه كيف تصير راهو باش يتم متابعتها، فما السقي، فما المتابعة، فما برشا حاجات اللي تصير من بعد، وهذا يتطلب سنوات وسنوات باش ترجع الرئة هذيك وتتنفس من أول وجديد.
1: أنا المشهد متاع الجبال اللي تحرقت اللي في جهة غار الملح،
2: غار الملح
1: معناها مشهد ياسر مؤلم، كي تمشي باش تعدي نهار باش تعوم وترمي عينك وتشوف كيفاش الجبال كله ولا لونه أكحل، ياسر مشهد بالحقيقة مؤلم جدا،
2: مؤلم برشا برشا.
1: نمشي للعنوان الموالي، نقراوه على موقع المعهد الوطني للأحصاء، عجز تجاري بأكثر من 17 مليون دينار. أفاد المعهد الوطني للأحصاء البارح وأنه قيمة العجز التجاري خلال 8 أشهر الأولى من عام 2026 وصل أكثر من 17.8 مليون دينار مقابل 14.639 مليون دينار خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2025. العجز التجاري هذية السنة يتعمق على الرغم من ارتفاع قيمة الصادرات اللي ارتفعت من 44.671 مليون دينار السنة، وقت اللي كانت عام ناول في نفس الفترة 41.372 مليون دينار. ويفسر العجز التجاري ارتفاع الواردات بنسبة 11.6%، أمال كمان برشا راو كي نزيدوا 11.6% في عام برشا. قيمة الواردات ارتفعت خاصة في شنو بالضبط؟ ارتفعت في الطاقة، المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية. ونلقاو الواردات من الاتحاد الأوروبي فقط 45.1% من إجمالي السلع الموردة. هذه باقي نحكيه على 8 أشهر الأولى من سنة 2026، يعني إلى غاية موفى شهر أوت. وحسب معهد الأحصاء يرجع العجز التجاري أساسا إلى العجز المسجل في قطاع الطاقة اللي بلغ 8.930 مليون دينار، إضافة إلى عجز المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية.
2: إذا هو الطاقة هي مشكلنا الكبير، الطاقة اللي قاعدين نستوردوا فيها بشكل كبير، وحتى في الشتاء زادة باش يكون زادة فما استيراد كبير برشا للطاقة، لأنه التدفئة وبرشا حاجات والغاز يعفاف اللي برشا ناس تبدأ تجري على دابوس الغاز، دونك باش نقعدوا نستوردوا في الطاقة. الحل راهو موجود ديما عنا احنا، الحل انه احنا نصنعوا الطاقة متاعنا والطاقة البديلة انها تكون موجودة بالنسبة للتوانسة. عنا الشمس، عنا البحر، عنا الرياح اللي هي تكون مصدر
1: كل مصدر البرتقة البديلة موجودة
2: فقط أنه يلزمنا نسرع في في المشاريع هذه. يقعد وقت نشوفه منين جينا الاستيراد منين قاعدين نورده 45% من الاتحاد الأوروبي. دونك يقعد ديما الشريك الكبير والأول بالنسبة لتونس هو الاتحاد الأوروبي. فهنا سؤال، هل أنه نجموش احنا في تونس انه نفركسوا زاد على مصادر اخرى نجموا نجيبوا بها الـ الـ الـ الـ الحاجيات نتاعنا والسوق الصيني،
1: انا نخدم اكثر على انه نركزوا على انتاج محلي، نشوفوا حلول داخليه نقلصوا، معناها مش مساله انه نجيب من الاتحاد الاوروبي ولا من غيره، وليه مساله وانه نقص من الواردات،
2: اكيد
1: لازم نقص من الواردات، نضغط معناها نقص شويه من الواردات،
2: 11% زياده في الواردات في عام مش في العام في الثلاثيه الاولى، معناها في الثلاثيه الاولى 11%، يعني معناها تصور دراك الانتير بريسك نتاع اللي يستهلك تونسي، يعني حاجه كبيره برشا،
1: وفما حاجات زايده
2: وماشيين في الاستهلاك
1: واستهلاكيه وكل شيء، ماهيش حاجات اسانسيال. دونك اميل انت باش تعطينا فكره زايده على شو قالوا خبراء المناخ في علاقه بشهر اوت وارتفاع الحراره.
2: شهر اوت كان متعب للعالم الكل، السنه كان متعب لنا كتوانسه وكان متعب لاوروبا، شفناه شنو اللي صار في اوروبا، وكان متعب من حيث الحرارة. الخبر هذا نقرأوه من إكسبريس أفام، حيث قالت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة تغير المناخ اللي هي تابعة للاتحاد الأوروبي في العالم، أنه العالم شهد خلال شهر أكتوبر أكثر حرارة على الإطلاق منذ تسجيل البيانات، عندما دفع شهر أوت متوسط درجة الحرارة العالمية إلى ما يزيد ب 1.5% درجة مئوية فوق مستويات وين؟ قبل العصر الصناعي. إيماجين معناها قبل العصر الصناعي وصلنا للزيادة هذه،
1: زيادة تاريخية
2: بأتم معنى الكلمة. دونك واجتاح الظواهر جوية متطرفة وكوارث طبيعية مرتبطة بالمناخ أنحاء العالم الكل خلال شهر أوت، وأشار العلماء إلى تغير المناخ العب على الأرجح دور كبير برشا في الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة اللي شفناها، خاصة اللي أودت بحياة المئات في النيبال، شفنا شنو اللي صار في النيبال، منطقة التيبات الصينية، على رغم من أن التفاصيل لا تزال قيد الدراسة شنو اللي قاعد باش يصير. وانتشرت حرائق أخرى زادة كبيرة في غابات أندونيسيا واليونان وبلجيكا، وفما موجة جفاف كبيرة برشا شد ضربت كل من المجر ورومانيا اللي مش مستانس تجي فيهم موجات الجفاف. وتعتبر درجة الحرارة اللي تزيد بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل العصر الصناعي ذات أهمية كبيرة، لأن هذه الدرجة عند قياسها كمتوسط على مدى عشرات السنين تمثل مستوى الاحترار الذي تعهدت به ما يقارب 200 دولة تعهدت على أساس أنه تقوم في قمة المناخ في اتفاقية باريس 2015 من أجل تجنب أسوأ عواقب تغير المناخ. وقت اللي نحكي وعفاف على قمة باريس لتغيرات المناخ اللي صارت في 2015 والعديد من الدول اللي كانت شريكة في هذه القمة، ما ننساوش اللي أمريكا في عهد ترامب انسحبت من القمة هذه وخلات المناخ يعني بالنسبة لها ثانوي ومن آخر الحاجات اللي تهتم بها، وتعتبر أمريكا من الدول الملوثة والمصنعة طبعاً في العالم، ولكنها خرجت
1: يعترفش بأزمة المناخ،
2: ما يعترفش بالحاجة هذه بعد هو الصين هي الأولى وبعدها أمريكا، والصين كذلك لا تعترف بقمة المناخ، لا تعترف بالمجال هذه، وهي من أكبر البلدان،
1: أكبر الملوثين،
2: وهما أكبر البلدان الملوثين في العالم، ونلقاو دول اللي هي كما تونس مثلا اللي هي ضحية المناخ، ضحية التصنيع، ضحية التلوث المناخي، وموجودين في القمة هذه قمة المناخ اللي احنا ماذا بينا تكون فما حلول لمثل هذه الدول، على الأقل باش ما نلاحظوش الهجرة المناخية اللي قاعدة تصير عفاف، اللي قاعدة
1: وباش تتواصل الهجرة المناخية. تعرف وقتاش حكيت عليها الهجرة المناخية؟ أنا حكيت عليها وقت نخدم، مازلت نخدم في شمس فيم، هكا جبدنا الموضوع، وقتها بدينا نطرحوا يا اخي للدرجه هذيا الناس تنجم تهاجر. انا وصلنا لها، العباد وليت هاربه من الحراره وهاربه من البلايص اللي اثرت فيهم الحراره، معناها في تساقطات كبيره. البارح زاده فما عاصفه كبيره صارت في امريكا تحديدا في لوس انجلوس، وشفنا مشاهد مرعبة
2: مرعبة
1: متاع بنايات ومساكن على السواحل، كيفاش الأمواج طيحت جانب كبير معناها من خاطر هما جاي في منطقة جبلية دونك على سفح الجبل كله تاع حاجة مرعبة مرعبة مرعبة
2: للأسف الشديد اللي كنا نحكيوا عليها على أساس العام في سنوات باش يكون ولينا نعيشوا فيه كوتيديان ماما
1: يعني هو
2: تسريع كبير كبير برشا.
1: باش نمشي لفرنسا ونعطيكم العنوان هذا نقراو على موقع الجزيرة نت. زعيم حزب فرنسا الأبي جون لوك ميلانشون يعرب عن تضامنه مع عائلة 300 صحفي قال وأنهم اغتيلوا في غزة ولبنان. أعرب زعيم حزب فرنسا الأبي جون لوك ميلانشون في مؤتمر صحفي عن تضامنه مع صحفي غزة ولبنان، وقال قلوبنا مع عائلة 300 صحفي اللي اغتيلوا في غزة ولبنان، وتابع بما أنه نتحدث تحدث عن الصحافة وعن الوضع الإعلامي النبيل الذي لا غنى عنه، فإننا نحتاج إليه لتعميق فهمنا للأحداث وتحديد موقعنا منها. مش جديد على جون لوك ميلانشون على إليفي وأنهم يتضامنوا مع القضية الفلسطينية مع الأحداث اللي صايرة في علاقة بالمقاومة وبحلف المقاومة كسوى غزة لبنان وغيره، وشفنا قديش عملوا تجمعات قديش عملوا تظاهرات قديش عملوا مظاهرات واحتجاجات، وشفنا حتى نواب إليفي في البرلمان قديش جندوا من أجل الدفاع على القضية الفلسطينية، هذا ما فيه الشك والاختلاف. ولكن يسرى عجبتني الجملة اللي في علاقة بالصحافة واللي c'est un grand politicien معناها ماهوش اي حد راهو جون لوك ميلانشون مفكر وكاتب وسياسي محنك، يقول لك انه الصحافه الوضع الاعلامي النبيل لا غنى عنه، ويقول لك نحن نحتاج الصحافه والاعلام لتعميق فهمنا للاحداث وتحديد موقعنا منها. محلاه
2: اللي توجور ايغال لو
1: محلاه معناها تلقى تثمين العمل الصحفي والاعلامي يعطي قيمة العمل الصحفي كما يجب
2: ويحترم الصحفيين بشكل كبير برشا ويدافع على الصحفيين يدافع على القضايا، وذلك ما يهموش حتى الترتيب نتاعو راهو في بالنسبة للانتخابات في الصنداج اللي جايين
1: يقول اللي عنده
2: يقول الكلام اللي عنده. هو اليوم في المرتبة الثالثة جون لوك ميلانشون بالنسبة للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027، كان في المرتبة الثانية لكن فجأة بعد الحوار اللي صار مع رجال الأعمال وكان صريح جون لوك ميلانشون وقت اللي حكاه على البرنامج نتاعو، فرجال الاعمال ربما ما عجبهمش اللي قالوا جون لوك ميلانشون، ولذلك ربما تدحرج ما بين قوسين للمرتبه الثالثه. الانتخابات هذه نستناو منها انها باش تعطينا برشا مفاجات بالنسبه للرئاسه الفرنسيه وبالنسبه للمجلس التشريعي الفرنسي. من بين الامنيات احنا ربما كبلدان جنوب المتوسط انه نتمناو فرنسا الابيه اللي يكون عندها قدم كبيرة برشا خاصة في المجلس التشريعي، ولأنه برشا لزكي والحقوق اللي موجودة بالنسبة للمواطنين خاصة المهاجرين وبالنسبة للأفئدة
1: مهددة وأنا إلى حد الآن ما زلت مانيش مستوعبة كيفاش فما برشا عرب فما توينسا
2: مش
1: ينتخبوا اليمين معني ما فهمتش.
2: فما جورناليست تونسية موجودة في برنامج من البرامج وهي من اليمين المتطرف الفرنسي وتحكي على هذية ومساندة
1: اللي يتصوروا أنه هذوما مشيوا بعقلية الخلاص الفردي، أنا أنستلي في فرنسا، أنا عندي أوراقي ولا أنا عندي دوبل ناسيوناليتي، أنا أموري واضحة
2: ما يهمنيش في البقية
1: ولا ما يهمنيش في الباقي والأخرين خليه يهزم الطوفان مش
2: أنا وبعد الطوفان
1: هكاك فيش يخموا ما يعرفوش أنه راو تنجم دور عليهم حتى هم
2: أكيد.
1: معناها أنت مع حزب يمين متطرف ينجم غدوة يجي يتراجع يا أخوي يبدل القوانين ويتراجع لك
2: أكيد
1: مش تعارك معه
2: أكيد وإذا كان عنده الأغلبية في البرلمان وهو يحكم في الرئاسة يتراجع في القوانين الكل دونك لهنا يردوا بالنا برشا برشا خاصة بالنسبة للمهاجرين
1: اللي تصوروه هما ستان أكيد عمره ما كان أكيد
2: صحيح
1: الأكيد الوحيد اللي عندكم هو انتمائكم للبلاد هذي اللي جابتكم
2: برافو
1: لك هاو للأرض الوطن كسوا تونس الجزائر المغرب معناها اللي هما دوريجين دول أخرى هذيك هو لكي هذيك هو اللي ما يتنحى لكم مش راو أما الباقي الكل تاع الناس كهو معناها هذيك هو الواقع.
2: نمشيو للفلوس، نمشيو للبريكس، نمشيو للتأثير على الصراعات الدولية. المقال هذايا هو يقول هل تقدر مجموعة البريكس على التأثير في الصراعات الدولية؟ المقال ناخذوه من جيتشيفيل، يقول دعت دول مجموعة بريكس ومن بينها روسيا، الصين، الهند، إيران، الإمارات، السعودية، مصر في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي إلى أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط. وجاء في البيان نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط غرب آسيا، وإذ نذكر بمواقفنا الوطنية المحددة ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس فضلا عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع. ويذكر أنه في شهر ماي مجموعة وزراء الخارجية في البريكس متفقوش على بيان مشترك في ظل التباين اللي قائم في المواقف بشأن الحرب اللي اندلعت بضربات أمريكية إسرائيلية وقتها على إيران في أواخر شهر فيفري، وردت عليها طهران بتبيعة بشل الملاحة البحرية.
1: طيب يا باش نقعدوا زايده في الخارج وباش نمشيو لالمانيا، لانه راهو المشاكل نتاع الطاقه والعجز نتاع الطاقه والتخوفات من فصل الشتاء تهم كل العالم مش كان احنا في تونس. نقراو على موقع العربيه، مخزونات الغاز في المانيا تثير القلق من عدم كفايتها لفصل الشتاء. دونك أبديت الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات في ألمانيا مخاوف من احتمال عدم كفاية مخزونات الغاز لتلبية احتياجات امدادات الغاز في البلاد خلال فصل الشتاء. وقال رئيس الوكالة كلاوس مولير، لدينا بالفعل الآن كمية من الغاز في المخزونات تفوق قليلا الكمية التي سحبناها من المخزونات طوال النصف الشتوي الماضي، ولا يزال هناك وقت خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة تخزين الغاز. سامحوني. وتبلغ كمية الغاز المخزنة حاليا نحو 136 تيراوات، أي ما يزيد قليلا على 55% من سعة التخزين. دوك بالمقارنة مع السنوات السابقة فإنه مستوى امتلاء مخزونات الغاز منخفض في ألمانيا، وهذا أثار خلال الأيام الماضية مخاوف من احتمال عدم كفاية كمية الغاز المخزنة في الربيع المقبل. وزيدا كيف تطرح للنقاش إمكانية أن تأمر الحكومة بإجراء عمليات شراء، وهي إمكانية متاحة بالفعل لكنها قد تكون مكلفة. وتحدث اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز عن مستويات امتلاء منخفضة تاريخيا، وطالب بوضع قواعد أخرى حتى تصبح عملية تخزين الغاز مجدية من جديد. ناس كل قاعدة تعاود معناها بالتغييرات المناخية بالحرب زيدة، لأنه فهم برشة توترات اللي أثرت بصفة كبيرة على الإمدادات الطاقية، قاعدين يلقاو في حلول أخرى،
2: حلول أخرى. ناس تحب ترجع ربما حتى للمصادرها الذاتية فيما يخص الحلول فيما يخص الغاز وفيما يخص الطاقة. هو الشتاء حسب ما يتنبأ به الخبراء على أساس مش يكون شتاء بارد برشا، وأوروبا متخوفة برشا من الشتاء هذايا، وواردات أوروبا كانت أكثرية الغاز يجي من روسيا رو بالنسبة لها، لكن الحرب الأوكرانية الروسية خلات فما تذبذب فيما يخص تزويد أوروبا بالغاز الروسي، خاصة أنه أمريكا دعت لدرنيرمون الجمعة اللي فاتت إلى فرض عقوبات أخرى على روسيا باش ما تتصدرش الغاز لأوروبا. دونك باش ما تتصدرش الغاز لأوروبا. دونك إشكال كبير برشا. الإشكال في العالم يا عفيف توا، أنا شخصيا نجم نلخص الحرب العالمية في أربع حاجات: طاقة، ماء، غذاء، وذكاء اصطناعي. الأربع حاجات هذوما اللي يلزم كل دولة تكون ملكتهم باش تحقق الروحة الاستقلالية والاستقلال في كل المجالات.
1: أما في مستوى دول العالم شكون الدول اللي مالكة هذوما الكل؟
2: ما فماش،
1: فم برشة ترابط
2: فم برشة ترابط.
1: معنيها احنا العولمة لو كان نرجع معنيها معاش في حدود 100 سنين تيلي خليته انه العالم هذا ينفتح على بعضه، ولكن يولي الديبان من بعضه.
2: اكزاكتما
1: صعيب انه باش نرجع ونخمه في كل واحد باش يحقق الاكتفاء الذاتي في الحاجات هذو مركل.
2: اكيد
1: باش تلقى روحك مضطر وأنك باش تكون مع حلف دون حلف، باش تكون مع شق دون شق، وربما تضطر وأنه حتى علاقاتك الجيوسياسية وعلاقاتك الخارجية وأنك تولي تغيرها بسبب هالتحديات الجديدة وبسبب التغييرات الجديدة اللي صايرة في العالم.
2: في السياسة ما فماش عدو دائم وصديق دائم،
1: بالضبط.
2: فما مصالح
1: مصالح
2: مصالح سياسية دولية ومصالح الشعوب نتاعك أنت، شنو تتطلب وقتها تبني الاستراتيجيات والعلاقات الدبلوماسية نتاعك سلون المسرح نتاعك أنت.
1: بالضبط. صديقنا أنيس بوزكري يقول لك عندما يقترب موعد الانتخابات يساندون فلسطين ويتجاهلون بعدها اللهم انصر فلسطين.
2: لا مش
1: صحيح بالذات، معناها نحب أقول لك ليه راو يا صديقنا أنيس، بالعكس كان تبع إلي فيه أنت تبع يعني حزب فراس الأبية ش قاعدين يخدموا العام على العام، وتشوف النواب متاحهم قداش قدموا بهم قضايا، معناها والناس حتى المنتمين وبعض الصحفيين قداش قدموا بهم قضايا وعبيد خسرت خدمتها من أجل نص القضية الفلسطينية توا قديش يعني على من قبل حرب غزة وريتها من حرب غزة، ويمكن احنا ما عادش نحكي عليها برشا للأسف كما قبل في الأعلام، وهما قادوا يحكي وقادوا يتكلموا معنا اليوم الغدوة. تحية ليك أنيس، نسلموا على هدي زيدة ماش، مرحبا رفيعة حديد، أهلا وسهلا. تحية ليك، نسلموا على صديقنا يامن خميخ، مرحبا بك يا يامن. معز المنوبي مرحبا، وأيضا باركر أهلا وسهلا بك. نسلم عليكم الناس الكل، وإحنا في انتظار تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع. نعطيكم فكرة ساعاتنا القادمة على شو باش نحكيه. من هي أمال حمزة الشافعي التي تم اختيارها ضمن خبراء الدورة الرابعة للتقييم العالمي للمحيطات للأمم المتحدة؟ باش نحكيه على فستان الانتقام الذي قد يتجاوز سعره $1,000,000. باش نحكيه على زيت الزيتون التونسي الذي يصدر للعالم بأسماء أجنبية، ما القصة؟ وأيضا باش نحكيه على المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أي تموقع لتونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية. الموعد باش يكون مع العين السخونة بقصر غيلان زيدا. باش نحكيوا على ساعات أطول من العمل، هل تجعلنا فعلا أكثر إنتاجية أم لا؟ والتحذيرات، الذكاء الاصطناعي قد يقضي على البشرية في أقل من 5 سنوات. ومن بعد زيدا باش نحكيوا على أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي، كتاب قديم يطرح إشكالية حديثة. خليكم معنا في المتابعة، هو بعض المواضيع اللي باش نحكيو فيها في الساعات القادمة. باش نسمعوا عمرو دياب ومن بعد راجعين نرجع معك مدام أمين.
2: أوكي أوكي.

0: على 93.5. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، مكملين في ويكند على كيف باش نمشيو مباشرة مع مدام أمال وفقرة سان فيلتر.
0: سان فيلتر
1: فقرة عريقة، هذه
2: عريقة عريقة
1: فقرة عريقة معني
2: خمس سنين
1: هاي بصلي يعني برغم اللي قحفوا لنا راه معني عملوا بها برنامج تلفزي ربي يعينهم أما على الأقل والله كانكم احترمتوا مدام أميل قبل ما تسميوه سان فيلتر، راك سألتوها على الأقل
2: هو المرة الأولى سموها سان فيلتر
1: بعدك
2: رجعوا سان فيلتر
1: وأنا روكي حبينا نشكي على خاطر برنامج كامل هو ديبوزي راهو بفقراته معني أما احنا ترفعنا
2: ربي خليهم هكاك مش مشكلة
1: ترفعنا عن هذا
2: نرجع سان فيلتر الأصلية مالاي رغم رحيلها يا عفاف على العالم في 1997 عن عمر يناهي 36 سنة إلا أنها ما زالت تصنع التاريخ وتصنع الحدث.
1: أيوة.
2: اليوم حديثنا عن ليدي دي ديانا. ديانا اليوم تصنع الحدث بفستان رائع ورائع جدا. الفستان هذا أصبح حديث العالم وإلى محكي الاستوار بيه، معناها الفستان هذا اللي هو لبسته توا عنده 30 سنة تقريبا. الفستان اسمه بالإنجليزية ريفنج دريس، بالفرنسية لغوب دو لغوفانجانس، بالعربية فستان الانتقام. علاش تسمى بالاسم هذا؟ نرجعوا شوية للعلاقة ما بين تشارلز وقتها الأمير تشارلز اللي هو توا ملك بريطانيا وما بين ديانا. العلاقة الزوجية ما بيناتهم ما كانتش علاقة
1: في أحسن حالاتها،
2: ما كانتش في أحسن حالاتها وبلغت التوترات خاصة عام 1994. إلا عام 1994 كانوا منفصلين لكن الطلاق لم يتم الإعلان عليه. في 28 جوان 1994 الصحيفة البريطانية The Independent عملت حوار مع الملك تشارلز أو الأمير تشارلز أنذاك، والحوار هذايا تنشر في 29 جوان 94. وفي الحوار هذايا أعلن تشارلز بطريقة غير مباشرة عن خيانته للأميرة ديانا. طبعا صدمة كبيرة برشا في الأوساط البريطانية وصدمة كبيرة برشا بالنسبة لديانا. في نفس الليلة هذيك كانت ديانا مدعوة لحفل، حفل كبير برشا كاريتاتيف يعني حفل خيري، وديانا مشيت للحفل هذيك ما قالتش ليه ما نمشيش، لكن مشيت بطريقة لفتت الانتباه،
1: مستفزة معناها أميرة نورمالمون عندهم
2: ديكود
1: فوالا ليكود فيستيمونتير معينين ما يلبسوش بالطريقة
2: بالضبط. فشنو مشات ديانا؟ كانت لابسة فستان أسود، اللون الأسود في العائلة المالكة ما يلبسوهوش إلا في الأتراح يعني في الأموات وما إلى ذلك. الفستان هذايا كذلك كان عاري الأكتاف بطريقة كاشفة للأكتاف متاحة بطريقة كبيرة برشا، والفستان كان قصير زادة فوق الركبة يعني بطريقة كانت ومعناها ربما مستفزة للعائلة المالكة. وفي نفس الوقت كانت لابسة عقد من اللؤلؤ الأبيض، فلفتت الانتباه بالنسبة للصحفيين بالنسبة للمتابعين بالنسبة لكل العالم. يعني كانت صورة ديانا هي اللي غطت على الحوار متاع تشارلز. ووقتها الصحيفة The Sun شنو كتبت عنوان من غدوة في 30 جوان 1994 La vengeance c'est chic، حاجة رائعة جدا يعني الانتقام راقي بأتم معنى الكلمة. ومنذ تلك اللحظة
1: تكلفلها عمرها
2: هو للأسف الشديد. ومنذ تلك اللحظة أصبح الفستان أيقونة بالنسبة للعالم الكل ويتبعوا فيه الصورة هذيك
1: أندي مودابل
2: بالضبط. هذا هو عفاف وبرشا ناس راهو قلدوها حتى في اللبسة متاع الفستان هذيك وفي التصميم متاع الفستان هذيك. دونك عام 96 بالطبيعة صار الطلاق ما بين ديانا وما بين تشارلز. اليوم الفستان هذا يعرض للمزاد العلني في نيويورك للبيع، وحسب ديلي ميل فإنه يوصل ربما السعر متاعه يتجاوز المليون دولار. الفستان هذا باش يتعرض في العديد من بلدان العالم قبل البيعان متاعه. نلقاوه في لندن من 18 ل 24 سبتمبر، في هونغ كونغ من 1 ل 15 اكتوبر، في جنيف من 6 ل 11 نوفمبر، وفي نيويورك يوم 2 ديسمبر، وفي آخر ديسمبر يصير المزاد العلني لشراء هذا الفستان، فستان الانتقام الراقي.
1: العائلة باش حطته البيع؟
2: لا مش العائلة، لأنه الفستان هذا تم بيعه قبل لأسوسياسيون يعني جمعية اللي هي تقوم بمرضى السرطان، والجمعية هذه باش تقوم ببيعه في نيويورك.
1: يعني الفلوس للجمعية،
2: الفلوس افكتيفمون باش تمشي لي يعني لتبرعات خيرية ولمستشفى موجود في لندن اللي هو يقاوم مرضى السرطان.
1: أبعث لي خلينا نمشي نشوف مدام الفلوس مش الجمعية، خلينا نمشي
2: كاوة
1: يجي قد يزعب صعب شوية صعب شوية. تنادي الوحيدة مقاس وحيدة. ميرسي مدام أبيلا،
2: يعيسك الله يخليك.
0: سون فيلتر،
1: خليكم معنا في المتابعة، احنا نرجع لكم بعد اخبار 8. هذه ويكاند على كيف معاكم حتى 11.

على 93.5 ضربة جزاء ركنية ولا تسلل كل شيء

0: الوين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة، ديوان اف ام، صباح الخير. المدير العام للجهاز الوطني للتنمية في ليبيا محمود الفرجاني يعلن استعداد الجهاز لبحث تمويل واستثمار مشروع تطوير وصيانة مطار تونس قرطاج الدولي في مقترح يفتح الباب أمام انتقال التعاون الليبي التونسي من المجالات التقليدية إلى مشاريع البنية التحتية والنقل الجوي، وفق ما صرح به خلال مشاركته في القمة الاقتصادية الليبية الفرنسية للاستثمار والتنمية التي انعقدت في مدينة سرت يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومستثمرين ليبيين وفرنسيين وشركات متخصصة في عدد من القطاعات. وقال الفرجاني إن الجهاز مستعد لبحث فرص تمويل واستثمار مشروع تطوير وصيانة مطار تونس قرطاج، معتبرا أن هذا التعاون في هذا المجال يمكن أن يشكل امتدادا للعلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتونس. ورئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يكشف عن رؤية استراتيجية للمجلس خلال الفترة 2026-2030، والتي من أبرز أهدافها تأسيس أقطاب قطاعية كبرى تشمل خاصة مجالات التكنولوجيا والتعليم العالي والتكوين والسياحة والصحة والصناعة، مع أحداث بنك أعمال لمرافقة المؤسسات التونسية وتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية.
2: الرؤية متاعنا هو الانطلاق في خلق مشاريع في عديد القطاعات ومرافقة قطاعات بأكملها من خلال تجميع مؤسسات تونسية في سكون أبيل دي كونسورتيوم. إن شاء الله قبل 26 كونسورتيوم السيدوزا سمينا هذا في الدومين التكنولوجيا، مش يكون فيه شركة الكبرى التكنولوجية التونسية، ان كونسورتيوم آخر لجروبمون في مجال التعليم العالي والفورماسيون. 2027 بدينا في الستركتوراسيون متاعو كونسورتيوم وجروبمون في مجال السياحة والخدمات السياحية، يوم آخر في مجال الصحة، وأخيرا في مجال الصناعة على 3 سنوات القادمة. ثم إن شاء الله مش نحثوا كذلك بنك دفاع في 2028-2029 باش ترافق لكونسورتيوم وترافق المؤسسات التونسية نحو الأسواق الأفريقية. في 2030 إن شاء الله مش نكونوا سكون أبيل تي بي سي هولدينغ اللي مش يكونوا فيها لكونسورتيوم هذوم الكل، جميع ليزاديرون تاعنا متواجدين فيها، وهي مش تكون لبرا نجمو نقولوا فينانسي دانجينيوري دو بروجي باش تنجم ترافق لكونسورتيوم والمؤسسات التونسية وتي بي سي كذلك أنها ألسانستال في البلدان الإفريقية.
1: الموجودة الصافية من العملة الأجنبية تغطي إلى حدود الجمعة الماضية 99 يوم توريد، حيث بلغت 25,329 مليون دينار وفق المعطيات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. المساحات الغابية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صائفة 2026 تشهد ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصائفة 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صائفة السنة الماضية، وفق معطيات قدمها رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى الشأن الدولي، حاكم جزيرة قشم الإيراني

0: يقول إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء استهداف سفينة تجارية بين جزيرتي قشم وهنغام فجر اليوم، وذلك تزامنا مع إعلان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن إصابة سفينة بمقذوف مجهول المصدر أثناء عبور مضيق هرمز اليوم، مما زاد من المخاوف بشأن استهداف إمدادات الطاقة في هذا الممر الحيوي، وذلك بعد أن أغلقت السعودية خط أنابيب نفط حيويا. إيران توجه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية حددت فيها 7 شروط لفتح مضيق هرمز بالتزامن مع توترات عسكرية مستمرة منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على مواقع إيرانية يوم 28 فبراير الماضي والرد الإيراني عليها. وذكر مصدر مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية أن مضيق هرمز سيظل مغلقا إلى أن يتم استيفاء هذه الشروط 7 التي أقرها كبار المسؤولين الإيرانيين. وكالة بلومبرغ تفيد بأن العديد من الاحتياطيات النفطية التي ساعدت في تخفيف حدة نقص إمدادات الطاقة العالمية خلال الأيام الأولى من الحرب بدأت في التلاشي، وأوضحت أن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بشكل حاد في وقت استنفد فيه بالفعل معظم الاحتياطي النفطي الطارئ الذي ضخته الحكومات في الأسواق.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: فلاش سبور. فلاش سبور. صباح النور، صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمسابقات الافريقيه، النادي الافريقي تاهل البارح على حساب جوليبال مالي. الافريقي كان تعادل 2-2 في مباراة الإياب البارح في باماكو في مالي، واستفاد بعد من انتصاره 1-0 في مباراة الذهاب أمام فريق المالي. البارح جوليبا كان افتتح التسجيل عن طريق عباس كوياتي في الدقيقة 17 قبل ما يعدل صادق القديدة للنادي الأفريقي في الدقيقة 18 بعد بدقيقة فقط من هدف الفريق المالي. جوليبا عاد في الشوط الثاني وأضاف الثاني في الدقيقة 50، لكن النادي الأفريقي عدد مرة أخرى عن طريق مهاجمه كانغ في الدقيقة 75، بالتالي الأفريقي يترشح للدور التمهيدي الثاني ويمشي واجه مازيمبي الكونغولي ذهابا وإيابا، الذهاب في الكونغو والإياب في تونس. نحكي على كأس الكونفدرالية الأفريقية. الترجي الرياضي الجرجيسي يتأهل البارح رغم أنه انهزم أم ديامبيرز السنغالي 1-0 في مباراة الإياب البارح في داكار، لكن استفاد من انتصاره 3-1 في مباراة الذهاب اللي تلعبت في صفاقس. الترجي الجرجيسي باش يواجه في الدور التمهيدي الثاني والأخير فريق ريال باماكو المالي، كما قلت مواجهة باش تحدد المتأهل إلى دور المجموعات من كأس الكاف. نواصل ديما نحكي على كأس الكونفدرالية الأفريقية. نادي الصفاقس يواجه اليوم شوتينغ ستارز في مباراة الإياب متاع الدور التمهيدي الأول. السياساس كما قلنا يواجه اليوم فريق نيجيريا انطلاقا من 6 متاع العشية في الطيب المهيري بعد الهزيمة 1-0 في نيجيريا، بالتالي السياساس مطالب اليوم بالتعويض. مباراة بإدارة طاقم تحكيم من غينيا بيساو، وكما قلنا ماتش هذا باش يتلعب دون حضور الجمهور. نرجو نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى قبل ما نحكيو على مباراة اليوم. مباراة البارح مستقبل مرسى يطيح بالنجم 1-0 البارح، هدف دون رد للمستقبل كان سجله نورماني في الدقيقة 23، 3 نقاط ثمينة للجناوية أمام الإتوال. مستقبل مرسى حاليا 4 نقاط ونفس الرصيد عند النجم الساحلي 4 نقاط بعد مرور 4 جولات. مباراة أخرى البارح الملعب التونسي يفوز 2-1 خارج ميدان وفي أمل حمام سوسة تحديدا على الأمل 3-1 في المباراة. المباراة كانت افتتح فيها عمر الأسماري تسجيل الأمل في دقيقة 38 قبل ما يعدل فخر الدين بن يوسف للستاد في دقيقة 45، ثم هدف ثاني عن طريق أمادو انداي في دقيقة 63 للبقلاوة، ويوسف السعفي يختتم الثلاثي في آخر دقيقة تقريبا من المباراة بضربة جزاء في دقيقة 96. الاتحاد المنستيري البارح يتعادل 3-3 مع اتحاد بنقردين في مباراة مثيرة في بنجن. نادي من حساب الجولة الرابعة صرح البرهومي افتتاح للاتحاد في الدقيقة 7، غازي العيادي عاد الاتحاد بنقردين في الدقيقة 17، كيف كيف يجي بعد عبد الوهاب بخوش يضيف الثاني للفريق الضيف الاتحاد، ثم اتحاد بنقردين يسجل الثالث عن طريق إدريس المحيرسي في الدقيقة 53. الاتحاد المنستيري عاد في الشوط الثاني عدل أو سجل الثاني رائد بوشنيبة في الدقيقة 60، ثم عدل أحمد بوعصيدة في الدقيقة 63. بالتالي الاتحاد المنستيري يرفع رصيده إلى 5 نقاط، بينما أصبح رصيد اتحاد بنقردين 4 نقاط. نواصلوا نحكيوا على البطولة، نحكيوا على مباراة اليوم في الدفعة الثانية للجولة الرابعة، الأربعة متاع العشية في الشادلي الزويت. شبيبة العمران تواجه النجم المتلوي في حمام الأنف، فنادي حمام الأنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي، وفي بوجمعة الكميتي في باجة الأولمبي الباجي يستضيف تقدم سقيات الدير. نمشي ونحكي هوند، البارح كانت تلعبت الجولة الثانية من بطولة النخبة لكرة اليد، وشهدت انتصارات للأندية اللي على الورق مفروض أنه تفوز. ونعطيكم النتائج، الترجي ينتصر 44-32 على جمعية الحمامات، الفريق يفوز 34-24 على المنزة الرياضي، النجم الساحلي ينتصر 32-27 على جمعية تبوربة، نادي الرياضي بسقيت الزيت 39-25 ينتصر على الاتحاد التميمي، وأيضا شبيبة جمال تفوز على بعث بني حيار 28-27. جولة باش تختتم بعد شوية 11 متاع الصباح بإجراء آخر مباراة بين سبورتينغ المكنين ونادي كرة اليد بالمهدية. واصلوا في الهوند، ومصر تتوج باللقب على حساب المنتخب التونسي في كأس أمم أفريقيا للأواسط. المنتخب المصري يفوز البارح على منتخبنا في الفينال متاع كان 31-29. منتخبنا أنهى الشوط الأول متقدم 14-11، لكن المنتخب المصري قلب النتيجة في الشوط الثاني وحسم اللقب بفارق 2 أهداف. نمشي نحكيو على الباسكت، البارح مباراة ودية تتحول إلى اعتداءات على لاعبي ومسؤولي لنادي الصفاقسي في القيروان. البارح كانت تلعب مباراة بين الشبيبة والسياساس في القيروان، وانتهت بتسجيل عدد من الإصابات في صفوف لاعبي ومسؤولي ومدرب الفريق الضيف النادي الصفاقسي. هذا حسم أكد البارح الناطق الرسمي للسياساس أحمد دجبير في تصريح لديوان فاميلي، أكد تعرض عدد من أفراد الوفد بالنسبة للنادي الصفاقسي للاعتداء، وأشار إلى أنه إصابة اللاعب أمين الله الجيزاني بكسر على مستوى الجذع، في حين تم نقل اللاعب مهدي السايح إلى إحدى المساحات الخاصة في مدينة سوسة، كما تم تسجيل إصابات في صفوف عدد من مسؤولي النادي الصفاقسي ومدرب الفريق عزيز الخلف، إلى جانب المسؤول على فرع كرة السلة طارق أخطاطة. كيف كيف أحمد جبير يقول أنه الحكم أو النادي طالب الحكم بإيقاف المباراة في 3 مناسبات لكنه لم يستجب. في المقابل المباراة كانت لعبت البارح دون حضور الجمهور، لكن دخلوا حوالي 600 متفرج حسب الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي، دخلوا القاعة في ظل غياب الأمن تقريبا حسب قوله، ثم قاموا بالاعتداء على لاعبي ومسؤولي النادي الصفاقسي. كما قلنا هذا أكيد موضوع سيبقى للمتابعة. نمشي نحكي على أبرز مباريات البارح في البطولات الأوروبية وأبرز النتائج في أوروبا. خلينا نبدأ من الليغا في إسبانيا، البارح ريال مدريد ينتصر 4-1 على رايو فايكانو، كيف كيف البارح في البريمير ليج في إنجلترا انتصار أو تعادل 2-2 لتشيلسي أمام هال سيتي، كيف كيف البارح ليفربول يتعادل 0-0 أمام فولهام، وانتصار لأرسنال خارج ميدانه على ساندرلاند 2-0. نحكيه على أيضا البوندسليغا في ألمانيا، دورتموند 3-0 ينتصر على بادربورن، وإنتراخت فرانكفورت يفوز 3-1 على ماينز، 2-1 لهوفنهايم أمام شتوتغارت. ونمشيه أيضا للليغ 1 في فرنسا، أوكسير يفوز 1-0 نيس فريق علي العابدي، وأيضا البلح لوريون منتصر على طالبي يتعادل 2-2 مع تولوز، وباري اف سي يتعادل دون أهداف مع أولمبيك ليونين. كملوا بالسيريا في إيطاليا، البارح تعادل في مباراة القمة بين لازيو وميلا 2-2، وكالياري ينتصر على أتلانتا 2-1.
1: ديوان فام
3: صوتكم
1: في تونس الكبرى
3: على 93.5
1: على 93.5.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
0: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: السبرغرام بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكل من التحق بنا في المتابعه الان. مواصلين معكم في ويكند على الكيف حتى لل 11. من هي امال حمزه الشافعي التي تم اختيارها ضمن خبراء الدوره الرابعه للتقييم العالمي للمحيطات للامم المتحده؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الان.
0: في وقته
1: أعلنت جامعة صفاقس عن اختيار أمال حمزة الشافعي الأستاذة بجامعة صفاقس والمتخصصة في علم السموم البيئية البحرية مارين إيكو توكسيكولوجي ضمن مجموعة الخبراء المشاركين في التقييم العالمي الرابع للمحيطات التابع للأمم المتحدة للفترة المتراوحة ما بين 2026 و2030. هذا الاختيار يعد وفق ما نشر بصفحة رسمية الجامعة على موقع فيسبوك اعتراف طبعا بالكفاءة العلمية التونسية وتعزيز لحضورها في التقييم الدولي لحالة البحار والمحيطات، حيث تمثل تونس احدى الدول الافريقية الثلاث المشاركة في هذه المجموعة لجانب غانا ونيجيريا. الاستاذة امال حمزة الشافعي عندها مسار اكاديمي طويل في البيولوجيا وعلوم البحار والسموم البيئية البحرية واهتمام خاص بتأثير الملوثات والمعادن الثقيلة على البيئة والكائنات البحرية مع ارتباط بحثي واضح بالساحل التونسي وخليج جابس، وهي زادة عضو في الأكاديمية التونسية للعلوم. وخليني أقول وأنه تخرجوا على يديها أعداد كبيرة من الأساتذة والدكاترة والباحثين والمختصين في علوم شتى اللي برشا منهم نعرفهم، ومنهم الدكتورة علياء عمروني اللي كانت ضيفتنا أكثر من مرة في ديوانا فيم. وسبق زادة وأنها عملت أستاذة زائرة في مؤسسات جامعية وبحثية في اليابان، ماليزيا، فرنسا، وشاركت في إدارة عدد من المشاريع البحثية الوطنية والدولية المتعلقة بالتلوث البحري وتأثيراته البيئية والصحية وغيرها بالحاجات. باش ما نطولش ناخذوها معنا بالهاتف، فرحانين برشا وأنه معنا هذا الصباح الأستاذة أمال حمزة الشافعي. أهلا وسهلا ونهارك مبروك سعيد يا ربي.
2: أهلا وسهلا بك
1: وشكرا على الاستضافة. يعيشك دكتورة، بداية ألف مبروك هذا الاختيار. احنا البارح حكينا على هذا الاختيار وفرحنا برشا الحقيقة، فرحنا لأنه كفاءتنا التونسية ديما رفعت لنا روسنا ورفعت لنا العلم التونسي ومشرفتنا الحقيقة بالأعمال بالبحوث رغم مختلف الصعوبات اللي قاعدين نمر بهم ولا مرينا بهم على امتداد العقود، وخاصة في علاقة بتمويل البحث العلمي اتسترا. مايش حاجة سهلة بالكل اليوم وأنك تكون أستاذ وأنك تكون دكتور وتقوم بالأبحاث حتى تلقى الإمكانيات وتتوفر لك كل الإمكانيات، فنفرح الحقيقة مع كل حاجة تنضاف في هذا المجال. دونك بعد ما أقول لك مبروك نحب نسألك شنو يعني لك بالنسبة لك أنت هذا الاختيار وأنك تكون ضمن خبراء الدورة للتقييم العالمي للمحيطات للأمم المتحدة؟
2: بارك الله فيك على التقديم هذا. هو التعيين هذا يمثل اعتراف دولي بالأعمال البحثية اللي قمنا بها واللي انطلقت سنة 1990، وكذلك هو اعتراف بجودة البحث العلمي في تونس.
1: بالضبط.
2: إضافة إلى ذلك أنا دوري كرئيسة لمجموعة خبراء أفريقيا تابعة لليونسكو في إطار عقد الأمم المتحدة لعلوم والمحيطات يعزز مهمتي الجديدة اللي هي أنا في الفريق الخبراء بتاع افريقيا اللي يمثل القاره الافريقيه. دونك هذا هو شيء مثل بالنسبه لي، وبطبيعه الحال معناها ظهور تونس في الفريق هذا مهم برشا، والخبره والتجربه التونسيه ان شاء الله بقدرة ربي مش يكون عندها معناها الانفاق نتاعها التاثير نتاعها.
1: اكيد دكتورة، بالنسبه للباحثين والخبراء التوينسا، مثلا انا راو انه اختيار كما هذا وغيره من المناصب اللي تقلتهم انت زيده حاجه ربما تزيد تخليهم يمنوا بدورهم، يمنوا بالمسؤوليه الملقاه على عاتقهم، لانه دخلنا خاصه في علاقه بهذا الاختصاص بالذات، بالاختصاصات اللي في علاقه بالمناخ، بالبحار، بالتغيرات المناخيه، بالتلوث، واللي احنا داخلين توا في هذا العصر بامتياز. دونك نتصور انه زيده رساله باهيه بالنسبه للباحثين والخبراء التوانسة.
2: بطبيعة الحال احنا هو انا تكونت في تونس 100%، معناها قمت بالمسيرة العلمية بتاعي والبحثية في تونس، وقمت بتربصات في برا في دول اخرى بفضل برامج كانت موجودة على مستوى الوزارة. انا ذاك وقت بديت الكارير متاعي اللي هي برامج متاع بحث ما بين زوز دول، ما بين تونس وبلدان اخرين، وبعد كي ولاو ابحاث في شكل شبكة من البلدان ثلاثة أربعة حتى لمستوى البرامج الأوروبية، ودي الآليات في وقتنا احنا كانت موجودة. استغلينا الفرصة هيك باش اللي نجمو نعملوه في تونس نعملوه وقوموا به كبحث دي بريليفمون اتكرا، واللي ما نقدروش عليه وما عندناش مثلا الآلات والتقنيات الدقيقة لبعض التحاليل وكل شيء يمشيوا الطلبة، ومشيت أنا زادة كيف لمخابر بحث عالمية من أعلى مستوى، تعلمنا وجبنا التقنيات وحاولنا اللي نجمو نعملوه هنا نعملوه والبقية نكملوا غادي. ولذا هيك كان أنا فونتاج كان عنده تأثير إيجابي باش نجمنا احنا فريق البحث لمدة 20 سنة هيك كيفاش خدمنا وتحصلنا على الجوائز وقمنا بأبحاث ونشرنا إلى غير ذلك. ولذا ممكن المفيد المثابرة والعمل
1: ونؤمن
2: بروحنا
1: نؤمن برويحنا كما قلت دكتورة، لأنه من هذه من الأدلة ظهر لي الأنيام دليل، خاطر مش أول مرة، يعني الأنيام دليل، وأنه راهو الباحث التونسي والمدرسة التونسية راهو معناها سين فالور سور. المهم كما قلت أنت هي المثابرة، هي الانضباط، هو الالتزام، هو المواصلة. دكتورة شنو باش يكون دورك بالضبط في هذا التقييم العالمي؟
2: هي المهمة متاعنا دونك ما ستمتدوا من 2026، هي بدأت ديجا معنا أونلين وكل شيء من فترة 2026-2030، هي تقييم حالة البيئة البحرية.
1: أيوة.
2: بما في ذلك أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تعزيز التوعية والتعبئة التي ما خلال المنصة، فما منصة رقمية تابعة للمنظمة هذه، تعزيز التفاعل مع العمليات الحكومية الدولية على خاطر نسميوها ساينس بوليسي انترفيس، معناها كيفاش احنا ناخذوا النتيجة نتاع البحث العلمي والا التوصيات، كيفاش نقدموا التوصيات بطريقة مبسطة ومختصرة، معناها اللي في مركز القرار السياسي في اي بلاد من البلدان مش عارفين في تقرير 90 ورقة ولا 100 ورقة تقول يلا اقرا خرج منه النتائج، لا احنا نعملوا سكون ابل بوليسي بريف، معناها نعطيو التوصيات بشكل معناها مبسط وكذلك باش يكون فاعل، يلزمنا نعمله هكا وهكا وهكا في نقاط مختصره جدا. دونك هذه زاد ترسيخ الصله بين العلم والسياسه كما قلت لك، الى جانب تطوير قدرات الدول، معناها الكاباسيتي بيلدينغ هو تكوين الكفاءات، فما برشا دورات وتربصات مش تكون موجوده في العديد من البلدان على مستوى افريقيا على مستوى القارات الاخرين، باش الحاجه اللي فيها نقص في ميدان علوم البحار وفي ميدان معناها التلوث البيئي وغيره تكون فما تكوين كفاءات، وبطبيعة الحال هذه الكفاءات هي زادت تكون كفاءات أخرى في بلدانها إلى غير ذلك مش مقدم.
1: بالضبط، ممتاز. دونك باش يكونوا ان شاء الله التوصيات هذوما قابله للتنفيذ، لانه برشا ناس تحكي وانه العلم في جهه، البحوث والورقات البحثيه في جهه، والقرار السياسي في جهه. ليه اليوم احنا نجم يكون فما تيران، لازم يكون فما تيران في الوسط اللي يعتمد على العلم ويعتمد على الابحاث هذه ويمشي نحو التطبيق ونحو التنفيذ.
2: وهو كذلك وهكذا.
1: باي دكتورة، ما لو تلخص لي هكا بعض التحديات اللي تواجه اليوم المحيطات والبحار، وخلينا نركز أكثر على اللي يهمنا احنا اللي هو البحر الأبيض المتوسط.
2: التحديات اللي تواجه المحيطات البحر الأبيض المتوسط وكذلك جميع المحيطات فيها العديد من التحديات. مثلا التلوث البلاستيكي، الناس كل تحكي على التلوث البلاستيكي، فما الميكروبلاستيك اللي احنا نراه وهم اللي ما نراوش، اللي هي جزيئات معناها مجهرية تنجم تدخل في الـ في لاشين تروفيك في الشبكة الغذائية وتأثر على الأحياء البحرية. ثم زاد تغيير المناخ والارتفاع الحراري، إذا شفناه تخليب المحيطات الأسيديفيكاسيون، معناها مثلا امتصاص كميات إضافية من ثاني أكسيد الكربون اللي هي ينجر عنها تحميز المحيطات. بطبيعة الحال كيف المحيط يولي الحموضة متاعه تتغير، الحيوانات اللي عايشة في المحيط حياتها الكل تتبعثر، معناها يصير فما خلل في التوازن، فما ممكن ديزاستات ينجموا حتى يموتوا وما مابقاش موجودين. كذلك فما نقطة الصيد الجائر والعشوائي في البحر الأبيض المتوسط وغيره. مثلا فما فترات نسميها فترات الراحة البيولوجية لغبو بيولوجيك،
1: لازم منها
2: الأحياء البحرية يكونوا هما في وضعية التكاثر وما زالوا معناها مثلا الأسماك ما زالوا ما بضوش، ما يلزمناش نصطادوهم كيف ما مثلا في القرنيت ولا في الأحياء البحرية أخرى. هيك هي الصيد الجائر، دونك نردوا بالنا منه ونصطولوا الكادر نتاعو. وكذلك فما مشكلة تدمير الموائل الساحلية اللي هي التنمية العمرانية والتجريف لغوجيون كوتيار، واحد يجي يقرب للبحر أكثر ما يمكن ويبني داره وبعد يلقى داره ولد في البحر. معناها هذا أهم، معناها ملخص لأهم التحديات اللي تواجهها البحر الأبيض المتوسط وواجهها العالم الكل.
1: إلى جانب دكتورة ربما زيد غابات البوسيدونيا اللي انقرض منها ما يقارب الثلث حسب آخر الأرقام.
2: بالضبط، غابات البوسيدونيا اللي هي عندها أهمية كبيرة، احنا حتى مثلا في تونس صارت وضعية من الانقراض نتيجة التلوث وغيره. ولكن هناك لما نحب نرجع للحويج الإيجابية
1: طبعا.
2: هناك العديد من البرامج البحث اللي هي رجعت غرسة البوسيدونيا، غرسة البوسيدونيا في البحر، فما جمعيات وفما شباب وباحثين اللي هما متحمسين ينصر للبحر، فما حويج قادة في معناها الحلول موجودة راه
1: بقية التنفيذ. فوالا لازم هذيك، علاش انا حكيت على كل لو جوست ميليو، انه نخرقوا الارضيه اللي يكون صاحب القرار ريسبتيف وياخذ التوصيات وياخذ المخرجات نتاع البحوث نتاع العلماء.
2: بالضبط.
1: بالنسبه لارتفاع درجات الحراره اللي اصبح حاجه مقلقه زيدة وحس بها الانسان وحس بها المواطن السنه كيمشي عوم في البحر، يحس وانه ارتفاع درجات الحراره نتاع ماء البحر اللي ظهر لي فما تسريع مقارنة بالأرقام اللي بريفيزيون اللي كانت، وأنه السنة ما كانش منتظر وأنه باش ترتفع حرارة البحر مياه البحر بالطريقة هذه.
2: بالضبط، ومعنى اللي يمكن نقوله بكل تأكيد أن ارتفاع درجة الحرارة أصبح حاجة مقلقة جدا حسب ما تشير له المراصد المختصة، مثلا كوبرنيك الأوروبي هذايا للمناخ، بلغ درجة الحرارة مستويات قياسية غير مسبوقة نتيجة للاحتباس الحراري وتأثير الظواهر المناخية كيف ما ظهرت النينو. النينو هذا فما مختصين في الفينومين هذايا، وفما الأسباب دونك هذايا ومقلق بطبيعة الحال أو في لو كونستا احنا سنا الناس الكل يقول لك البحر شكون بطبيعة الحال هو يمتص درجة الحرارة أتموسفيريك ومش يكون عندها تأثير كبير على بطبيعة الحال الأحياء البحرية. نجم مثلا تصير تدمير الحياة البحرية والشعاب المرجانية، معناها خطر البحر هو متكامل في الأشياء تروفيك، إذا حاجة تتمس وتتفرغ الباقي الكل يتبع. نقص الأكسجين كيف ينقص الأكسجين يصير سكون أبيل أن فينومين دو ستراتيفيكاسيون تيرميك، ويجيونا هكوما الطحالب السامة يبلون فيتوبلانكتونيك ولا لي زوكولوري تولي ما البحر ملون،
1: وشفناهم في بعض
2: المناطق ولا مارونز حسب الأنواع. دونك هذوما طحالب سامة، طحالب سامة تأثر على الأسماك تقتل الأسماك. فما كذلك غزو الانواع الداخليه على لي سبيس انفازيف. احنا في الميديتيراني نسميهم لي سبيس سيرفيان، يجيونا من الروش من البحر الاحمر. هذوما دي سبيس ما همش نتاعنا، عمرهم لا عاشوا في البحر الابيض المتوسط مثلا. يجي على خاطر درجه الحراره تولي ارتفع فيها، تشبه الوين كانوا هما، ولذا ينجموا يتكاثروا ويتوجدوا. هما كيفاش يجيو؟ يجيو في المياه نتاع نسميهم لي زو دو بالاست، وقت اللي بابور يمشي يفرغ سلعه في بلاد اخرى في اسيا. كيف يفرغ؟ لازم يعبيوها بحاجه، يعبيوها بشويه تراب واحجار وكل شيء، يعبيوها بالماء. الماء من البقعه هيكية، البقعه هيكية. دونك هذوما لي زانيمو اي فواياج، يجيو لنا البحر الابيض المتوسط، كان لقاو الظروف الملائمه ينجموا يتكاثروا ساعات ياخذوا بقعه الحيوانات الاصليه.
1: يعني نجموا يعملوا لنا اختلال في التوازن البحري البيئي في المتوسط.
2: وفي بعض الاحيان راهو يكونوا ناس ملاح شويه، مثلا نعطيك اكزامبل فانتو للمستمعين يعرفوا، هو الكروزات البيضاء. قبل كانت عندنا الكروزات روز، هيك اسمها بينايوس كاراتيريس، كروزات رويال، هيك هي الاصليه نتاعنا. جاتنا كروزات بيضاء، جاتنا كروزات بيضاء، هذه قعدت تتكاثر بشويه الكروزات الاصليه نتاعنا، ومثلتنا باش نقينا احنا توا في السوق نلقاو كروزات باسعار
1: موجوده. سي فغي، واحنا قلنا شبيه الكروزات رخص بالحق يعني مقارنة بالسنوات الفارطة، قلنا لعبت سهلة غلاتيف ما رخصت الكروفيت.
2: ساعات سمحوا يجيت بوزيتيف، أما في نفس الوقت ما بعض الأنواع اللي يجب مراقبتها. مثلا تبدا لو كراب بلو، الكراب بلو هيك اللي جاء على الأول في خليج يابس، قال ثم أربع كعبات، وتوا ما شاء الله وليت هيك ينجم يأثر على الرخويات، يخدم يتغذى من الرخويات، معناها ينجم يأثر على الثروة،
1: على ثروة الماء البحرية متاعنا.
2: ونولي فما حوايج ما كناش نلقاهم.
1: باهي دكتوره، سينو خلينا نحكي شويه على موقعنا احنا في تونس، معناها مقارنه بدول المتوسط فيما يتعلق بحمايه البيئه البحريه. قبيل عطيتك اكزامبل بوسيدونيا، لانه بين قوسين انا خدمت عليها البوسيدونيا من ناحيه لا فولغاريزاسيون دو لانفورماسيون سيانتيفيك والتعريف باهميه نبته البوسيدونيا. فاكتشفت انه دول المتوسط مثلا كما اسبانيا كما إيطاليا فما قوانين تحمي، فما شرطة البوسيدونيا، فما معناها انفستيسمون كبير برشا لحماية المعشبات هذية. في هذا كل احنا وين بصفة عامة تونس في ما يتعلق بحماية البيئة البحرية؟
2: جزية شكرا على السؤال، خطر سؤال مهم جدا، وفرصة باش زادة كيف تكون عندنا النوت بوزيتيف وكونستركتيف، معناها بصفة إيجابية. تتميز تونس على الدول المتوسطية أخرى، معناها مش الدول كل، ما فرنسا مثلا عندها الشبكة متاعها بوجود شبكة مراقبة للسواحل، هذه بدأت منذ سنة 1995. أنا ذاك كان أستاذي عمر العابد الله يرحمه،
1: اللي هو كان
2: مدير معهد علوم وتكنولوجيا البحار، وبالتعاون مع وزارة الفلاحة والتعاون مع الباحثين الممتازين الموجودين في المعهد هذايا، وضع هذه الشبكة. شبكة اسمه لو ريزو ناسيونال دوبسيرفاسيون دو لا كاليتي دو ميليو مارين. عندنا الريزو هذا يلزم نستخدموا به راهو، على خاطر مش موجود في البلدان الكل. هذه الشبكة تحتوي على منظومات لمراقبة التلوث من ناحية المعادن السامة، من ناحية الهيدروكربونات، البكتيريا، العوالق النباتية السامة، معناها هذه منظومة
1: كاملة موجودة على امتداد السواحل نتاعنا،
2: وتحاليل بطريقة معناها منتظمة حسب الأنواع متاع التحاليل. كيف مثلا ثم العوالق النباتية السامة وقت يجيوا في الصيف يصيروا لي بلوم فيتوبلانكتونيك، واللي نسميوها إيتا دالير، وقتها يلزم تكثيف التحاليل، تكثيف التحاليل. ولذا احنا هذايا أنا كل مرة تاتيني فرصة في محاضراتي في مع الفريق متاع أفريقيا نحكي على المنظومة التونسية اللي هي بالنسبة لي نشهد، واللي يمكن لدول أخرى معناها تستلهم منها الأفكار باش تعمل منظومات، خاطر ما فماش بلاد تنجم تقعد من غير ما تراقب السواحل نتاعها. بطبيعة الحال ثم ريزو في أمريكا، ثم ريزو في فرنسا وإنجلترا اللي هما معروفين وقدم. احنا بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط معناها نتسموا عملنا انجاز مهم يلزم نزيدوا نبنيوا عليه نزيدوا نطوروه. احنا
1: بالمحافظه
2: تاعنا كنا مشاركين في هالشبكه هذيا عن طريق
1: شو لازم باش نطوروه دكتوره هذيا الغزو اللي هو ان باز هايله برشا كما قلت لنا انت وممتازه وانا تغطي السواحل نتاعنا وتقف على ادق التفاصيل وتقوم بالتحاليل الانيه ايتترا، ولكن لتطويرها اليوم خاصه مع الغشفمون كليماتيك والتغييرات اللي قاعده تصير مثلا معناها اسكو عندها الاليات والامكانيات باش تقيس فا اكزامبل قداش عندنا معشبات قداش عندنا حتى باش تعطينا ارقام شنو اللي ناقص لازم باش نكملوه بالنسبه للغزو هذا.
2: اي فما حوايج نجمو نعملوها وفما حوايج تتطلب كما قلت تجهيزات كبيره وتوا فما زاد بالاستشعار عن بعد معناها فما شبكات على مستوى البحر الابيض المتوسط نجمو احنا نستفادوا منها باش تقنيات هكومه نستعملوهم باش نشوفوا واش عندنا واش ما عندناش على مستوى
1: حتى الذكاء الاصطناعي اليوم نجمو
2: الذكاء الاصطناعي وما ادراك ما هو.

0: وحاجة أخرى اللي نحب نقولها هو الحوكمة لغوفرنونس دو لا ريشيرش. احنا في بلادنا عندنا الكفاءات، عندنا شباب اللي متحمس، يعني معناها الطلبة نشوف فيهم كل عام كيفاش متحمس، يلزم يلقاو المناخ المناسب
1: التشجيع
0: باش هما يستثمروا ويخرجوا اللي عندهم الكل وافكارهم الكل، التأثير ثم التأثير. وكذلك الحوكمة معناها على رأس هالمؤسسات هذية، ولا المنتجم تكون لابوراتوار ناسيونال دو سيرفيونس ان اوبسيرفاتوار، تحط عليها عباد على غاية من الكفاءة عندها نوع من الاستقلالية باش تخدم وتعطيها الوسائل باش تخدم باش تكون ديما كونيكتي مع البرة، باش بشويه بشويه نزيدوا نقدموا خطوه في الاتجاه هذا. الاصل عندنا يلزمنا نزيدوا نقدموا بطبيعه الحال بشكل ايجابي، اما امانتا نجموا ننتقدوا شويه روحنا في بعض الحوايج باش الامور ان شاء الله تزيد تحسن خاصه الى
1: بالضبط. على مستوى التشريع محتاجين زاده تشريعات جديده قوانين جديده دكتوره؟
0: بارك الله فيك على هالسؤال. التشريعات راهو من ناحية التلوث، من ناحية التلوث بخلاف كون نجمو نقدروا قيمة التلوث في مكان ما من السواحل التونسية مثلا خليج جابت احنا خدمنا عليه برشا، بخلاف كونك تقول فما تلوث في النقطة الفلانية، راهو يلزم زادة مراقبة النفايات معناها ليغوجينت اندستريال بكل صرامة، ووضع قوانين صارمة وزاد معناتها دي سانكسيون للملوث الذي يلوث. ويلزم زادة تكون فما قوانين، انت عندك نشاط صناعي تنتج كذا وتطور وعندك عباد تخدم اتسيتيرا، اما انت تلقي في نفايات يلزم وضع وسائل تقنية ومعناها انوفونت لي بور لو تريتمون دي ديشي قبل ما يوصلوا للبحر، باش بعد ما نمشيو نقولوا راه والله البحر هكا مات الحوت مات وما فهمش. وفما زاده نقطه هامه هي لي ستاسيون ديبوراسيون،
1: التطهير. شفنا مشاهد السنة بركة في الصيف كيفاش معناها فما السياح اللي قاعدين يعوموا والمياه الملوثه ماشيه نحو البحر بكل اريحيه.
0: يجب أن نرجع بصفة معناها دقيقة حكاية محطات التطهير وتأهيلها باش تكون تمشي تبع لنورم انترناسيونال اللي هي معروفة، العباد خدمت وعملت في الدول المتقدمة، احنا نحاول نقرب أكثر ما يمكن للمنظومات هذه باش ما نوصلوش للبحر مواد اللي هي عندها تأثير على التكاثر متاع الحيوانات البحرية، ووقتها معناتها إيريفيرسيبل. وزاد محطات تحلية المياه اللي هي توا حل لإيجاد الماء صالح للشرب، أما ردوا بالنا ما تفرده هذه المحطات من معادن سامة ومن أملاح. مركزة تؤثر تأثيرا كبيرا على الأحياء البحرية، ولذا ردوا بالنا، عملنا محطات التحلية يعطينا الصحة، تستهلك راهي برشا طاقة، يلزمنا نمشيو للطاقة المتجددة، ما نستعملوش لي زينيرجي فوسيل، يلزمنا نمشيو للفوتوفولتايك وإلا لطاقات متجددة أخرى. هذه يلزم يكون فيها بطريقة معناها حاسمة ودقيقة باش نبداو فايقين من توا بالخطر. وفما زاد لا بيسيكولتور اوف شور، هيك اللي نربيه في الاسماك في وسط البحر، هيك زاد ثم طرق توا اللي هي تحافظ على البيئه البحريه من الزفوت بعيد، اما ردوا بالنا على لو فون مارين
1: بالضبط.
0: فما شكون قال لي سيستم معناها ايكولوجيك وديورابل.
1: شكرا جزيلا، شرفت برشا بمعرفتك وبتقديمك هذا الصباح دكتورة، وإن شاء الله كي تبدأ موجودة في تونس تجيب حضينا لهنا في الأستوديو حتى نزيد نستفيد منك أكثر. خلي لك كلمة للمستمعين، شو تحب تقول لهم الدكتورة أمال حمزة الشافعي؟
0: والله للمستمعين الكل، احنا دورنا باش نبسط ونقدم المعلومة بطريقة يفهمها الغير المختص، اما في نفس الوقت انا بالنسبه لي نفسي ان ما لما نحط ديما فما الامل
1: ديما فما الامل
0: بالنسبه لي غاردون اسبوار. انا واحده من الناس معناها تونس ياسر تعز عليا، وقريت هنا ونجحت هنا وبفضل تونس وصلت للي وصلت له انا، ولذا ردوا بالنا على بلادنا ونشوفوا الباهي ونبنيوا عليه ومع بعضنا نتعاونوا باش ان شاء الله نقدموا القدام ونتجاوزوا الصعوبات الموجوده الكل اللي هي موجوده راهو في العالم مجمع مش عندنا برك.
1: شكرا جزيلا يعطيك الصحه الدكتوره اميل حمزه الشافعي الاستاذه بجامعه صفاقس والمتخصصه في علوم السموم البيئيه البحريه على كل هذه الافاده. ومره اخرى نقول لك مبروك وان شاء الله بالنجاح هذه المشاركة في التقييم العالمي الرابع للمحيطات التابع للأمم المتحدة في المندام بين 2026-2030. وحتى نختم راهو ما يتصلح حتى شيء من غير العلم، معناها نحطوا العلم، نجيبوا المختصين، نجيبوا العلماء قادرين وأنه باش نلقاو حلول لكل شيء مهما كان المجال. من هوني نبداو وبرش حاجات نجم تتحسن، مايش صعيبة والله العظيم، لا هي صعيبة. باش نخرجوا فاصل ومن بعد باش نرجعوا نحكيوا على زيت الزيتون متاعنا كيفاش قاعد يخرج وكيفاش حسب ما يتقال وأنه يمشي بأسماء أخرى وأسماء دول أخرى زيدة بعد الفاصل.
2: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف مع عفيف الغربي على ديوان فام. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
3: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: انستغرام. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: زيت الزيتون التونسي يصدر للعالم بأسماء أجنبية، ما القصة؟ هذا اللي باش نحكيو فيه الآن. نشرت شبكة CNN الأمريكية مقال على موقعها على الأنترنت سلطت فيه الضوء على واقع قطاع زيت الزيتون في تونس، وأشارت لأنه رغم كونها واحدة من أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون في العالم وتصنيفها كثاني أكبر منتج عالميا لموسم 2025-2026 بعد إسبانيا، إلا أنه اسمها نادرا ما يظهر على زجاجات المنتج النهائي في الأسواق العالمية. وأوضح التقرير اللي نحو اسمه مليح الرقم 86% من الصادرات التونسية تباع في شكل شحنات صب غير معبأة لصالح كبار المشترين في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، وتتيح التشريعات الأوروبية والأمريكية تعبئة هذا الزيت ومزجه بزيوت أخرى، مع الاكتفاء بعبارات توضيحية حول بلد المنشأ، وهذا بطبيعة يحرم المنتج التونسي من التقدير المستحق لجودته العالية ويقلل من قيمته المضافة. أبرز المقال زيدا الفرق الشاسع في القيمة المضافة، حيث يباع الزيت التونسي سائبا بأسعار زهيدة، ويصل سعر زجاجة زيت معبأة ومعروضة في المتاجر الفاخرة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى عطيني قديش رقم، قديش نجم لتر الزيت معبأة في أمريكا تتباع؟
2: 500 دولار 500 دولار
1: وين ماشي؟
2: 100 دولار
1: ما سألتكش حتى توصل 35.99 دولار نصف اللتر.
2: نصف اللتر
1: نصف اللتر
2: معناها 70 دولار 80 دولار
1: لللتر. دونك احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا الخبير في السياسات الفلاحية فوزي الزياني. صباح خير ونهارك زين سيدي.
3: صباح الخير، شكرا على الاستضافة وتحية لكل المستمعين ديونسا.
1: يعيشك بارك الله فيك. دونك كنت تسمع معايا في ملخص التقرير اللي قامت به CNN، إلى أي مدى تصح التقرير من نوع هذية والتي تفيد بأنه زيت الزيتون التونسي يصدر إلى الخارج ثم يسوق تحت أسماء وعلامات تجارية أجنبية؟
3: وصحيح 100% لأنهم اعتمدوا على التقارير التونسية. كل شهر آخر تقرير يقول اللي احنا نصدره حوالي 14% معبأ، وإذا يتسمى قدمنا بالمقارنة مع سنوات أخرى. قدمنا علاش؟ على خاطر زيت الزيتون في السنتين الأخيرتين كانت أسعاره منخفضة عالميا، وبالتالي قدرنا باش نصدره شوية معبأ. وأنا نحب نبدأ تعليقي من أنت ختمت سيادتك مع مدام حمزة، قلت العلم
1: بالضبط
3: الطرق العلمية ماذا نفعل. العيب ليس في الآخرين اللي هم يشريوا في الزيوت نتاعنا، معروفة وأحيانا ما يذكروش حتى تونس. راهو أنا معنا نعرف الزيوت باش تتعمل البرة، يكتب لك خارج لينيا أوروبية فقط، ما يجي ما
1: يحطش المنشأ الأصلي،
3: ما يحطش قليل اللي يحط حاجة بسيطة جدا بعض المحلات. أما في المطلق هو يقول لك خارج لينيا أوروبية، خارج كذا ولا هذايا. هنا يعني احنا بيزلنا نحلو الكيف على رواحنا، احنا بيزلنا نتسائلوا عليه مواصلين في الشيء هذايا. راهي بعد سنوات وسنوات من الخبرة وآلاف السنوات ما زلنا نبيعه في 10 و14%. راهو كان السنتين الأخيرين قدمنا احنا كنا في حدود 8% 9%. نعطيك مثال، احنا صدرنا من كل آخر أوت يمكن ما يقارب 380,000 390,000 يعني طن من زيت الزيتون، نحي منهم 14%. البقية انت كي تبيع الزيوت سائبة ما قاش تجي تحكم فيها
1: طبعا.
3: يعني تمشي سائبة
1: معناها يعتبروها كأني مواد أولية، معناها
3: يعني شطبت على روحك انت جيت على اسم تونس وشطبت عليه. بطبيعة الحال احنا ما نقدروش باش نجمو نبيعوا الكل في ظرف، لكن انا اللي يقلقني ويرهق هو انه مهمش رؤية واستراتيجية. لو احنا تخرج رؤية واستراتيجية تقول مش نخدم على معناها طول مدى، على متوسط مدى وقصير المدى، مش نقدم كل سنة 5-6% مثلا بأفكار معينة بطرق معينة
1: موجودة
3: الأفكار
1: ونسوق
3: منها البعض،
1: بيسي فوزي نعم جستمون دونك السياسات الفلاحيه الحاليه اللي موجوده توا غير كافيه، ما فيهاش حوافز كافيه لتشجيع تصدير زيت الزيتون المعلب بدلا من السائب. احنا عندنا سنين، انا راني ملي بديت وانا نحكي على تصدير زيت الزيتونه ان فراك، معناها ما فماش سوفيزامون حوافز في السياسات الحاليه باش الناس تصدر معلب. شنو اللي ينقص؟ شنو اللي لازم نعملوه باش نشجعوا الناس وانه تصدر معلب؟
3: هو الحقيقه وكان فما روصه معناها اللي جايه موجوده معناها لا محاله،
1: لكن فما شيء
3: ناقص، ناقص استراتيجيه واضحه فيها عديد ليزاليمون اللي مش متكروهم. احنا ما نكملوش زيتنا مثلا، انت كيف تحب تنجم تبيع زيتك معبى؟ لازمك تقنع الشاري انه ياخذ من عندك دبوسه هكا ولا لا؟ ايه اذا كان انت هيك الدبوسه راه مش حبك حطيت الزيت في دبوسه تنجم تبيعها، هذا كلام غلط واحيانا نخسروا فلوس، فما ناس خسرت فلوس تعبي في الزيت في دبوسه ومش في بالها بيعها، فبالتالي خسرت بيعتها كيما جا. انت يلزمك تعطيها القيمه المضافه العاليه، مين تجي القيمه المضافه العاليه؟ بيت نبداو بحاجه تعرفها التوانسه الكل، تعرف سيادتك انت اكيد كاعلاميه احنا تونس اول بلد منتج ومصدر لزيت الزيتون بيولوجي.
1: هل انت عندنا اكبر غابه نتاع زيت زيتون بيولوجي في تونس؟
3: انت على البالك تعرف اللي في الخارج يعرفوا الشيء هذا؟ انا نقول لك لا، احنا نسافر ونعرف ونعمل في الـ في الـ في معناها في الندوات الى غير ذلك ما يعرفوش.
1: يعني عندنا ديجا هوني اول مشكله اتصاليه
3: هي
1: تسويقيه،
3: اكبر مشكله ومعضله تونس اتصاليه. فما حتى اللي ما يحبش معناها في تونس يحب يبيعوا فراك يقعد ديما نبيعوا سائبه مصلحته هيك، وفما بالعكس، وهذا معناه نشكر انا برشا مصدرين قاعدين يعملوا في مجهودات جباره ويقتحموا في اسواق ويعملوا في سياسه تاع ماركتينغ كبيره ودخلوا الاسواق منها الولايات المتحده، فهمتني؟ وهذا معناه حاجه خارقة للعاده. انت وقت اللي العالم كله متجه الان، وكانت تحكي حتى الاستاذه قبلي انه الناس تحب تستهلك يعني البيولوجي، تستهلك الصحي
1: الطبيعي الصحي يعني
3: في الايكولوجي باحترام لانفيرونمون، تقول له انا كدوله ونعمل السياسه كان على هذا الرتبه الاولى، الرتبة الأولى تكون معناها هيك صخر، وهذيك حاجة خارقة للعادة للتسويق. أنت عندك النمر واحد معناها ما زالش تحب أكثر من هكا، ما عرفتش توصل، هذه هامة جدا. ونزيدك حاجة أخرى، زيت الزيتون البيولوجي راهم بيعوا فيه سائب كذلك،
1: يعني
3: فما ناس تتعب، إيه تتعب واحد وكيف يجي يبيعوا الزيتون ها الفلاح عملوا معاهم طونداج ويقول لك أنا في التالي نبيع تقريبا بسومة ما يبعدش على ما يسمى بالكونفونسيونال، شو عملت الجمعية؟ دونك هنا فشلنا. فما حاجه نقطه معناها ما عملناهاش، هي الاتصال، هي التموقع. انا قلت دائما الان الفتره القادمه يلزمنا نكونوا موجودين جسديا، تكون تونس موجوده ودولتنا توفر كل ما هو لوجيستيك وتشريعات وتخلي المصدرين والمنتجين الكبار يمشوا للاسواق يتموقعوا فيهم يقعدوا، مش نمشي نعمل معرض بثلاث ايام ونرجع، راهو هذا ما بقاش كيفي.
1: اي ما بقاش كيفي ولا وتبارك الله قاعدين كل عام نجنيو في دي بري في مختلف التظاهرات معناها الخاصه بالمواد الغذائيه والزيت الزيتون التونسي يتوج اتسيتيرا، ولكن في المقابل سي فوزي اليوم شنو اللي ناقص باش تولي؟ بما انه احنا تقريبا الرقم 2 على المستوى العالم ورقم 1 على مستوى الزيت الزيتون البيولوجي، شنو اللي ناقص اليوم باش تونس تكون، واللي هو موش عادي المفروض راهو موجود، تكون فما براند عالميه علامه عالميه لزيت الزيتون التونسي، شنو اللي ناقص؟
3: راهو العلامه التونسيه تشكون تنجم تكون هي مجموعه من العلامات، يقول لك انت غير موجود في الخارج معناها 86% تبيع فيه الكل ماشي سائب، دونك انت مغمور ما يعرفوكش. انت ديجا وكان كانت عندنا عديد العلامات موجوده في الخارج، انا مش نقول لك ثلاث اربع حاجات خلينا نجمو
1: فوالا براتيكمون عطيني
3: الاتصاليه الكبيره لازم تكون تعم العالم. اثنين لازمنا نكونوا موجودين في فضاءات تجاريه للعرض والتسويق دائمه في البلدان اللي بي ايمرجون جدد، في الصين، في الهند، في اندونيسيا، في نيجيريا، لازم يجبنا نكونوا موجودين، وراه الدولة قادرة باش تعطي الإطار القانوني ثم اللوجيستيك وتخلي المصدرين يمشيوا، يقول الناس الكل تشوفنا. لا فيزيبيليتي هامة جدا، التركيز على كل ما هو بيولوجي. ثم زاد التثمين، التثمين يصير عبر عدة قنوات. احنا في تونس عندنا الزيتون من الشمال للجنوب، من الغرب للشرق في الوسط، عندنا خصوصيات محلية لما تبرز. عندك أقل شيء تجي متخرج يعني 60-70 نوع زيت تخرجوا لبرا، وبالتالي انت الشخص اللي مش يجي يبقى عندك عبارة دخلت المغازة عامة تلقى فيها كل شيء، هذا ما ظهرناش. خصوصياتنا المحلية والعالم يتجه نحو هذا، والأوروبيين والأمريكان كلهم يلوزوا على كل من فما حاجة خاصة شوية يمشي يوله ويخبوها بأغلى الأثمان. احنا ما برزناش. ونحب أقول حاجة أخرى ثالثة اللي هي التثمين يبر عبر مثلا ما يسمى بالتثميات المثبتة للأصل. نعطيك يعني احنا في تونس ننجو ما شاء الله الفرنسيين ينجو 5000 طن عندهم 9 تثميات مثبتة للأصل اللي هي الأو بي والأو سي والإي تي والإي جي. احنا ما خدمناش على هذا، خدمنا على تبرسق وغمرناه، خدمنا على المستير وغمرناه. الحمد لله حبيت بشرة للناس باش تفهم انه فما تثمية مثبتة مش تخرج في المكناسي في ولاية سيدي بوزيد، وهذه القيمة وقت تولي على الدبوسة خدموها مصدر ومنتج وفلاحين في هذه الجهة، المنفعة مش تنفع على هذه الجهة، ولبلادنا مش تولي عندنا تسمية مثبتة ومش تتسوق في العالم، وهذا في حد ذاته يفتح أسواق جديدة طبعا. لأنه هذه القيمة صادق عليها المجلس الدولي للزيتون معترف بها، يعني أي واحد مش يشري زيت يقول أنا 100% عندي ثقة في هذا. لو نعمم هذه التجربة ونزيد النخ معنا البروفيت
1: ونقصوا من الفراك، نقصوا سي فوزي بشوية بشوية نقصوا معناها هاش تيما فراك.
3: أنا بصفتي كرئيس جمعية تونس الزيتون حبيت نقول لكم في سكوب، لكن احنا في الإطار هذايا ماشي ننظموا معناها تظاهرة كبيرة عالمية من 22-26 أكتوبر في مدينة صفاقس حول تثمين ترويج وتصدير زيت الزيتون التونسي. هذايا مش يكون فيه ندوة كبيرة حول تأثير التثميات المثبتة للأصل على التسويق والترويج. احنا ماشيين في هذا الاتجاه من أجل اللي كنا نحكي فيه الآن، وأنا هذا مبرمج على أساس نحب ندفعه نحو تثمين من أجل تصدير أفضل. إذا كان نخدمه على التثميات المثبتة للأصل، نخدمه على الخصوصيات المحلية، نخدمه على البيولوجي، ونخدمه على خطة اتصالية، أنا أعطيتك تقريب السياسة العامة التي يجب اتباعها وكلنا مع بعضنا، والدولة مجرد أن تأثر هذا الكل تحجزه فأعطيه الإطار القانوني وخلينا ننطلق انطلاقة قوية مع بعضنا الكل. يعني وقتها نجمه نغزو أسواق جديدة، نجمه نحطه البراند التونسي، واللي هو البراند التونسي هو مجموعة من العلامات. راهو في الخارج ما تجيبش تبيع دبوسة واحدة، تبيع زيتون وتبرسق كما تبيع زيتون المكناسي كما تبيع زيتون
1: البحر. نعطيك اكزامبل، مثلا في المغرب عندهم يخدموا على الويل دارغو، فما ألف علامة متاع الويل دارغو، أما اليوم كي تقول المغرب باش تقول الويل دارغو، معناها احنا تونس زيت الزيتون وعندنا الجودة وعندنا الأنواع ناقص كان هذايا باش نكملوا. نعطيك مثال، أنا مزيت كنت في المملكة العربية السعودية والله العظيم ما فماش عابد شفته ومعنيه ويسألني أنت منين تونس ولا حانوت دخلت لها، ما قاليش ما جبت زيت زيتون، عندك زيت زيتون، الناس كل تسأل على زيت زيتون.
3: بالضبط معناها يزمنا نكونوا موجودين،
1: يزمنا نكونوا موجودين،
3: كونوا موجودين. الاستدامة، الاستدامة هي عنصر خامس في الحركة الاتصالية، نكونوا موجودين نعملوا ليش وكوكين طول العام، رأوا الناس مستعدة تعمل، الدولة تحفزهم بدل الطريقة. راهو إذا كان كالتغيرات المناخية

0: سبوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز واتسع ديوان فام. صباح الخير. المبادرة التجارية التونسية مع الخارج تسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وبلغت الصادرات 44,671 مليون دينار مقابل 41,372 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 8%. وزير التشغيل رياض شود يوصي بالتسريع في معالجة الإشكاليات المطروحة وتذليل الصعوبات العالقة التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مجال التشغيل والتكوين المهني، ومزيد التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن استكمال هذه المشاريع في الأجل المحددة. إلى الشأن الدولي، مسؤولون إيرانيون يقولون إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وإنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج المشاورات في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط الاثنين القادم. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن التفاهم تم التوصل إليه بعد محادثات فنية ودبلوماسية مكثفة بين إيران وسلطنة عمان توجت باتفاق نهائي في أواخر أوت الماضي. الرئيس الإيراني يقول إن بلاده ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا تسعى إلى صنع أسلحة نووية أخرى، مؤكدا استعدادها للحوار في إطار القوانين الدولية. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مصحوبة بأمطار وتساقط محليا للبرد وسحب عابرة ببقية الجهات. وتسجل الحرارة استقرارا، حيث تتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية، والبحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب فمتموج ببقية السواحل.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: 93.5 بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي أي موقع لتونس ومؤسساتها داخل الأسواق الإفريقية، هذا اللي باش نحكيه فيه الآن.
0: لانفيتي دو جور.
1: نظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي البارح في تونس العاصمة دونك فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي. الموعد هذا يندرج في إطار حرص المجلس على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ما بين تونس والدول الإفريقية ودعم الشراكات ما بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات، وهذا طبعا ما ينجم كان يساهم في فتح أفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والفرص. وإحنا ديما نحكيه على أهمية السوق الإفريقية والدخول بطريقة ناجعة إلى السوق الإفريقية. البرنامج دونك ضمن الجلسة العامة العادية الانتخابية لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي واللي تمثل محطة مؤسساتية هامة في مسيرة المجلس وفرصة زايدة للتقييم المرحلة السابقة والحديث والاستشراف إذا كان نجم نقوله لأفاق العمل المستقبلي. دونك حضر بحضرنا سي أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. مرحبا، أهلا وسهلا سي أنيس، نورتنا.
2: أهلا وسهلا عفيف، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة ومرحبا بكل مستمعي ديوان أفهم.
1: يعيشك ربي يخليك. هات نبدأ كيفاش تقيموا دونك حضور تونس الاقتصادي والتجاري في إفريقيا بصفة عامة. عن سنين وإحنا نحكيوا عليه الموضوع هذايا وننتظر دخول أقوى وأنجع وأكبر لقارتنا لوسط القارة.
2: صحيح، كما قلت أنت البارح مجلس العمل التونسي الإفريقي قمنا بالمؤتمر الثاني وقيمنا فيه 10 سنوات من النشاط. تعرف المجلس بدأ في 2015، دونك عملنا تقييم من 2015-2025 10 سنوات. نعطيك فكرة صغيرة، احنا كمجلس العمل التونسي الإفريقي بماذا سهمنا في إشعاع تونس في إفريقيا، في مرافقة المؤسسات التونسية في الأسواق الإفريقية، في انتساب بعض المؤسسات واستثماراتها في بعض البلدان الإفريقية ونهم البلدان اللي ركزنا عليهم أكثر. منذ 2015 تعرف ما كانش المؤسسات التونسية عفيف متجهة لإفريقيا، ما كانوش زادة عندهم فكرة على إفريقيا بتاتا.
1: ناس كل منتجها اتحاد أوروبا
2: أساسا الاتحاد الأوروبي. احنا كنا مش كنا إلى حد الآن ما يقارب 73% مبادلات تجارية مع أوروبا، وهذا عادي جدا. دوك المجلس كان الهدف متاعه الأساسي أنه نفتحوا أفاق جديدة وننوعوا شراكاتنا نحو القارة الإفريقية، دونك هذا هو الهدف الأساسي. والحمد لله عفيف ممكن نجم نقوله من النتائج الطيبة جدا اللي وصل لها مجلس العمل التونسي الإفريقي أن اليوم ما فماش مؤسسة تونسية ما هيش مهتمة بالسوق الإفريقي.
1: يعني على مستوى الاهتمام، أعطينا على مستوى العمل، أعطيني شوية أرقام باش نفهم وين وصلنا. معنا بما أنكم عملتوا عملية تقييمية بتاع 10 سنوات، أعطيني شوية أرقام هكي نفهموا بها طريف.
2: على كل حال احنا في خلال 10 سنوات قمنا بما يقارب يعني زرنا 37 بلد افريقي، عملنا 43 ميسيون كلهم افيك دي ديليغاسيون شيف دونتربريز من 20 ل 30، وصلنا حتى 60 معناتها ديليغاسيون. كل ديليغاسيون نعملوا لهم كلي بي تو بي، بزنس تو بزنس، لي رونكونتر، نتوركينغ، لي بارتناريا بور ديفلوبي لور اكسبور في كل البلدان هذيك. On a cumulé à peu près 4500 membres de TABC في السنوات الأخيرة في les événements اللي عملناهم. معناتها استقبلنا أكثر من 47,000 participants. وخاصة تعرفوا نظمنا 9 دورات لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا اللي معروف باسم فيتا، اللي هي اليوم يعتبر من أرقى يعني لفورام المنتديات في القارة الإفريقية. وفي 9 دورات كل دورة فما مجموعة كبيرة جدا من المؤسسات والرجال الأعمال ووكالات الاستثمار واللي شون بدو كوميرس من كيف الإفريقي يكونوا حاضرين. وهذه دعم تواجد يعني المجلس في إفريقيا وطلعنا في نتوركينج متاعنا. ونختم زادة يعني أمضينا ما يقارب 103 بالضبط كونفنسيون دو بارتناريا مع دي باترونا افريكا مع دي شامب دو كوميرس مع دي ثينك تانك مع دي اجنس بروموسيون دانفيسمون انسي دي سويت. والاهم من هذا كل تعرف سلوغون تاعنا احنا تونيزيا از اور جيت واي تو افريكا, معناتها تونس بوابه افريقيا.
1: باش نجيك للنقطه هذه يعني نحب ساعه نكمل من جهه الجانب التونسي ساعه المستثمرين
2: التونسي نكمل لك رقم هو احنا وقت اللي بدينا في 2015 رقم صادرات تونس نحو افريقيا جنوب الصحراء كان في حدود 600 مليون دينار فقط ما يقارب كنا في حداء 1.5% من جملة صادراتنا. اليوم 2025 فقنا 1.6 مليار دينار 1600 مليون دينار, معناتها أنا برسك ميتبلي بار 3 لي إكسبورتاسيون فيل لافريك سوبساريان راهو شابدا. إفريقيا بكلها في حدود 6.5 مليار دينار, معناتها اليوم إفريقيا في حدود 10% من جملة صادراتنا.
1: اللي هو
2: يعتبر بون رقم طيب, لكن رانا نجمو نعملو اكثر من هذا بالكدا اكثر برشا, لانه البوتنسيال في القاره الافريقيه بوتنسيال كبير برشا, مازلنا مستغناش بقوه.
1: ليه وقاعدين يجيو من دول بعيده بعد من احنا معنا واحنا هوني قراب ونجمو نعملو. اعطيني فكره شنو ابرز المجالات ربما والاختصاصات اللي موجوده في العمق الافريقي واللي تنجم تونس تمشي له.
2: أنا جبت لك على انتساب الشركات التونسية في القارة الإفريقية. اليوم عندنا ما يقارب أكثر من 150 شركة تونسية في الكوت ديفوار. تقول لي أنيس فينا مجال خاصة في البنية التحتية, مكاتب الدراسات, صناعات الأدوية, الصناعات الميكانيكية والإلكتريكية وهذه اللي ما كانتش موجودة داخل الاندستري ميكانيكي إلكتريك, الصناعات الغذائية لزندوسري أجرو أليمونتير معناتها مهمة جدا, الخدمات معناتها كي نقول خدمات سيرفيس فينانسي كونسولتينج سورتو اي تي. شركاتنا في الدومين التكنولوجيا قاعدة تخدم بالجدا في إفريقيا, معناتها عندنا عديد شركات على أعلى مستوى تخدم في حاجات ذوما نجم نقولوا القطاعات الست فما ستة سبع قطاعات المهمة اللي طبعا فما زوج قطاعات كذلك ما يلزمش نسوهم, وقطاع الصحة ليفاكواسيون سانيتير. برشا من الأفارقة يجيو يداويو في تونس وبرشا زادة توا توانسة دكاترة ودي كلينيك ولا وعندهم دي بارتناريا وحتى فما شكون دي زانفسيسمون في دي سنتر ميديكو في دي في دي كلينيك انسي دي سويت.
1: أنا مزيد كي شفت في طب التجميل زادة شكون دكتور تونسي موجود, شوف والله عرضني من فترة على تيك توك يخدم في احدى دول الأفريقية زادة.
2: ونكمل منتصف. القطاع الأخير طبعا هو لونسينيمون سوبيريور ليدوكاسيون والفورماسيون بروفيسيونيل. عندنا ما يقارب ممكن 7000 8000 طالب فهمتي ولا لا جنوب افريقي في لهنا. العلاقة بين الجامعات التونسية والجامعات الإفريقية قاعدة تتطور. اللي نحب نقوله عفاف في العشر سنوات الأخيرة راهو مش مجتمع تونسي افريقي نجم نقوله ليدرز, لكن هذا من جانب القطاع الخاص. جانب القطاع العام السيبكس وزارة التجارة زاد خدمت الخدمة كبيرة من 10 سنوات وركزت ومشيت الحق معانا في جانب أنه يلزمنا نخدم على السوق الإفريقية وخدموا بالقداء على الزليكاف لزون دي ليبري شانج كونتيننت على أفريكان, خدموا بالقداء على الكوميزا فهمت ولا لا أوني مومبر وتعرف أوني إكسبورت التوى الكوميزا من غير ما نخلصوا ديوانا وبهذه احنا دخلنا لأفريك دولاس كما كينيا كما تنزانيا كما أوغندا دي برودوي تونيزيان اللي ما كانوش موجودين أجرو أليمونتير سورتو ماتيريو دو كونستركسيون ولاو موجودين. دونك لو بيلون غروسو مودو اللي بوزيتيف, كنا نجمو نعملو خير برشا. فما بعض المشاكل اللي عندنا 10 سنين مازلنا ما خرجناش منها.
1: نعطيك مثلا, هل فما ما يكفي في علاقة بالنقل وبالطائرات لانه ما ظهر لي عنصر اول
2: اساسي هذيك النقطة الضعف تونس اليوم هي الجانب اللوجستي. اليوم للأسف شديد مازال ما عندناش اون ليني ماريتيم ديريكت نحو افريقيا جنوب الصحراء وخاصة داكار سينيغال واكثر ابيجان كوت ديفوار اللي هي تعتبر اليوم لا فري بلاتفورم نتاع توانسة سور لافريك دو لويست فهمتني. والخطوط التونسية عندها بعض الخطوط يبدو لي ستة أو سبع خطوط
1: تمشي لأبيجون
2: أي تمشي لأبيجون تمشي لدكار تمشي لنيامي تمشي لباماكو وكادوغو وكوناكري مي شوي
1: شوي
2: شوي كومباري معناتها
1: شوي وتلقى فول في الأسبوع
2: صحيح بالضبط بعاد برشا احنا ما بيناتنا عفاف راهو الجانب خطوط ما يقلقناش قاعدين نمشيو على الرام على تركيش على اير فرانس على اللي هو نلقاو حلول اما لا كيستيون
1: هي نقل السلع
2: نقل السلع هو المهم النقطة الثانية هو الجانب قانون تحسين قانون الصرف باش تسهل مأمورية التعاملات المالية بين الفاعلين الاقتصاديين طبعا تسهيل المعاملات المالية لي كوسيون بونكير لي فيرمون تاعنا لي زانفستيسمون تاعنا وقت اللي انت مش تستثمر ليبراسيون دو كابيتال تاعك تكون بسرعة معناتها هذوما يلزم قانون الصرف يتبع التوجه هذا نحو القارة الإفريقية ولا انترناسيونال راهو مش كان القارة الإفريقية لأنه أنت اليوم قانون صرف صحيح معناتها فما ديما يقول لك نخافوا على الدوفيز نومبر دو جور 195 105 دونك اوني دون سيت موين لا دونك أما أنت أتونسيون وقت اللي أنت مش تشجع المستثمر التونسي ولا الفاعل الاقتصادي باش يرجع
1: لك
2: صحيح باش يرجع لك
1: أضعاف الأضعاف معناتها
2: بالضبط ومش يخدم لك زادة أولادك خاطر ما بيناتنا ما فماش شركة تونسية نعرفها أنا مشات وانتصبت
1: ما فيهاش توينسا
2: وشوتو لي كاد
1: أنا نعرف
2: من المدير العام تاع
1: الانفراستركتور وكل اللي هما مسبقين بضب. من بضب. أول القطاعات اللي استثمروا فيهم التوينسا أغلبهم توينسا ديزانجينيور اللي يخدموا غادي
2: حسيلو اسمع معناتها لو كان نعملوا شوية مجهود في الجانب اللوجستي وخاصة كما قلت لك الماريتيم وكان نحسنوا شوية في الجانب القانون الصرف باش معناتها نعاون المؤسسات أن المعاملات متاعها مع قارة أفريقية تكون أحسن دبلوماسي إيكونوميك الحق تاع ربي فما تحسن كبير برشا سفاراتنا قاعدة تعمل في مجهود كبير في مرافقة معناتها مجلس عمل تونسي سيبكس لوتيكا كونيك وزاد رجال الأعمال فما معناتها العدد متاعهم ضعيف نعرفوا الميزانية تاع وزارة الخارجية ما تنجمش تكون فما دبلومو كبير على كافة القارة الإفريقية كل بلاد كل معناتها سفارة عندها أبابريس أربعة خمسة بي اللي هما برشا عليهم برشا خدمة برشا كذا وستاف نقص شوية لكن سبعة معناتها معناتها قاعدين نقدموا وقاعدين زادا نخدموا وين ما فماش سفارات مع ديسبورا تونيزيان اللي قاعدة يعني تكبر أي قاعدة بالقدا احنا توا في كدي ظهار أنا في بالي كنت نصحاب فما عنا 2000 تونسي معناتها ملي كاد اليوم فما يظهر يحكيوا على 6000 و7000 تونسي متواجدين ضعف ثلاثة مرات معناتها لو نومبر دا ديسبورا تونيزيان اللي ولات في افريقيا كبرت ومهمه ومهم جدا انه يوليوا هما بيدهم ديرو لي غادي يصير بلاص
1: باهي انيس احنا عشنا توا الفتره الاخرانيه الخريطه نتاع العالم جديده وشفنا المساحه الهامه والكبيره واللامبوزونت نتاع قارتنا قاره سمراء القاره الافريقيه الغنيه والثريه على جميع المستويات وكي نغزروا للقاره الافريقيه نلقاو كتونس الجميله الرائعه جايه على راس القاره في موقع استراتيجي من اللي دخلنا للابتدائي طول عمرنا واحنا نحكيو على من الحاجات اللي تزيد في قيمه تونس هي موقعها الاستراتيجي كبوابه لافريقيا اليوم حتى نكونوا فعلا بوابة لإفريقيا اقتصاديا وتجاريا شنو اللي ينقصنا على شنو يلزمنا نراهنوا شنو يلزمنا نعملوا بصفة تطبيقية
2: به احنا عفاف البارح قدمنا رؤية مجلس أعمال التونسي الإفريقي 2030 ووقع انتخاب مكتب تنفيذي جديد فيه 15 عضو من صراحة من أعلى طراز وعملنا دي بول جدد فهمت ولا لا بول فينانس بول اي تي بول انسينيمون سوبيريور القطاعات المهمه
1: كل
2: بول سانتي بول اعلام كومينيكاسيون وماركتين كل شيء زاد حطينا معناتها جون ممتازه جدا في معناتها في المجال هذا والمكتب التنفيذي الجديد الهدف نتاعو هو انه اولا نكملوا في الطريق نتاعنا اللي عم كونسوليد 10 سنين اولا مرافقه المؤسسه التونسيه هذاك هدفنا الاول وتكثيف صادراتنا ومرافقه الانتصاب الشركه التونسيه في القاره الافريقيه الثاني نقطه انه نخدموا مع حكومتنا ومع دولتنا ومع خاصه وزاره الخارجيه وزاره التجاره وزاره الصناعه وزاره التجهيز وزارات الاقتصاديه وزاره الاقتصاد أنه نكملوا في الطريق أنه تكون إفريقيا برمي لي بريوريتي نتاع استراتيجي ناسيونال باش نمشيو مع بعضنا نحسنوا في الدبلوماسي ايكونوميك، نحسنوا في قانون الصرف، نحسنوا في المجال اللوجستي، ونحسنوا في معناتها في لو ديبلومون معناتها نتاع سفاراتنا في افريقيا. واضح ولا لا؟ دونك هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه عفاف المهمه جدا هو اليوم اللي لاحظناه من الشعب التونسي الافريقي فما كونكورنس كبيره ولات في افريقيا.
1: ماله
2: عندك الصين،
1: فما برشا اطماع، ماله
2: الصين،
1: روسيا، تركيا. الاتحاد الاوروبي،
2: روسيا. تركيا، الاتحاد الاوروبي، مصر، مغرب اللي يعتبر معناتها ان فري كونكورنس. مصر درت كوتي راهو قاعد يدخل الافريقيا بصفه كبيره برشا، والجزائر اللي هي معناتها زادة ولات عندها توجه نحو افريقيا. في هالاطار هذايا رؤية مجلس عمل التونسي الافريقي انه كان كل شركة مش تمشي وحدها، وهذا مش نكملوا فيه. صحيح اون بو ارانشي كلكو مارشي اون بو اكسبورتي،
1: كل اما ماشي يكون مشروع وطني
2: ال- ال- ال- ال- بالضبط. اما ال- ال- الشيء الكبير والمشاريع الكبرى خطيتنا. دونك اتجاهنا انه مش نمشيو بور لا كرياسيون دو سكون ابل دي كونسورتيوم. بدينا عامنا اللي سمعتوا اللي اون لونسي ان كونسورتيوم اسمه تيكا، تونيزيا كونسورتيوم فور افريكا ديمات، في مجال البنيه التحتيه والانرجي والاو والاسينيسمون والتيليكومونيكاسيون. اعلنا البارح في المؤتمر من هنا اربع اسابيع على اقصى تقدير مش سنعلن على كونسورتيوم فيه مجموعه من اكبر شركات تونسية في مجال التكنولوجيا. دونك هذايا اسمه اس تي 2 قبل فنداني بقدرة الله اللي قدمنا فيه محضرناهم. On va annoncer un troisième consortium اسمه TACT Tunisia consortium فهمت ولا لا for training and education. هذايا للجانب l'enseignement supérieur l'éducation et la formation professionnelle. مهم جدا إن شاء الله هذو مزوز ديجا في 2026 يوليو عنا 3 consortium. برنامج العام الجاي un consortium dans le domaine de le tourisme ST2H un consortium dans le domaine de la santé. 2028 ان شاء الله نكملوا افيك كونسورتيوم دون دومين اندستري. تعرف اليوم تونس سور بلان اندستريال راهي متقدمه ياسر على افريقيا جنوب الصحراء، وعندنا ما نضيفوا بصفه كبيره برشا. كملنا لا ميزون بلاس دو سي كونسورتيوم لا سكي نو مونك لو بلوس توا شنو ناقصنا في تونس هو التحصل على مشاريع كبرى. كي انا نوصل نعمل دي كونسورتيوم نجم نتحصل على دي بروجي ستركتورون فيهم بليزيور كور دو ميتي. لكن الصين والأمريكا وأوروبا وقت اللي يمشيوا ينيغوسيوا لافير ويجيبوا الفينانسمان. دونك احنا مش نعملوا فيكول دو فينانسمان. عندنا تاع فيتا فاينانسينغ انفستمنت، يعني عملنا علاقات كبيره جدا بالبير دو فون انترناسيونال، فهمتوا لا، البنك الافريقي للتنميه، الافريك زيم بانك، الافريكا فاينانس كوربوريشن، بنك الاسلامي وغيره. دونك ان شاء الله سيقع احداث اون بنك دافير بان افريكان.
1: فما نقطه وانت معناها ما تعرف اكثر مني، هل فما امكانيه وانه فما فالور اجوتي اذا كان انه تكون تونس هي الانترميديير مثلا بحكم الموقع نتاعها ما بين اوروبا والعمق الافريقي؟ معناها ما نسحقوش وانه يكون عندنا بورد كبير نخدموا عليه ونعملوا له كومونيكاسيون ونعملوا دي سيركوي مهمين ماريتيم. سيانيسا
2: اسمعني، احنا السلوغون بتاعنا منذ انشاء مجلس العمل التونسي الافريقي از كما قلت لك تونيزيا زيرو جيت تو افريكا، يعني تونس بوابه لافريقيا.
1: باش باش ندخل لها اذا كان ما عنديش هذوما.
2: عاوز اللي احنا اللي عندنا تو اللي به فايده واللي تبكي عليه العباد، عندنا ليكسبرتيز وعندنا لي كومبيتونس وعندنا لي سافوار فير اللي هما مطلوبين جدا في افريقيا و اي سون تري بيان ابريسي بور فوتر انفورماسيون. راهو تونسي مطلوب في افريقيا، مهندس، طبيب، محامي، كونسلتان، اي تي، مطلوب. واضح ولا لا؟ توا شنو ناقصنا احنا اللي قلتوا انت؟ احنا عندنا بورتراد صحيح وعندنا بعض الابرات وكل شيء، لكن طاقه ضعيفه
1: والخدمات
2: البرودكتيفيتي طايحه برشا. دونك ما ينجمش يكون كيما طونجي ماد مصلي على النبي. اجوردي اي سون ا بريسك 10 مليون دو كونتينر، احنا اونكور اوني ا 350000 كونتينر. ياسر بعد سماع الارض. دونك يلزمنا نسرعوا في بورت تنفيذ، يلزمنا نسرعوا بورت تنفيذ. هذاك بورت استراتيجي يحل تونس على الجزائر، يحل تونس على ليبيا، ويحل تونس على افريقيا جنوب الصحراء. احنا تعرفوا وزارة التجارة اعلنت زادة واحنا بيدنا في وقت مشينا ليبيا في 2021 طريق العبور تونس ليبيا النيجر تشاد زادة مش كان لوجيستيك ماريتيم ولوجيستيك هي حتى تيريس تشني افريقيا شو النيجر تنيجر بثلاثة اربع ايام راه توصل له وصلت سلعتك للنيجر وصلت لافريقيا افريقيا دلوقتي الكل دونك سي تان اكس استراتيجيك ا ديفلوبي اوسي تيريس ماريتيم فهمتي ولا لا وكما حكينا البنوك والتمويل والدبلوماسي الاقتصادي.
1: شكرا جزيلا سي أنيس يعطيك ألف صحة. السيد أنيس الجزيري رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي إن شاء الله مزيد من النجاحات وإن شاء الله العام الجاي ولا اللي بعده نرجع نعمل تقييم ونشوف حاجات أخرى وإنجازات أخرى في إطار العمل على قارتنا الغنية إفريقيا. باش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا مع مدام أميل مباشرة.
0: L'invité du jour. خليك قريب. فيم ورجعين. مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر ملا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج. قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي
1: مكملين معكم في ويكند عالكيف باش نرجعوا لتونس وباش نرجعوا الفقرة نجحت برشا معنا السيزون اللي فاتت وتواصل معنا أميل كل مرة تجيب لنا هكا كنز من كنوز تونس الجميلة اليوم باش تهزنا للعين السخونة
0: كلام أميل
1: أيوة.
3: اليوم باش نقعدوا في الجنوب التونسي البارح مشينا لسطح القمر اليوم باش تهزنا الرحلة من مدنين نمشيو مباشرة لبني خداش وبالطبيعة الأقصر غيلان ساعة قبل كل شيء قبل ما نحكي في الروبريك هذه حبيت نقول ميرسي زوز من الناس اللي عطاوني الفيديو هذية اللي هما أنور وهاجر زوز توانسة عايشين البرة يروحوا يصوروا تونس دونك وخذيت منهم الإذن وعطاوني على الميل قالوا لي تنجم تتصرف الفيديو معنا حتى مشكل
1: يعني يعطيهم صحة حيوهم برشا برشا
3: دونك باش نكونوا أمناء. إذا الطريق من مدنين إلى قصر غيلان يلزمنا نقفوا في وسط الطريق 30 كيلو متر قبل ما نوصل لقصر غيلان وين باش نلقاو في وسط الصحراء يا عفاف في قلب الصحراء منبع للمياه الساخنة منبع للمياه الكبريتية منبع لمياه اللي هي تعتبر جنة على وجه الأرض العين هذية ولات تعرف باسم العين السخونة. شنو حكايتها العين السخونة هذية؟ يا لله العين هذية هي تتدفق على عمق 700 متر 700 متر تحت الأرض يجيوها الناس من المناطق الكل في تونس ويجيوها حتى من برا للاستشفاء وكذلك لمداوات حتى بعض الأمراض الجلدية لأنه الماء الكبريتي الساخن اللي خارج منها يداوي الروماتيزم يداوي برشا حاجات اللي يمشيوا لها العباد للاستجمام. يظهر لي زمنا مشي
1: هشتاك يزمنا مشي أمل أختي زمنا مشي
3: أنا زادك يريدها
1: ويحد بعض التعب اللي تعب الكل يمشي فرد عضبه
3: صور صحراء مزيانة هكاكا وانتي في وسط الماء الدافي معناها حاجة روعة روعة بالنسبة للعباد. العين هذه ما كانتش موجودة قبل يا عفاف ولكن عام 2008 مصالح وزارة الفلاحة حبت القات اللي فما منبع مياه موجود غادي فحفرت غاديكا ماشي في بالها اللي بيش يلقاو مياه للسقي أو مياه للشرب في المنطقة هذيك. لكن وقت اللي تم الحفر بطريقة معناها عميقة عميقة وعميقة جدا. لقاو اللي الماء هذايا مالح وكبريتي في نفس الوقت، دونك ما يصلحش لا للشرب ولا للزراعة، فيصلح للاستجمام. كما قلنا هو مكان رايع برشا، يقع ما بين بنيخداش وما بين قصر غيلان في بعد 30 كيلومتر. وقت اللي نمشي ونردوا بالنا شوية لأنه فما برشا معناها جمال نجمو نلقاوهم، نلقاو الرعاة بالأغنام متاحهم، كيف كيف نردوا بالنا في الطريق لأنه فما برشا رمل اللي عفاف على الطريق اللي جاي من الريح اللي موجود غادي. ديما نقول المشي للمناطق هذية ماذا بينا تكون سيارة رباعية الدفع وتكون سيارة عالية شوية، علاش؟ على خاطر باش نحافظوا على رواحنا وعلى السلامة امتاعنا. اللي بس كيف كيف لازم يكون مواتي للمكان هذاك باش نجمو احنا نتفرهدوا كما يجب. آلة التصوير بارعة فيف، قلت لكم التليفونات، انا زادة كيف كيف نقول لكم تليفوناتكم ونقول لكم هزوا معاكم لباس البحر ربما للاستجمام وللشفاء في المنطقة هذية. واكيد باش نرجل برشا عيون اخرى موجودة في تونس من شمالها إلى جنوبها، برشا عيون استشفائية إن شاء الله نرجع لهم الجمعة الجاية يا عفاف، باش نمشي لقصر غيلان وباش نكتشف قصر غيلان كما لم يكتشف من قبل.
1: يعطيك الصحة أميل، بالحق عنا برشا عيون استشفائية ومياه هكية اللي باهية، أما نقصنا دي ستاسيون
3: اكزاكتومون.
1: معنا أبار قربس، شنو عنا؟ عنا قربس وين آخر ذكروا
3: في زغوان جكروا، فما في زغوان موجود مركز الاستشفاء. دونك هذه هي المناطق. أنا توا نعرف في مثلا في الشمال في بنزرت نعرف في جبل إشكل فما سبع عيون، سبع عيون كبريتية بأتم معنى الكلمة، لكن ما تلقاش أنت مراكز غاديكة موجودة تنجم يمشيوا لها المواطنين اللي عايشين غادي
1: لقرب غادي. استثمار هي
3: استثمار برشا. استثمار هي البرشة معنى توقربس يجوها من المناطق الكل، وفما وتيل موجود غادي وفما ناس نجم تستجم وكل شيء. المياه هذية رو لو كان جات البرة، لو كان جات في أوروبا المياه هذية راهي فريمان تم استغلالها بشكل كبير وكبير برشا. ساعات نتفرج في دي روبورتاج يبدأوا ديلاك يا عفيف والله ما فيهم حتى شيء، يبداو بالشهبة تعمل غطسة ويرجع معناها، وتلقى بجنب متاعه وتلقى أوباغج، تلقى الحوانة، تلقى الأكليات اللي موجودين، تلقى استغلال كبير وكبير برشا. إن شاء الله إن شاء الله الاستثمار وإن شاء الله التشجيع خاصة على الاستثمار في المناطق هذية يخلي العباد أنها تستثمر وتعطي خدمة كبيرة برشا لتونس.
1: مرسي بوكو، كانت هذية كلام أمال. كلام أمال، يلا نخرجوا بالموسيقى وراجعين. هذه ويكاند على الكيف حتى ال11.
4: ويكاند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت واحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام. اسبور غرام.

0: الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبورغرام.
1: ديوان اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.

0: Premier.
1: Mais les fêtes de stand-up. Imchi lacre boutique Orange ou boost-il rentrée belle fibre.
0: Andek Orange.
2: Dernier appel, dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض متوفر في جميع نقاط بيع مازارو ميلانو وعلى mazzaromilano.com. مازارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
5: اريدو طور عالمك
6: ديوان FM على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان FM صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
7: موجز والعشرة ديوان FM عسلمة. رئيس جمعية تونس الزيتونة فوز الزياني يقول في برنامج ويكاند على الكيف إن حوالي 86% من صادرات زيت الزيتون التونسي تباع في شكل شحنات سائبة وتفتقر للقيمة المضافة على حد قوله موضحا أن الشحنات التونسية تتجه أساسا إلى مشترين في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية أين تتيح التشريعات مزجها بزيوت أخرى والاكتفاء بعبارات مبهمة وغامضة حول المنشأ حيث تعمد العديد من الجهات في الفضاء الأوروبي لوضع عبارة من خارج الاتحاد الأوروبي دون ذكر البلد الأصلي لزيت الزيتون وهو ما يساهم في تفويت القيمة التسويقية العالية للمنتوج التونسي داخل الدول الأوروبية على حد تقديره. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعادة سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الريحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وقال الريحي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء إن هذه السلة يمكن أن تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي تشارك فيه وزارة التربية والتجارة والصناعة والمؤسسات المنتجة ومنظمات المستهلك. النائب بالبرلمان خالد المبروكي يؤكد انطلاق أشغال تعبيد طريقين بمعتمد تسعيدة من ولاية سيدي بوزيد على امتداد إجمالي يقارب 4 كيلومترات وبكلفة جملية تقدر ب 1.2 مليون دينار وأوضح أن هذا المشروع ظل معطلا لأكثر من 10 سنوات مما مثل عائقا كبيرا أمام الحركة التنموية بالمنطقة وتسبب في معاناة كبيرة للتلاميذ وفق قوله لديوان فمه.
8: طريق العكيلية المدرسة الخشم وكذلك طريق مدرسة سيدي خليفة اليوم زوز طرقات يمتدوا على حوالي 4 كيلومتر. كما تعرف الظروف المناخية الموجودة هذه الطرقات كانوا عائق كبير على التنمية على عودة الدراسة في أجيالها. هذه من المشاريع المعطلة اللي عندها أكثر من 10 سنوات. الحمد لله بتضافر الناس كل المجالس المحلية السلطة المحلية السلطة الجهوية كذلك السلطة المركزية حرصهم على تدليل المصاعب. الحمد لله توفقنا أنه يصير هذا المشروع هذا بكلفة 1.2 مليار. إن شاء الله القادم أفضل. عندنا مشاريع معطلة كثيرة خاصة في المسالك الريفية اللي هي تشكل عائق كبير عدم وصول الحافلات للتلامذة. ثم التلامذات وصلوا أنه خرجوا من القراية على جال ما يجوش نقل. ثم الناس مشاريع تعطلت برشا لأنه ما ثماش نقل. إن شاء الله بشوي بشوي النجم كيما رينا اليوم في السعيدة النجم نروح في الرقاب نروح في مدينة أولاد حفوز فتح طرقات جديدة وإنجاز طرقات جديدة.
7: إلى الشأن الدولي البحرية الأوكرانية تعلن إغلاق زورق مسير روسي باستخدام مسيرة بحرية في حين قالت كييف إنه أول اشتباك بالمسيرات البحرية بين البلدين اللذين يخوضان حربا منذ أكثر من 4.5 أعوام. الحكومة اليمنية تؤكد إعادة ترتيب صفوف قواتها في الساحل الغربي لاستعادة مناطق في تعز ورئيس

0: الوزراء يربط التصعيد الحوثي بأجندة إيرانية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: ضربة جزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
3: قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: في تونس الكبرى
1: على 93.5. بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: مرحبا بكم من جديد، مكملين معكم في ويكند على الكيف حتى للحداش. من بعد شوية ما نجموش ما نحكيوش على موضوع الذكاء الاصطناعي والتحذيرات اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه الذكاء الاصطناعي قادر أن يقضي على البشرية في أقل من 5 سنوات. من بعد باش نحكيه فيها التصريحات هذه، دونك خليكم معنا. فرحنا برشا وأنه يجيب بحثنا ضيوفنا شبابنا شباب العلاء الجميل اللي معنا الحقيقة في كل موسم لازم باش يسجلوا الحضور متاعهم ببعض المواضيع. غازي بالقيد، أهلا وسهلا.
3: صباح النور عفيف، أهلا وسهلا.
2: لباس
3: والله الحمد لله، تعدينا صيف صعيب شوية كما الناس الكل الحقيقة. ها وقريب يخرج إن شاء الله صيف وتتفرهد الأمور.
2: شهرين ويخرج
3: شهرين أخرين برشا.
4: كيف صعيب تضوء ما يقصش في داركم؟
3: يزي صلي عني بي
2: هو مجمعة كلمة صعيب الضوء مجمعة الكتابة
3: معماريا مزهرين. خلينا نقوله
2: خلي واحد ينقل بحذيك ونلاو شو
3: والله ميش نصيحة بيه هي الحق تعربي مش نقل بحذيك، لكن خدمتنا أمور الضوء الحمد لله يا ربي.
2: جاكم بيه
3: ما قصش برشا ما قصش برشا على
2: الحقيقة. عزيز قطاتا اهلا وسهلا، مرحبا
4: بكم الناس اللي تسمع فينا الكل. انا تبدلت وليت انسان متفائل. مثلا الصيف اللي تعدى تعلمنا من برشا حاجات، تعلمنا قيمه الماء قيمه الكهرباء
2: والله حاجات اللي كانت بديهيه معنا.
4: وتو في دخول الشتاء انا والله نعرفوا قيمه الغاز باللي ما ندوروش سيبوه
2: باش ليه نسخك باش تقول لي تعلمت قيم اخرى، مثلا قيمه الصداقه قيمه الثقه قيمه العلاقات الانسانيه، تعلمت الخذلان هكا من
3: ما همش تابعينه عفيفة هم بالحق.
2: احنا متفقين لي هو رجل كبير
3: في هيكل في هيكل شاب وكهو معنا كان الهيكل شاب
2: تخاطر الأرواح
3: الأرواح والأفكار
4: ولا الكيلوات مهم برشا طلع راهو برشا برشا برشا شرطه في السخانة باش نستحضر والطاقة الشمسية بالليل ندعو الناس للطاقة الشمسية راهو بعديك باش تكون كنز راهو
2: ديسكول تويزبها تتحول بشوية للطاقة الشمسية. الوغ نمشيو للماركت بليس مع غازي بالقيد ديريكتومون. معاك غازي باش تحكي لنا على كتاب سامباتيك.
3: الكتاب اسمه اخبار الحمقى والمغفلين. هي
2: هو يضحك اسمه،
3: ريت كي تقول هي الضحك من بعد الموضوع باش يولي بلو سيريو في وسط الفقره. الفكره انسبيري من المخاطر نتاع الذكاء الاصطناعي. وانت باش تفهم قيمه شيء، الشيء يعرف بضده عن الذكاء الاصطناعي، وبالتالي نجمو نحكيو على الغباء البشري. نجمو حتى عفيف نعتبروا انه الغباء البشري اليوم ينجم يكون اكثر خطوره من الذكاء الاصطناعي. ورجعنا بيان سور لدراسات علميه معمقه ورجعنا لكتب عربيه قديمه نتاعنا، قلنا خلينا ناخذوا منها الحكمه وناخذوا منها الفكره. كتاب اخبار الحمقى والمغفلين الامام ابي فرج ابن الجوزي، نحكيه على القرن السادس هجري. كتاب في ظاهره هزل ومرح، لكن في باطنه عبر ونقد لظواهر قاعدين نعيش فيها اليوم. من القرن السادس هجري. ابن الجوزي علل في المقدمة سبب تأليفه كتابا عن أخبار الحمقى والمغفلين. قال لك لزوز أسباب. السبب الأول، الشيء يعرف بضده. فإذا عرفنا الحمقى والمغفلين عرفنا الذكاء والفتنة. والحمقى راهم ما همش نفسهم المغفلين، ما همش نفسهم الأغبياء، أعطاك حتى لديفينيسيون تاعهم. السبب الثاني، يقول لك هذه الأخبار تدخل البهجة والسرور على قارئها وتزيل الهمة والغمة. أنا الكتاب هذا ننصح به الأولياء الحقيقة باش حتى كان ينجموا يفسروه ويقراوهم مع صغارهم، ديجا من الاسم فقط تجيب التبسيمة الكتاب. ومن بعد كما فكرة المسلسلات اللي تنجم تتفرج فيهم كي تحب تعدي الوقت، وكي تغوص ما وراء الأسطر تكتشف شنية العبر وشنية القيم اللي يحكيها الكتاب هذا.
2: الحق بتاع ربي ما عنديش مع نغوص مع المسلسلات
3: فما لدوتي ديب في وسط الكتاب معناها كان انت تحب سطحيا باش تضحك وتتفرهد راهو موجود وكان تحب على العمق ما بين الاسطر موجود برشا عمق من ابن الجوزي.
2: هكا ظلمتني معناها ان نعمل في مشاهده سطحيه مش هذا نقصد
3: نحكي على المشاهده
2: لا مانيش هذا النقص
3: كي غير بديت يا ربي العمل عليك راني عاففني ونكمل راني وانا بيان سور وانا مازلت ناوي نكمل السيزون الكل ويكاند على الكيف المحببه الى قلبي. هذا اللي بشي هزنا نحكيه على دراسة علمية للمؤرخ الاقتصادي كارلو شيبولا اشتهر بدراسته اسمها القوانين الأساسية للغباء البشري. فكرة شيبولا الأساسية ما هيش دراسة الغباء من الناحية الطبية والنفسية كانت دراسة أثر السلوك الغبي على المجتمع والاقتصاد والعلاقات بين البشر بما أنه هو فيلسوف ومؤرخ اقتصادي. قال لك راهو الغبي كيفاش ينجم يكون أكبر تهديد للبشرية وهذا السؤال اللي جاوب عليه في دراسته كاملة. توا باش تتنحى التبسيمة وباش نحكيه شوية سيريو. الغباء أكبر تهديد وجودي للبشرية. خمسة قوانين شيبولا حكى عليهم هما قوانين حقيقية ومؤكدة. عزيزي المستمع قاعد تسمع فيا باش تعمل دي بروجيكسيون توا على ناس موجودين في حياتك. القانون الأول سميه قانون تصنيف البشرية. قال لك الناس أربعة أصناف. الصنف الأول هو المغفل البائس اللي بلغتنا نحن نسميه زويلي في مخه تعب يشتغل وسط منظومة تعمل لإفادة الغير لكنه يخسر. معناها يعاون يدعم يسمع هو ما يربح شيء وما يضرش حد اون باراليل. دونك هذا الصنف الأول. الصنف الثاني اللصوص والقراصنة ينفع روحه على حساب الآخرين وضررهم اللي هما يتسموا قطاع الطرق. هذوما القراصنة اللي لابسين كوستيمات تلقاه زميل في الخدمة مسؤول جارك صاحبك اللي وين يلقى الفرصة باش أنه ينفع روحه ويضرك ما يقلقوش جملة المفيد المنفع لروحه. الصنف الثالث اللي هو الأذكياء يلعبوا لمصلحته دون إلحاق الضرر بالآخر اللي تهمه مصلحته
2: فعلا.
3: والآخر
2: ما غير ما يضر غيره
3: exactly. ويعملون على استثمار التعاون لتحقيق المزيد من المكاسب المشتركة
2: مش ناس كل تنجح.
3: معناها كان أنا مصلحتي بتكبر أكثر بمصلحتك راني نلعب معاك من غير ضرر.
2: شكرا غازي متحكي عليك
3: شكرا نتصور
2: أي نسان نفروحي مع هذو
3: من الأذكياء أكيد
2: الطيبين
3: الصنف الرابع واللي هو الصنف المخطر اللي هو الأغبياء. ما همش لولانين راه ما همش الحمقى والمغفلين. الأغبياء حسب تعريف شيبولا هو الإنسان الذي يخسر ويصيب غيره بالضرر اللي طيح السقف على الناس الكل. الكونكلوزيون عن أربع أصناف المغفل البائس اللصوص والقراصنة الأذكياء والأغبياء. شيزيد يقول لك شيبولا يقول لك أي عبد في الناتور أمان متاعه وإلا في البيرسوناليتي متاعه ينجم يعمل أم ميكس بينات الزوز في الحياة في موقف يكون هكا في موقف آخر يكون هكا ينجم يكون الذكي القرصان مثلا كان منفعته هو باش تكبر أكثر بمنفعتك أنت ميسالش كان منفعته باش تكبر أكثر بالضرر متاعك زادة ميسالش ما يقلقوش. قال لك إلا الغبي ما ينجمش يكون ميكس ما بينات حاجتين هو غبي وبس ما ينجمش يكون حاجة أخرى.
2: علاش يضر الناس الكل يضر روحه واللي معاه.
3: نرجع للمثل العربي القديم يقول لك إذا قيل لك أن فقيرا استغنى وغنيا افتقر وحيا مات أو ميتا عاش فصدق وإذا بلغك أن أحمقا استفاد عقلا فلا تصدق. هذه هي الفكرة اللي حب يوصلها شيبولا من القانون الأول ما بين خمسة قوانين. القانون الثاني اللي هو يقول لك دائما ما نستهين بالأغبياء وعددهم. شيبولا كافر في الوقت هذاك. ريت شيبولا في القانون هذا عفاف كاد أن يؤمن بالله وبوجوده. علميا عمل ديزيتود ستاتيستيك خذ ديزيشانتيون يحب يحسب عدد الأغبياء والأصناف متاعهم والطبقات الاجتماعية متاعهم. قال لك الأغبياء أكثر بكثير مما نظن. تعمق في الدراسة متاعه واكتشف اللي نسبة الأغبياء واحدة هي نفس نسبة الحاصلين على جائزة نوبل نفس نسبة الذي لم يتلقى تعليما أساسا نفس نسبة اللي موجودين في المناصب الحساسة نفس نسبة اللي موجودين في المصانع والمزارع. مشي أودلا دو سا في لي زيتود نتاعو، عمل أبحاث حول تأثير الفقر والتهميش، قالك بالك جاية من الفقر والتهميش على زيادة نسبة الأغبياء، لقى لي نسبة الأغبياء ثابتة ومتقاربة، نفس نسبة الطلبة الأغبياء هي نفس نسبة المعلمين الأغبياء، نفس نسبة الحاصلين على الدكتوراه الأغبياء هي نفس نسبة الأميين الأغبياء، لهنا وين شي بولا كيد يسلم، نفس نسبة الفقراء الأغبياء هي نفس نسبة الأثرياء الأغبياء، ربي سبحانه حافظ على توازن الكون، كان ما فماش الأغبياء هذوما اللي يلوج على مصلحته هو يضر روحه هو ويزيد يضرك معاه، راه ما فماش الأذكياء، كان ما فماش اليوم شكون يهد، راه ما فماش شكون يبني، والمجتمع اللي يرتفع فيه عدد الأغبياء تنعدم فيه الحياة. فما برشا كتب، فما برشا أفلام ومسلسلات، مازالوا ثلاثة قوانين أخرين، كان فما مستمع عجبته الحكاية نجم يدخل ويقراهم على كارلو شيبولا القوانين الخمسة متاعو. من الكتب نجم نذكر ثلاثة، من الأفلام والمسلسلات للناس المغرومة تلقى The Basic Laws of Human Stupidity كارلو شيبولا، Thinking Fast and Slow دانيال كانيمان، وتلقى Why Smart People Can Be So Stupid روبرت ستينبرغ، هذوما من العلماء اللي حكاوا على الغباء البشري باش يفسروا أهمية الذكاء. للي مغرومين بالسيريات والمسلسلات فما The Office، سيري ممتازة جدا فرشتانا، تحكي على الميليو بروفيسيونيل في الشركات، وتحكي على الذكي اللي يترقى في الشركات والغبي اللي مسكين يقعد ديما فرد بلازا. The Big Short تحكي على تحكي على وقتها فلسة البورصة متاع وول ستريت، وكي أعلنت إفلاسها البورصة متاع وول ستريت كيفاش تم استغلال الأذكياء للفرصة هذيك، وIdiocracy اللي هو الغباء، يفسر لك الغباء بالسياسة، فيلم ممتاز جدا.
2: شنو اللي ساش بيه هذي تبدل علينا؟
3: عمق.
2: ما فهمت شي، انا معناها عدى الصيف وجي جيني بفقرة كيما هكي وقال يكتبوا ما كتبوا،
3: ما هو الأمل الوحيد باش أنه يتحسن المجتمع اليوم هو بالعلم، نقتبس من عندك أكيد. نعرف نقتبس الحقيقة أنا، ولكن كان باش نكملوا نحن بالغباء البشري، راو الحقيقة الذكاء الاصطناعي مش باش يكون أخطر حاجة بالنسبة لنا نحن اليوم.
2: محليه وأنه الجيل الشاب عنده هذا الوعي بأهمية الوعي المجتمعي، وأنه رانا يلزمنا اليوم نتداولوا المحتويات هذية بالحق، لأنه الذكاء الاصطناعي قاعد يصيب فينا بكسل ذهني كبير برشا، وكان باش نقعد ونكملوا فيه بالحق، معناه باش نوليو ظهر لي بشرية كاملة غبية. شنو وصلوا لها المرحلة هذي؟ على
3: خاطر
2: ما تخدمش مخك، مش تخدم مخك، معناه تستعمل مخك، راهو مخك يتبلد، الذهن يتبلد، وإذا كان يتبلد معش نجم تخمم. دونك إذا كان باش نسلموا كل شيء للذكاء الاصطناعي سيب، باش نفقدوا الملكة متاعنا احنا متاع التفكير ومتاع الغيزونمون ومتاع حلين المشاكل اللي نقعدوا نعملوا عليه. هذاك علاش مهم ياسر وأنه نتداولوا مثل هالمحتويات اللي تخلينا نخمم ونحلل ونناقش ونشوف.
4: هو عبارة على ميوسكل المخ، كيما لي ميوسكل اللي في بدنا الكل، معناها كان ما تسنسوش بونترينمون معين باش يضعف وباش يولي غير قادر انه يقيم بالمهام اللي كان يقيم بها وقتها. وسورتو تو بالموجه الكبيره نتاع الذكاء الاصطناعي اللي جات بسرعه كبيره، الناس والمجتمع ما همش حاضرين للشانجمون الكبير اللي صار في وقت صغير. ديجا تو رؤساء الشركات الكبيره اللي تخدم في الذكاء الاصطناعي وفي الدومين هذا الكل بداوا يتراجعوا وبداوا يندموا شويه على فكره.
2: هو رئيس انثروبيك البارح الى ديك لاغي قال وانه ذا وقيت شغون غالنتي ان بو
4: استقال ديجا
2: لا ذاك باحث يخدم
4: الباحث
2: عم نحكي لك المدير نتاع انتروبيك قال توا باش اون فافريني معناها التطور هذا باش نرجع ما تحرقش الفقره المواليه.
4: اوكي
3: نعطيك معلومه تو في سوق الشغل اكثر مهاره مطلوبه مهاره حياتيه سوفت سكيل هي الذكاء اليوم
2: البشري.
3: الذكاء البشري أكيد، خاطر أنا عندي الذكاء الاصطناعي وبالتالي لتكملة الذكاء الاصطناعي أنا في حاجة إلى الذكاء البشري أكثر راهي حتى من التواصل، أكثر من المهارات القيادية. الذكاء خاطر تحب له سنين باش أنك تتعلمه. هذاك علاش ننصح الأولياء أنهم يبرتاجيوا مع أولادهم القصص والحكايات هذوما، راهي قصص تشبه قصص جوحة قبل لكن بلو ديفلوبي وفيها برشا عمق.
2: باش نبعث لك أنا منشور يعني في نفس الجو هذية اللي عامل مقاربة ما بين الاستسلام الفكري والفرق ما بين أنه إنسان يتبع حاجة عن جهل وإنسان آخر يتبع حاجة باش على خاطر الناس كل تبعوها نمشي معها أنا زيدة باش ما يقولوش بيها هو وحده فوالا دونك باش نبعث لك منشور كيما هذايا وعمل لنا عليه فقرة
4: وفسرنا شو معناها ذكية زاد الديفينيسيون نتاع ذكية بالضبط في كيفاش يتكون الذكاء
3: ممتاز نحن اليوم حكينا على الغباء نجم المرة الجاية نفصلوا الذكاء بشوية بشوية
2: لا أنا في الفقرة باش نبعثها لك باش نحكيو زيدة على فخ الخوارزميات ومدى تأثيرها في سياسة القطيع ومعناها اللي هي تخدم بارشة على هذه السياسة في مختلف المجالات
3: هكا وفكرتك مرفوضة عزيز فكرة عافية طفي رحكة
2: خليوها مرسي بوكو غازي
3: مرسي
2: نعملوا فاصل صغير ومن بعد عزيز على شو مش تحكي لنا
4: باش نحكيوا على اسكو كي تخدم اكثر وقت معناتها عندك برودكتيفيتي اكثر ولا اللي هو الاغلبية لا
2: اللي هو الأغلبية ليه
4: فما
2: بعض الأعمال تستحق برشا وقت
4: تونا ناخذوا بكثر تفاصيل
2: خليكم معنا دونك هذي باش نحكيو فيه مع عزيز قطاطة بعد شوي
1: ويكاند على الكيف ليميسيون اللي تجيكم شاك ويكاند من 6 ل 11 خليك قريب فيب وراجعين مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G
0: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
1: مالا فيش تستنى امشي الأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G عندك أورانج قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام
5: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
7: اريدو طور عالمك
1: ديوان فام
8: صوتكم
1: في تونس الكبرى
8: على 93.5
1: على 93.5
9: بنت الصبحية مع ويكاند عالكيف ويكاند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي
2: هو ساعات من الكريتير اللي يبداو العرفات يحكيوها ويقولوها على بعض الموظفين ولا العمال اللي عندهم يقول لك هذاك يجي مصباح لليل ديما يخدم ديما مدري شنو يقعد بعض الوقت اتسيتيرا سي ان كريتير واحد من المقاييس اللي احيانا يثمنوا به زاده العمل انت عندك فكره اخرى
4: انا عندي فكره اخرى اكيد زاده خاطر هذايا كان قبل في برشا سنين التالي معناها تو العالم الشغل تبدل برشا وفما سيكونس وفما جمله كوميديه دارت برشا ونعرفوها الناس الكل باش دخلنا في صلب الموضوع ترى نسمعوها
10: انتوا مش فاهمين حاجه القاعده الاساسيه عندنا تشتغل كتير تغلط كتير تترفد اشتغل نص نص تغلط نص نص تتجازى ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى وترقى
4: هو الأكيد أنه الجملة اللي قالها رأي كوميدية برشا لكن وراها برشا معاني ما بين السطور باش نحكيه الأغلبية على البرودكتيفيتي اليوم دونك الفكرة الأساسية هو أنه زيادة سوايع العمل ما تعنيش بالضرورة زيادة في الاتاج وفي الافيكاسيتي متاعك دونك في البداية كي تبدأ تزيد في سوايع الخدمة كي نحكيه من الأول 4 ساعات معناها تنجم تنتج 4 وحدات مثلا 4 يونيتي في 6 ساعات تنتج 6 وحدات وحدات في 8 ساعات كيف كيف 8 وحدات. لكن هكا تظهر لك العلاقة بسيطة. باغ كونتخ كي يكونوا الساعات أكثر قد ما يكون الإنتاج أقل. هذا ما هذا وقتاش، هذا بعد وقت معين يعني تبدأ تظهر حاجة اسمها الغوندمون دي كروسان، يعني في كل ساعة إضافية تعطيك إنتاج أقل. مثلا الساعة الأولى باش تكون ممتازة، الساعة الثانية باش تكون ممتازة، الساعة الثالثة باش تكون باهية، الساعة الثامنة باش تكون عادية، وأبارتير من الساعة التاسعة باش نلقاو التركيز يبدأ ينقص، الساعة العاشرة باش نلقاو أخطاء أكثر، وفي الساعة 11 الوقت موجود أما البرودكتيفيتي صفر، ماكش قاعد تعمل في حد شيء جوست قاعد موجود.
2: هيك الحاجة حلوة تترجم.
4: وهنا سؤال، إذا أنا موجود في البيرو 11 ساعة ورا بعضهم، هل هذا يعني فعلا إني نخدم 11 ساعة بفاعلية؟ أول سبب يخلينا نجاوبوا على السؤال هذا بلي هو التعب. المخ البشري ماهوش ماكينة ما تخدمش بنفس البيرفورمانس طول النهار، دونك تزيد ساعات الخدمة خاصة مع خدمة تطلب تركيز باش يبدا التعب يظهر، وكي التعب يظهر التركيز باش ينقص، سرعة التفكير باش تنقص، اتخاذ القرارات باش تكون غالطة، الذاكرة باش تضعف برشا، والدقة كيف كيف. يعني تنجم تكون قاعد قدام الأورديناتور وتخدم أما البيرفورمانس نتاعك مش كيما أول النهار. المشكلة الثانية، المشكلة مش كان في السرعة، المشكلة زادة في الأخطاء. وهنا تنجم تدخل نقطة قوية برشا للناس اللي تسمع فينا. مثلا تصور محاسب كونتابل يخدم 8 ساعات، في أول 6 ساعات بش يعمل 20 أوبيراسيون صحيحة، في الساعة 9 والعاشرة اللي بش يزيدهم بعد الخدمة بش يبدأ يعمل في أغلاط في الشيفر، أغلاط في السيزي، انتربريتاسيون غلطة، ينسى الكنترول ناقص. دونك الشركة وقتها ما ربحتش بالضرورة ساعتين إضافيين، لكن من جهة أخرى ربحت ساعتين خدمة أكهو وخسرت ساعات في التصليح متاع الخدمة هذيك.
2: أيوة.
4: وهذا يولي اسمه الكوكاشي متاع ساعات العمل الإضافية. فما شكون يقول لك كمان ساعات نقعد نخدم 10 ساعات ونكون بروديكتيف. وهنا مهم جدا انه ما تخوش الفكره وكانها الخدمه برشا راهي خايبه. لا، الفكره الادق هو انه المشكل مش في عدد الساعات وحده، اما في العلاقه ما بين عدد الساعات والبرودكتيفيتي. يعني هذه الفكره هذه والنقطه هذه ما تنجم تعرفها كان انت في روحك وقتاش تبدا تتعب.
2: معناها فوالا، معناها عزيز زيد هوني مربوطه بالشخصيه كل انسان. فما واحد البرودكتيفيتي نتاعو ينجم يعمل معناها نفس الكميه مثلا نتاع العمل، انا نعملها في 4 سوايع، انت تجي تعملها في ساعة.
4: بالضبط
2: بالضبط، معناها ال ديبوند دو لي كاباسيتي نتاع كل واحد.
4: بالضبط، وعنا لها الحل زاد شويه اخر باش نجموا نحسنوا، ديما كل واحد ينجم يحسن في الماكسيموم نتاعو تنجعوا له شويه اخر. في بعض المهن وفي بعض الفترات الساعات الاضافيه تنجم تكون ضروريه راهو، وما نجموش نهربوا منها. مثلا في يبدا عندك بروجي لونسمون نتاع البروجي هذاك، ولا كلوتور كونتابل بالنسبه للمحاسب كيما خلينا في ليكزامبل. دونك اما المشكلة كي تولي الساعات الطويلة تقلق في الروندمون نتاعك ويوليو كل يوم وقتها تولي مشكلة. يعني كي تجي في بيريود معينة عادي، الناس الكل تتعادى بفترات صعيبة، لكن كي تولي ديما هي اللي تقلق. هنا نجمو ناخذ مصطلح تقني جميل جدا اسمه البريزونتيزم، يعني الشخص موجود في الخدمة اما وجوده ما يعنيش بالضرورة انه برودكتيف. وهذا يطرح هنا سؤال اخر، هل الشركة تقيس عدد الساعات اللي خدمناهم والا القيمة اللي خلقناها؟ وهنا ندخلوا في عمق الموضوع، خاطر في بعض الكولتور بروفيسيونيل الشخص اللي يقعد للثمانية متاع الليل يتشاف أكثر جدية من الشخص اللي يخرج الخمسة متاع العشية. وحتى لو كان الزوز عمال هذوما عملوا نفس ليتاج في نهار كامل. يعني أحيانا الشركة تخلط ما بين الوقت اللي عديته في البيرو والبيرفورمانس. مثلا موظف عنده ديدلاين يخدم 10 ساعات، بعدها يلقى روحه تعب، غدوة باش يخدم أقل أكيد، يولي عنده روتار في الخدمة فيزيد ساعات العمل باش يتعب أكثر ويقعد في نفس الروتار. وهنا باش ندخلوا في سيركل فيسيو. السيركل هذا كيفاش؟ ضغط ساعات أكثر، تعب، أخطاء، روتار، ضغط أكثر، ساعات أكثر، تعب، أخطاء، روتار، ضغط أكثر، ونقعدوا هكاك ندوروا ونعيشوا بالستريس وبالتعب. هنا تدخل نقطة أخرى، المخ والبدن يحتاجوا الريكافري، لازمك ترتاح. هذا هو البوان اللي قلت لك نجمو نحسنوا بها في الماكسيموم نتاع ساعات العمل. يعني اذا كان خدمت اليوم 12 ساعه وبعد رجعت للدار ما رقدتش مليح وغدوه عاودت نفس الشيء، انت ماكش باش تبدا نهارك الثاني من الصفر. وهنا تبدا نهارك بحاجه اسمها ديت دو فاتيك، ديجا عندك ديت لازمك تخلصها، عندك تعب لازمك
2: ويبدا الكوميول هذايا من بعد. يعني
4: بالضبط الكوميول يبدا وندخلوا في السيركل اللي كنت نحكي لك فيه. هات خلينا نشوفوا تو في الجانب الاقتصادي، احكي على التعب على البدن. نرجع للإيكونومي. الشركة ما يهمهاش فقط قديش الموظف خدم من ساعة، يهمها قديش الفالور اجوتي اللي خلقها الموظف هذا. يعني تنجم شركة تخلي موظف يخدم 10 ساعات في عوض 8، أما إذا البرودكتيفيتي في الساعتين الأخرانيين ضعيفة، الشركة باش تلقى روحها تدفع في سالير وفي إلكتريسيتي وإنفراستركتور ومانجمنت وكولية للإيغوغ اللي حكينا عليها من الأول. وفي المقابل ماهيش باش تحصل على نفس لو تبوت المتوقع، دونك وقت تولي زيادة التون دو ترافاي باش تقلقنا برشا في لو تبوت اللي قاعد يخرج تخرج بالخاسر. معناها باش تخلص وانت الخدمه هذاك على سوايع زايده باش تلقى روحك خاسر، بويسك ما فماش اوتبوت واضح وما فماش نتيجه باهيه. الجانب النفسي، برشا عباد نجم تقول علاش الانسان ساعات يحب يبين اللي هو يحب يخدم برشا. الاسباب سهله جدا، البريسيون سوسيال، المجتمع ديما يخلينا في بريسيون، نحبوا نظهروا روحنا اللي احنا نخدموا برشا واللي احنا ديما نحاولوا نخلقوا حاجه ما خير.
2: تحس انت عندك بريسيون تاع هكا؟
3: والله مرتاح
2: طبعا،
3: قسم بالله
4: ضميره مرتاح جدا، ضميره ميت.
3: وكان نلقى كيفاش نوبتيميزي فيهم باش نعطي نفس الريزولتا نوبتيميزي على الاخر، وهذيك الناس فرحانين بيا وانا فرحان بالناس.
2: معني انت شوفوني هاني زدت عملت سوايع زايده ولا هاني نخدم في الويكاند، عرفتم كلي مثلا هو اوغ بيروتيك راهو على روحه ما فما حتى ايرجونس ويبدا يكلم في عارفه 9 نتاع الليل، معناها باهي هاني نخدم في الويكاند
3: نزيدك اكثر. وحتى
2: شيء ما فما
3: وليت تعتبر سيئه العاده هذيك، تعرفش علاش وليت تعتبر انك ما تعرفش تجيري الوقت متاعك. كان انا حاسب لك الخدمه باش تخدم على 8 سوايع وانت ناقة فيك تخدم فيها على 12، عندك مشكله نتاع جيستيون دو طون.
2: معناها مش مشكلتي انا،
4: اما هذا في الشركات اللي تحترم نفسها
2: في خاطر باش نكملوا بالذكاء الاصطناعي.
4: اون توكا ما بين الاسباب الاخرين عندنا الكومبيتيسيون زاد في وسط الشركه، كل واحد يحب يظهر هو يخدم اكثر من غيره، ولكن بطرق غبيه كما كان يحكي غازي. خاطر توا كما صلب الموضوع اللي حبيت نحكي فيه هو انه توا الشركات والموند دو ترافاي قاعد يتبدل، قاعدين يبداو يفهموا انه راه مش ساعات عمل يعني برودكتيفيتي. دونك انت يا موظف ويا فريشمون ديبلومي افهمها البوان هذه واستعمل الذكاء الاصطناعي في البوان هذا برشا، تنجم تخدم اقل وما تغلطش برشا وفي وقت اقل سورتو وتترقى.
2: ميرسي بوكو، يعطيك الصحه عزيز. مع شوكت خدي ياخذوا التليفون مباشره باش نكملوا نحكيوا على الذكاء الاصطناعي جوستومون اللي قرينا الجمعه هذه الحقيقه عناوين تخوف، وشفنا تصريحات تخوف وتصريحات من مسؤولين كبار معنيه ومن المؤسسين ولا العبيد الباحثين اللي خدموا في الذكاء الاصطناعي. دونك يقول لك قد يقضي على البشرية في أقل من 5 سنوات ربما. دونك تشهد كبرى شركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي تحذيرات متصاعدة من قبل الباحثين والمسؤولين حول مخاطر انقراض البشرية أو خروج هذه التقنيات عن السيطرة. ومثلا قال البحث في سلامة الذكاء الاصطناعي لدى شركة أنتروبيك إيفان هوبجينز، اللي هو اللي أكثر واحد عمل مش قديش من مليون تويت متاعه وعمل مشاهدة، أنه يقدر بأكثر من 10% احتمال أن يتسبب الذكاء الاصطناعي في قتل جميع البشر خلال العقد المقبل. تصريحات متاعه جيت بعد استقالة الباحث جاكوب كوكسون اللي حذر من أن شركة الذكاء الاصطناعي تندفع نحو تطوير أنظمة فائقة الذكاء دون ضمانات كافية للسيطرة على مخاطرها. احنا معنا الخبير في الذكاء الاصطناعي سيد صحبي أعمارة بالهاتف، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
11: بيك عسانة، هو مختص في الذكاء الاصطناعي صحبي براهم.
2: صحبي بن عمر
11: براهم.
2: براهم صاحبي براهم، مرحبا بك يا سيدي، ونعتذر منك على هذا الخطا. الوغ سي صاحبي، التحذيرات من انه الذكاء الاصطناعي قد يشهد تهديد لوجود البشريه خلال سنوات قليله هذه شفناه تقريبا من برشا ناس هما بيدهم طوروا الذكاء الاصطناعي، هما بيدهم خدموا عليه. هل السيناريو هذا واقعي او مبالغ فيه او ربما يفهم حاجات اخرين وراء هذه التصريحات؟
11: هو التصريحات فيريتابل حقيقية، صارت من عند مفوض من مفوض الامم المتحدة يحكي على مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، ومن عند أنتروبيك زوج تصريحات من عند أنتروبيك، واحدة بخصوص تقرير حول إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وحجم كارثي خرج التقرير، مع تخوفات حول أنها تهدد البشرية وعشرة بالمئة تهديد غير مقصود، ودعوات من عند شات جي بي تي أوبن أي آي لتقليل سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي في انتظار وضع أساسيات وأدوات متاع سيكوريتي ومتاع حوكمة متاع حوكمة ومتاع سيكوريتي للذكاء الاصطناعي. هما هذوما تصريحات حقيقية ومخاوف حقيقية صدرت بالفعل ثابتة. أما العناوين الحقيقة المثيرة هو أنها تقضي على البشر، يعني مواطن عادي نجم يتخيل غدوة روبو شد عصا ويجي وراه مواطن.
2: إذن ما المقصود؟ شنو الشكل كي يقولوا القضاء على البشرية، شنو يقصدوا بالضبط؟
11: هو اللي علاش صار تم التصريح هذية، وهو شنو جديد اللي خلى التصريح كما هكا تخرج، هو النقلة النوعية في قدرات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي. انطلقنا من شات جي بي تي اللي كنا نعرفوه قبل، عندك انترفاس اللي يجاوبك واحنا منبهرين بحجم المعلومات اللي يخزنها. انتقلنا من شكل هذاك الشات بوت والى سؤال جواب الى وكلاء الذكاء الاصطناعي. وكلاء الذكاء الاصطناعي هما ياخذوا من عندك انت الانستركسيون الطلب ويترجموه الى سلسله من الافعال، وهذا بدايه المخاوف من هناك. اليوم الجديد اللي خلى نوعيه التصريح هذه هو ما بعد الوكلاء الذكاء الاصطناعي هما لي برو اكتيف، يعني الوكلاء الاستباقيين للذكاء الاصطناعي، اللي هما تعطيه مشكله وحده يبحث
2: يحلها
11: على واحد تعطيه هدف وحده يبحث على المشكله ويقترح حل وينفذ الحل بطريقه مستقله، وينجم ياخذ قرارات على حسب لي كونتكست اللي انت تعطيهم له ولا الضوابط اللي انت تعطيهم له. هذا هو المخاوف الحقيقيه. في المقابل هذا تقنيا، في المقابل نلقاو انه السؤال اللي لازم يتسال الاله هذه الماشينه اللي هي تخدم العقل الذكاء الاصطناعي، شكون يتحكم فيها؟ وهوني هو اللي جاء تقرير متاع أنتروبيك على سوء الاستعمال وطلب من عند أوبن أي آي شات جي بي تي باش نعملوا إطار حوكمة دولي يشاركوا فيه أطراف بريفي وحكومات ودول. هذا هو الإشكال، هل هو أساس إشكال من يتحكم في الآلة ومن يضع ضوابط متاع الآلة في الحدود متاع التحرك متاعها، التحرك الاستباقي وإلى التحرك اللي هو علاجي، معناتها الاي اي ايجنت والبرو اكتيف اي اي انجن تمام زود. وهذا هو جوهر النقاش الدولي حاليا.
2: هو توا احنا حسب ما نعرفه انه الشركات الكبرى هذه متاع الذكاء الاصطناعي تقريبا عند خواص، معناها القرار الاخير عند اصحابها، أصحاب قبل كنا نحكيه على قوى اقتصادية ونحكيه على دي هولدينج هما اللي يحكموا في العالم. ظهر لي اليوم زيدة وقيت باش نقوله أنه قوى الذكاء الاصطناعي هي اللي باش تحكم في أو تتحكم في الفترة القادمة في العالم. اليوم أنا كي نلقى البي دي جي متاع أنتروبيك مثلا ويبارتاجي له التدوينة إيلون ماسك، يقول لك نو دوفون تمبيري لا فرونتيير، ويقول لك أنتروبيك سانجاج يونيلاترالمون أفرانشير لا بروميير دو سيز إتاب، يقول لك وأنه معناها هما قاعدين يقروا بالنسبة للعالم اليوم، ما عادش فما سياسات. قديش مستعجل الأمر لوضع قوانين دولية لتنظيم هذا المجال، وشكون قادر على هذا اليوم؟
11: هو بالعكس، هو هذا يطمن أكثر منه يخوف رأم. يطمن على خاطر التحذيرات هذه جاية من قلب الصناعة بيتها، مش من خارج الصناعة. مش
2: اليوم ظهر له غدوة بدل الرأي ويلقى شركة أخرى صينية مثلا تقدمت، دوك يعاود يبطل ما يظهر لهش.
11: هو سباق
2: فولا.
11: وذلك علاش التحذيرات هذه جاءت والدعوات من عند الصناعة بيتها، من قلب الصناعة بيتها جاءت تخاطب في الدول والمجتمع الأممي. يا دول يا مجتمع أممي، ما تخليوناش إحنا الصناعيين في سباق مفتوح، حطوا ضوابط حطوا ضوابط تحكي على السيادة، حطوا ضوابط تحكي على الأمن، حطوا على الأمن الرقمي والأمن الفعلي زوج، لأنه تجد تستعمل أنت الوكلاء الذكاء الاصطناعي هذه السوبر ايجنت ضد الاقتصاد وضد الإعلام وتوجيه الرأي العام وصناعة انتخابات وصناعة رأي عام وكل هذا، إذا ما تكونش فما بنية تحتية تشريعية كما صحيت أنا وحكيت عليها في برشة مرات هوني في ديوان السام، البنية التحتية التشريعية هو هذا هو محور الحقيقي.
2: بالضبط.
11: أنا هوني نشكر الحقيقة نشكر لأنه وزارة الخارجية متعنا بطريقة فاجأتني أنا شخصيا أنها قاعدة تقوم بمجهود جبار في الحضور والنقاش والمساهمة في النقاش الدولي حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل الذكاء الاصطناعي وحوكمة الذكاء الاصطناعي. المجهود هذا يجب تتكرر كتونس، حتر هي تونس قد تسعى أنها تكون في الخارطة الدولية الجديدة للنفوذ متاع الذكاء الاصطناعي.
2: كيفاش فسر لنا؟ كيفاش تونس باش تكون موجودة في الخارطة؟
11: ثم تصريحات وندوات، تصريحات وندوات وورشات عمل قاعدة تقوم بهم الخارجية التونسية في برشا بلايص، بدأت من الصين إلى حد الأيامات اللي فاتت في الأمم المتحدة بيدها، تحكي على لازم نشاركوا معكم إحنا كدول وكتونس نشاركوا معكم في صياغة الميثاق الجديد للحوكمة متاع الذكاء الاصطناعي، وهذا بجاء تحدثوا مكتب في بلادنا
2: في صياغة القوانين، يعني
11: صياغة قوانين أممية
2: أممية نسخة في الاندستري معناها متاع الذكاء الاصطناعي.
11: لا قوانين بتنظم ريغولاسيون بتنظم القطاع على شكل انترناسيونال، ما احنا ما لازمش نخليو بلاصتنا فارغة هكذا، ومن بعدين احنا لازم ناخذوا الرؤية ونطبقها عنا احنا محليا. هذا هو الدعوات. المخاوف اللي احنا موجودين فيها توا مختصين من قلب الصناعة هو التناقض في التصريحات اللي موجودة محليا هون، يعني عندنا من جانب نسمعوا خارجيتنا في القطاع وهذا يفرحنا، ومن جانب الحكومة عملت رقمنا وعملت ابليكاسيون جديدة متاع الخدمات، ومن جانب آخر مسؤولين أخرين وأعلى هرم السلطة يقول لنا متخوف ونحب على الورق ومتخوف ومؤامرة على الذكاء الاصطناعي. ما نعرفوش الإطار شنو اللي قال فيه ولا حكاية فيه.
2: هو التخوف بالذكاء الاصطناعي هاو جينيه معناها احنا راه هاو جينيه ولكن هوني انا السؤال يمكن اللي يطرح نفسه الاهم بالنسبه لينا احنا كبلاد ساعه، واحنا عندنا شويه تعثرات في الانتقال الرقمي وماشي نحكيوا على الذكاء الاصطناعي. دونك اليوم ظهر لي الاهم وانه نخدموا على الجوانب هذيه ونخدموا زاده على حمايه انفسنا من توا زاده كيف باش ما تكونش اكسيسي. اللي أنا وأنا أشوف مثلا فما ديزانجينيور يحكي وأنه مواقع حتى مواقع رسمية على الانترنت تونسية ماهيش محمية كفاية، معنية من قرصنة عادية. فكو دير إذا كان باش نحكيه على ذكاء اصطناعي، فهل إذا كان نحن نتحدث عن ذلك يولي بلوز افكاس بالنسبة لنا؟
11: صحيح وعكس، وهذا هو الدعوات والمخطط مجرد دعوة، هي الإصرار الشديد الملف كما قال عادل إمام يصر إلحاحا بأنه في قوة يا إدارة يا مسؤولين في قوة أكثر من إدارة إذا نتناقش مع بعضنا في كيفية وضع
2: نعملوا استراتيجية متاعنا نشوفوا شنو علاش تعثرنا في الانتقال الرقمي، وهم متو نبدأوا في الزيدة في الانخراط في الذكاء الاصطناعي مع حماية أنفسنا،
11: لانه في الميدان هذا ولا في المجال هذا الصناعه هذه ما تنجمش تطلب من العباد تقول لهم شدوا فنوني لازمك انت تكون كاداره وكدوله صاحب السياده تكون سريعه جدا باش تحط الاطار العام باش تناقش باش تحط مش متاع فران مش متاع تقليل من السرعه من الانتباه انت التوجه هذا، لانه السؤال هو هل دولتنا مش خايفين انه اليوم احنا نمشيو بشويه لا الخوف الاكبر بالنسبه لتونس كدوله بصفه عامه هو نكونوا احنا دوله ضعيفه جدا مقارنه بقدرات الذكاء الاصطناعي. هذا هو هذا هو التخوف ورعب، تخوف الى درجه الرعب. اذا احنا مش نتفاوا نمشيو دبه دبه سله سله وحده وحده في التعابير الاجتماعيه اللي نعرفوهم الكل، مش نقارن احنا مازلنا عايشين مقارنه القرون الوسطى مع توا القرن 21.
2: وي واضح.
11: شكرا، هذا هو التخوف الحقيقي.
2: نعم شكرا ليك، اكيد باش نرجعوا ان شاء الله برشا مرات باش نحكيوا في هذا الموضوع وغيره من المواضيع في علاقه بهذا التطور نتاع الذكاء الاصطناعي. يعطيك الصحه الخبير في الذكاء الاصطناعي سعيد صاحبي ابراهيم على كل هذه المعلومات. ميرسي بوكو يعيشك. ميرسي بوكو فاروق السويسي كان معنا في الاخراج، وحيده قادر كانت معنا في الاعداد، وجدين كانت معنا في الاخراج الرقمي. ميرسي غازي، ميرسي عزيز. بعد شوية يجيكم سيف الدين كوكي، يجيكم عبير وكامل فريق برنامج البرهين قبل ما يفسحوا المجال لبرنامج ديوان ترانس. خليكم ديما في المتابعة لكل برامج ديوان افام. قولكم باي باي نسكل ونتقابلوا الويكند جاي إن شاء الله.

0: خليك قريب. فيب وراجعين
1: مع أورانج. بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
0: الغونتخي مشكل للقراية. الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوام. ملا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
1: ملا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.

0: موجز والحادي عشرة دي ونفهم عسلمة. الثلاثاء القادم تنطلق بجنيف أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات، إذ تتوقع المنظمة ارتفاع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. ويتواصل المنتدى إلى غاية 17 سبتمبر الجاري تحت شعار تسريع المستقبل بمشاركة تونس ممثلة في البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، إلى جانب ممثلين عن الحكومة وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الأعلام. وزارة السياحة تعلن الترفيع في طاقة الاستيعاب بمختلف مؤسسات التكوين في مهن السياحة من 1776 إلى 2070 متكونا، أي بزيادة قدرها 16.6%. والوزارة تكشف إثر جلسة عمل خصصت لمتابعة مختلف البرامج والإجراءات المعتمدة للسنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة، إنه تم إحداث اختصاصات جديدة بالتنسيق مع المهنيين ليبلغ بذلك عدد الاختصاصات حوالي 23 اختصاصا. فريق طبي متعدد التخصصات من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء أول عملية جراحية دقيقة لمصاب بحادث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه، واستلزم وضع المريض إعادة بناء الحفرة القحفية الأمامية وترميم عظام الوجه، حيث استغرقت العملية أكثر من 6 ساعات بمشاركة فريق متكامل ضم طبيبة جراحة العصب وطبيبة التخدير والإنعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت، إلى جانب رئيس قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى الجهوي بمنزل بوركيبة. إلى الشأن الدولي، استشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في قصف قوات الاحتلال لمركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، في وقت أوشكت مولدات مستشفيات غزة على التوقف بسبب نقص الزيوت، الأمر الذي يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المستشفيات. السلطات العراقية تقرر استئناف حركة المسافرين والتجارة عبر 3 منافذ حدودية مع إيران بعد إغلاقها ضمن إجراءات أمنية أعقبت هجمات بمسيرات على خط أنابيب نفط سعودي، قالت الرياض إنها انطلقت من العراق.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. اللهم صلي عليه في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لقاء آخر يتجدد، اللقاء الثاني من الموسم الرابع من برنامج البرهان على إذاعة الديوان كما العادة من 11 حتى يكشي النص نهار. سفينة البرهان بإذن الله تعالى تنطلق بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أنتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: يلا بسم الله نتوكلوا على ربي، نسأل الله تعالى التوفيق. كما قلت لقاء آخر يتجدد من برنامج البرهان كما العادة من 11 حتى يكشي النص نهار. عنا مجموعة من الضيوف اليوم بإذن الله تعالى، الدكتورة أسمى هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة وأيضا رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، باش نتحدثوا على الحملة، حملة العودة المدرسية. باش يكون معنا سي محمد مقديش بعد حين، ولكن قبل هذا نحب نصبح على عبير، نقول صباح الورد والياسمين يا عبير.
2: صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خيرات وبركات وبشائر، صباحا خيرا نيرا للسادة المستمعين متابعي البرهان على إذاعة الديوان وين ما كانوا، في كل المحطات الديجيتال وزيدا معنا في الاستماع في الراديوات. مرحبا بكم في حلقتنا الثانية، إن شاء الله يا ربي موسم موفق للجميع وإن شاء الله متابعة ممتعة للجميع.
0: بإذن الله بشكون متابعة ممتعة، وإن شاء الله بشكون اليوم الحلقة حلقة عملية بامتياز. نحن على بعد 48 ساعة خليني نقول من العودة المدرسية. إيه نعم. استعدادات حثيثة للأولياء، للمعلمين، للمربين، للتلامذة، فما شوية ضغط نفسي عند الكل في الشارع التونسي، في السوق، في غيره. إذا كانش نحن حبينا نكون مواكبين لهذا الحدث العظيم، إن شاء الله ربي يوفق تلامذتنا الكل والطلبة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. هذاك علاش زاد باش يكون بحذنا سي محمد مقديش، نتحدثوا على حملة العودة المدرسية اللي أثتها الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS كما كل عام بفضل الله تعالى، ولكن فما زوايا خفية ربما ما نجم نتعرضوا لها في العودة المدرسية إلا في برنامج البرهان. منها
2: العودة الثابتة في واقع مهتز. ديما نسألوا نفس السؤال، حاضرين للعودة، شرينا الأدوات، المربي حاضر، التلميذ حاضر، الأسرة حاضرة، والمدرسة أيضا تتأهب، المؤسسات التربوية أيضا كلها والجامعية تتأهب للعودة المدرسية، ولكن ما نجموش نلغيه، ما نجموش نتجاوز فكرة أنه كل ما حولنا غير مستقر. فالعودة السنة ما هيش كما عودة السنة الماضية، والتلميذ السنة بعودته ما هوش كما تلميذ السنة الماضية، والظروف الكلها ما هيش مهيئة بنفس الطريقة. تقولي شنو اللي يتغير؟ نقولك نحن اليوم في واقع متسارع، كل يوم فيه جديد. الاقتراب اليوم من العودة المدرسية هو اقتراب من ترميم الهشاشة اللي أصابت النفسية في فترات الصيف، اللي من المفترض أن يكون صيف هادئ مريح، من المفترض أنها تكون عطلة بعد هي نستقبل العودة المدرسية، ولكن لو كنت لاحظ تلقى أنه حتى الصغيرات ما عندهمش نفس الإقبال ونفس الحماسة على هذه العودة، حتى الأولياء عندهم إسقاط واجب أنهم يشريوا الأدوات المدرسية، ما فماش استبشار، ما فماش توق وشوق كما مستنسين بيها قبل. فما حاجات ونشريات أنا استفزتني شوية بالجانب السلبي من بعض الأولياء، هي في جانب فكاهي صحيح ولتخفيف الوطأ صحيح، ولكن الحقيقة ما عجبتنيش. باش نرجعوا الصغيرات المعلميهم، كأنه تعبنا من صغارنا باش نعاودوا نرميوهم في المدرسة باش نرجعوهم للمعلمين. هو نوع من الفكاهة، ولكن كان فيه جانب
0: أنا نشوف فيها فما جانب إيجابي.
2: أنت ديما تشوف الجوانب الإيجابية.
0: باش نرجعوا الصغيرات للمعلمين فما جانب إيجابي لا بأس به، فما ثقة كبيرة ياسر من الأولياء للمعلمين. يعني أنا راو الحمل ثقل علي طيلة ثلاثة شهور مع انقطاع الماء مع انقطاع الكهرباء مع مع مع أنا كم مش عندي ثقة في المربي وثقة في المعلم. ربما من حطش ولدي ومن هزش ومن رجعش ولدي ربما فما جانب ربما
2: من هنا أي من هنا أنا باش ننطلق في الموضوع اللي نحكي فيه. فأنت أتعبك وأثقلك أنك تحملت ولدك ثلاثة شهور مع الظروف المعيشية غير المستقرة، واليوم تستنى في المدرسة لتعيد ترتيب الحياة بأكملية أوجهها. فالمطلوب اليوم من المدرسة ماهوش كان الوظيفة التعليمية، المطلوب اليوم من المدرسة ماهوش كان الوظيفة التربوية، المطلوب اليوم هو إعادة ضبط البوصلة. المدرسة اليوم تعيد والمربي من خلالها يعيد إدارة الملل والثغرات اللي موجودة في حياة المواطن اللي عجز عليها وقت اللي تحط فيها وحده لكي يديرها. اليوم فما تحدي كبير واقع على كاهل المربين وحتى على كاهل الأساتذة الجامعيين وقت اللي جايين بنسبة تحفيز عالية جدا من كل المؤثرات المحيطة بنا. نحكيه على منصات رقمية، نحكيه على وسائط التواصل، نحكيه على وسائط الذكاءات الاصطناعية. فكأنه التسابق والتلاحق اليوم على التركيز وعلى لفت الانتباه. هل أنه المدرسة اليوم قادرة أنها تلفت انتباه التلميذ؟ هل أنه المربي اليوم قادر أن يعيد ضبط وإدارة الملل داخل الفصل؟ هل أنه قادرين على التعامل مع مناهج تربوية تمشي على هامش التطور؟ وخلينا نكون واضحين،
0: أنا عندي ثقة في المربين.
2: أنت جايب شحنة إيجابية اليوم،
0: قادرين عنا من المعلمين ومن الكفاءات ومن الأساتذة اليوم قادرين أنهم يشيلوا كما نقولوا فيها وذن القفة مع الأولياء ومع المجتمع ومع
2: ملن رعيهم.
0: أي طبعا
2: ملن رعيهم، ملن نحترموهم، ملن نقدرهم حق قدرهم، ملن نقف للمعلم وللمربي وقفة الاحترام والإجلال التي يستحقها، لأن المعلمين هم قادة الشعوب كما يقول الأستاذ خليل تقي الدين. هم قادة الشعوب، هم المسؤولين على تربية العقول وعلى تنشئة هذه العقول لإدارة المجتمعات من بعد. هما اللي ياخذوا الحيز الزمني الأكبر من البصمة التربوية في حياة الأطفال. هما اللي عندهم القدرة على التعامل، الكفاءة، المرونة. ولكن زاد ما ننساوش أنه المربي هو ولي، المربي هو أيضا واقع تحت ضغوطات، المربي هو أيضا عنده مشاغله الإدارية ومشاغله التربوية ومشاغله الوظيفية. فلا نثقل كهيلهم باعتماد مجحف، راه مش كل شيء باش يسقط على عاتق المربي. من خلال المربين نحب تحية لكل الأسرة التربوية اللي راجعة إن شاء الله يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل، للمعلمين، للأساتذة الجامعيين، لأساتذة المعاهد والمدارس الإعدادية، للإطار الإداري زاد كيف كيف، المديرين، القيمين، الناظر، في الإدارة، الكلهم راهم هما حلقات متكاملة مترابطة من أجل إنجاح سنة دراسية فيها من المعوقات أكثر ما فيها من المتاحات. خلينا نقول فرب عين الجميع بالتوفيق وبالنجاح للناس الكل.
0: عودة موفقة لكل المربين والأساتذة والمعلمين وكل الإطار التربوي حتى من الإدارة، وعودة موفقة أيضا لكل التلامذة متاعنا إن شاء الله بالتوفيق. ذاك علاش نحن لقاءنا اليوم باش يكون زادة في صلب العودة المدرسية من خلال حضور رئيس الجمعية التونسية لقراءة فلسواس سي محمد مقديش بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
1: البرهان، خليك قريب فيم ورجعين
3: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور حالك.
1: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتورا فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام. في زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
5: على 103.2
1: ديوان فام. رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
0: يلا بسم الله، 11:18 دقيقة نرجعوا مع البرهان على إذاعة الديوان، الحلقة الثانية من البرمجة الشتوية في موسمه الرابع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، كما العادة برنامج البرهان يسعى دائما وأبدا من خلال التدخلات نتاعه أن يكون مفتاح خير، يمد يد المساعدة لكل محتاج، لكل فقير، لكل صغير بإذن الله تعالى. وتعودنا على مدار السنتين الأخرانيين أن نكون سند دائما وأبدا للجمعية التونسية لقرى أطفال SOS، خاصة في هذه الفترة بالذات اللي هي فترة العودة المدرسية. وما أدراك ما العودة المدرسية اللي كنا نحكي عليها منذ قليل، وقلنا أنه كل الناس، الأولياء، المربين، الأساتذة، التلامذة، كلهم توا في النهارين ثلاثة هذوما قاعدين يستعدوا استعداد حثيث، كل واحد والإمكانيات متاعه. ولكن أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS عندها ربي سبحانه وتعالى من فوق، وعندها التوانسة اللي قاعدين يعاونوا قدر المستطاع، واللي نحن بإذن الله تعالى باش نحفزوهم في هالدقائق المعدودة هذية باش يمدوا يد المساعدة من خلال العودة المدرسية. ذاك علاش ما فماش خير من سي محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS باش يتحدث على هذه الحملة. سي محمد مقديش، صباح الورد والياسمين ومرحبا بيك، شرفتنا مرة أخرى في برنامج البرهان.
6: شكرا سيف، صباح الخير ليك وللدكتورة، سعيد جدا باش نحضر في البرهان في استوديو ديوان فهم.
0: أول مرة سي محمد في البرهان؟
6: أول مرة في البرهان.
0: ونقول مرة أخرى، خاطر تلمو ما شاء الله حضروا معنا العديد من الإطارات، إطارات الجمعية التونسية لقراءة في SOS. ونعرف سي محمد ما يمشي كان لبلاسة محددة وبرنامج محدد، مش يعني الاختيار متاعك دقيق. سي محمد
6: اليوم عندي رسالة، اليوم جيت لأن عندي رسالة، لأني نتكلم باسم 10,000 طفل من اللي ياخذوا في رعاية الجمعية التونسية لقراءة في SOS. اليوم لازم نوصل صوتهم للتوانسة، هكا اللي جيت اليوم.
0: أي نعم سي محمد، نحن حضرنا في منذ فترة، من أسبوع التالي أسبوعين على أقصى التقدير، في يوم العلم اللي أثته الجمعية التونسية لقراءة في SOS، وحضروا فيه إطارات الجمعية وليدات الجمعية، وحضروا فيه حتى إطارات من الدولة في مختلف الوزارات، وكان تكريم لثلة من التلاميذ اللي يعيشوا تحت رعاية الجمعية التونسية لقراءة في SOS. هالتكريم هذي والنجاحات هذي، خاصة عملوا عشنا فترة البكالوريا نجاحات بسم الله ما شاء الله، شفنا تخرج العديد من أطفال الجمعية التونسية لقراءة في SOS، هذا ما جاش من فراغ، جاء من خلال رعاية شاملة من بينها العودة المدرسية وضمان كل الظروف الملائمة لنجاح هذايا والثمرة هذايا العزيز الغالي اللي من خلالها شفنا حاجات في يوم العلم مؤثرة جدا جدا جدا. نعاود نقول هالثمرة هذه اللي تقطفها الجمعية التونسية لقراءة في SOS في نهاية كل سنة مش من فراغ، هذه تبدأ بالعودة المدرسية والاستعداد للعودة المدرسية. نحب نتحدث على العودة المدرسية، وفما تحدي انت حكيت لي عليه اليوم البارح في الليل، حكينا عليه بالتفاصيل، شنو نجم نعمل اليوم سي محمد انا وياك باش نكونوا سبب ومفتاح خير بإذن الله تعالى لأطفالنا اللي قاعدين يستنوا فينا واللي مازالوا ماخذاوش الأدوات المدرسية متاعها.
6: تيك الصحة سيف، اللي نجح في الباك نقول له راهو جهد متاعك، تيك الصحة، لكن وراك تونسي خوك دعمك وأختك تونسية دعمتك، اللي جاب 19 معدل و 18 معدل في المستوى الابتدائي، نقول له يعطيك الصحة واصل، لكن راك شرف كبير كل تونسي تخلى على 3W.SOSBA.AN وتكفل بطفل صغير وكان عاوننا في سنة الفرطة سنة الدراسية. اليوم باب الخير هو باب الدراسة، لأنه يعطي لأطفالنا السلاح متاعه الغد، يعطيه غدوة أنه يجم يكون إن شاء الله يعمل على روحه ويهز العائلة متاعه. اليوم سيف عنا 10,800 طفل، إلى حد أمس وصلنا إلى حوالي 8,000 طفل وقع توفير مستلزمات العودة المدرسية متاعهم.
0: من 10,000؟
6: من 10,800.
0: هاي وقدش وفرنا سي محمد؟
6: 8,000، حوالي 8,000 طفل وصلنا لهم كل المستلزمات في كل في 12 ولاية. مازال عندي 2,800 طفل في المستوى الابتدائي والثانوي يستنوا في الدعم المالي من أخوهم وأختهم التونسية، وهيك علاش اليوم نحب نتكلم باسم هما. رام 2,800 حلمة و2,800 مشروع حياة و2,800 طفل. صحيح التوانسة قاسين يتبرعوا، قاسين في تونس العاصمة، في سوسة، في صفاقس، فينا بالمناطق الساحلية أو نعتبرهم عندهم مؤسسات يجمع يعاونوا، لكن اليوم كي نمشيوا الحاسل فريد وكي نمشيوا الاعلى وكي نمشيوا المعتمديات والعمادات اليوم داخل البلاد، هذا مش كون مش يوصلهم، هذا ما عندهمش جيرانهم ولاد عمهم وبحذاهم يجمع يعاونوهم. هذا الاستثمار متاعنا كجمعية تونسية لقراءة فيلسوفاس. هيك علاش نطلب من كل تونسي مشاهز صغيراته واخذ الادوات المدرسية وفرحهم. اليوم راه فما أطفال أخرين في مناطق داخلية، احنا كجمعية والحمد لله بفضل دعم الحكومة التونسية، بفضل تنسيق مع وزارة الأسرة، مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مع وزارة التربية، وصلنا لهم ونعرفوهم ونعرفوا عائلاتهم، نعرفوا طفل يتيم، نعرفوا اللي بوه يعني في الدياليز، نعرفوا اللي بوه معناها مش هز مسؤولية متى ولده، لكن هكا الطفل راه جاب 15-16 وحب يكمل يقرأ. راك إذا كنت تعطيش الكرتابلة متاعه راه مش يتوقف على الدراسة، راه مش يخرج الشارع. ف 2,800 طفل نتكلم اليوم باسمهم، نتمنى كل تونسي يسمع فيها داخل وخارج تونس، يسمع النداء الإنساني من طفل ما يعرفوش لكن يحس بيه، لكن أنا نعرفه، نسمع الحس متاعه ونسمع البكاء متاعه ونسمع الرغبة متاعه والشغف متاعه في التعلم. ادخل على www.sosvo.an وتكفل باللي تقدر عليه بالبطاقة البنكية، 100 دينار، 200 دينار، 50 دينار، راهي صدقة جارية، راهو مشروع حياة، راهو واجب وطني. راهو اليوم نتمنى من سيف، منك انت، من كل مؤثرين، من أصحاب الخير اللي وصلوا صوت الصغيرات هذوما، يكونوا اليد في اليد باش نوصلوا في النهاية هذوما، نكملوا نفرحوا 2,800 صغير، باش ما نخليه حتى صغير إن شاء الله ما يوصلش باش يدخل ويكمل الدراسة متاعه ويوصل الهدف متاعه.
0: سي محمد كلام مؤثر جدا، مسني أنا شخصيا للأمانة. أنت قلت هي صدقة جارية، أنا وأنت تتكلم نتذكر حديث نبوي شريف، وأنا البارح ما نخبيش عليك خرجت مع أولادي نشري في الأدوات المدرسية، خرجت مع أولادي نشري في الأدوات المدرسية وقاعد ندور ونشوف الصغيرات قاعدة تدور أنا والعائلة. أول حاجة جات على بالي في السوق متاع في المكتبة يعني هو أطفال الجمعية التونسية لقراءة فيلسوفاس. أنا بو موجود ومعهم أمهم وندوروا ونختاروا. قلت هؤلاء الصغيرات هذوما شكون بيهم، شكون بيهم بعد ربي سبحانه وتعالى كان مش التوانسة تتحرك. نحن كنا واضحين والشفافية المطلقة والتبرع ديجيتال 100%. اليوم أدعو كل التونسيين والتونسيات، راهو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أنت تحب، أنا قاعد ندور ونشوف في فرحة في عينين ولادي، قاعد ندور وولدي يختار هذه لا هذه إيه هذه لا هذه إيه هذه إيه. راهي أكل الاختيار هذاك فما نشوة كبيرة يعيشها الولي، ما عندكش فكر. اليوم أكل الصغير هذاك اللي يعيش في النشوة هو بيدو يعيشها، علاش ما نكونوش السبب بإذن الله تعالى في فرحة هالصغيرات هذوما بنية أنه ربي سبحانه يبارك لي في صغاري.
2: تفضل عبي. إذا ممكن أنا شدني في كلام سي محمد وهو يعدد الأرقام والإحصائيات، بعد كل رقم كان يقول أنا نعرفهم أنا نعرفهم. فالمنتمين والمنضوين في الجمعية التونسية لقراء أطفال أسواس ليست مجرد أرقام أو إحصائيات، نحكيه على تعزيز الانتماء، نحكيه على الاستثمار في الانتماء لهذه المؤسسة بشكل أقرب ما يكون إلى الأبوة، فيه كل معاني الأبوة. وقت اللي يحكي يقول أنا نسمع وقت اللي يبكي، أنا نعرف وقت اللي يبدأ محتاج، أنا مؤمن وفرحان به أنه قادر على النجاح، الفخر، التثمين، النتائج المتميزة اللي صارت لتلمذة البكالوريا، كل ما يفترض أنه يكون موجود في عائلة، موجود في SOS، هذاك اللي يخلي الناس عندها ثقة في الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS، هذاك اللي يخلي الناس عندها يقين برغم المتغيرات اللي حكينا عليها الكل والاهتزازات اللي حكينا عليها الكل. صغيرات الجمعية التونسية لقراء أطفال SOS على يقين من قدرتهم على الثبات للوصول إلى النتيجة. إن شاء الله ربي يثبتهم، إن شاء الله ربي ينجح الجميع.
0: 58-371-002 هذا الرقم على ذمتكم بإذن الله تعالى، الكل واحد هكا قلبه تحرك ولو بواحد بالمئة. كلنا عنا ابتلاءات، الكلنا عنا ضغوطات نفسية، الكلنا عنا مشاكل عائلية، ربما كلنا عنا بعض الأمراض اللي مسلط علينا، راهو كل شيء يرفع بإذن الله تعالى بفضل صدقة جارية بإذن الله. أنا مش ندفع
2: أي نعم. فمش كنت فع
0: أي نعم.
2: فمش كنت معنا
0: أيوة.
2: مدام هدى تبرعت ب50 دينار، سي عمر تبرع ب200 دينار،
0: الله يبارك،
2: سي خالد تبرع ب100 دينار،
0: الله يبارك،
2: مدام فاطمة تبرعت ب25 دينار. على اليان اللي موجود ونبرتجيوها معاكم إن شاء الله
0: يسكنيه بمجرد أنك تسكنيه بإذن الله تعالى، تدخل ترقى الصفحة تعمرها في كل شفافية وبكل أمان بإذن الله.
2: والتبرعات ماشية وتزيد، وهذايا دليل على أنه الاستثمار في الخير هو أبقى وأكثر استدامة من كل أنواع الاستثمار اللي ندعي لها واللي يثمنوها.
0: www.sosvu.tn يلا أدخلوا، أدعوكم وأدعو نفسي، يلا غير حالك، ما تغيرش حال صغير، أنت توا قادر على أنك تغير حالك، تغير الابتلاء اللي أنت تعيش فيه توا، تغير الآلام اللي أنت تعيش فيها توا. أنا نحب ولدي ينجح السناء، يلا بسم الله.
2: 1400 دينار من سيمالك،
0: 1400 دينار من سيمالك، تحية لسيمالك. يا سيمالك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغير حالك إلى أفضل الأحوال، اللهم يا أرحم الراحمين ببركة هذه الصدقة الجارية، أسأل الله تعالى أن يدفع عنك كل بلاء. أدعو كل التونسيين في هالدقائق المعدودة هذه أنه يتوى يدخل، يلا بسم الله، راهو قليل دائم خير من كثير منقطع، مناش طالبين حاجة يعني كبيرة برشا، يلا بسم الله، راهو تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، راهو فليس مع فليس يولي كديس، راهو قطرة مع قطرة مع قطرة، قالك ذلك السيل من قطر وذلك الجبل من حجر، الجبل اللي تشوف فيه ذاك راهو قطرة مع قطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتصدق بالصدقة فيجدها يوم القيامة كجبل أحد من الخيرات والبركات فضلا عن دفع البلاء. أدعو كل التونسيين شعن
2: عنا 800 دينار من سي معز، 100 دينار من مدام ألفة، 100 دينار من سي حاتم، والأرقام ما زالت تزيد وقت اللي احنا نحكيه، وذي تشالنج كبير برشا.
0: أنا عندي جمعة كاملة، عندي الفجريات أسي محمد
6: تفضل،
0: عندي فجريات بإذن الله كل يوم، أدعو كل التونسيين والتونسيات يدخل على صفحة سيف الدين الكوكي بالعربي بالعربي سي محمد، وراه فجريات من 6 حتى كشي للسبعة متاع الصباح بإذن الله، نحاول نبدأ ونهارنا بكلام ربي سبحانه وتعالى، وأيضا باش نحول الكلام هذا إلى واقع عملي، والتحدي مرفوع بإذن الله تعالى.
2: من فرنسا يجينا تبرع من مدام غفران ب500 دينار.
0: الله أكبر ما شاء الله. سي محمد قل لهم كلمة التوانس.
6: أنا نعرف سيف متابعيك برشا وناس عندهم فيه ثقة، وهذا الدور المؤثر، وأدعو المؤثرين أصحابك ونعرفهم برشا باش نضموا الحملة هذه، خلينا نسميها حملة البرهان، خلينا نعطيها اسم ونتلقاو الأسبوع الجاي إن شاء الله ونعلنوا عن نتائج أو عن كيير كود.
0: حاضر سي محمد،
6: تو عندكم مليان تقاوى في الديوان FM سبيسيفيك لكم أنتوما، خلينا نعرفوا الأثر، خلينا نعرفوا الأئمة الخطباء اللي يجمع يعاونونا ويوصلوا 2800 صغير اللي مازال هن مع بعضنا الناس الكل نوصلوا صوت صغير، مانيش طالب حاجة كبيرة.
0: سي محمد ايش نقول لك حاجة، صدقني التوانسة انت تعرف اكثر مني، انت تعرف اكثر مني وتعطينا دروس في الجانب هذا، التوانسة فيهم خير ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بمجرد انه يلقى روحه مرتاح، يلقى روحه مضمون، يلقى روحه بخير، يلقى روحه مطمئن، خليني نقول والله الذي لا اله الا هو، والله يعطيك روحه فقط توفر له الظروف الملائمة لكل ذلك. علاش نحن أدعو مرة أخرى كل التونسيين والتونسيات في هالدقائق هذه المعدودة أنه يدخلوا على www.sosvu.tn والكود QR هذا اللي موجود بشي يقعد حتى كشي لنص نهار بإذن الله تعالى، بنية مش أنك أنت تغير حال صغير، لا، بنية أنك أنت تغير حالك. أنت عندك مشكلة مقلقتك، أنت عندك لطف عليك مرض هكا مقلقك، أنت عندك ابتلاء، أنت عندك ضيقة، راهو بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى الصدقة تدفع البلاء. قال النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، البلاء الصدقة والبلاء يتخاصمان في السماء الدنيا إلى يوم القيامة. شو معناتها؟ معناتها البلاء يبدأ نازل والصدقة تدفع فيه إلى حتى كي تجي خفيفة بإذن الله تعالى. يلا ادخل على www.sosvu.tn وإلا سكاني الكود هذا. يلا بسم الله، يلا حرك قلبك لله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحرك قلوبنا لأبنائنا، أبناء الأطفال أو أبناء الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس. اللهم آمين يا رب العالمين. عندناش حويجة جديدة،
2: عندنا اليان إبانجلي موجود معنا على الفيديو في اليوتيوب وعلى المنصات التواصل الرقمية. التبرعات قاعدة تزيد، عندنا 300 دينار من سي وائل في تشيك، 100 دينار من سي وسيمة في فرنسا، 100 دينار من ابتسام، 100 دينار من إيمان، 30 دينار من رؤى، 400 دينار من سي حاتم، 50 دينار من سي محمد. فالناس تتسابق وتتلاحق،
0: وفي ذلك فليتسابق المتسابقون. يعني سبحان الله، كما قلنا راهو الخير موجود. وقال النبي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زال الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. واللي يقول الدنيا ما عاش فيها خير، واللي يقول دخلنا في حيط والكلام هذا كل، قال النبي، ديما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قال قد هلك الناس فهو أهلكهم. يعني أنت ما تحبش، أما راه ما زال الخير في الدنيا بإذن الله تعالى. يا ربي يا ربي 2800 صغير يروحوا ويرجعوا بإذن الله تعالى نهار ثلاث شيخين فرحانين بكراتبهم بكراساتهم بكتبهم. يلا ادخل على
2: تروادو بلو،
0: ليس على الله بعزيز، ليس على الله بعزيز. اللهم آمين يا رب العالمين. يلا بسم الله تروادو بلو في اس واس فيو بوينتيان، ولا ادخل على 58 371 0002، وإلا اسكاني الكود اللي قدامنا هذايا. ربي يغير الحال إلى أفضل الأحوال. اللهم آمين يا رب العالمين. سي محمد كلمة من عندك.
6: حب نكمل برسالة جات من بنتي اسمها سلام من خنقة الجازية من حاسر فريد. سلام كي وصلها الكارتابلة متاحة عطات للمربي رسالة قالت فيها، حب نقول لكم ربي يحفظكم على قد ما فرحتوني اليوم، وكان مش كنتوما راني اليوم ما رجعتش نقرا. ربي ان شاء الله يبارك لكم ويحفظكم. هالبنيه هذه
0: الرساله هذه سي محمد نجم نعديها بخطها بخطها
6: بخطها
0: ترى ابعثها لوجدان
6: بخطها
0: وجدان. هاي جاتك
6: بقلم رصاص، كتبتها عنوان اعتبروا انا شهاده فخر لكل تونسي تبرع، لكل تونسي امن برساله الوطنيه والانسانيه للجمعيه التونسيه لقراءة اطفال سواس. الأثر راك اليوم تدفع صدقة جارية، الأثر متاحها ما تعرش. الأسبوع الفارط كم نكمل معاك، تلقيت مع شاب يشتغل في عمل صعيب شوية لكن يخدم ربي عينه. عرفني قال لي سي محمد تمنيت تكون عندنا اس او اس في الكيف قبل. قلت له عليه، قال لي أنا كنت نجي لوف في المدرسة متاعي سنة أولى حتى سنة سادسة. سنة سادسة دخلت سنة أولى بويا توفى الله يرحمه، قال لي انقطعت عن الدراسة. اليوم أنا ما وصلتش لحلمي. كي شفت البنية اللي جابت 19.72 غالية فرحت لها وبكيت. أنا حسيت روحي في بلاست غالية. فكل تونسي اليوم يشجع الأطفال هذم. هذه الرسالة من بنتي اللي وصلتني واعتبرها هي وصلت الناس الكل،
0: واللي وصلت لها كرتابة سي محمد،
6: وصلت لها كرتابة كاملة هي وأخواتها.
0: ونتمنى أنه برشا رسائل توصلنا كيما هكايا. أي
6: ما ياش معناها راه وصلنا الحاسر الفريد في عمادة خنقة الجازية، في معناها في أدغال تونس في منطقة تبعد 5 كيلومتر عن النقل، ونوفروا لها هي وأخوتها و94 تلميذ النقل باللواجات 5 كيلومتر باش يوصلوا المدرسة. اس او اس هي مشروع وطني، هي مشروع إنساني، هي مشروع حياة. نتمنى كل تونسي يكون شريك معنا فيها.
0: سي محمد هذا أفونغو والتحدي قائم بإذن الله تعالى،
6: وجعفر
0: جعفر باش نغزر لهم الروتروفيزور وعدة دايما عندي
6: سافيرنا
0: انا لفهمت روحي سافير لفهمت روحي ياسي محمد طب بعد نحكي
6: فاليوم نتمنى ان البرنامج هذا نوصله ونتكفله ب 2800 صغير وعندي ثقة في التوانسة إن شاء الله من هوني 3-4 أيام نعطي الخبر أن وصلنا حتى الآخر الأسبوع نوصلنا كملنا 2800 تلميذ اللي تسألت وصلهم العودة مدرسية
0: بإذن الله تعالى التوانسة قادرين بإذن الله بعد ربي أنهم يغيروا حال 2800 صغير بما قل وكفى ودل. الكود كيوير موجود وسيبقى بإذن الله تعالى إلى آخر الحصة. سي محمد التحدي قائم إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سواء في برنامج البرهان أو في الفجرية. تبع في الفجرية سي محمد؟
6: تبع ما شاء الله.
0: قولك سي محمد
6: ما شاء الله عليك
0: بالله سي محمد
6: دبت مبدي عنه.
0: الله يبارك فيه ربي يحفظك سي محمد. نعاود نقول أنه اليوم كان معنا سي محمد اللهم أمين يا رب العالمين. اليوم نحاول دائما وأبدا نكون مفاتيح خير مغاليق شر. سي محمد التحدي مازال قائم لآخر الحصة بإذن الله تعالى ولكن بعد حين بشكو بحانا الدكتورة أسمة هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. شكرا سي محمد على الحضور وإن شاء الله يا ربي وفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم أمين يا رب العالمين. نلتقي بعد الفصل.
1: البرهان سويا لاخت البرمجة الشتوية على كاخت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6-7.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لكتيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: رجعنا معاكم في برنامج البرهان.
1: البرهان حتكشي النص نهار بإذن الله تعالى. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا ويسمعنا على إذاعة الديوان. وما تتصورش يا عبير قديش اللحظات اللي كنا نعيش فيها منذ قليل لحظات مستني شخصيا وخلتني نمن. كنت فما علم اليقين وعين اليقين. علم اليقين اللي التوانسة فيهم خير، وعين اليقين أنك تشوف الخير بعينيك وتشوفه على الصعيد الواقع. ونعود نقول لا زال الخير فيا وفي أمتي إلى يوم القيامة. ما زال التحدي قائم بإذن الله تعالى. 2800 صغير فين فما تبرع مثالش قولي 2800 صغير ما زال يستنى في كرتابته. أنت البارح والتبارح مشيت درت وشريت لصغيراتك الأدوات المدرسية. 2800 صغير من أطفال الجمعية التونسية لقراءة أطفال السويس يستنى في الكرتابة متاعه، ويستنى فيك أنت، ويستنى باش يستخدمك ربي. راك ماكش أنت باش تقرر، ربي باش يختارك أنت، باش يختارك أنت لأنه شاف في قلبك شيء من الخير فدفعك إلى ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا لكلنا مفاتيح خير مغاليق شر. لقاء قاعد نستنى فيه الصيف كامل اللي هو لقاء مع الدكتورة أختي العزيزة الغالية الدكتورة أسمى هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة. نقول لها السلام عليكم ورحمة الله. دكتورة مرحبا بك مرة أخرى.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الذي جمعنا على طاعته من جديد، الحمد لله الذي جمعنا على محبته، الحمد لله الذي جمعنا في رحاب هذه الإذاعة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دافعة للخير ورافعة لأجورنا عند الحق سبحانه وتعالى. فنبدأ بالتحية ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. للأمانة دكتورة ولا نزكي على الله أحد، منذ يعني خلينا نقول في نهاية شهر أوت وأعلننا عودة برنامج البرهان استسل، هل ستكون الدكتورة أسمى هلال موجودة؟ هل ستكون الدكتورة أسمى هلال موجودة؟ هذا فضل ربي سبحانه وتعالى عليك. إن شاء الله ربي يستخدمك وإن شاء الله ربي يجعلك مفتاح خير مغلاق شر. اللهم آمين يا رب العالمين. كما شفت وسمعت دكتورة أنه اليوم انطلقنا مع البرهان كحلقة أولى معاك، اليوم الحلقة الثانية من برنامج البرهان، وأيضا انطلقنا في العودة المدرسية والناس بدأت ترجع بشوية بشوية إلى العمل وغيره. الانطلاقات أو البدايات باش نحبوا نحفزوا الناس حتى تكون هذه البدايات والانطلاقات خالصة لوجه الله بداية. كيف يمكن لنا أن ننطلق وأن نجعل هذه الانطلاقات في كل المجالات كلها انطلاقات بنية مرضاة الله سبحانه وتعالى؟ تفضل
2: يا
1: دكتور.
2: يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم سيدي رسول الله. نعم سيدي الكريم، كما تفضلتم بعد الفترة الصيفية الإنسان سبحان الله قد يصيبه شيء من الفتور، شيء من التقصير تجاه الحق سبحانه وتعالى، تجاه الواجبات الأساسية، يغرق قد يكون في المباحات من متع ونزه وزيارات عائلية، وقد يقصر في جوانب غذاء الروح، علاقته بالحق سبحانه وتعالى، واجباته تجاه الأرحام، الواجبات التي يؤجر عليها. فالعودة هذه المدرسية أو هي العودة إلى مقاعد الدراسة أو العودة إلى العمل في وقت متكامل، فيجعل هذا من الإنسان لابد أن يسم أو ينظر إلى هذه المرحلة وكأنما هي انطلاقة جديدة في حياته. يعني الانطلاقات الجديدة هذه لابد أن يستغلها ويستثمرها المؤمن. كيف يمكن لهذه الانطلاقات أن توطد علاقة بالحق، تعيد صياغة علاقة المسلم بربه سبحانه حتى وإن قصر؟ نحن الأمة ولله الحمد ربي سبحانه وتعالى دائما يبشرنا في القرآن الكريم بأن لا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه البدايات سواء كان بدايات، نحن هذه البدايات طبعا صنوف، قد تكون انطلاقات مكانية، قد تكون انطلاقات زمانية، وقد تكون انطلاقات حالية. بمعنى إنسان قد ينتقل من مكان إلى آخر في سفر لدراسة أو لطلب رزق، قد ينتقل من يعني انطلاقات زمنية يعني مثلا مواسم الطاعات، انطلاقات حالية كحالنا اليوم نحن، انطلاقات مهنية دراسية، حتى الإنسان قد يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بعد المعصية، تعد هذه انطلاقة جديدة في حياته. فكأنما هي بث روح جديدة في قلب المؤمن عقب هذه الانطلاقات. فهذه الانطلاقات نريد أن ننظر إليها بمنظور قلبي روحي، عسى أن تكون سببا في تقريبنا لله سبحانه وتعالى. أصالة أو نقول تأصيلا لهذه المسألة، الإنسان سيدي روك يبدأ مرحلة جديدة في حياته، كما هو الحال العام الدراسي، طلبتنا اللي كانوا في المعاهد وصاروا توا في الجامعات، بداية جديدة تشوبها بعض المخاوف، أمور غيبية يجهلها الإنسان مش معتاد عليها، والإنسان دائما يحب المألوف ويخاف من الجديد، طبيعة النفس البشرية. فهذه البدايات دائما نقول رهيمة، نحن عندما ننتقل من مرحلة إلى مرحلة لا نقطع مع الماضي، ولكن نقول هو تجديد عهد مع الله. لو نظرنا إنه دخلنا في عام دراسي سأجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، دخلنا في إحنا توقيت كامل، كنا نخدم نصف توقيت في الصيف ودخلنا في توقيت كامل، لا هي انطلاقة جديدة تعد.
1: نعم.
2: فابدأ هذه الانطلاقة بنية ويعني خلينا نقول مقاصد أرقى وأسمى مما كنت عليه في السابق. هذه المرحلة مرحلة يعيد الإنسان فيها نفسه إلى نقطة البداية اللي هي شنو؟ الفطرة السليمة. إحنا لماذا نقول نريد أن نعدي لبوصلة القلوب؟ ديما رو أنت عايش هنا وقلبك بوصلة القلب متجهة للحق، لأن محط نظر الله إلى قلبك.
1: سبحان الله.
2: فأنت لما كل إنسان فينا كبيرا كان أو صغيرا، شابا كان أم فتاة، كل واحد يقول رو ما عندوش مهرب، الفطرة السليمة تنادي أنك إلى يعني لابد أن تعرف الله حتى تعيش في أمن وأمان وسلام وسكينة. فرب قال فطرة الله التي فطر الناس عليها.
1: نعم.
2: فهنا نحب من كل مرحلة كيف تكون هذه الانطلاقات، لنقول أو تورث هذه الانطلاقات قفزات إيمانية.
1: نعم. شدتني كلمة دكتورة من كلامك، هو أنه الإنسان يميل إلى المألوف.
2: نعم.
1: ويخاف من الجديد، يعني كل متجدد وكل الانطلاقات عموما، وهذا عشناه ملي نحن صغار ليلة المكتب، الناس كل نبدأ وهكا قلوبنا على يدينا، صحيح فما فرحة نتاع العودة، لكن هكا نبدأ فما شك الضغط. خليني نتذكر حديث نبوي شريف صحيح، وكأن الله تعالى بل إن الله تعالى سبق في علمه هذا الخوف من الانطلاقات، هذا الخوف من البدايات، فهيأ الظروف معينة لكل عائد لله عز وجل. ذلك علاش الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يفرح بتوبة عبده، وكأنه هذه الفرحة في البدايات، حين نتحدث عن التوبة نتحدث عن العودة، نتحدث عن انطلاقة جديدة في مجال من المجالات حتى فيما يتعلق مع الله عز وجل، فهيأ له ظروف ملائمة من بينها أنه يفرح بتوبة عبده. فحين يسمع الإنسان اللي تغير حاله ربما من المعصية إلى الطاعة، تغير حاله من بيئة إلى بيئة، ربما يثقل عليه هذا التغيير، فحين يسمع ويدرك أن الله تعالى يفرح، هذا من باب أو من قبيل أنه يزيد في معنوياته. كيفاش الإنسان هذا فيما يتعلق بيننا وبين الله عز وجل، ولكن كيفاش أنا كمسلم في كل انطلاقة وكل بداية أجهز نفسي؟ ما هي السبل وما هي الآليات التي يمكن أن أعتمدها وأسير عليها من أجل أن تكون البدايات سليمة وناجحة بداية ثم خالصة لوجه الله سبحانه؟
2: نعم، هي سيد الكريم في هذه المرحلة هناك خطوات أساسية. أول شيء مرحلة تجديد النية، يعني المسلم اليوم قد يعيش عفوا يعني نقول احنا نقصا في تحفيزي او تركيزي مساري قلبي على نية قبل العمل، لانه النيات سبحان الله، عندما نقول انطلاقات جديدة معناتها هناك اريد ان اتغير الى الاحسن. فعندما نرى مثلا العام الاغلب اليوم نحن نعيش فترة دخول الى مرحلة او عام دراسي جديد.
1: نعم.
2: فلكل طالب علم سواء كان في مرحلة المعهد أو في المراحل الجامعية، لو ينظر هذا الطالب إلى أن أيا كان تخصصه، تخصصه هو طالب هندسة، طالب طب، طالب لغات، طالب شريعة، أيا كان توجهه، لو ينظر إلى هذا الكتاب الذي يقرأه على أنه كتاب الله المنظور، ويربط كل معلومة يتلقاها بأنه يريد أن ينفع بها الخلق، يريد أن يرقى بها إلى مقام الإحسان، يريد أن يكون مؤمنا قويا، ما هي تجديد مقاصد، يعمق الإنسان يقول لابد أن أتغير. لابد أن أرفع راية يعني أرفع من منسوبي عملي، أرفع من مجهودي الخاص حتى أكون مسلما قويا. هذه المعاني تزيد العبد قربا من الله. تصور أنت الطالب لو كان النية متاعه تتغير، أو الوالدين يعلموا صغيراتهم في هذه المرحلة أنك راك ماكش تقرأ فقط باش أنت تجيب المعدل، ولكن تقرأ باش تكتسب خبرات، باش تعرف على صغيرات ممكن يضروك، أما تتعلم من تلك المضرة، تتعلم تتجاوز، تتعلم تتآلف بين مع الآخرين. فكلها مرحلة مراحل تتغير في حياة الإنسان، والله سبحانه وتعالى هو الذي قدر علينا هذه السيرورة الكونية في نهاية الأمر. فالإنسان مع تجديد النية، حاول عندما نتحدث نحن مع الناس اللي عندهم درجة من النضج، خاصة شبابنا وبناتنا، قل لابد أن تبحث يعني بينك وبين الله عن خيط يصلك إليه من منطلق ما أقامك الله سبحانه وتعالى فيه. طبعا لن تكون دائما قائم في محراب الصلاة في المسجد، ولكن من منطلق عملك، من منطلق دراسة، من حيث أقامك الله سبحانه وتعالى، تربط روحك بالله عز وجل، يا ربي حتى هذا فعلته لأجلك. هذه نقطة النية مهمة جدا، أنك أنت تحاول كل مرة تجدد النية، يا ربي ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله، حتى وكما عرفتش هذه الدندنات من النيات كما يقول ابن الجوزي، ودبت لو تصدر لهذه الأمة عالم يعلم الناس كيفية عقد النية قبل كل عمل، هذا أمر شاق نوعا ما.
1: قلت دكتورة أنت في كل مرة يحاول، أنا ديما نخطف الكلمة ونبني عليها، في كل مرة يحاول، ربما فما شكون يسمع فينا دكتورة توا، في كل مرة يحاول ينطلق انطلاقة جديدة أو يبدأ بداية جديدة إلا ويصيبه ما يصيبه من الفشل، يصيبه ما يصيبه من العودة إلى الوراء، فيعني ربما يصاب بشيء من الإحباط، ربما فما شكون منجحش عم ناول وانطلق ربما كما اليوم في بداية سنة دراسية وانطلق بداية كذا ولكن ما وفقوش ربي سبحانه وتعالى. هؤلاء قد يدخل الشيطان من باب من الأبواب أن يقول له لا تعد هذه الانطلاقة واترك هذه الانطلاقات فإنك ستفشل كما فشلت. ما هي هذه الرسالة التي يمكن أن نمررها خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين مثالش نربطوا مرة بالعودة المدرسية، مرة بالتوبة من الذنوب والمعاصي، وكلها انطلاقات في نهاية الأمر، أتوب وأذنب، أتوب وأذنب، أذنب وأتوب، يعني حتى يصل الحال أو بأحدهم يصل به الحال إلى لن أتوب، أنا لست أهلا للتوبة ولن أنطلق مرة أخرى. شو نجم نقول لهم الناس هذوما دكتور؟
2: نعم، هو سبحان الله الحق سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد على التوبة ولم يأخذ علينا العهد على العصمة.
1: الله الله،
2: لسنا معصومين من الخطأ في نهاية الأمر. ونقول لأحبابنا في مثل هذه المواقف، دائما الإنسان لما يسعى في التغيير تكون عنده مثل سيدي كما يقال الهمة العالية، أحيانا الناس عندهم مهمة للتغيير، وناس سبحان الله يثبط الشيطان هممهم، ولكن لو عرف هذا الإنسان أو كان متعرفا على الله سبحانه وتعالى ولو نزر قليل من عطايا الحق، وأن الحق سبحانه وتعالى يقول ينادي على المذنب العاصي البعيد، يقول له إلى أين تذهب، ألك رب سواي؟
1: الله الله،
2: الحق سبحانه وتعالى قدر، شوف سيدي، إن حسناتي من عطائك وإن سيئاتي من قضائك، فربي لما قضى عليك هذا الأمر حتى الذنب الذي أذنبته، يعني الله مطلع عليه، يعلم ما أنت فيه ويعلم انكسارك، وعسى أن تكون هذه الانكسارات ترقيات عند الحق سبحانه وتعالى. فالانطلاقات عقب التوبة يعني من هذا الذنب الذي أسره لسنوات، لنقول فيها فيها فيها عناية ربانية كبيرة جدا، فيها محض تلطف من الحق سبحانه وتعالى. فنحب يدخل الإنسان مع هذه الانطلاقات بهم عالي، هو سيد الخلق وحبيب الحق، يقول إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إيش معنى الكلام هذا؟ لكل عمل شر، يعني كل إنسان ما يبش يدخل في مرحلة جديدة كل همة والحماسة والانطلاقة وهكذا تأخذه الحمية، فسبحان الله بعد فترة يبرد كما قلوا كنوعا ما. فلكل شرة فترة، فالفتور هذا إذا أخذك الفتور إلى معصية الله فنرد بيننا، القف روحك في صفيصة، اربط نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أضف إلى ذلك الهمة العالية هذه، لو تضيف إليها أيها الإنسان كثرة ذكر الله عز وجل، فتولي عندك طاقة روحية، قوة الهمة، مع ذكر الله حتى نحب نصه إلى ماذا سيدي؟ دواء لكل الانطلاقات الجديدة، وتثبيت على كل المسارات الإيمانية الراسخة هو أن تصل إلى محبة الله والاشتياق إلى الله. همة عالية زائد ذكر لله، كثرة ذكر لله، ذكر مستمر، لأن الذكر يفتح مسارات في الروح. الروح لابد أن تتواصل مع هذا القلب اللي هو محط نظر الله. فهذه العملية همة عالية مع كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى تزرع بذرة الشوق للحق سبحانه وتعالى يوما بعد يوم، فيصير أنسك بالله يزداد ومحبتك لقربه، وتصير لما تكثر عليك الابتلاءات خارج دائرة بيتك تأنس بالحق سبحانه وتعالى وأنعم به من أنس. فهذا المعنى لابد أن يكون حاضر في مع كل من ينطلق إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول انظر مع هذه المعاني كلها، انظر يا أيها الذي تنطلق بعد التوبة أو تنطلق في سنة دراسية أو في مرحلة من حياتك بعد ابتلاء، انظر إلى تلطف الله وستره. يعني ربي منحك فرصة جديدة في الدراسة، في السفر، في بناء علاقة جديدة، انظر إلى ستر الله وجميل ستره عليك. كسر ذلك الكبرياء فيك بعد ما أذنبت ورجعت لله سبحانه وتعالى، ثم علمك كيف تحبه، أسرتك محبة الحق سبحانه وتعالى، وصار حياؤك من الله يزداد يوما بعد يوم، كيف أنه قابل إساءتنا بإحسانه جل وعلا.
1: سبحان الله، ربي يحفظك دكتورة. انطلاقة جديدة للبرهان، انطلاقة جديدة للعودة المدرسية، انطلاقة جديدة لكل التونسيين والتونسيات اللي يحبوا يغيروا حال صغير من صغيراتنا، من أطفال الجمعية التونسية لقرى أطفال السواس، ينجموا يدخلوا على www.sosvu.in وإلا على الرقم 58 371 002 2800. كرتابة تستنى و2800 صغير يستنوا يدخلوا أمان على الكود هذايا، سكانيوه وعمروا اش نجموا تعمروا. دكتورة، نحب نطمن كل من يسأل فيه حتى التوى، والناس قاعدة تبعث لي هل هي ضيفة قارة أم خاطر نكتب ضيفة قبيل، هل ما معنى ضيفة؟ هل ستكون مرة؟ هي ضيفة قارة بإذن الله تعالى في برنامج البرهان كل نهار تحد في الأربع دراج الخمسة نص ساعة الأخرانية، إن شاء الله ربي يستخدمنا وإياكم. عبير شكرا على الأعداد، تعبناك اليوم، شكرا على هذا المجهود. عزيز
3: نقول وصلنا ل 9815
1: 10,000 دينار
3: وبمعية الجهود هكا وشح دليلا من نجمه،
1: ربي يبارك إن شاء الله. 10,000 دينار تقريبا، فهل أقل من ساعة بفضل الله، هذا دليل على أنه لا زال الخير في أمة محمد وفي التوانسة إلى يوم القيامة. دخلوا لحساب الجمعية التونسية لقراءة فلسواس من أجل إدخال البهجة والسرور على صغيراتنا. ربي يستخدمنا ويجعلنا إن شاء الله لكلنا مفاتيح خير مغاليق شر. ونعود نقول التحدي هذا لا زال قائم، برهان بإذن الله تعالى، ونقول الجعفر أغزر الروتروفيزور هنا باش ندبلو عليك. رباب متغشى في الغادي، قالت لي لا لا لا لا، قالت لي بعد شوية بجيكم رباب في ديوان ترانس. عزيز شكرا في الإخراج، وأيضا وجدان كان نحكي لكم على وجدان، خلي مش توا وجدان في الإخراج الرقمي. ربي يبارك فيكم وربي يجزيكم كل خير. نتلقاو بإذن الله تعالى الأسبوع القادم في برنامج البرهان. عاود نقول بعد شوية ديوان ترانس مع رباب بعد شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: البرهان، خليك قريب. فيم وراجعين
4: مع أوغانج بوستي الغونتخي بالفيبر 100 ميجا.
5: الغونتخي مشكل للقراية، الغونتخي فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاريات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
4: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانج وبوستي الغونتخي بالفيبر.
5: عندك أوغانج.

0: باللي رجعت الفاك بالمفي في الساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا المفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع المفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالمك.

مشاهدة منتصف النهار ديوان فهم عسلمة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة تعلن انقطاع حركة المرور بمسلك زكدود جراء ارتفاع منسوب المياه وتدفق مجرى السيل إثر الأمطار الأخيرة. والإدارة الجهوية توضح في بلاغ لها أن توقف الجولان تركز تحديدا على مستوى النقطة

0: لأضرار جسيمة جراء موجة الحر الأخيرة وتكرر انقطاعات التيار الكهربائي. ورئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية فرج الهشيري يوضح في تصريح لمراسل ديوان فان بلجيا أن التقديرات الأولية تشير إلى بلوغ نسبة الخسائر ما بين 20-30%، وشملت بالأساس زراعات الفلفل والطماطم، مرجحا أيضا تراجع انتاج الطماطم خلال الموسم الحالي من 65 ألف طن إلى مستوى يتراوح بين 50-55 ألف طن، وهو ما يمثل نقصا يقدر ما بين 10,000-15,000 طن. وفي زغلان أيضا انطلقت فعالية وقافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الابتدائية زريبة قرية من ولاية زغلان، نظمتها الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بالشراكة مع مجمع الصحة الأساسية والإدارة الجهوية للصحة بزغلان، وذلك في إطار تقريب الخدمات الصحية من متساكني المناطق ذات الأولوية. والمكلفة بإدارة الجمعية الجهوية لرعاية المسنين بزغلان بسمة بن نصر تقول لمراسل ديوان فان بلجيا أن هذه المبادرات تندرج ضمن حرص الجمعية على توفير الرعاية الصحية اللازمة لكبار السن ولمختلف الفئات العمرية من خلال تنظيم قوافل طبية تساهم في تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، خاصة بالمناطق التي تحتاج إلى مزيد من الإحاطة. إلى الشأن الدولي، المقاومة التابعة للحكومة اليمنية تعلن سقوط 500 قتيل و 1500 جريح في معارك الساحل الغربي بين 9 أوت و 10 سبتمبر الجاري. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي الرئيس الإيراني في العاصمة الهندية على هامش أعمال القمة 18 لتجمع بريكس وفق بيان للرئاسة المصرية، ويؤكد تطلع مصر إلى قيام إيران بكافة الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة بما يكفل صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام.

0: سودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
2: نصف نهار وخمسة دقائق، أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي ديوان فاي، السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، طريق السلامة للناس الكل، مرحبا بكم من توا حتاش للماضي ساعتين في الحلقة الأولى من الموسم الثالث على التوالي من ديوان ترانز، ساعتين من زمان اللي تلقاو فيها كل الأخبار اللي حكيتوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات، صور، فيديوهات، حكايات وترندات، خاصة نرجع لأصل الحكايات متاعهم الصحيح من الغالط نعرفوه بطبيعة الحال، آخر بليتو الإصدارات في البوكس أوفيس، عالم الفاشن وترندات الموضة، كل ما يهم الذكاء الاصطناعي واللي هاك اللي تنجموا تستخدموهم في حياتكم اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي، في علاقة بجميع التطبيقات، أيضا آخر الأخبار في علاقة ديما بالذكاء الاصطناعي واستضافتنا المختلفة من عالم صناعة المحتوى والمؤثرين. دايوغ نستدعاكم اليوم تكتبونا في التعليقات شكون الضيوف تحبوا تلقاهم في الموسم الثالث من ديوان ترانز، براتيكمون تعودتوا بالحصة هذه اللي تحكي لكم كل ما هو وسائل التواصل الاجتماعي بجي من جانب الصحفي بطبيعة الحال. دونك معكم أنا ربيب الفرجيني من قدام الميكرو، والإخراج بقيادة فمي عوني، عنا محمد عزيز في الإخراج وجدين في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم من توا حتىش للماضي ساعتين. دونك برشا ذكاء اصطناعي باش نحكيه عليه اليوم، ما نجموش ما نحكيوش على آخر التصريحات في علاقة بالتقدم الذكاء الاصطناعي، والسؤال اليوم أو التصريحات اللي تقالت خلينا نقولكم في آخر 24 ساعة بعد استقالة جايكوب كوكس هذا اللي كان الباحث في أنثروبيك بعد ما خدم في أوبن إي آي، وقالنا راهم زوز قاعدين يقمروا بحياتنا العالم. في شفتوا براتيكمون الأسبوع هذايا في ديوان فام حكينا مع مختصين

في المجال هذي. العالم لهنا كيفاش تحرك بعد التصريحات هذية وغيرها من الأخبار الأخرى اللي تنجموا تكتشفوها بعد في تيلة حصتنا. باش نبدأ بالموزيكا بطبيعة الحال, ومن هنا لك الوقت لازمنا نوسعوا بينا ديجا ديجا في الطريق دونك نسيسر ويحنا ونزيدوا في الصوت حتى بدنا الرو يلا.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: 하여.
1: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء. لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة. معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ. عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد في بولعريف. ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. خليك قريب. فيب وراجعين. مع أورانج بوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونيكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغنطري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.

0: وزنا مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين نمشي وتوتسويت للتوب تراند أكتو.
1: توب تراند أكتو.
0: أهم المواضيع اللي تحكي فيها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم خصصت لكم الحلقة الأولانية لموضوع الذكاء الاصطناعي الفائق وذي التصريحات اللي كان قالها كما قلت لكم من قبيلة الباحث في أنثروبيك دونك جايكوب هذي اللي كان ديجا يخدم في أوبن إي واستقال منهم الزوز. شنو التحركات في العالم؟ الخبراء في المجال هذي شنو قالوا؟ هل فما تداعيات؟ هما يقولوا أخطر من الأسلحة النووية. هل ينجم الذكاء الاصطناعي يقضي على البشرية؟ هذوما الأسئلة اللي طرحت في البرلمان البريطاني بعد الخبر اللي أثار ضجة كبيرة في العالم. وكما قلت لكم تقريبا الناس الكل حكيت فيه استقالة الباحث في أنثروبيك جايكوب اللي قالنا أنه شركة تتقامر بالحياة متاعنا. شنو يصير كان الذكاء الاصطناعي يوصل مرحلة يفوق فيها الذكاء البشري؟ وهل التكنولوجيا اللي صنعها الإنسان تنجم في يوم من أيام تخرج على السيطرة وتهدد الوجود متاعه؟ التحذيرات من سيناريو هذية تساعدت في الأسبوع هذية بعد ولا بليتو مع الحديث على مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي الفائق Artificial Super Intelligence اللي هي ASI. المخاوف تقول أو الناس ولا وسط المخاوف هذية من القدرات متاعه تنجم تتجاوز مستوى السيطرة البشرية وتوصل حتى لسيناريوات كارثية تهدد مستقبل البشرية. وهذا كان مقال عملته صحيفة الجارديان البريطانية وقالت أنه في جلسة البرلمان البريطاني المسؤولين والخبراء حذروا من أنه الذكاء الاصطناعي الفائق مش هذي اللي قاعدين نستعملوا فيه خطر قاعد يتطور بشوي بشوي نجم يشكل خطر يوازي ولا يمكن يفوت حتى خطر الأسلحة النووية. هنا وزير الدفاع البريطاني السابق قال أنه وقت اللي كان في المنصب متاعه كان يعتبر أنه الحرب النووية أكبر تهديد للبشرية. أما اليوم ولا يعتقد أنه الذكاء الاصطناعي الفائق يشكل تهديد بالحجم نفسه ولا حتى ينجم يكون أكثر. عالم في الحاسبة في جامعة كاليفورنيا زادي كيف قلت لكم لو صارت جلسة في البرلمان حذروا إمكانية وقوع كارثة بحجم كارثة تشيرنوبيل و حتى من سيناريو أخطر وين البشرية تفقد السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة ما عادش نجم ترجع فيها للتالي. التحذيرات هذه جات في جلسة نظمها كونترولي هذه اللي هو في العاصمة البريطانية. جماعة هذوما هي جماعة ضغط خلينا نقولوا تدعو أنها تتحط ولا تتوضع قواعد دولية باش تنظموا الذكاء الاصطناعي كما قلت لكم هذه اللي صار. وهنا المسؤولين يرأوا الموضوع فائق الخطورة خاطر قاعدين يحذروا من احتمال انقراض البشرية وخاصة هذايا يجي بعد التعليق متاع المسؤول على أبحاث الموائمة في شركة أنثروبيك لأثار الجدل وهو عمل وقتها كومنتير على التغريدة اللي عملها جايكوب هذي على التويتر أو منصة إكس حاليا. قال أنه فما احتمال يفوق 10% أنه التكنولوجيا هذي تنجم تؤدي إلى قتل كافة البشر في العقل قد الجاي. دونك التصريحات هذيا الكوليكا بعد بليتو الجلسات والكلام هذيا والضغوط اللي صايره بعد الاستقاله اللي صارت وقالوا انه قاعدين يقمروا بالحياه نتاعنا وانه مخاطر الذكاء الاصطناعي معروفه بشكل كبير في وسط الشركه هذيا. ولكن فما امكانيه فما كلام تقال الناس كل ما ركزتش فيه. قال إنه لو أبطأنا النسق شوية خاطر حاليا ما زلنا نحكي السيناريو ذي بعيد معناها فما ناس تحكي عليه من هنا ل 2030 فما شكون بين 6 شهور و 12 شهر بليتو وذي اللي تقال اليوم الصباح في تدوينة للمسؤول هذي على أبحاث الموائمة كما قلت لكم خاطر التصريحات جات من الجوانب الكل في الموضوع ذي والتقديرات خلينا نقول لكم يعني خاطر جماعة الجميع الآراء في ذي تختلف أكيد خاطر خبراء يشوفوا النجم يتحقق في بعض السنوات كما قلت لكم وناس اخرين توقعوا انه باش تستغرق اكثر من عقد. بعد هذا الكليك شنو صار؟ شنو هي المطالبات اللي اتقالت؟ فما دعوات لمعاهده دوليه وهذه اللي اتقالت حاليا يقول لك ماذا بينا نعملوا معاهده متعدده الاطراف باش يطوروا باش يعني للتطوير المنظم والامن للذكاء الفائق زاد كيف كيف و برشا حديث على الموضوع هذا, ولكن من جهه اخرى فما شكون ديما يلطف, فما شكون ديما يقول لك لي راهو هذه ضجه نتاع السوشيال ميديا, هذه ضجه اعلاميه, دونك لهنا فما خبراء اخرين. خذي موقف اكثر تحفظ كما قلت لكم, وحذروا من الانجرار هكا حرفيا وراء السيناريوهات الكارثيه هذه. وقالوا ان الانظمه الحاليه مازالت بعيده برشا على امتلاك المرونه نتاع القدرات البشريه, وانه اذا البشر تعاونوا ب جماعية نجموا نتصدوا للحاجات هذية. ووصوها على رأي سيف الدين الجزيري بخيبة الأمل الكبرى, أنه يبين أنه الذكاء الاصطناعي متقدم مكلف برشا, فما برشا فلوس, لأن يعني شنو التخمين في الخبراء هذوما, وما هوش مفيد بالقدر الكافي باش يواصل بنفس الشكل الحالي. دونك هذه الآراء المختلفة في الموضوع لهنا. والسؤال بعد هذا الكوليكا أو السؤال المطروح يقول, هل أنه بالحق الخوف من الذكاء الاصطناعي الفائق هنا مبالغ فيه؟ وذي الحاجات اللي طرحت على مواقع التواصل الاجتماعي, ولا البشرية حرفيا داخلة في مرحلة نجم تفقد فيها التكنولوجيا السيطرة وتهدد الوجود متاعنا؟ علاش قلت لكم في الموضوع هذا والآراء, وشنو الدعوات اللي صايرة بعد الاستقالة هذية لهنا؟ فما تقرير كانت هبطت وشركة أنثروبيك لهنا, وهذه خليني نقول لكم التقرير متاحة تقرير سبتمبر معناه الشهر هذية, وذي امتداد للسلسلة متاع إفصاحات استخباراتية معناه متاع استخبارات التهديدات اللي كانت نشرتها. والتقرير متاحة شنو صار, فيش استعملوه الأنثروبيك لهنا. دونك نحكيه على تم استخدامه, نحكيه على كلود لهنا, تم استخدامه في حملات اختراق إلكتروني استهدفت أكثر من 20 مؤسسة في تطوير منظومة مراقبة لهنا. مثلا عطاو مثال في مالي اللي تابعت قرابة 25 مليون شريحة متاع تليفون. التقرير الاستخباراتي هذية أحكيه على التهديدات هذية والاختراقات هذية, أنه مثلا هنا في فما مشغل ناطق باللغة الروسية وبياسور يحمل اسم مستعار, اعتمد على تدفقات عمل مخصصة مبنية على الذكاء الاصطناعي لأتمت باش يتم جزء كبير من حملات التجسس الإلكتروني تتركز على أوكرانيا وأوروبا. الحملة هذه استهدفت وزارات حكومية وهيئات دفاع واستخبارات وسفارات دبلوماسية وسفارات وبعثات دبلوماسية ومراكز أبحاث وشركات دفاع. دونك التقرير هذا متاع أنثروبيك بالحق تنجموا تشوفوه موجود لهنا, كيفاش من خلال الذكاء الاصطناعي دخلوا واخترقوا برشا حاجات. حكيوا على إيران, حكيوا على أمريكا, حكيوا على أنه مثلا مستشار مستقل في مالي كما قلت لكم مرجح أنه يخدم في باماكو, قال أنه ومتعاون مع جهاز الاستخبارات الوطني المالي استعان بكلود لهناك قوة هندسية رئيسية وراء مشروع معروف وهو لكنات 360, وذي النظام يراقب قرابة 25 مليون شريحة متاع تليفون. شوي آخر نحكي لكم على كيفاش من خلال الذكاء الاصطناعي تم اختراق منصة, ولا بليتو تم اختراق 1,400,000 تليفون الأسبوع هذايا بمعية ولا مساعدة الذكاء الاصطناعي. وليه لبيغ نوم الشركة هذايا تورت وقاعدين يجربوا, قالوا تياب ربي خلينا نجربوا شنو نجموا نعملوا بالذكاء الاصطناعي. دونك المخترقين هذو ما ينجموا يأسسوا أداة يخترقوا بها, واخترقوا 1,400,000 تليفون من خلال منصة نحكي لكم عليها بعد الفاصلة. ديوان ترانس,
1: soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: برج البرهان يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارا نورمال. ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماري ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك. تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: رجعنا معاكم في ديوان ترينز. رجعنا لكم مواصلين معكم حتىش للماضي ساسين ونحكيوا على آخر الأخبار في علاقة بتطور الذكاء الاصطناعي اللي هنا خلينا نقول المسؤولين في العالم دعاوا لمعاهدات دولية باش ينظموا أكثر الذكاء الاصطناعي قبل ما نوصلوا للذكاء الاصطناعي الفائق ونوصلوا لمرحلة ما نجموش نسيطروا على البرمجيات متاع ولا تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذية وأصفوا بأنه أخطر من الأسلحة النووية. علاش وحكيت لكم عليه التقرير اللي نزلته شركة أنثروبيك في تجاوزات صارت في الأحداث الأخرانية اللي هنا في علاقة بعالم السياسة بطبيعة الحال كيفاش تم استعماله في أنه يوصلوا لعمليات استخباراتية وغيرها من الحاجات هذية. وحكيت لكم على أنه ينجم يخو منعرج أكبر في علاقة بالموضوع اللي بالحق لازمكم تعملوا على وسائل تعملوا طلع على وسائل الإعلام العالمية وحديثها على الدودة الإلكترونية هذية بالذكاء الاصطناعي اللي اخترقت 1.4 مليار تليفون بطبيعة الحال. وذي نحكي لكم علاش 1.4 مليار تليفون على خاطر المنصة اللي تم اختراقها هي منصة ويتشات اللي موجودة في الصين والمستخدمين متاحهم دونك 1.4 مليار الصادم في هذين الاختراقات قبل ولا انه شخص يقرصن حساب ولا تليفون ولا بيسي ولا شركة كانت من خلال انك مثلا يوصلك ليان يوصلك ميل. لا بدنا نروق ما عادش الحاجات هذية هذية من غير اي نقره من غير اي كليك. دونك هذه دونك الهجمه الالكترونيه هذه او الدوده الالكترونيه بالذكاء الاصطناعي اللي في سويعات ظهر لي بين ساعتين ثلاثة سويع نجموا يصنعوها بمعية ومساعدة الذكاء الاصطناعي. واكتشفوا الثغرة هذية في الشركة متاع ويتشات المعروفة جدا كما قلت لكم ونجموا من خلالها يخترقوا 1.4 مليار مستخدم في البلاتفورم هذية اللي قتلوا موكي مرسي فقنا بالثغرة هذية وقاعدين نصلحوا فيها. ما الخبراء احكيوا برشا على كيفاش معناها في ظرف ساعة ساعتين تنجم تسيطر على تليفونات العالم الكوليكا وانت ما غير معنى ما كش تجهد نفسك تعب روحك تصنع برمجيات خبيثة جدا قبل كما قلت لكم ربي كليك كنت بنقرأ تنجم يتبيرات الكونت متاعك ولا غيره تويكا يولي وينتقل من تليفون التليفون كعليش سموها بالدودة الإلكترونية. دونك برشا برشا الحقيقة لهنا سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي قال إنه لازمنا قاعدين نواجهوا تحدي كبير وإذا باش تحدث معنا أمور بالغة سوف تتعلق بالأمن السيبرني إذا ما تحركناش بشكل عاجل. إيلون ماسك الصباح كان علق عليه مسؤول في شركة أنثروبيك قال وي عنده حق حتى السيد اللي استقال زاد قال لنا وي لازمنا سلو داون يعني كما قال هو نبطئ شوية في النسق في تطوير الذكاء الاصطناعي. وبرشا معناها حتى بيل جيتس وغيرهم قال انه تصدي المخاطر هذه لازم يكون أولوية القصوى للعالم هذايا بخاتيك مو اهم الردود الافعال الدولية في العالم في خصوص اخر التصريحات نتاع جايكوب ومسألة الذكاء الاصطناعي.
0: توب تراند اكتو
1: فاصل صغير ونمشيو للتوب فيوز. خليكم معانا ما تبدلش الموجة.
2: ديوان ترانز يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام

0: Esparagram.
1: Já na Malcolm, feed you and trends.
2: جانيكم مواصلين معكم حتىش للنصف النهار ومواصلين في أخبارنا اللي خذت برشة تعليقات وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم. نمشي وتتفيت لتوب فيوز.
0: توب فيوز
2: هو باش نبدا معكم واضحه الخبر المرهيدي في التوب فيوز على طريقه محمد السياري في نهج التربينال والدريبه, خاطر الموضوع جريمه خلينا نقول لكم اللي هزت الراي العام وولات تراند على التيك توك مثير جدا للجدل. نحكي لكم على القضيه الامريكيه, قضيه الامريكيه لينسي كلانسي هذه الام اللي اتهمت بقتل اطفالها الثلاثه في جان في 2023. الحكايه ما وقفتش عند القاعات المحاكم, و نبدأ لكم بتفاصيل القضية ذي لتفاصيل خلينا نقول لكم منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ووليت كمسلسل عند المتابعين وعند الناس. المتهمة هذه اللي هي ممرضة السابقة أصغر أطفالها كان عمره 8 شهور وقتلت صغارها ثلاثة بطريقة شنيعة جدا بعد ما بعثت الزوج متاعها يجيب في العشاء, وبعدها حاولت الانتحار وفشلت, الشيء اللي خليها تكون مقعدة حاليا حسب هيئة الدفاع متاعها وحسب محاميها. السبب وراء الجريمة الشنيعة هذه كان إصابتها بذهان ما بعد الولادة, ذهان ما بعد الولادة اللي تتصاب فيه ولا تتصاب به امرأة إلى امرأتين من كل ألف, وهذه اضطراب نفسي خطير برشا. نوبة الذهين هذه هي حالة يفقد فيها الشخص لهنا القدرة على أنه يميز بين الحاجات الحقيقية والشيء اللي ماهوش حقيقي بسبب انفصاله على الواقع. احنا حكينا مع الأخصائي النفسي ريان الفقيه واسألناه على الذهين ما بعد الولادة وهذه شنو فسرنا.
3: ذهين ما بعد الوضع ولا البوستبارتم سايكوسيس وقت المرأة تفقد الاتصال بالواقع أيامات وحتى أسابيع بعد الولادة, وتجي معاها في العادة أفكار غريبة يكون الإنسان مقتنع به وما يبدلهاش مهما صار, نسميها ظلالات على الأمومة والبيبي, كيما البيبي مسكون وإلا شرير. أما رار موت هز للقتل بتاع صغير, وفي الحالة بتاع لنسي نحكيه على هلاوة السمعية تعطي فيها في أوامر خلتها تعمل اللي عملته. الأعراض هذم ينجموا يغيروا فهم الإنسان للواقع, أما ما يردوش البدن يتحرك وحده ويقتل حتى مع أصوات تؤمر فيه. الإنسان عنده باقي عنده الاختيار أنه يمتثل ولا يمتثل جزئيا باش يخفف على روحه الضغط وإلا يرفض.
2: هذا كان التفسير متاع الاضطراب النفسي هذية. وفي الأسبوع هذا ولا في الأسابيع الأخيرة ظهر على تيك توك تراند باسم سيم لانسي, حتى احنا يا لانسي ولا كيف كيف زعما, وين عدد من النساء صوروا رواحهم هما يبكيوا, وفما شكون يبداو هزين معاهم الصغار متاعهم وعبروا على تعاطفهم مع لانسي هذية وعلى احساسهم انه ينجموا يفهموا الضغط النفسي اللي كانت تعيش فيه. تراند هذية اثار ردود افعال قوية, خاطر بالنسبة لبرشا ناس فما فرق كبير بين انك تتعاطف مع امرأة تعاني من اضطراب نفسي خطير وبين انك تحول شخص متهم بقتل الاطفال ثلاثة إلى رمز للتعاطف أو إلى شخصية الناس تقول إنها تشبه لها. وكنا سألنا الأخصائي النفسي ريان الفقيه علاش التعاطف هذية شنو يمثل التراند هذية, وذي كانت الإجابة.
3: الإحاطة النفسية للأم بعد الولادة راه ماهوش لوكس, هي مسألة حياة أو موت. التشخيص المبكر مهم برشا في حالة الاكتئاب وزاد في حالة الذهان على خاطر الأعراض متاعو تتطور في سع وفي الخفاء, وزاد المتابعة متاع الدواء مهمة برشا على خاطر أي تغيير في الجرعات وإلا تفاعل ماهوش مدروس ينجم يعمل مضاعفات خطيرة توصل لنتائج خايبة برشا. والأهم هو وعي العائلة والانتوراج على خاطر الشخص في حالة الذهان ينفصل على الواقع وما ينجمش يطلب المساعدة وحده. بالنسبة للتعاطف والتبرير, التعاطف هو أن نفهموا قسوة المرض النفسي وحجم المعاناة نجم يمر بها المريض ونسعاو للوقاية والعلاج, لكن التبرير يبدأ وقت نلغيو الجريمة تماما ولا نلغيو حق الضحايا الأبرياء. الأدوية والمرض النفسي ما ينجمش يسلب السيطرة الجسدية الكل وإلا ما ينجمش يخلق ذاكرة مزيفة بنسبة 100%. لهنا التعاطف يعني إننا نتفهمه شنو يعاني الإنسان, أما التبرير وقت اللي نعمله الإعفاء متاع الشخص هذية من المسؤولية متاع اللي عامله.
2: جدل زيد أكثر تعقيد خاصة مع المحاكمة الأخيرة. الدفاع لهنا قال إنها كانت تعاني من ذهان ما بعد الولادة وإنه حالتها النفسية خلتها غير مسؤولة جنائيا على الأفعال متاحة, في المقابل النيابة اعتبرت إنه كانت واعية بالأفعال متاحة وقادرة إنها تميز بين الغلط والصحيح. وبعد أكثر من 5 أسابيع من المحاكمة وقرابة 40 ساعة من المداولات, هيئة المحالفين ما قدرتش توصل بالإجماع لهنا تنفسر لكم عليش بالإجماع وانتهت المحاكمة من غير حكم نهائي أي بطلان المحكمة ولا الحكم في حد ذاته وتجيله في آخر سبتمبر نحكي على 29 سبتمبر. شكون هيئة المحالفين هذية؟ هي مجموعة من الأشخاص العاديين اللي يتم اختيارهم عشوائيا باش يشاركوا في المحاكمات ويصدروا قرار بشأن إدانة المتهم أو براءته. اليوم الدفاع يطلب من القاضي إعلان عدم مسؤوليتها جنائيا في وقت النيابة ما قررتش لحد الآن إذا كانت باش تعاد المحاكمة، والقضية كما قلت لكم باش ترجع للمحكمة نهار 29 سبتمبر. لكن اللي خلى القضية تتجاوز أسوار المحكمة لهنا هو السؤال اللي طرحه تراند سيم لانسي، هل التعاطف مع أم كانت تعاني من مرض نفسي يعني بالضرورة تبرير الجريمة؟ أكيد لهنا المرض النفسي وخاصة الذهان ما بعد الولادة نجم تكون حالة خطيرة جدا، وذي اللي فسرناه لكم اللول، ويستحق الفهم أولا ويستحق العلاج زاد كيف كيف. أما التعاطف مع المعاناة النفسية حاجة، والتحويل جريمة قتل أطفال إلى معناها حاجة نجم تداولها زاد موضوع آخر تماما، والتعاطف كما قلت لكم لهنا على السوشيال ميديا حاجة أخرى. هنا بالضبط تبدا الحكايه الاكثر اثاره للجدل، كيفاش قضيه جنائيه ماساويه تنجم تتحول في عصر السوشيال ميديا في عصر التيك توك من ملف في محكمة إلى تراند وإلى آلاف الناس اللي يشوفوا رويحهم في شخصية المتهمة. قوة الحكاية أصلا في ولا السؤال الأصعب الناحية هذه، هل أنه نجم نفهم المرض النفسي من غير ما نبرروا الجريمة؟ في المجال هذي نسمو رأيين فقيه أخصائي نفسي شنو قال.
3: بالنسبة للتيك توك هو يعتمد على مقاطع قصيرة برشا وعاطفية، دونك المنصة هذية باش تختزل القضية القانونية والطبية والنفسية المعقدة برشا في سيناريو درامي، ثم ضحية للنظام الطبي وللضغط النفسي، دونك برشا باش يشوفوا رواحهم فيها بشي ولت هي كانها رمز يصبوا فيه الناس المخاوف متاعهم كسوا من النظام الطبي كسوا من التجارب النفسية اللي تنجم تؤلم بعد الولادة، وخطر هي كانها المثال متاع السيناريو الأسوأ اللي من داخل نجم تخاف منه كل أم وإلا كل إنسان. وهذه بطبيعة احتمالية بسيطة على خطر الإنسان كائن معقد برشا نفسيا، دونك هذية رغم ماهي إلا فرضية، ولكن الفرضية الأرجح بالنسبة لي.
2: بعد نهاية المحاكمة هذه من غير حكم، ترامب علق على القضية وصف أنها معني تراجيديا، وقال المتهمة عملت حاجة فظيعة برشا وفي الأخر بكل رأي باش تدفع الثمن نتاع أفعالها سواء كان السجن أو في مؤسسة للصحة النفسية. والأقرب من هذه أن المحامي نتاعها استغل التصريح هذايا ووجه له نداء علني باش ينظر في إمكانية منح عفو رئاسي، ولكن تعرفوا أنه المحكمة والقضية تابعة لولاية معينة دونك بالتالي ماهيش قضية فيدرالية، وسلطة الرئيس لهنا في العفو ما تنطبقش عليها بالطريقة العادية. مشاهير في التمثيل في الفن على السوشيال ميديا خاصة، قلت لكم راهو تراند كبير برشا في منصة التيك توك، حكيوا في الموضوع هذايا. مثلا كاردي بي هنا دخلت زادة في الجدل وحكيوا عليها برشا ناس، قالت انه كيفاش انتقدت بليتو ناس كيفاش يفسروا جريمة من خلال اكتئاب ما بعد الولادة، لكن حالا هنا هي الذهان ما بعد الولادة هو أخطر من مسألة الاكتئاب، وكانها تفسر وحدها كل شيء. انتقدت الحملة انت تبرعات للعائلة متاع المتهمة هذه اللي وصلت لأكثر من مليون دولار، وقالت انه الأموال من الأجدر كانت تتجه للأعمال الخيرية. دونك فما شكون زادة مشاهير ركزوا على الدويات زادة اللي كانت تستعملها وعلى فرضية انها ساهمت في حالة الذهان، والموقف متاع الناس هذوما وسع نقاش على علاقة بين الدويات والصحة النفسية والمسؤولية الجنائية. لهنا في المجال هذا السوشيال ميديا ما اكتفتش بالتعاطف مع لينسي، لكنها بدأت تصنع روايات بديلة للقضية والتعين متهمين من عندها. ما نحكيلكمش على المقاطع وكلي كابتور وهذا متهم وهذا ليه وغلطة وصحيحة، دونك عملوا طلع على تيك توك تتفهموا انه الافير ولا القضية لينسي كلانسي كان هو تراند رقم واحد على منصة التيك توك، وانه الزاوية الاخطر كيفاش ناس تتعاطف وتصور صغارها وهي تبكي، معني شنو التخمام وراء الموضوع هذا. هنا اخصائي نفسي راني فقيك كان فسرنا الموضوع في الجزء الاول بطبيعة الحال. دونك هذا هو اللي هنا دايوغ صحيفة The Guardian قالت على حكيت على المحامي متاحها في تقرير وقالت انه استدعى للمحكمة واحدة من صانعات المحتوى باش تلدي بالاشياء هذا متاحة، لكن بيانسور مشاهدتها ما تمش القبول متاحة لنا، يعني القضية ولات تطرح سؤال كبير على انه التيك توك لهنا ولا يشارك في تشكيل الراي العام حول القضايا الجنائيه قبل ما القضاء يقول الكلمته. علاش الناس ركزت على هيئه المحلفين اللي عاده تتكون بين 11 و12 شخص من ناس عاديين كما فسرت لكم يتم اختيارهم عشوائيا. 11 كانوا مع المحامي اني ماهيش مسؤوله على جريمه القتل. واحد بركة قال انا ضد دايغ المحامي يحب يبدلك. علاش الحكم ما فماش ماهوش موجود ما خرجوش الحكم اجله القضيه لنهار 29 سبتمبر. وعلى ما يبدو تنجم تتعاود كريمه من الاول والجديد زوجها كان ردت فعله اعتبروها الناس ما فهموش ردت الفعل قال انه ضد المؤامره خاطر برشا حكايات جيت على القضيه هذيك هذيه معناها والكلمات ومسامح الزوجه نتاعو رغم الماساه اللي عاشها. دونك قضية من أسوار المحكمة إلى أسوار البليتو فيديوهات وهاشتاجات التيك توك ومن قضية شنيعة خلينا نقوله تولي ترند رقم واحد على منصة التيك توك. توب فيوز موصلين معكم حتىش للنصف النهار. فاصل صغير ورجعين يلا. ديوان ترندز
0: Soyez alerte, le برمجة الشتوية à la carte. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت وستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملكة بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: خليك قريب فيم ورجعين
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبرتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فاهمة. رجعنا معاكم في ديوان ترينز،
1: أنا معكم ومصلين معكم حتىش ليل نصف النهار. عندنا شوي آخر فلاش باكيت سليني وفيه وبيها ساعتنا الأولانية، لكن قبلها هي نتعرفوا على هاك جديدة في كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس
1: الميزة جور جديدة هي لمحالة في علاقة بالإنستغرام، والكل عندك الصديق أو الصديقة اللي بعد ما تصور معها تصويرة ديريكت تهبط على الإنستغرام وانت أصلا مخترتهاش وإتاقيك فيها. اليوم إنستغرام قرر يعطيك أخيرا الكلمة الأخرانية متاعك انت في تصور المنشورات اللي تحب تظهر في البروفيل متاعك. دونك الميزة هذه جديدة اللي أطلقها الإنستغرام تعطي للمستخدمين تحكم أكبر في المنشورات اللي يظهروا في الصفحة الرئيسية، يعني في البروفيل متاعك. دونك من توا أي منشور تتعمل فيه تاج تنجم تختار تحطه مباشرة في الشبكة الرئيسية متاعك في الغيزو برينسيبال، اللي معناه أول واحد ما يدخل البروفيل متاعك يلقاها ولا لا. دونك قبل المنشورات اللي تتعمل فيها تاج واللي يعملوا لك فيها تاج كان تظهر في خانة خاصة بالتاج هنا، تنجم تختار بريتو مليون، تنجم تختار بروحك شنو تحب يبين في الواجهة الرئيسية، تصور جماعية، دي كولاب مع صناع محتوى، ذكريات، ولا أي منشور آخر تحب يظهر في البروفيل متاعك. وهذه من خلال ثلاثة طرق بسيطة، أولها من نوتيفيكاسيون اللي توصلك وقت اللي يعملوا لك تاج، أو من القائمة متاع ثلاثة نقاط اللي موجودة فوق الببليكاسيون متاعك، فوق المنشور، فوق التصوير هذية، أو تنزل مطولا على المنشور من الخانة متاع التاج، وهنا تختار Add to Grid. الميزة هذية ما تعنيش انه المنشور هذية اللي مركيوك فيه بشوية يظهر الناس الكل، خاطر هذية ينجم شكون يشوفه كيفاش باش يحكي وبليتو يعلقوا عليه، مربوط بالبارامتر متاع الخصوصية متاع الكونت متاعك ولا الكونت السيد اللي نشر معاك التصوير هذية. وزيد اذا بدلت رايك تنجم تنحي المنشور من البروفيل متاعك من غير ما تفسخه من الانستغرام، والمنشورات المضافة تظهر افتراضين بالترتيب الزمني. دونك من التصور الجديدة للتصور القديمة ما تنجم زيدة تعاود ترتبها بالطريقة اللي تحب عليها ولا بالطريقة اللي تناسبك في خطوة تكمل ميزة إعادة ترتيب منشورات البروفيل اللي يطلقها انستغرام من جوان اللي فات. وهذه كانت تفسيرات الميزة الجديدة متاع انستغرام.
0: كويكلي هاكس
1: شوية خرجيكم آخر مسجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية. تستنيكم سارة ترابلسي في فاشن بوليس، وضيفتنا سامية من عالم صناعة المحتوى والإصدارات الجديدة في ساعتنا الثانية، لكن كل عادة والعويد نوفي ساعتنا الأولانية بفلاش باك هيتس.
0: فلاش باك هيتس.
1: أنا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك، عشان كده يعني بقيت منفعشي ومن نظرك نزلت، ما بقيتش لايق بيك. هكا تقول واحدة من أكثر الأغاني إحساس ومن أقواها في اللحن والكلمات اللي تبنيها صوت بهاء سلطان. كلمات فيها لوم، فيها ندم، وفيها سؤال اللي يمكن برشا ناس قالوه في وقت من الأوقات، زعما أنا غلطت على خاطر حبيت ولا على خاطر بنيت محبتي للشخص الغالط. الغنية من 2022 عملت نجاح استثنائي، رغم اللي ما تصورتش فيديو كليب، النجاح اللي يخليك تلوج في السر، تسمع اللحن وتقرأ الكلمات وتقول شنو اللي خلى الإحساس هذا الكل يوصل، وعلاش الغنية صادقة للدرجة هذه. السر إنه الحكاية ما هيش خيال ولا هي مجرد كلمات، السر إنه أنا غلطان وراها حكاية حقيقية وإحساس اتعاش بالحق. هي تجربة شخصية عاشها عزيز الشافعي، كاتبها وملحنها. عزيز حكي إنه الحكاية صارت له ومازال صغير، وقت اللي حب بنية عشقها بصدق، وفي لحظة قرر يكون واضح وصريح معاها وصارحها وقالها إنه يحبها، أما هي للأسف ما بدلتوش نفس الشعور، يعني حب من طرف واحد. وهنا الحكاية يمكن كانت وفاة بالنسبة للطرف الآخر، أما بالنسبة لعزيز خليت ترس كبير وأثر في قلبه. الترس ذي خليته تجربة عاشت معها سنين، حتى جاء نهار وحولها لغنية، ومن هنا تولدت غنية أنا غلطان. ومن تجربة شخصية قديمة خرجت كلمات تخلي كل واحد يسمعها يلقى فيها شوية من حكايته هو زادة. كل إنسان يسمعها يقول أي أنا زادة حبيت وبينت اهتمامي وبعد اندمت. وقوت الغنية زادة إنها ما تعطيكش إجابة واحدة، تخليك أنت تحدد شكون الغالط في الحكاية، هي كلها أسئلة مفتوحة تحل برشا بيبان. وعزيز الشافعي هنا كحكي على تجربة موقفش كان عند الحكاية القديمة، قال زادة إنه الإنسان يحب مش بالضرورة يلزمه من أول لحظة يجري يعترف من الأول، يلزمه يكون واثق من المشاعر متاعه وواثق من الشخص اللي قدامه، حتى بعد يعني كان طرف الآخر قالوا لا ما يلزمش يتجرح ولا يعتبرها إهانة. يعني حسب تجربته عبر، أما أعرف وقتاش تعبر وأعرف شنو اللي تحس بيه قبل ما تحط كلمة كبيرة كيما الحب في دين شخص آخر. الحكاية متاع أنا غلطان ما وقفتش عند عزيز ولا عند بهاء سلطان. أنغام زادة كانت عندها حكاية مع الغنية، قالت في لقاء كي سمعت أنا غلطان عجبتها البرشة لدرجة أنها كلمت عزيز الشافعي وقالت له بنوع كيما احنا نتاع نقولوا نتاع فادليك، راني غرت برشة من بهاء سلطان ومن حلاوة الغنية هذه، وعليش ما سمعتها ليش لي أنا قبله. والكلام هذايا ديجا كان انتشر في فيديو على لي ريزو، قالت له في مقابله فيها كان حاضر فيها بهاء وحكيت قديش انا غلطان اثرت فيها وقديش تشوف فيها احساس وقوه. أما زيادة مهما كانت قوة الكلمات واللحن يقعد حتى هو بهاء سلطان وما أدراك اللي عنده فضل كبير في الروح اللي اعطاها للغناية. قديش من عمل يكون مكتوب مليح مع لحن ما يتفلتش، أما تستنى الصوت اللي يعرف يخرج منها الإحساس اللي مخبي بين الكلمات. وبهاء سلطان عرف يوصل وجيعة اللوم الندم ومن غير ما يحسسك أنه قاعد يمثل عليك في المشاعر. وهذا يمكن علاش أنا غلطان من وقت ما خرجت في 2022 وهي مازالت حاضرة ومازالت تطلب ومازالت تتغنى ومازالت تلقى بلاصتها عند الناس، وهذا هو السر الحقيقي متاعها. إنها ما تحكيش كان على كتبها وملحنها اللي يحبه ما كملش، أما تحكي على كل حد لقاها فرصة باش يعاود أفكاره من جديد ويراجع روحه ويفهم مشاعره بصحيح. أنا غلطان واحدة من الأغاني اللي تقعد ديما تراند على خطرها من أعمال عزيز الشافعي اللي لحنها وكتبها، هو الاسم اللي كل عام ما يرضى كان يقعد في الصدارة وبتبيع على خاطر تبنيها ملك تراند من قبل حتى ما تكون فما حاجة اسمها السوشيال ميديا والديجيتال. المبدع بهاء سلطان.

0: ספורטי. על רדיו NFM, מעיפות תקשי. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الواحد ظهرا ديوان فم عسلم. المنظومة المالية والبنكية في تونس تستعد للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة لتمويل القائمة على إسناد قروض على شرف دون فوائض، وذلك انطلاقا من الأول من أكتوبر القادم بعد استكمال كافة المراحل التشريعية وتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. والمختص في الشأن البنكي محمد نخيلي يقول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن نسبة النفاذ للخدمات البنكية والمصرفية في تونس في حدود 36%، وصفا إياها بالضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تصل فيها نسبة الاندماج المالي إلى حوالي 100%. ونخيلي يؤكد أن إقرار القرض على شرف بإمكانه أن يكون أداة هامة وناجعة للتسريع في الاندماج المالي ومكافحة الإقصاء المالي لعدد هام من التونسيين، خاصة بالنسبة لشريحة معينة التي تتعامل بالتداول النقدي. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. والرياح يقول في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25-30% مقارنة بالسنة الماضية، شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس والفرع الجامعي للتعليم الأساسي يدعوان المعلمين والأساتذة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الاثنين على الساعة 11 صباحا أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد. ويطالب الفرعان الجهويان وفق بلاغ مشترك بحركة عادلة للنقل الخاصة بالمدرسين والمديرين تنهي زيادة عن النصاب وتفعيل الاتفاقيات الممضاة الضامنة للحقوق المادية والمعنوية للمدرسات والمدرسين، فضلا عن دليل التنظيمات البيداغوجية الخاص بالمدارس الإبتدائية.

0: الآن ولا سيدي بوزيد هنا عندنا مستشفى جامعي، حتى الخدمات تولي تقرب لنا لهنا. هم يطلبوا حوايج اللي قبل كانوا يمشوا سوسة، توا نجموا نعملوا هنا في سيدي بوزيد. وهذا يرجع بالفائدة للدائرة الصحية في سيدي علي بن عون أولا، وحتى للجهة والمستشفى الجامعي في سيدي بوزيد كيف يولي معناه يخدم يقدم في خدمات اللي قبل ما كانش يقدم فيها للمواطنين المرضى بصفة عامة.
1: وفشان الدولي، خلية الإعلام الأمنية العراقية تعلن اليوم استئناف دخول المسافرين والتجار عبر 3 منافذ حدودية مع إيران، وذلك بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي. فرق الإنقاذ الأندونيسية تواصل البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب، وردت تقارير عن فقدان أثرها في بحر جاوا، وذلك بعد إجلاء 103 آخرين ووفاة أحدهم. وكانت وكالة البحث والإنقاذ الأندونيسية قد أعلنت انقطاع الاتصال بسفينة الركاب في وقت مبكر من اليوم الأحد بسبب الأحوال الجوية، وكان على متنها 243 شخصا.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: كل ما رامي صبري توصلنا للماضي ساعة واثناش دقيقة رجعني لكم ديوين ترامز على ديوين فيم وصلين معكم حتىش للماضي ساعتين. ساعتنا الثانية أولها استنستوا بالفاشن وعالم الموضة والتراند في الموضة أكيد مع سارة الترابلسي فاشينيستا. يا صباح النور.
1: يا صباح الأنوار.
0: توحشتك هنا, توحشت الفايب نتاعنا والجو الدنيا الكل.
1: أنا بالحق
0: ليش نحويلك
1: الميكرو يخلي عليه بلاصة, ديوين تخلي عليه بلاصة, وخاصة أنت يا ربي برانا العام الثالث تويك
0: الحمد لله.
1: كما قال المصري فما كيمياء متزبطة
0: هو ده
1: بالحق ما أحلاها الميسيون تخلي عليا بلاصة كبيرة, وبالحق خليتني نشوف الترندات من ناحية أخرى. توا نقعد ممكن صيف كامل ما نتبعش ياسر كيما كي ترجع ديوين ترند, تخلينا بالحق نشوفوا الترندات من واقع ما أحلاه وتفايقنا على رواحنا.
0: سوري عايشك سرور. هذه أهم حاجة, هذا هو الهدف متاع ديوين ترند. ميرسي سرور. العالم الفاشن أيضا فيه ترندات وفيه أفشيت قال المصري اللي تنصحنا بيه سارة نعتمدوهم, نعتمد هاللوك كما تقول جويل ولا ما نعتمدوش. دونك الكلمة لك سرور.
1: باش نبدأ بالترند اللي مكتسح العالم خاصة العالم الغربي والعربي في تونس, ماري توش برشا برشا أما ماشي وينتشر وموجود على السوشيال ميديا, وهو الويمزي ماكسينج. ويمزي ماكسينج معناها ستراس في كل بلاصة, أي بلاصة تشوفها تلقى فيها الستراس في الشعر, في الوجوه, في العينين, في الجاتو. هي ترند بديت بها كيلي جينير وقت لي احتفلت بعيد ميلادها وحطت ليست خاص على الجاتو بتاعها. حتى اللي ما عندوش جرأة باش يعملوا في وجهه إلا مثلا في بدنه إلا في لبسته قاعد يحطه في كيس القهوة اللي يتحط كل يوم قدامه ولا في كيس الماء اللي ديما يشرب منه. شفنا زادة كيف الحوامل حطوهم على كروشهم على البيبي ديكو يتولدوا يحطوا لهم ليست خاص. شوف هو ترند بارشا يعتبروه تافه جدا, أما صد صدقني راه تحليله عميق على خاطره هروب من الواقع اللي عنا سنين نعيشه فيه. راه ساعات فما حاجات ما نجموش نبدلوها في واقعنا في مجتمعنا. الموضة نحسوها كوسيلة باش نعبره باش تخرجنا من الواقع هذاك. هو جاي عبارة هجوم على 3-4 ولا حتى 5 سنين اللي عشناهم مع الكوايت لكتشري, مع الأنيقة الصامتة, مع الشوفو اللي لازمهم يكونوا مثاليين, مع الوجه اللي يكون مثالي, مع الميك اب نو ميك اب, مع ستيل اللي شفنا فيه برشا بيج برشا مارون برشا مونوكروم برشا كل شيء. جاي هذي ترند باش يظهر العكس على خاطره جاي من الخيال. أوكي. جاي من هكا حاجة تصدم بتدخ وحاجة فيها مرح ومحلية
0: وكيوت لازم تعملها مع صغارك مثلا زينوا به تليفون ساك حاجة
1: عمل حيوية. والله عمل حيوية مزيانة. أنا ما شفتوش ترند خايب, شفتو مزيان كيف وكيما ترند الثمانينات اللي شفناه لأيام تلخرة في السوشيال ميديا اللي شفنا برشا فوليوم, شفنا الشعر المنكوش. رأي هذيك ردة فعل صحيح لعبي تحب ترجع للزمن هذيك وترجع للواقع هذيك. أما قالك الزينة من الأناقة الصامتة من الأناقة المثالية, علاش الجرأة ولينا نحشمه بالجرأة, علاش ولينا نحشمه بالألوان. هاي نرجعوا لفوليوم
0: اللي كنا صارخة لاود زمان مش نلقاهم في الخريف الحاجات هذوما مثلا كتف كيما هكاكا ألوان هذوكم.
1: هما ديجا من أهم ترندات الخريف
0: يا حبيبي.
1: ديجا البلازيخ بشي ولي عندها تسمية جديدة اللي هي بوبل. علاش؟ على خاطر الاكتاف بتاعها يبداو ستركتوري ظاهرين, والا لي مونش يكونوا بوفون هكا مليانين, والحزام يبان ضيق والحركه تبدا اسيميتريك. هذوما ترندات الثمانينات اللي تويكا رجعوا بقوه وبداو توا راهم من اخر الصيف وباش يكملوا معانا الاخر الشتاء وباش يدخلوا معانا حتى للربيع. باش نلقاو لي فرونج هذوكم كيما نقولوا احنا قبل نسميوهم كيما نقولوا احنا القصه هذيك بتاع الريدو لي فرونج هذوكم باش نلقاهم في كل شيء, في السيكان في لي سانتور في الدبش الكل باش نلقاهم. زاد كيف الالوان القويه راجعه الخريف السنه
0: شعشوي.
1: هو راهو كي باش نحكيوا على عجله الالوان لازمنا حصه كامله باش نفسروا عجله
0: الالوان, نعملوه في علاقه بالخريف بالالوان خاطر باش نعملوا حصه خاصه
1: صحيح. اما فما الوان ياسر بتاع الثمانينات كنا نلبسهم في الوقت هذيك باش نلقاهم خريف وشتاء السنة وراجعين بقوة. ألوان فيها فوشيا باش نلقاو الأحمر كالتوميت والروج صحيت كالي كونتراست اللي أنا الحق يوجعوا لي أعصابي سورتو كي يبداو ملبوسين بطريقة غالطة. فهمت تو نحكي لكم تو نفسركم
0: التنسيق الصحيح. عطينا التنسيق الصحيح
1: نعطيكم إن شاء الله التنسيق الصحيح.
0: أوكي
1: دونك هذوما من اهم الترند اللي باش نشوفوهم في الخريف وديجا قاعدين نشوفو فيهم على السوشيال ميديا.
0: نمشيو للشخصيات توا
1: نمشيو نحكيو على الشخصيات ديجا ترند.
0: ايوا
1: شويه فاشن بوليس ما واكبناش برشا معناها مهرجانات وما واكبناش برشا اطلالات في المهرجانات اما فما اطلاله خطفت الانظار ديغنيغمون اللي هي اطلاله نانسي عجرم كانت البارح على ركح مسرح قرطاج. نانسي عجرم بالاحمر وكأنها رجعت باش تقول يا أمينة فاختها وكيفاش تلبس الأحمر. أنا بالنسبة لي ذي رد من نانسي عجرم خطر خذيته بطريقة ياسر مزيانة. الأحمر على المسرح حاجة ياسر ذكية تبرز الفنان بقوة أما لازمنا نعرف كيفاش نلبسوه. اختياره شفت اختياره من نانسي ولا أمينة فاخت شفته موفق الأحمر ماشي معاهم بالكدي اما كيفاش تلبسوا مع بدنك هذه هي الحيل اللي عملتها نانسي عجرم. قماش بسيط فيه في الويديتي يسر مزيانه موديل ديجا فو وعادي اما خدمه المولاج بذكي الحركات اللي كانوا فيه بذكي الحركه اللي كانت في الرقبه وماشي على الكتف ومكمله اللوطه عملت حركيه للجسم
0: نفس هذيك تراند سنيمك
1: اللي عملت حركيه معناها هذيك ديتاي مسكار
0: فما موفمون
1: تنجم تلبسه بطريقه طويله قصيره خلق موفمون لبدن الفنانه خلق موفمون على الركح مع اللون الاحمر مع التنسيق جدا جدا بسيط اللي هو أسلوب ديجا نانسي عجرم. أنا نشوفها بإطلالة جدا جميلة
0: أوكي.
1: في قرطاج
0: حلو.
1: بالحق أنثوية بامتياز وزيدة كيف كيف تعرجعت فنانة بقوة اللون الأحمر اختياره دائما قوي وموفق خاصة عند فنانة عنا برشا ما شفناهيش.
0: بيج لايك
1: بيج لايك عجبتني
0: حقيقة عجبتها البيج لايك أوكي عجبتها الروبة دونك تعطيها الإطلالة بليتو المصطلحات الساعة دونك بيج لايك. عنا إطلالة ثانية
1: إطلالة رجالية باش نحكي على إطلالة بهي سلطان. بهي سلطان اللي اختار يلبس الأسود شوف أنا أوتوماتيك أول ما ريت بهي سلطان تفكرت آدم
0: والله كنت باش نقول هيلك
1: فما ربطة ما بيناتهم اعتمادهم اللون الأسود في أغلب حضورهم راهو ماهوش اعتماد هكيك
0: أوكي.
1: ليه راهم فنانين يحبوا يخليوا الأولوية للصوت
0: فهمت
1: للصوت وللغنيات متاح راو غنياتنا ما يمنعش انه راو فما اجتهاد في اختيار لي كوستو فهمت
0: يتقارن بين بهاء سلطان وآدم
1: بين لي بهاء سلطان ارتاح ارتح شوي
0: ممكن بنيه جسديه مختلفه هذيك عليه
1: خاطر مختلف جسديا صحيح ادم بارابور العمني والسنيخي
0: سنيخي
1: فما فاشن فوبا
0: عمني وفما مشكله
1: اما اختياره السني كان تاخير اما اعتماد اللون الاسود راهو الفنانين كيف ادم وبهي سلطان راهو اعتماد ما جاش هكاك راهو فيه برشا اناقه صامته رانا ناس جايين نغنيو ناس جايين نوريو في اصواتنا وفي اغانينا اطلالاتنا نوريك التفاصيل اللي نلبسها في اللون الاسود فهمت بتتخ زاده كيف كيف باش ما نركزوش برشا مع ملامح وجوههم راهو فما شوا فيستيمونتير على الركح مع معناها
0: كبيره بيان سور
1: وكل شيء راهو هذايا الكل كان جدا مدروس
0: ايوه ميرسي سار
1: فبالنسبه ليا اختياره مش بيج لايك نقولوا له لايك
0: مساش تعطي بيج لايك لادم برشا حيات حاسينه في الاختيار لا لايك كاو زيد
1: لايك
0: اوكي مش مشكل حتى لايك كافي لادم راه ميرسي ايوه سينو عندنا ايفينمون
1: اي عندنا ايفينمون ان شاء الله 16 سبتمبر معناها قريب وايفينمون تري تري اوريجينال في تونس هو ليديسيون الثانيه الدوره الثانيه اما انا نشوفه مختلف علاش خاطر يسلط الضوء على الميديا وعلى نجوم نشوفوهم وراء الميكرو ساعات ما نعرفوهمش نسمعوا أصواتهم وكهو نجوم اعتدنا بيهم يلعبوا كورة في السبور في ما نعرفش حاسيلو في مختلف الميادين شو نشوفوهم المرة هذية دي مانكا شو نشوفوهم على ستيل بوديوم ولبسين من عند مصمي أزياء كبار
0: أيوة
1: وبش يلبسوا حاجة مزينة ويعملون ديفيلي الليفينمون زي علاش حبيته على خاطر هو مش كان المكان لازم تعمل ديفيلي معناها زيدي ظهر لازمك تقبل روحك وبدنك كيما هو
0: حلو
1: المهم تعرف تلبس ولهنا النجوم بتاعنا في أيدي أمينة على خاطر باش لبسهم ستيليست كبيرة ومعروفة ودارسة بدنهم ودارسة إطلالاتهم بتخ شوفوها بعدتهم شوية على زون دو كونفور بتاعهم أما مفاجأة كبيرة ليفينمون هذا يستناو على السوشيال ميديا تشوفوا تصاور تشوفوا كل شيء تبعوني حتى أنا على فاشن بوليس باي سارة طرابلسي تو تشوفوا دعوة ليك زادة أنت يا ربيب أنا حبيت نشوفك على البوديوم ما يمنعش الدعوة معناها فيها انتك تكون موجودة خاطرك نجمة ظاهرة في الميديا دونك استنوا ليفينمون هذايا في برشا برشا تشويق اي نهار 16 وبرشا مفاجآت
0: انا باش نشوف المفاجآت والزملاء في الاعلام ولا الفنانين والمشاهير والكور جايك فاش نجموا يكونوا في البوديوم في طريقة مختلفة مغايرة على اللي تعودنا بهم يعطيك صحة سارة طرابلسي ميرسي بوكو مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شوية اخر نستقبلوا ضيفتنا خليكم معنا ما تبدلوش الموجة ديوان ترانز
2: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرائب عجيب وغرائب تسمعوا كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسريانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. انتم تسمعوا في ديوان ترانس مع رباب الفرجاني.
3: مدي ساعة وثمانية وعشرين دقيقة، رجع ليكم وصلي معكم حتيش للمدي ساعتين بدون تأخير. نمشي وتوت سويت لـ 100% ديجيتال.
0: 100% ديجيتال.
3: ألوغ كيما تعودتوا بينا كون هارت حد يجيو بحذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى المؤثرين، أي إنسان عنده ما يقدم على السوشيال ميديا على الانترنت نعرفوه ونحكيه معاه ونعرفوا أكثر تفاصيل على المحتوى متاعه. ضيفتنا اليوم صناعة محتوى، أما اللي شدنا في تجربتها مش كان الأرقام والمتابعين، تعرفوني بعيدة كل البعد على موضوع الأرقام لأنه يمنيز جيت وعندها تأثير كبير، هو المتابعين تاعها صغير من اللي فيديو متاعهم بالحق يستحقوا يتعرفوا ويستحقوا يتحكي فيهم. شدنا التحول زيادة ساعة ولن اللي صار في المحتوى من حاجة معينة إلى حاجات أخرى إلى محتوى يقربنا أكثر لتونس، لشوارعها، لعاداتنا، للماكلة الشعبية متاعنا وللحياة البسيطة والريف التونسي كما ديما تحكي هي في الفيديو متاعها، وخاصة دار جدها لي توينسا واللي وعندهم ارتباط كبير بالديرة هذية حتى لو ما نعرفوهاش مي ارتبطنا بها تلمون فرجوا في الفيديو متاحنا متاحة هي. دونك بحذينا صناعة المحتوى سامية كميش. أهلا وسهلا، مرحبا، صباح الفل. أقربنا شوية لك الميكرو باش نسمعوا السوية متاحك
4: لكدي
3: هكيكة جميل جدا شباب في التقنية. شكرا، يعطيك الصحة. شنحوي لك سامية؟
4: الحمد لله، سبا سبا انتي؟
3: أنا الحمد لله يلله، مرحبا، انتي زفتنا لولا في في أول حلقة في المنسوم الثالث. خلينا نقولكم اللي الفترة الأخرانية كان فم فيديو عنده عدد كبير من متابعين وللناس تحكي فيه وتبرتجي، والمحتوى اللي تقدم فيه سامية تو شوية آخر ناخذوا تفاصيل وكاخذين من عندك الفيديو باش الناس تتفرج وتاخذوا فكرة أكثر على المحتوى اللي
4: قدموا.
3: ده الفرحة يا وجدين، وريني سامية كي قالت هكا درجتي هاويني
4: درجتي بتاع تونس ودرجتي بتاع هيدرا
3: حسيتهم عرفت. دونك قبل ما نحكيو على المحتوى هيت نعرفوك سامية منين، قديش العمر، شنو القرايه؟
4: باهي سامية كماش بيانتو 25 سنه،
3: شنو كل عام وانتي حيب الف خير بالمسابق.
4: نسكن في المرسى سيدي داود.
3: اي مرحبا.
4: قريه بوزار في الانستيتو سوبيريور دي بوزار في تونس باب سعدون، عامله سبيسياليتي فوتوغرافي، كملت ليسانس ما كملتش ماستر.
3: اوكي،
4: وكملت في صناعة المحتوى.
3: كملت في صناعة المحتوى، وقتاش بدينا في صناعة المحتوى باش نكملوا فيه؟
4: بدينا طبيك بريسك عندي عامين، عندي عامين،
3: عندنا عامين في المحتوى هذية اللي هو محتوى مختلف. سامية الناس اللي تسمعك اليوم لأول مرة ربما ما تعرفش المحتوى متاعك، خلينا نقولوا العبيد اللي صارت انتقالة في المحتوى. أيه. من الأول كنا رجعت الفيديو متاعك الأولاني فيه 4000 هنا. أيه. أول فيديو نحكيه توا على ملايين ما شاء الله من المشاهدات، كانت حياة عادية، معناها الفتاة تهبط فيديو تصور
4: عادياً برتاجي معهم فطور الصباح متاعي الأجواء هكا الصباحية والكل، قيت تفاعل كل مرة يحبوا على الغسيت كيف نهبط حاجة تشهيها. دونك كل مرة واحد يبعث لي يعطينا الغسيت يعطينا الغسيت، قلت علاش ليه ما نوريش، معناها ماليش نعطيهم الغسيت الصحاح وكليكا ونبرتاجي معهم الغسيت كاملة. من وقتها لقيت التفاعل الحقيقة، الغسيت عجبوهم ويجربوا فيهم
3: إيه سختور غسيت الملاوي
4: كل ما نهبطها سامية رسيت الملاوي، وانا عندي فيديو ما شاء الله ضار ماني فيها زملين ظهر لي والتو يسألوني على رسيت الملاوي
3: رسيت كيفاش تعملها.
4: اي
3: خاطر مهشش هكا الم سمن المغربي هي ما اي ولا
4: ما فيها حتى شيء، معناها فيها تكنيك كنت تعملها صحيحه كيف ما انا قلت لهم في الفيديو.
3: كيما شنو عطينا سامحني خلي تونس كامله تسمع.
4: العجينه نتاع الملاوي لازمها تكون تريه.
3: أوكي.
4: على قد ما تعجنها وقد ما تكون تريه على قد ما تطاوعك من بعديك وتجيك مورقه وهشوشه وبنينه.
3: فاك عطتكم السر سامي ما تخبي حد شيء
4: ما يعرفوا حد.
3: تونس كاملة تعرف تولي.
4: طبيعي كتونس كاملة تعرف.
3: سامية كتقولي مثلا بديت بحكاية فطور الصباح وتوي كان بارتاجي في اللي غسيت معناها متاع تجربة جوز شخصية إنسان كيما يأكل هو يعطي العبيد ولا تقعد تلوج في الميكلك في شتيب وتقرأ عليهم الكتب معناها متاع إنسان هاوي ولا لازم فيها خبرة وكيفاش تتصرف مع متابعينك.
4: ملي بديت نطيب معناها كرام ما كيفاش الطيب وإلا خالتي تعلمت بشوية بشوية كيف وليت نهبط في الستوري وإلا في الفيديو قبل ما نولي نعطيهم لي غوسيت بعديك عطيتهم الغوسيت الصحيحة كيف ما نعملها أنا معناها كيف ما نطيبوها احنا في دارنا من با معناها
3: الطريق الدار كماش
4: الطريقة متاعنا أي الطريقة متاعنا احنا
3: متاع العائلة متاعكم. محتوى الأكل هذية بتصنفه كمحتوى أساسي لك انت ولا كيفاش تقدم روحك للعباد ديجا شنو المحتوى اللي قاعدة تصور وتتعب في المونتاج وتعمل فيه وتوصله للعباد؟
4: هو المحتوى اللي بديت به هو المحتوى متاع الأكل حاجات الماكلات التونسية متاعنا شفتوا الماكلات الزمنية
3: الزمني
4: اي معني
3: هي ترجع
4: للغيال متاعي الكل تلقى الاكثريه ماكلات زمنيه ماكلات التونسيه متاعنا معناها اللي تربينا عليها ونقول الاغلبيه الديار التونسيه الكل يطيبوهم يعني الكل من بعد هيك كل مره هاكا نطور بشويه بشويه وليت ندخل في المعون متاع قبل متاع الحاجات الزمنيه كالصحنة الكيسين متاع قبل البريد اللي بالنوار ديجا ديما يسالوني عليه المعون هذيك معناها يتخيلوه قديم معناها من زيز امي ولا مميتي والكل الوغ كاين نبدا نلوج عليه بالقطعه في تونس
3: وليت نعمل في كوليكسيون وحدك
4: وليت نعمل في كوليكسيون صحيح
3: اوكي وهذا ربما يفسر في البيوم تاعك على انستغرام في قديم الزمان
4: في قديم الزمان
3: ايام الزمن الجميل البساطه
4: خليت حبيت نخلي الطابع التونسي في الكونتينو تاعي يعني كي باش تدخل تتفرج ماكش باش تقلق معني باش تلقى جوست دي غوسيت خاطر ديجا فما برشا يهبطوا دي غوسيت وكل اما كي باش تدخل سيميا كماش
3: شنو نلقاو شنو الفرق كي تقولي برشا
4: اي باش تلقى دي غوسيت او ميم طون حاجه ترجعك للحنين نتاع قبل نتاع ايام قبل ايام الزمن الجميل الحاجات هذيك اللي تشدك تخليك تتفرج في فيديو بعد فيديو بعد فيديو عرفت كل مره ما تقلقش معني كي تلقى مش جوست تلقى غوسيت اكاها
3: وهذايا اللي اغلب الناس يقولوا لك في التعليقات كيفاش تفعلوا معك تحكي على الاكل على الاقل خاطر جزء ثاني انا بالنسبه لي مهم برشا خنق عليهم من بعد
4: الاكل الحقيقه يوليو يسيبوا الغسيت ويركزوا في المعون ويركزوا في الحاجات
3: منين هذوكم
4: منين جريتهم منين هذيكم ويعجبوهم زاد لي غسيت يتفعلوا خاطر حاجات نتاع قبل وحاجات الزمنيه نتاعنا اللي نطيبوهم في الدار التونسيه عرفت
3: برشا مرات تقول نتاعنا تونس الحاجات الزمنيه المعون القديم حتى اختيارك للباكاب ميوزك نتاع لي فيديو تاعك اختيار ديما موافق ساعة يعطيك الصحة
4: عايشك
3: اي فضلك ومقصود ترجعنا الحاجات القديمة الغنيات اللي عشنا معاهم الطفولة متاعنا المسلسلات الجينيريك زيتا كيف كيف
4: اي متاع بين الثانية والكل ابار هذوكم فما زيدا غنيات ديما نستعملهم انا ما خلطش عليهم يعني ما عجتهم شو كل اما انا مغرومة ديما نرجع نتفرج فك المسلسلات متاع قبل متاع خطاب على البيب بين الثانية ديجا طبيعي كان نبدأ نتفرج فيهم ونعاود ما نقلقش وديما نحب نخلي الغنيات هذوكم في الغيال متاعي معني حاجات غنيات تونس القدم متاع قبل معني متاع الحنين لقبل
3: اوكي لهنا نحكيو على المسؤوليات ربما لهنا تعتبر روحك جوست معني صانعة محتوى تبارتاجي في الحاجات اللي تحبهم خاطر انت عندك علاقة بهم الحكاية هذية ولا عندك مسؤولية متاع انك اكبر شوية خلينا نقول انك توثق الجزء من تونس خاطر راهو الماكلة هذيك تراثنا وتاريخ وثقافتنا المعون هذيك ماهيش حاجة بسيطة هذيك ذكرياتنا الزناقي متاع المدينة العربي تونس البسيطة كما انت سميتها
4: سختور البريود الاخرانية ركزت على الريف التونسي نعرفش كان لاحظت
3: هذا هو الجزء الممتع في المحتوى يسمى للأمانة
4: الريف التونسي ودار جدي ديجا معني نحب نرجع للعبيد نحب نفكرهم في عيشتنا بتاع قبل اللي رانا مهما تطورنا ومهما تبدلنا راه الحاجة هذيك اللي كبرنا عليها وعشناها وقدمنا باش نعيشوها ماهيش باش نقلقوا منها طبيكا ديجا نلقى برشا تفاعل يقولوا لي راك فكرتنا في قبل ويبداو معني ساعات والله بالحق يبعثوا لي عبيد يبداو يبكيوا وسخطوا لي يعيشوا لبرا يقولوا لنا راك معني نتمنوا انه كان جينا بقينا نعيشوا في تونس ونعيشوا في الحاجات هذوك معني انا ديما نحب نوصل لهم راهي تونس مزيانه بلادنا باهيه خاصه الريف التونسي انا نتفكر قبل كي كنت صغيره كيف يجي الصيف باش نروحوا لدار جدي والكل نبداو نبكيو ما نحبش نروح نقلق ما نلقى ما نعمل طويكا كي نلقى في الشهر مرتين ثلاثة نروح لدار جدي ولا حاجة ما نقلقش
3: برشا مرات اللي دار عزيزك دار جدك اللي هي موجودة في حيدرة
4: في حيدرة تباقة.
3: في تباقة تحديدا أي في حيدرة. فوالا تحية للناس الكل في القصرين والناس اللي تعرف تفاصيل دار عزيزك على الاخر سامية معناها الدار وين تغسلوا دبش وين تعملوا العولة المعون متاع الجدة كما تقول انت زادة كيفيه دونك متعلق كبير في فترة قصيرة بالمحتوى اللي تقدمه. عليش خاطر في المقابل هنا نشوف عبيد مثلا بتختار محتوى اخر محتوى عالمي في سفر حياة مرفه ربما فنيدق دي غيستو حياة فاخرة اللي يحكيوا فيها الناس الكل انت اخترت العكس تماما نحكيوا على الحومة نحكيوا على الريف التونسي الماكلة التونسي التفاصيل البسيطة جدا عليش الشوا هذي يا سامية
4: الحقيقة أنا ألقى راحتي على الأخر كي نمشي الغديكة ننسى كل شيء طيب نبدأ مثلا أنا نعيش في المدينة وكبرت في المدينة وكل أما كيف نمشي الغديكة بالحق تنسى كل شيء تحس روحك جست تحب تعيش اللحظة هذيك أكهو تبدأ بين الناس اللي تحبهم تعمل في حاجة محليها خاصة أنا كي نمشي الغديكة تلقاني نطيب ونقضي ونصيق ونعمل كل شيء وما نقلقش خاطر الحاجة هذيك نحبها كبرنا عليها ونتمنيها انه ما توفيش وديما نبقى نعيش الحاجه هذيك ديجا حتى كان تلاحظ حتى كان ما نمشيش الحيدره تونس نمشي لدار جدي هونية ونحب نخلق الاجواء هذيك الكل نفسها كيف ما في كي نمشي للريف الغاديكا
3: الاقرب الى قلبك
4: اقرب الى قلبك
3: الدار في حيدره ولا الدار لهنا تعجدك
4: في حيدره
3: في حيدره شنو سبيسيال في حيدره شنو الحاجة المختلفة؟
4: كل شيء نحبها حيدرة خطوط باقة بالرغم راهو دار جدي كيف تمشي كيف نمشي بولها راي معناه تسمى بلاصة فارغة ما قليل من تلقى هكا جيرين والكل أما نرتاح لغاديكا الريف ترتاح الريحة بنينة عيشة بسيطة ما تخمم في حتى شيء الغادي خير الحق
3: فما حاجة كنت تعتبرها في صغرك حاجة عادية بسيطة تشوف فيها تعيش فيها وبعد ما شفت التفاعل متاع الناس فهمت ممكن اللي بالنسبة لناس أخرى عندها ذكرى أو معنى أكبر من اللي كنت تعيش فيه كيما شنو الحاجات
4: برشا مثلا ساعات يبعثوا لي كانوا يعيشوا في تونس وطويك يعيشوا البرة والكل okay. الحاجات هذوكم كبروا عليهم ويتمنوا أنه كان قاعدوا يعيشوا فيها الحاجة هذيك
3: وعليش زعما هذا الكل خاطر فما انواع نتاع محتوى علاش تركيز على المحتوى هذايا
4: خاطر بلينا كيف ما نقول
3: شو تبدل
4: نستحقوا الحاجه هذيك الحاجه البسيطه طويكه كيما قلت معناها وليت كل شيء معناها تطورت الدنيا والكل الحاجات هذيك البسيطه اللي تخليك عامله جو من غير ما تخمم في حتى شيء بحاجات بسيطة على الاخر معناه من با تتكلف لك معناه تنجم حتى بطرف طماطم وفلفل وطرف خبز تتعشى وتبدا عامله جو مش كيما انك تمشي لهنا الريستوران والا تاكل ماكله درقه قديش ومن با انك تفرح كيف تاكلها عرفت متحس حتى شيء
3: الجانب المهم في المحتوى متاعك اللي هي دار الجد مرة أخرى اللي هم حققها تفاعل كبير والناس حابة برشا
4: حابة دار جد
3: التفاعل متاع الجد والجدة كيفاش كان عارفين فيش قاعدة تعمل على السوشيال ميديا حكيت لهم
4: مميتي الله يرحمها
3: الله يرحمها هي
4: أما جدي باموش فيهم برشا أما يشجعني كيف نمشي الغادي نقول جدي نحب نصور هذه ونصور هذه حتى طبعا ولا كيف يخرج الحيدرة يبدأوا يسالموا علي يقولوا له رانا نتبعوا بنتك يجي يقول لي رامي يقولوا لي والكل يبدا يتفرج نوريه معني الفيديوهات نقولوا هاي معني نوري الفيديوهات نتاع الدار وكيفاش نعمل وكل بل يفهم معني يعرف فيش قاعده نعمل
3: يوريك حاجات اخرى نقول لك صور هذه قد هذه
4: صور هذه كلمني يقول يا وقتي باش تجي باش نعمل كل حاجه باش نحصد باش نحي الزيتون وكل
3: اوكي دونك من الناس اللي شجعتك
4: يشجعني يبدا هكا يختار لي في الحاجات مثلا نبداو بالغاديكا بيتين يقول يا خذها باش نلم العظم تحب تصور يشجعني باش هكا يبدا يلقى لي في الحاجات
3: شنو الحاجات اللي قالهم لك عليهم مثلا كي وريتهم دي فيديو وحكيت له خاصه نتاع التفاعل نتاع الناس خاطر الامانه شفت دور في التعليقات لازمني نفهم الراي مش موجود كله كان ايجابي حابين يتقدم فيه
4: حابين ويحبوا يعيشوا الحاجه هذيك وصلوا برشا يقولوا لي هزنا معاك لدار جدك نحبوا نجيو نعديو نهار في دار جدك الغادي
3: اوكي
4: اي والله
3: نهاجم تهز الجماهير هذه
4: الكل ما نجمش قولها مرحبا بكم كل مره نستدعى وحده ما نجمش نهز الناس الكل وصلوا قالوا لي نحبوا نجيو نعديو نهار بركه في دار جدك. كي روح لتونس يبداو مثلا كي نهبط كونتينيو في دارنا والكل يقولوا لنا ليه نحبوا دار جدك ارجع دار جدك شنو اللي نسكن غادي انا عندي مسؤولياتي هوني والكل.
3: وحتاش اللحظه اللي حسيت فيها انه دار جدك لهنا اللي في حيدره ما عادش بالنسبه ليك مجرد دارك هو ما فما ذاكره خاطر فما حاجات عشتهم انت في صغرك قلت لي فما حاجات كنت نقلق منهم مي تو اللي تبدلت الرؤيه نتاعك بس
4: عندي عام ملي وليد ديما نمشي لدار جدي حتى كيف جدي يبدا غاديك يعني خاطر هو عنده دار في تونس الحاجه اللي ديما يسالوني عليها جدي نفسه عنده دار في تونس وعنده دار في حيدره غاديك والكل دونك يمشي ويجي ساعات كيف يبقى غاديكا والدار هنية معناه تبدا فيرة معناه مسكرة والكل نمشي نحاول نمشي ونحلو الدار ونتلمي وأحنا وخاليتي والكل باش نزيد نعيشوا الحاجة هذيك حتى كان يبدا جدي معناه مش معانا يبدا في حيدرة.
3: ما تخممش يكون موجود معك في المحتوى خاطر نعرفه شوية من الشخص معني جدك ربي فضله
4: ما نحبش ساعات هكا نظهروا شويه معني نصوروا شويه ما نحبش
3: هذه تعتبرها من الحدود نتاعك الخطوط اللي ما تجاوزهاش
4: نوصل الحاجه هذه كنوريهم الكونتينيو العيشه نتاعنا ما من خاصه معني طبعا راه مثلا ما تحب تصور خليتي لي وكل دونك نحترم الراي نتاعهم وما نصور حد جدي ما يقلقوش راه كنت باش نصور ولا حاجه ما نصورش
3: عامل جو
4: يعمل جو اما انا ما نحبش نوري
3: لو نحينا الكاميرا ونحينا المتابعين ونحيو التعليقات اللي موجوده في المحتوى نتاعك هنا دار جدك خاطر نعرف عندها ذكرى كبيره وقيمه كبيره في حياتك شنو تمثل لك شنو القيمه نتاعها الفعليه ساميه
4: الحنين دار جدي البساطه كل شيء نحبها على الاخر
3: فما حاجه في الدار نتاع جدك تخاف تلقاها ماهيش موجوده نهار من نهارات كيما اليوم مثلا
4: بعد عمر طويل نصور كان جدي معناها ربي يطول في عمره يفضله لنا والكل معناها كان جدي يمشي ما نتصورش ان نجم نكمل في المحتوى هذا خاطر باش تكون فما روح نقصت من الدار هذيك وما مراش روحي اني يمكن نكمل في الكونتينيو هذية في دارنا والكل وإلا كيف نروح أما من مش كيما بالطريقة هذي نحب نوري ريف التونسي نقعد نوري ريف التونسي والكل أما باش تكون فما حاجة ناقصة في
3: جزء من الحياة هذي
4: جزء ناقص هذية. في الحياة هذيك
3: إلا ربي فضله ربي يطول في عمر محلي باز باش تورينا انترفيو هذي شنو تحب تقوله
4: جدية نشكره برشا نقول له ربي يطول في عمرك ربي فضلك لينا وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا ربي
3: ربي فضله وربي يخليه لكم وفضلك الوالده زاد كيف كيف وخليتك لينا نعرفوهم هكا شويه في المحتوى ونعرفوهم شنو قاعدين يعملوا بالضبط انت عملت حاجه عكسيه انت كحفيده للجد نتاعك رجعت للاصول رجعت للحاجات القديمه وقاعده تعيش كيف هو كما سميت انت الحياه البسيطه الحياه اللي في الريف كل فايب هذيك كل الذكريات الحلوه اللي نفتقدوها ونتفرجوا فيها كان في المسلسلات ساميه
4: حبيت نخلقها في
3: تخلقها موجوده في الكونتينيو نتاعك حفيدك انت نهار اخر كي يشوف الفيديوهات شنو تخيل وقول كيفاش تكون الوضعيه
4: ما
3: شو أحب يكتشف مثلا على جدتو على تونس اللي هي أنت
4: علي أنا نحب نعيشهم معناها كن خلط لنهار هذي كان نحب نعيشهم نفس الحاجات اللي نعيش فيهم أنا توا
3: والدنيا تتطور حكي على ذكاء اصطناعي
4: حتى طويكة الدنيا متطورة تتسمى أما أنا نحب نرجع للحاجة هذيك اللي تربيت عليها ما وتربينا عليها أحنا صغار وكل ونحبها تبقى موجودة في حياتي ونحب برش عبيد نوصلهم رهي ذيك حياتنا الأصلية وذيك الحاجات اللي كبرنا عليهم وتربينا بيهم نفس الحاجة اللي نحب نوريها لأحفادي نهار آخر إن شاء الله
3: وذي اللي تحب توصله زي ده للعبيد كما كنت تحكي اللي متفاعلين بطريقة إيجابية ومحليها برشا مع المحتوى اللي تقدموا مكملين في النسق هذية سامية شو نجمو نعملو بالضبط معناها دار جدك حاجة قديمة بدينا في العولة وكالجو هذيك ديما كل ما هو قديم مش نلقاه عندك سامية
4: كل ما هو حاجة تفكرنا في الحاجات تعقبل والزمن الجميل نقعد مركزة ديما في الزمن الجميل وفي الحاجات متاع العولة والحاجات بتعقبل نبقى في الحاجات هذيك
3: الحاجات القيمه
4: حاجات هذيك
3: ساميه ديما هذه ليدونتيتي نتاع ساميه ساميه كماش هي الحاجات الزمن الجميل كما معرفه روحك في المواقع التواصل الاجتماعي اللي كنا عندنا حنين ليه زمن الجميل والتفاصيل وتقاليد تاع تونس ولا تاع الجزائر
4: تاع تونس
3: تحية لأخوتنا الكل في الجزائر وأهلا بتبيعة الحال.
4: يعني الحاجة اللي ما يعرفوهش العبيد وديما يسألوني عليها
3: الجزائرية توصل جزائرية
4: كيف نمشي للجزائر والكل قلوا لي خنتي جزائرية ولا تونسية؟ راني نقول لهم راهو بابا جزيري وامي تونسيه، اما انا عايشه في تونس وولدت في تونس وكبره في تونس.
3: فوالا، وحتى الفلوج اللي تعملهم على جزيره حلوين برشا، بلاد مزيانه برشا جزيره الحقيقه.
4: حتى جزيره نحب نوريهم بلايص ونبارتاجي معاهم كل شيء. اما تونس اكثر خاطر ديما في تونس.
3: وعندك متابعين متزايش يقولوا لك؟
4: اي عندي. اي
3: شنو تعليقاتهم على المحتوى؟
4: يعجبهم، يحبوا تونس، ديما يحبوا يجيوا ويقولوا لي رانا جينا وكلينا الماكله هذيك راهي تعجبنا وكل.
3: اما بن الملاوي ولا البيتزا كاري؟
4: البيتزا كاري نحبها
3: والملاوي
4: نموت عليها الملاوي.
3: اسمع كيف كيف كيف كيف كيف الحقيقه ما كل بلاد بيان سور وعندها الحاجات الخاصه بها. دونك هذا اللي كش يقولوا هو الحياة كما هي البسيطة النسق البطيء. ريت حتى في تغيير الصوت بتاعي هذا هو اللي تحب توريهونا سامية في الحياة بتاعها.
4: الحنين في صوتك
3: أفعلا الحنين زين الحاجات والحاجات التقديمة اللي تربينا عليها الكل. وقديش الذكرى متاعنا مليانة بالحاجات السمحة كما نقولك البسيطة اللي نهربوا من العالم هذا كل ثانية والخور ساعات وكستريس وكذا الحاجات القديمة. وربما هذا يفسر علش ديما نرجع نتفرجوا في الحاجات القديمة وفي
4: ساعات يبعثوا لي مساجات يقولوا لي والله يسمي عندي قلقين ولا حاجة وندخلوا نتفرجوا في الفيديوهات متاعك باش نرتاح. أنا مش يرتاح وسخته متاع الأكثرية متاع درجة جي والكل. حتى لي غسيج يقولوا لي صوتك هكا يرتحنا ولا دركي فيه.
3: فما ما مش متبدلوا ديكولاب حاجات ليها
4: ليها
3: حاجات جديدة العصرية سامية.
4: حتى ديكولاب هكا يبدو مختارين كعبة بالكعبة.
3: إلا ربي يوفقك
4: عايشك فضلك
3: يعطيك الصحة يا سامية. ميرسي أنا فرحانة برشا برشا
4: حتى أنا فرحانة على الخير اللي
3: كنت يعيشك محليك برشا متابعين هنا يعرفوك ورجعوا حتى هما للذكريات الجميلة كما وصفوها والماضي والحاجات الحلوة برشا. خلي لك نحبك كلمة الختام للناس اللي تابعوك للناس اللي عارفوا اليوم لأول مرة المحتوى متاع سامية كميش على انستغرام.
4: شكرا على الاستضافة
3: يعيشك
4: فرحانة على الخير اللي جيت تحذيكم. نحب نشكرهم كنا وصلت للحاجة هذية والكونتينيو متاعي تعرف راه والفضل يرجع لهم هما خاطر ديما يشجعوني الحقيقة يبعثوا لي مساجات كمل في الحاجة اللي تحب فيها اللي تعمل فيها ويشجعوني على الاخر كهو نشكرهم على الاخر وان شاء الله نكون قد المستوى ونبقى في الحاجة اللي انا نحب عليها ونحب نوصلها.
3: يسلموا برشا على عزيزك جدك نكومي ما عندهم رأي اخر يحب يراو
4: كبير
3: كيف يا
4: قلت لك تنوصل له سلاميتهم ان شاء الله
3: يحبوا يراوا في المحتوى اختي يعني وصلت الرساله
4: نحاول ديما نوري جدي
3: ايه لله ربي يفضل
4: ولا ما عادش نظهر انا من نولي نظهر جدي كهو
3: الزوز
4: ولا الزوزه
3: اعمل صنداج الزوز حاجات متكاملين مع بعضهم سامية ولا معني الزوز الحاجات هذيا مزيانين اللي انا نحب نقول لك في نهايه الحوار هذا ميرسي بوكو على التوجه اللي خديته ويعيشك برشا على خاطر الكمية الحب يا سامية والاحترام اللي رافيه في الفيديو متاعك وحتى كلمك تو على عزيزك راي حاجة حلوة برشا خاطر فمش برشا للأسف تو مع السوشيال ميديا وتسير على حياتك وجو ذيك الكل الجد والجدة تنساو في هذا الكل ما عادش حاتشك التليفون ما عادشك الزيارات اللي تعمل فيهم تو انت ماذا بك تمشي برشا مرات في الجمعة دونك مهم برشا نتلهيو بيهم راه
4: التليفون خلينا نبعده حتى على اقرب الناس لينا ذيك علاش قلت لك راني انا كي نمشي غادي ولا نمشي لدار جدي لهنا ولا حاجه راني ننسى التليفون جمله نجبد التليفون كان باش نصور راك لي مومون اللي باش نبارطاجيهم من بعدي كما تلقاني ناسيه كل شيء وعايشه اللحظه مع اللمه هذيك مع العائله خاطر ما نعرفوش على نهار اخر ولا الدنيا القديمه شنو مخبيت لنا معني نحاولوا اللحظه اللي نعيشوها
3: نستمتعوا
4: بها.
3: شنو اكثر حاجه قالها لك جدك ما تنسهيش كلمه باهيه حكمه كوت كما يقولوا توا الجماعه
4: ديما يحكي لي على الريف الحقيقه يقول لي وريهم العيشه متاعنا وريهم كيفاش نعيشوا الحاجات بون صحيح الريف مش متطور كيف ما المدينه زين يقص شويه معناه يستحقوا برشا حاجات الغاديكا
3: يستحقوا برشا لا وسطو نعرف حيد رينا اي بيان سور برشا حاجات
4: نقصت وبرشا حاجات نقصتهم غاديكا والكوليكا حتى لي مويان دو ترانسبور معناها باش يمشيو كيما من دار جدي باش يوصلوا يمشيو يقضيو يتعبوا برشا على الاخر معناها تصاوري يبداو يقضيو من نهار يقضيو نهار في الجمعه شوف القاضي هذيك تكفيهم والا لي خاطر ما عندهمش كيفاش باش يتنقلوا باش يمشيو يقضيو كيما نقولوا من حيدره للمدينه الغاديكا منين يوصلوا باش يقضيو القضيه نتاعهم
3: هذي وهذي من حقك تقول وهذي لازمنا نقوله ونوصلوه
4: هذيك حيح نوري في الإماج البيه التعريف أما راهي برشا حاجات برشا نواقص ساعات أنا كي نمشي غاديكا يوصل للضوء يقص مصباح يرجع كان في الليل الماء كيف كيف يبقى بنهار بنهارين ما يرجعش
3: حيدرة مزينة برشا قصري مزينة برشا حيدرة نعرفها يسر حيد شبيبة
4: برشا رغم هي صغيرة أما يسر مزينة
3: حلوة على الاخر ديما نقول لك الجد والجده ديما عندهم هكا الدعاء الخير محلي
4: دعاء الخير
3: ولك اللي حيكمل دوك انت وجدتي تقولي حاجات بالله العظيم من درا قداش تصير في الوقت
4: ماشي انا جدي يدي علي قال له جدي حاجه بها ولا خايبه ديما يدي عليا بالخير ان شاء الله ربي يفضل ان شاء الله ربي يطول في عمر كل جده وجد وربي يفضل الناس الكل يا رب
3: امين يا رب العالمين وفضلك انت يا ساميه ميرسي بوكو يعطيك الصحه
4: دونك
3: ساميه كماش على الانستغرام وعلى التيك توك زيدا كيف بالفلوكيت بالجو بالذكريات بالحنين الى الماضي الادريس الصحيحه ساميه كماش
4: ساميه كماش
3: ميرسي ساميه يعيشك لاله ربي فضلك مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين ولا مش مواصلينك هاو عزيز عندي بوكس اوفيس خويا خدمته لازمني نحكي للمستمعين فاصل نرجع البوكس اوفيس يلا يلا دي وين ترينز
1: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرايب عجيب وغرايب تسمعوا كل سبت وحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام

0: بوكس أوفيس.
1: كالعادة نقترح عليكم فيلم أو مسلسل سيلي كنت عاملة ضجة وتحكي فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم لي محبي القصص الحقيقية، معناها تبدأ حاجة صارت في الواقع وجريمة حقيقية تولي مسلسل، وكي الحكاية اللي تراها قدامك على الإكران أصلها واقع هزت الرأي العام في مصر. لعبة جوهنة مش مجرد مسلسل متاع جريمة ولا تشويق، الحكاية مستوحاة من جريمة حقيقية مرتبطة بالعالم المظلم للانترنت. دايغ القضية معروفة إعلاميا بجريمة الدارك ويب، واللعبة تبدأ من وراء الإكران تتحول خطوة بخطوة لواقع أخطر برشا. المسلسل هو أول حكاية من سلسلة القصة الكاملة، هي أعمال درامية كل حكاية فيها مستوحات من جريمة حقيقية، وتحاول مش كان تعاود السرد اللي صار أما تدخل أكثر في التفاصيل النفسية والإنسانية اللي وراء الجريمة. لعبة جهنم جاي في 3 حلقاتك هاو، تصنيفها أكثر من 18 سنة وموجود على منصة شاهد. الحكاية من الناس اللي ما عندهاش فكرة على المسلسل هذية تصايرة ولا تدور حول مراهق ذكي برشا متعمق في العالم الرقمي، يتعرف على شخص يظهر في البداية بصورة مختلفة للناس ولعامة الناس وللشارع وكأنه هكا متدين، لكن هنا الظروف خلته يبيع مش نحرق الحديث الكلوة متاعه، وبعتيك تحدث برشا حاجات مريعة جدا. والأسئلة اللي يطرحهم المسلسل هنا لأنه المجرم يتولد بالأساس مجرم ولا فما سلسلة من الاختيارات والظروف واللي ضغوطات اللي تنجم تصنع. وهذا يمكن أكثر حاجات اللي ميزت المسلسل هذية، خاطر المسلسل ما ركزش كان على سؤال شكون يعمل جريمة، ما يبدل السؤال شكون يصنع الفاعل. من الحلقات الأولى التشويق موجود ولكن مبني على المواجهة النفسية أكثر من الأكشنك المطاردات اللي استنسنا بهم. دونك عالم رقمي، إكران، مساجات، أسرار، شخصيات كل واحدة تخبي حاجات، والمشاهد هنا يبقى يحاول يفهم شنو اللي قاعد يصير وشنو تكون الخطوة الجاية مع ردود أفعال كبيرة. المسلسل هذية بوليميك صارت لأنه المجرم الحقيقي كان شيخ ولا موجود في الجامعة. المخرج بارح كان موجود مع زميلتنا وميمة العياري وحكي على أنه عنده شهادات تأكد أنه كان يأذن وكان موجود، لأنه التفاعل قال كيفاش انه تخرجوا صورة الرجل الدين بالطريقة هذه، مشاهد العنف زاد كيف وفما شكون يركز على الجوانب النفسية اللي خاضها الممثل الرئيسي اللي هنا محمد فراج، الضغوطات النفسية اللي ربما تحولك إلى متعاطف مع المجرم هذية. مش نغوص برشا في التفاصيل، تلقاه 3 حلقات تتفرجوا فيها حلوة وممتعة جدا للناس اللي تحب الحكايات اللي مبنية على الواقع. شكرا محمد عزيز، شكرا وجدان، شكرا محمد عبار. زادة كيف أخي مسجدات الإخبارية الجوية والوطنية والعالمية، إن شاء الله نتلقاو لحد جاي في ديوان ترانس ونتقابلوا غدوة في ساعة سعيدة مع الجعفور وكامل الفريق. ما بقالي كان نقولكم في دمين وباي باي. ديوان ترانس.

0: على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديو ان اف ام عسلمة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى تصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات وتصاريح المتعلقة بمعالم تسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 و2000 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي وإلى غاية موفى سبتمبر 26 و2000. وتشترط الاستفادة من هذا الإجراء دفع أصل الأداء مستوجب كاملا حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء تسجيل وفق ما أوضحته الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي في مذكرة عامة. مختلف مناطق ولاية تزر تسجل مساء أمس نزول كميات هامة من الأمطار في وقت وجيز أدت إلى فيضان بعض الأودية على غرار وادي الفريد بمعتمدية تمغزة، كما تم تسجيل تجمع كميات كبيرة من الأمطار في الطرقات وداخل الأحياء خصوصا وسط مدينة تزر، أين تدخلت الجهات المعنية لفتح الطرقات وشفط المياه من الطرقات والمنازل. والمدير الجهوي للتجهيز بتوزر ثابت نصيبي يؤكد أن وسط مدينة توزر شهد على مستوى طريق الوطنية رقم 3 تجمعا لكميات كبيرة من مياه الأمطار وتعطلا لحركة السير على مدى ساعتين، تدخلت بعدها مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز بفتح هذا الطريق مشيرا إلى أنه تم تدخل بالآليات المتوفرة لدى مصالح التجهيز الليلة الماضية في عدة طرقات وأن الأشغال استمرت حتى الصباح اليوم على مستوى وسط مدينة توزر. وفي ولاية قبلي تسببت الرياح القوية والأمطار التي شهدتها منطقة ليماجس مساء أمس في أضرار جسيمة بعدد من البيوت المحمية شملت الأغطية البلاستيكية إلى جانب إتلاف كميات من منتجات الفلاحين من الخضر والغلال حسب ما أفاد به عدد من أصحاب البيوت المحمية بالمنطقة، داعين السلطات إلى تدخل ومساعدتهم على تجاوز تداعيات هذه الأضرار خاصة في ظل ارتباط عدد منهم بديون لفائدة المزودين.
2: أمس ريح برشة انظرنا في النبتة والشتلة خشلة التراب وكالتراب هذاك اللي في النبتة تو كترسنا باش نغسلوه بالمي باش نحنوا الملوحية من الشتلة علاش لصقت بالتراب، والبارح جانا تبروري ضرنا في الباش وضرنا في النبتة نرجو من السلطة المعنية تنظرنا في الموضوع.
3: نظرنا في الباش ونظرنا في الخلة ونظرنا في الدينك

0: ومن جهتها سلطات جيبوتي تعلن أن نحو 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. وفي سياق متصل الكريملين يحذر من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج وبما يشكله من تهديد للاقتصاد العالمي.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام
2: صوتكم
3: في تونس الكبرى
2: على 93.5 فلاش سبور. فلاش سبور،
4: مرحبا بكم في فلاش سبور. نادي صفاقس يواجه اليوم 6 متاع العشية نادي شوتينغ ستار النيجيري بعد الهزيمة 1-0 في مباراة الذهاب، مباراة في الطيب المهيري. ويكلو وطاقم تحكيم من غينيا بيساو لإدارة المباراة بقيادة ألادير ألسولوب كراب. والنادي الصفاقسي لاستكمال الرباعي التونسي في الدور التمهيدي الثاني من المسابقات القارية، بمنه ترجي متأهل سلفا دون خوض التمهيدي الأول إلى الدور التمهيدي الثاني من تشامبيونز ليج، التحق النادي الأفريقي بعد إزاحته لجولي بالمالي البارح، وكذلك تأهل ممثل تونس الأول والممثل تونس الثاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الترجي الجرجيسي البارح على حساب جامبارس السنغالية. الرابطة المحترفة الأولى اليوم تتلعب مباراة الدفعة الثانية من الجولة الرابعة الأربعة متاع العشية، دونك ثلاثة مباريات. شبيبة العمرة النجم المتلوي حكم محمود قسيعة، وفي الفار حمزة جعيد، نادي حملنفة الترجي الرياضي التونسي أيمن نصري، وفي الفار حسني النيلي، والأولمبي البيجي تقدم ساقيه الدير الحكم صادق السلمي، وفي الفار أمير لوسيفة. البارح تعبت مباراة الدفعة الأولى من الجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أما الحمام سوسة ينهزم 3-1 مع الملعب التونسي لاتحاد المونستيري 3-3 مع اتحاد بنقردين. مستقبل مرسى 1-0 مع النجم الرياضي الساحلي. ماتش المرسى واللي طوال عرفنا فيه اللخبطة في تغيير للجنوية رقم 8 عبد القادر القاسمي، كانت خلف دقيقة 10 ما كان زميله المصاب، الحكم اتفطن انه ما تمش الاعلان على التغيير وبالتالي انظر اللاعب، وبعد دقيقتين عاود صار الشانجمون. الاتوال مبدئيا حسب المعطيات المتوفرة عنا ستقوم باعتراض بسبب ما تعتبره خطأ إداري من الحكم في التغيير، وستطالب بإعادة المباراة. يوسف أمرو يعود للملعب التونسي، اللاعب يخضع اليوم إلى الفحوصات الطبية قبل التوقيع على عقد جديد تواصل لمدة موسمين لغاية جوان 2028. أمرو سبق له تقامص أزياء الملعب التونسي والترجي التونسي، كذلك الاتحاد المونستيري، وآخر محطاته في تونس كانت مع البقلاوة قبل ما يغادر إلى نادي الكرمة العراقي ومنها إلى الحزم السعودية. نختم بالكرة في العالم. 4 دقائق، ليتشي مونزا، ليتشي متقدم 1-0 في الكالشو. 6 نابولي بولونيا، و8 و45 دقيقة ساسولو يواجه اليوفي. كيف كيف الانجليش بريمير ليج، كونفنتري سيتي 0-0 مع برايتون في 8 دقائق لعب. ديربي مانشستر 5:30 متاع العشية، المان يونايتد والمان سيتي. وفي الليغا الإسبانية 46 دقيقة سيلتا فيغو متقدم 1-0 على مالاغا. 4:40 ليفنتي برشلونة. ختافي 6:30 ديبورتيفو لاكورون. وريال سوسيداد 9 متاع ليد يستقبل أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد دون خوليان ألفاريز المصاب. وفي الدوري الألماني 2 مباريات، 3:30 ليبزيج يواجه هامبورغ، والفيرسير بيرغ يواجه بايرن ميونخ انطلاقا من 5:30 متاع العشية. وفي الليك ان في فرنسا 1-0 لليل على تروا في دقيقتين لعب. لومو 5:40 يواجه لانس، وبريس بي جي انطلاقا من 9:40.
2: احنا صوتكم في صفاقس
3: على 91.2 ديوان فام. يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام.

0: بوالعريف نصوى فجابر تقديم رامي الفراتي.
1: 15th of August 1996.
2: Okay, the very first thing I see is this furry banana which I bought on holiday with my family.
3: تخيل انه فما انسان في الدنيا ينجم يتذكر كل شيء صار له في حياته بالتفاصيل الكل، شنو عمل، شنو اكل، شنو لبس، واي ديتاي مهما كان تافه ومهما تعدى عليه الوقت يتفكر التفاصيل هذيا. ولهنا مانيش قاعد نبالغ، التفاصيل الصغيره متاع كل نهار عاشو في اي فتره من حياته ينجم يتفكرها. هذه واحده من القصص الغريبه اللي خلت العلماء قدام ظاهره ما نجموش يفهموها رغم محاولاتهم المتكرره لتفسيرها. مرحبا بكم يا سيدك يا بن سيدك في حلقه اليوم في حكايه على النسيان، اما مستحيل كانت نجم تنساوها. قصه تخلينا قدام سؤال، هل انه الذاكره الحديديه هي نعمه ولا نقمه؟ خليكم معنا في بوالعريف باش تعرفوا تفاصيل الحكايه في حلقتنا الجديده. قبل كل شيء خلينا متفقين انه انت وانا غالبا ما عندناش القدره على تذكر ادق التفاصيل في الحكايات اللي نعيشوها، يعني احنا عاده ما نفكروا كان اهم التواريخ والاحداث، حاجات تكون عموما غيرت حاجه كبيره في حياتنا ولا ذكرى مهمه ما تتنساش. قولوا حاجات عادي عملناها في نهار عادي من الطبيعي انها تتفسخ من ذاكرتنا. تلوحش واش نقول لك، واحد ولا ينسى مش اللي تعشى البارح، تي اسم اللي قدامه. أما يا عزيزي المستمع، الحديث هذايا ما ينطبقش على بطل قصتنا لليوم أورليان هايمن، اللي عنده قدرة خارقة باش يوصل يتفكر حتى شنو عمل في نهار عادي من عام 2005. مثلا خونا أورليان هذايا ما يتذكرش كان الأحداث المهمة، كي نقولك يتفكر كل شيء مانيش مفدلك، السيد يتفكر حتى شنو كان لابس، شنو أكل، شنو تعدى قدامه، هو منين تعدى، النشرة متاع الأخبار شنية فيها في نهارتها بالذات ماله. وأكيد فهمتوا إنه الحكاية هذه ما هي السهل عليه، وعملت له برشا قلق واللي توصل حتى لدرجة إنه تخليه يدخل في حالة من التوتر والتعب. تي هو البيسي عنده ديسك دور كذا في قدرة معينة على الاستيعاب، ما نجمش يزيد يستوكي أكثر من المعلومات ولا يفوتها. معناه ما خلينا متفقين من الأول إنه الشاب العشريني هذا هو واحد من عدد قليل جدا من الناس في العالم اللي تم تشخيصهم بفرط الاستذكار، والمعروف زادة علميا بذاكرة السيرة الذاتية بالغة القوة HSIM. وقبل ما نجي والرأي العلم في الموضوع، خليني نزيد نحكي لكم على صحيبنا أورليان هايمن هذايا اللي تحول لظاهرة تستحق الدرس. السيد ولاو يعملوا عليه كيما التجارب ووصلوا حتى يختاروا أنه النهار من أيام شبابه كذا ويسألوه عليه، وهو يقول لهم شنو يصادف بالضبط في اليومية وشنو الأحداث المعروفة اللي وقعت في النهار ذاك. يتفكر حتى الوقت اللي صار فيه الحاجة، ولا في التلفزة ولا في الراديو شنو اللي تعدى. معناها يجي مش نقول لك يا ولدي عس علينا، وحتى الأسوأ متاع القضية في وقتها في النهار ذاك يتذكرهم، وأي حاجة صارت النهار ذاك مهما كانت بسيطة ينجم يقول لك شنو اللي صار بالتفصيل. وفي كل مرة يعودوا التجربة ويختاروا له تاريخ آخر، وكيف كيف المعلومات اللي يقولهم ديما يطلعوا لكلهم صحاح، وفي كل مرة يرجعوا يثبتوا ويزيدوا ينبهروا ويقولوا مالا مالا مالا أورليان ذا.
4: 20-year-old Aurelian is remembering a specific day when he was just 4 years old. He claims to have a power that scientists didn't believe humans could possess.
5: I've never met anyone who's been able to do what I do.
4: Put simply, Aurelian is the first British man to say that he doesn't forget his past.
3: أورليان هايمن هذا هو شاب بريطاني من كارديف في ويلز، كان عمره 20 سنة وقت قرر أنه يحكي على معاناته مع ذاكرته الحديدية، تحديداً عام 2012، وين قرر يحكي للعالم الكل تجربته كيفاش ولا يتمنى لو كان ينجم ينسى اللي قاعد يحكي فيه. الكلام هذا الكل حكاه وقت خصت القناة البريطانية الرابعة فيلم وثائقي كامل بعنوان The Boy Who Can't Forget. الفيلم اللي تعرض وعرض حالة أورليان هايمن وقارنها بحالة شيل برايس اللي هي مرأة كانت تعاني من نفس الحالة، وتو من بعد نحكي لكم عليها. الفيلم الوثائقي عرض قدراته الفائقة على التذكر، وكان فما فريق مختص كامل رافقه خلال التجارب العلمية اللي وقع إجراءها في وسط مختبرات مختصة، حاولوا يفهموا عن طريقها كيفية العمل متاع المخ متاعه ومدى اختلافه عن بقية أدمغة سائر البشر. أورليان هايمن في وقت عرض الوثائقي كان يقرأ في الجامعة، تحديدا الأدب الإنجليزي في جامعة دورهام، وأكيد تلقاك تقول بينك وبين روحك صح عليه، راهم سلكها في القراية وجيني، ادروس الكل يحفظهم شربت ماء في لحظة ولا يستحق للفوز كلا حتى شيء. نقول لك كان حسدته راك غالط على طول الخط، خاطر أورليان كان حتى في القراية يعاني، على خاطر يتفكر المعلومات الكل فرض ضربة ويستحضر الكراسة كاملة بالدروس اللي فيها الكل، ويصعب عليه تبويبها وإنه يفرز منها الحاجة اللي يستحقها. والامتحانات بالنسبة ليه كانت معاناة وكابوس حقيقي، مش على خاطره ينسى اللي حفظه، ولكنه خاطره يتذكر أكثر من اللي يلزم، والمعلومات اللي في البروغرام متاع من اللي بدأ يقرأ. يا ولديش بش يفظها؟ تول هنا نتصورك مازلت تتمنى انك تكون كيفه، ما نتصورش، ولكن اصلا حسب روايات أورليان ساعات يدخل بعضه ويوصل يعاود يقرا الكتاب ورا الكراسه برشا مرات، ولكن ما يستوعب حتى شيء، يعني ما عندوش ذاكره بصريه قويه برشا. مرشنية الحكايه وكيفاش ينجم يتفكر برشا حاجات قديمه وفي نفس الوقت ذاكرته ما هيش بصريه وما هيش قويه.
5: Because I remember the 25th being the day where it snowed in the morning, and I think it was the day that George Best died.
1: 7th of July, 2008.
5: It's a Monday. It just seems like there's just no gaps at all. I can just see it all.
3: من الأول إجا نكونوا واضحين وخلينا متفقين إنه المخ البشري في أنواع مختلفة من الذاكرة تخدم مع بعضها. فما الذاكرة الحسية المربوطة بانطباعات الحواس الكل، معناها مثلا ساعات ريحة بارفان ذكرنا في ذكرى معينة ولا بلاصة معينة. وفما بخلاف هذه الذاكرة سكون أبيل الذاكرة المرئية، وذي اللي عندها علاقة بالتصور. وعندك زادة الذاكرة السمعية اللي عندها علاقة بالأصوات الطبيعية، وإحنا جنرال ما عنا القدرة باش نعرفوا صوت معين نعرفوه من غير ما نشوفوه. باهي شفتوهم انتي أنواع الذاكرة ذوما الثلاثة، كل إنسان فينا عنده نوع معين منهم هو الأنشط والأقوى، وأي حاجة يشوفها ولا يعيشها خلينا نسميوها معلومات. المعلومات هذية يكتبها المخ وكذا، من بعد تتعدى للذاكرة القصيرة المدى اللي تخزن حاجة بسيطة كيما كود معين، رقم تليفون لمدة ما تفوتش 30 ثانية كذا، حاجات هكا في الخفيف. وكان ركزنا معاها العكس تولي تتسجل في الذاكرة طويلة المدى اللي هي الخزان الكبير، وهي بيدها تتقسم لذاكرة صريحة فيها ذاكرة السيرة الذاتية للأحداث الشخصية، والذاكرة الدلالية للمعلومات العامة واللغات، وذاكرة ضمنية تخدم أوتوماتيكيا من غير تخمام كيما الذاكرة الحركية اللي تفكرنا كيفاش نسوق الكهرباء ولا نركب على البسكليت ولا نمشي ولا نعوم ولا نطلع على الدروج وغيرهم الحركات اليومية. الحركات اللي للأسف مريض الزهايمر إن شاء الله ربي يشفي مرضانا الكل في مراحل متقدمة من العمر ينجم ينساهم، ينجم حتى ينسى كيفاش ياكل ويبدل الخطوة، وربي يشفي الجميع. يعني احنا قدام زوز حالات عكس بعضهم تماما، من شخص يتذكر كل شيء لشخص ما يتفكر حتى شيء، والحالتين الاثنين يعتبروا مش طبيعيين. وكان الزهايمر فيه جانب وراثي، السؤال هنا الذاكرة هذه الخارقة متاع الأستاذ أورليان معناها كيفاش، وراثية ولا؟
5: I can remember 20 of the days like that. I can remember all of those days. I suppose there are three things that pop out instantly when I think of July. I went to France one weekend, Tours in France, Duke of Edinburgh, and driving lesson. In fact, I can put that there. And I think around that time, I started reading Tess of the D'Urbervilles.
3: برجوع لشجرة العائلة، مارتن بو أورليان كان مهندس معماري، وأمه اللي كانت فرنسية الجنسية ربت بيت وتعليمها على قده. بوه كان صحيح قراية مع عمره، ما كان مش عادي ولا عنده حكاية في هالذاكرة في علاقة بالأه حاجة خارقة، معناها عادي كل عبيت. وحتى أخته اللي كانت أصغر منه كانت طفلة عادية وما ظهرتش عليها نفس الأعراض اللي ظهرت على أخوها، يعني المسألة ما تعتبرش مسألة وراثية. وخليني نقولكم اللي أورليان بيدو طفولته كانت عادية، يعني كانت فل صغيرة عادي وطبيعي إلى أن ما وصل لعمر 11 سنة، وقتها بدأ يحس اللي هو عنده حاجة مش نورمال، يعني مش كيما بقية الصغار اللي في عمره. أي بلاصة يمشي لها مع أصحابه حتى ولو كان أول مرة يمشي لها يحفظها وينجم يرجع لها وحده، يتفكر حتى شنو كانوا أصحابه لابسين في كل مرة خرجوا فيها مع بعضهم، ويتفكر تفاصيل من المفروض إنها ما عندها حتى قيمة وحتى معنى. ووقت الموضوع ما كانش مقلق برشا، وكان يتعامل بشكل عادي مع الموضوع. وكي وصل لعمر 14 سنة اكتشف انه عنده قدرة استثنائية على تذكر تفاصيل دقيقة من حياته تأحداث صارت قبل بسنين، ووقتها فهم اللي هو طفل استثنائي وحكي لدارهم على الحاجات اللي قاعد يحس فيها. أورليان كان ما يتفكر كان الحاجات اللي صارت له بعد عمر 11 سنة، يعني اللي عاشه قبل 11 ما يتفكر منه حتى شيء. واللي يلزمكم تعرفوه انه عومه ومن الناس الطبيعيين الكل ما عندهمش القدرة على تذكر تفاصيل اللي عيشوها في طفولتهم، يعني كان يتفكروا تلقاها مجرد ذكريات فلو ضبابية وغير واضحة، واغلبنا الحاجات اللي نتفكروا عن طفولتنا هي الحاجات اللي حكوهم لنا الكبار وكذا، ونبدأ ونعمل كروازمون ونربطوا الخيوط بالبساطة هذه. يا سيدك يا بن سيدك، سي أورليان هيمن هذي يعتبر ماهوش الشخص الوحيد في العالم اللي يعاني من الحالة هذي. فما برش عباد كيفه معروفين في العالم، وأشهرهم امرأة اسمها جيل برايس. الأستاذة جيل برايس هذي اللي حكينا عليها قبيلة شوية وكذا، هي أول واحدة شخص عندها الحكاية ذي متاع فور التذكر. وقصتها تعتبر غريبة برشا، خطر مخها يسجل كل دقيقة وكل ثانية من حياتها حتى من غير أي تركيز منها. جيل بدأت تلاحظ الذاكرة الخارقة متاعها ملي كانت في عمر 12 سنة. كتبت كتاب بعنوان The Woman Who Can't Forget. الكتاب كان عبارة على السيرة الذاتية اللي حكيت فيها جيل برايس بالتفصيل على حياتها الغريبة، ووصفتها بأنها عذاب ونقمة حرفيا. خاطر مخها كان ما يسكت الجملة، والذكريات ديما جاها ليل ونهار تقول عليها شريط سينمائي كله أحداث ما توفاش. وأكثر حاجة مقلقتها إنها ما تنجمش تنسى الصدمات والأيامات الخايبة اللي عاشتها، كما النهار اللي توفى فيه رجلها، وقعدت ديما تعيش في غصته وحزنه بنفس القوة والوجعة. كل نهار تقول عليه مات البارح. بالنسبة لجيل، عدم القدرة على النسيان هي سجن نفسي كبير بالنسبة ليه، وهي أكبر مثال على إنه النسيان نعمة من عند ربي باش يحمي بها مخ الإنسان ويخليه يرتاح. وعلميا الحاجة ذي اللي عانى منها أخونا أورليان وعانت منها جيل من قبله ما عندهاش حتى علاقة، ومش مربوطة بالذكاء الخارق ولا بالعبقرية الأكاديمية. بالعكس، العلم ورع اللي العبيدة دوما ذكائهم عادي في القراية والحساب، أما مخاخهم تخدم بطريقة غريبة برشا تخلي الذكريات الشخصية واليومية تتسجل أوتوماتيك ما.
6: I mean, short of a lobotomy, I don't really think that there's anything that could be done for me.
4: Jill Price seemed to be struggling with a memory even more powerful than Aurelian's. Maybe she had some explanation for why he remembered so much.
3: ولكن قعد السؤال هنا، كيفاش وزعم الظاهرة هذه تنجم تأثر على الأشخاص اللي يعانيوا منهم وتسبب لهم مشاكل صحية على المدى الطويل ولا لا؟ نحب نقولك يا عزيزي المستمع، هذا اللي باش نعرفه مع بعضنا في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم من بولع الريف.
0: بولع الريف، ديوان فام،
7: صوتكم
0: في تونس الكبرى
7: على 93.5.
8: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوانا فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا

0: بالعريف.
1: رجعنا لكم في بالعريف، وقبل الفاصل بدينا حلقتنا بسؤال: شنو يصير لو كان جيت ما تنساش حتى حاجة عشتها مهما كانت بسيطة، وتنجم حتى ترجع لأي تاريخ مهما كان وتتفكر كل شيء صار فيه تعديت عليه سنين؟ ممكن باش تقولي علاش لا، واش خاص كان جات عندي ذاكرة حديدية؟ أما كان تبعت الجزء الأول من حلقتنا أكيد باش تقول اللي النسيان كمام والله في شوية باي نعمة، خاصة في حالة أوريان الشاب اللي في 20 سنة من عمره، في حالة جيل برايس اللي كانوا يعانيوا من فرط الذاكرة، الشيء اللي خلى كل واحد منهم يعيش أسوأ أيام تحياته، ونكد عليه الشيء ذي وخليه يعيش في ستريس متواصل ما عندوش حدود. بالنسبة لأوريان، من اللي وصل لعمر 11 سنة وهو بدأ يفهم أنه مش عادي، وحكي الأم وبوه على حاجات هذومة، وبعد ما ركزوا معه وجربوه وتأكدوا من صدق كلامه، كأي بو أم يخافوا على صغيرهم، قرروا أنه يعرضوه على الطبيب على أمل أنه يفهمهم الحالة متاعه، وكان فما علاج ما فيها بس فرض مرة وكذا خرج له الأمور. عايشك يا دكتور. التصوير بالرنين المغناطيسي اللي عملوه الأطباء والعلماء الأورليان أثبت اللي فما مناطق في المخ متاعه تحديدا المسؤولة على المشاعر أكبر في الحجم المعدل الطبيعي، وفيها نشاط يعتبر مفرط برشا مقارنة بالعباد العاديين، والشي ذي خليهم يربطوا الأحداث العادية بمشاعر قوية وتصاور بصرية واضحة كينها شريط متاع سينما، وهذا اللي خليهم يعانيوا من إرهاق ذهني كبير خاطر مخاخهم ما تسكتش وما تركحش بالكل. النسيان في الأصل هو ميكانيزم دو ديفونس يحمي به المخ روحه باش يرتاح ويصفي الأفكار اللي فيه الكل.
2: As we now know, Jill Price has a unique brain that can in effect relive her life day by day, including watching the TV shows she loved. I tested her memory with random clips. This is all in the family. Can she guess which episode from a few seconds?
3: You ain't ugly.
4: 1975. She had her baby on the 22nd of December 1975.
1: نرجع لكم توا لحال جيل وين عمل فيه، نتواصلت مع عالم الأعصاب والذاكرة جيمس ماكجو. السيدة ذاية يخدم في جامعة كاليفورنيا وحاولت أنها تلقى حل لحالتها، ولكن كل شيء باء بالفشل. وعام 2006 تم نشر دراسة علمية حكيت عليها وعلى الظاهرة الخارقة للطبيعة اللي تعاني منها. واحتراما للمعطيات الشخصية، جيل برايس وكذا استعملوا لها اسم مستعار AG قبل ما يتم الكشف من بعد على هويتها الحقيقية. ومن غادي بدأ الاهتمام العلمي الكبير بظاهرة الذاكرة الذاتية الفائقة.
5: They call her AJ. The subject of most medical studies are usually anonymous. She's a woman with the most amazing memory known to science.
6: By understanding how her brain does this, we may help write a new chapter of memory research.
7: It's got to be just like any reference. I mean, you go to the internet, you look in an encyclopedia, or you ask my sister.
1: جيل وأوريان ما همش الزوز حالات الوحيدة في العالم. بعد ما انتشرت قصتهم تم التعرف عليهم، وين تم التعرف زاد على أشخاص أخرين عندهم نفس النوع من الذاكرة هذه. واليوم الأبحاث العلمية تتحدث على أكثر من 100 شخص تم تشخيصهم بالحالات ذوما. الظاهرة هذه ما زالت نادرة جدا، وما زالوا العلماء يحاولوا يفهموا أسبابها ويحاولوا يلقوا لها العلاج اللازم. والمعلومة الوحيدة المؤكدة هي وجود اختلافات في بعض مناطق الدماغ عند الأشخاص ذوما، يعني رغم اللي كلهم يشتركوا في نفس الحالة، ولكن كل واحد فيهم وشكل الدماغ متاعه، وحتى طريقة استرجاع الذكريات عندهم مختلفة، وين فما اللي الذكريات تطاردوا أول ما يرقد ويغمض عينيه، وفما حتى اللي يجي وهو سارح، وفما حتى اللي يجي وهو صحي وفايق وقاعد يخدم على روحه ويبدأ يتذكر. الأشخاص ذوما رغم اختلافات حالاتهم يثبتوا لنا أنه امتلاك ذاكرة خارقة مش بالضرورة يعني حياة أسهل، ولهنا تولي الفكرة مرعبة. احنا عادة نخافوا من مشاكل الذاكرة ومن أنه ننساو، نخافوا من أنه ننساو الأشخاص اللي نحبهم واللحظات المهمة في حياتنا، ماضينا وذكرياتنا. وقبل ما نختموا حلقتنا لليوم معاكم في بالعريف، نخليكم مع سؤال حاولوا تجاوبوا عليه: لو يخيروك بين أنك تنسى كل شيء على حياتك وذكرياتك، ولا تتفكر كل شيء وما تنسى حتى لحظة، شنو اللي تختار؟ ليك خم على روح هذا واحد افهم لي روحك، وانا نقول لك اللي نفس الموعد كالعاده بالعريف سبت وحد على ديوان افهم في نفس المحطه نفس التوقيت مساتي. شكرا لك يا عزيزي المستمع، الى اللقاء وباي باي تشاو.
0: بالعريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان افهم. نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.

0: تونس الأول.
1: خليك قريب. فيب وراجعين.
2: وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد. العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو. لعبه غير ملزمه للشراء.

0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: راديو انترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. وزير التكنولوجيا الاتصال سفيان لهميسي يؤكد أن غلق خاصية التعليقات على صفحات رسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، موضحا أن شركة ميتا تتيح للمشرفين على صفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها. وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب شكري البحري بشأن سياسة الاتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح وزير التكنولوجيا الاتصال أن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات فيسبوك، لكنه يقتصر على توصيات تتعلق بحماية الصفحات من التهديدات السيبرنية ولا يتضمن آليات التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العمومي باعتبار أن هذه المسائل لا تندرج ضمن اختصاص الوكالة. شهر أوت 26 و2000 يحتل المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 50 و900 و1000 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق زائد 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. واتسم شهر أوت 26 و2000 وفق النشرة الشهرية للمناخ الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بحرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة التي لوحظت في جويليا من نفس العام. عاصفة قوية شهدتها أمس عدة مناطق بولاية قبلي تلحق أضرارا، وصفها النائب بالبرلمان طاهر بن منصور بالجسيمة، موضحا أنها أتت على عدد من السيارات والمعدات وتسببت في أضرار بالغة باللقطات الشمسية المخصصة لأبار المياه مع تضرر المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال وتمزيق الأغطية البلاستيكية للبيوت المكيفة. والمصدر ذاته يدعو وزارة الفلاحة والسلطات المعنية إلى ضرورة التدخل السريع لجبر الأضرار وتوفير الدعم اللازم للفلاحين لإيقاف نزيف الخسائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
3: صار بالأمس 12 سبتمبر عاصفة قوية صارت في الكثير من الجهات من ولاية قبلي، خاصة في منطقة البحاير، يعني نقصدوا لماجس وصفتيني وسعدان. كيف صار في كثير من مناطق في قبلي الجنوبية في دوز وفي الفوار، العاصفة هذه أدت إلى أضرار نراها أنها كبيرة جدا، مثلت في كثير من الإصابات التي أصابت سواء كان اللقطات الشمسية لكثير من الأبار أو أصابت أضرار للكثير من السيارات، البيوت المحمية وقع أضرار كبيرة فيها تشاركت البلاستيك متاعها، وحتى إصابات في الكثير من المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال. هذه مش أول مرة تصير، صارت في فيفري، وسبق أن عملنا مراسلة واتصلنا بمصالح وزارة الفلاحة ومع الأسف ما صار حتى تفاعل إيجابي وقتها. اليوم إن شاء الله تتدخل بسرعة وزارة الفلاحة والسلطات المعنية سواء كانت جهوية أو مركزية من أجل مساعدة الفلاحين، تساعد وتنقذ ما يمكن أنقاذه نتيجة الإصابة وهالأضرار هذه.
2: وفي الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يقول اليوم أن إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة تريدان طي صفحة الماضي، مضيفا عقب لقائه بولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في الهند على هامش قمة قادة مجموعة بريكس. يقول أنه تم الاتفاق على طي صفحة والتطلع إلى المستقبل وبنائه معا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.

0: مع محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 30 دقيقة بعد الساعة الثالثة موعد رياضة جديد من توا ولا غير الساعة الثامنة. بشكر معكم في نقل مباشر لمقابلات البطولة اليوم دفعة جديدة من الجولة الرابعة بداية من الساعة الرابعة. نتحم الآن في استضيف الدرجة التونسي الأولمبي البيجي وجه التقدم الرياضي بسقية الدير وفي ملعب زويتن شبيب بلدية بالعمران في مواجهة ضد نجم المتلاوي، ثم بداية من الساعة السادسة مواجهة مهمة في طارية بالدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. السي اس اس يستضيف نادي شوتينج ستارز كالعادة لايف ستريمينج في الباج فيسبوك سبور باي ديوان FM شين يوتيوب ديوان FM لايف. كيف تسمعونا في السيت www.diwanfm.net ولا على بوند FM متاعنا. تحيينا دربن شيدة في الاعداد واللايف ستريمينج، كذلك محمد زعبار في الاخراج الفني. واليوم البداية بشكون قبل كرة القدم، بشكون مع مباراة كرة السلة يوم امس البارح في قاعة عزيز ميلاد، توقف او نهاية مباراة شبيب بلدية القيروانية ونادي السيرقسي، مباراة ودية منطقيا تكون اخوية بنصوص فرق كبار قبل بداية الموسم، ولكن النهاية كانت سيئة بين الزوز فرق، شغب واعتداءات وكان فما إصابات. أكثر إيضاحات لشنو صار خاصة الأسباب نتاع هذا الكل نخذوها في المباشر مع رئيس فرع كرة السلة في شبيب بلدية القيروانية السيد محمد سليم المجبري. مساء الخير سليم.
2: مساء النور، مرحبا أخويا، مرحبا بإذاعة ديو اف ام، مرحبا بكافة الحضور وتحية لكل أهالينا في صفاقس.
1: شكرا لك سليم. شنو صار في قاعة عزيز ميلاد بعد نهاية المباراة وأثناء وقت اللي توقفت المباراة يعني بين الزوز فرق؟
2: اللي صار البارح مشهد عنف غير مقبول غير مبرر، في مشهد ما نقولوش كمسؤولين في حق جمعية كبيرة اسمها نادي الصفاقسي، جمعية صادرة حديثا الوطني. كنا معنا مبرمجين عبارة مباراة احتفالية مباراة ودية، للأسف طورت الأحداث آخر مباراة، المشهد ما يقبله حتى إنسان، ما يقبله حتى مسؤول، عنف غير مقبول وغير مبرر. نشوفوا الأسباب متاعه وعليش العنف هذا صار، معناه وما فهم حتى مبرر من العنف، لكن نرجع الأمور التنظيمية المباراة، تحديد المسؤوليات والإخلالات التنظيمية. معناه الشباب القيروانية كانت راست كل الجهات المختصة اللي أعلم بالمباراة من يوم 7 من يوم الاثنين، كنا أعلمناهم بأن المباراة ستدور بدون حضور جمهور. مسؤولية التأمين الناس كل تعرف كان مش من مسؤولية
1: الجيسكا،
2: مش مسؤولية الجيسكا. للأسف تفاجئنا بالجمهور موجود، جمهور متعطش نفهموه، جمهور يستنى في فريقه وقت يرجع.
1: ما كانش من الأفضل أنها توقف سليم مقابل وقت دخل الجمهور مثال؟ كانش من الأفضل أن توقف؟
2: جمهور دخل فما بعض الأعوان ما كناش نصوره، معناها حقيقة أنه خطر المباراة ودية كان مش توصل على النهاية المأساوية، نهاية مأساوية أتم معنى الكلمة. معناها حتى حد لو ما يقبله، حتى حد ما يبرر متى اللي صار، فما تحديد مسؤوليات مش يصير. اللي صار في كل إنسان غلط سواء في التنظيم او في التامين او في اداره المباراه كيف يلزم يتحاسب. فما ثلاثي تحكيم ادار المباراه ممكن كان سبب كبير هزينها للنهايه، معناها فهمتي باكده لكم المدرب او المسؤولين نتاع النادي الصفاقسي مدربين صغار مش في حجم زوج فرق، اخطاء كبيره ادت الى تشنج اللاعبين وقت اللي ما تحكمش في المقابله نتاعك، وقت اللي ما تصفرش الفوت وقت اللي زي ما تصفر او فوت ديسكاليفيونت او جوار يسحق حتى طرد يطرد، معناه دونك تهز للتشنج. صار انا في دوم بين حادث بين الجوارات عادي، معناه قبل 30 ثانية رغم نهاية المباراة فهمتني اكروشاج بيناتهم الزوز، كان يستوجب معناه تدخل الحكم، حاولنا نطوقوا المسألة الماكسيموم بين زوز لاعبين، كنا فقط المسؤولين والمدربين والإطار الفني وكل من معناه مخول له باش يكون في القاعة طوقنا المسألة، لكن فما لاعب أمن الله الجيزاني معناه من سياق خذا دبوسة ورميها على الجوارات وخذا سيلاندر متاع الكيمياء ورميها وذي موثق، معناه عمل حركة غير الأخلاقية، صارت ردة فعل من لاعبي شبيبة، نزل الجمهور، كل إنسان غلط يتحمل مسؤوليته.
1: أصبحت فوضى بعد.
3: بعد ولات عركه في شارع معنا بعد الحقيقه
2: فوضى
3: بعد عركه في شارع
2: فوضى فوضى فوضى مسؤول مسؤولين اللاعبين لازم يتحملوا مسؤوليتهم في الفوضى هذيك على خاطرهم لاعبين محترفين يتقضاوا ويخلصوا الامور المشرفين على التنظيم كيف كيف لازم يتحمل مسؤوليته الجامعه التونسيه لكره السله وقت اللي بعث لك مراسله مش عايين يحكم كيف كيف لازم تعين حكم في المستوى باش يديروا مقابله خاصه بزوج فرق كبار هذا الكل اللي صار هو ما يبررش وما نحبوش يوصل بين جهتين كبار كيما قروان وصفاقس تولي فما نعارات وفما
3: بهل بس سليم هل قمت بمراسلة الاساس وتقديم اعتذار رسمي على الاقل فما اعتذار رسمي تو نجم
2: تقولونا اكيد نعتذر واكيد نعتذر لاخواتنا في صفاقس ونعتذر لفريق الكبير نادي صفاقس مع اللي نكون له كل احترام واللي علاقتنا تاريخيه به فهمتي ما نجمش حاسه هذه عرضيه معناها تكون هي سبب في توتر العلاقات في الاخر حاسه عرضيه واعتذرنا لهم المسؤولين البارح فهمتي في بحذنا في قروان وصدقني معنا الاخر اللي كنا معهم موجودين وكنا مبرمجين هكا امتيت ريسبسيون بعد الماتش مبرمجين المقروض ومبرمجين برشا حاجات معنا مش بس تزيد طوط العلاقات الا غالب حاسه عرضيه ما نحبوش تكون نقطه سوداء بين زوج فرق وان شاء الله فهمتي نتعداوها ان شاء الله
3: واضح سليم شكرا لك
2: اعتذاري لكافه جمهور النادي الصفاقسي والاهلينا في صفاقس اخواتنا واهلينا هذه حاسه عرضيه مازمش تكون هي نقطة سوداء بين
3: الزوجات. واضح شكرا لك تسليم المجبري رئيس فرع كرة السلة في الاساس ووضح وكذلك قدم اعتذاره الرسمي لمسؤولي إدارة النادي الصفاقسي في المقابل يحضر معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم الفريق أحمد جبير مساء الخير أحمد.
4: مساء النور ومرحبا بكم في مستمعي ديوان
3: اف ام. أحداث اللي كانت سيئة جدا في نهاية المباراة وكما قلت أنا قبيل عركة وكان وليت معنا في شارع وفوضى ضرب ما رأيك في اللي صار؟
4: والله سأقول لكم شيء نشكر تسليم على الاعتذار اللي قدمه
3: صحة
4: والقري أورتار لكن اعتذار مقبول ونعرف لعلاقة النادي الصفاقسي بشباب القراونية علاقة تاريخية وكما قال هو عمر لا تمس بحادثة عرضية لكن الحادثة اللي صارت البارح معناتها ماهيش حادثة عادية هي حادثة كما قال تسليم لازم تحديد المسؤوليات كل من قصر في كسوة في التنظيم أو في الجوار تيتار فني مسؤولين الناس كل من قصر يجب متحمل مسؤوليته حتى يكون يعني عبرة خنقوله بعشرة تعاود المشاهد هي بالحق اليوم معناتها ثم برشا لاعبين محترفين أجانب يعني طلبوا أنهم يغادروا بلاد البارح معناتها قالك وصولي بيد أفيون نحب نرجع ما نحبش نلعب في تونس يدركوا الاسبور هك معناتها حقيقية معناتها مشهد غمليوة في مباراة ودية لكن يمسنا صورة تونس للأسف ومنظور الرياضة التونسية ما حبيناش يصير لفت إلى اليوم صار هذا الكل لكن ما يزموش يمر مرور الكرام كيف نجدد قبول اعتذار شباب القراونية علاقتنا كبيرة لكن كل مسؤول على صار يزمو يتحمل مسؤوليته يعني البارح ليلة رعب عاش لاعبي ومسؤولين نادي الصفاقسي في القروان التفاصيل والحيثيات وشنو اللي صار هذه السلطات المختصة هي من بعد تحدد المسؤوليات
3: قدمت قضية معنا
4: أكيد أكيد في بعد المباراة تحاولنا المركز الأمن بالقروان وسمعونا وعملنا محضر وقيدنا فيه كل شيء وكيف كيف من شباب القروانية كانوا موجودين الناس كل لازم هذا تحكي شنو اللي صار ويزم يصير التثبت واللي صار كل باش متعودش هذا الهدف نتاعنا راهو ما عنده حتى علاقة مع تسيطات العلاقات بين زوج جمعيات بل باش الأمور هذه يكون قرارات رادعية حتى كان مباراة ودية لكن هي منضوية تحت الجامعة دونك إذا فما تجاوزات الناس كل تحمل مسؤوليتها قبل ما تبدأ السيزون وما معناتها يكون الناس كل تعرف أنه ثم ردع وأنه كل واحد مرة أخرى يخمم باش يعمل تصرف من التصرفات هذه يعرف روحه لشنو قادم معناتها
3: باش نحول زوج ملعبية مهدي سيحة من الله الجزيني
4: والله بالنسبة لمهدي سايح البارح كانت نقل أحد المساحات الخاصة بسوسة وين قام يعني بعملية سكانير سكانير باش نشوفوه ديبيت سيمين إن شاء الله غدوة إن شاء الله لبس المهدي وبالنسبة للجيزاني دونك يعني عنده كسر على مستوى الرئة وغدوة أبارتير من غدوة إن شاء الله مش يبدأ يقوم بالعلاجات أفار المسؤولين اللي ضربوا أفار اللاعبين اللي ضربوا ليتر الفني اللي هما معناتها بالحق الخوف اكثر منه الوجيعه معناتها اليوم معناتها كي تتحول انت في تنقل ولا تحاول معناتها إذا مباراة بدون حضور الجمهور راه ما يلزمش تدور المباراة أصلا، كان ثم واحد في الجمهور معناتها ما عندوش الحق باش يدخل، هذا هو الأصل في الشيء. خاطر نقول مباراة ما غير جمهور معناتها راه نورمالمون ما نجموش نأمنوها، معناتها ما تنجمش تلوم أنت من بعد الوقت اللي أنت ما خديتش القرار الصائب من الأول. دونك هذه نتيجة عادية احنا الحقيقة، وكما قلت لك نخليو السلطات المختصة هي اللي تحدد المسؤوليات.
3: واضح، شكرا لك سيد احمد جبير المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي، وكذلك رئيس فرع كرة السلة في شبه الرياضية القيروانية محمد سليم المجبري على كل هذه الايضاحات والاسباب اللي ادت الى الشغب بين زوز فرق اعتداءات على ملعبي السي اس اس، وكذلك الزوز مسؤولين. الاكثر متضرر هو اكيد النادي الصفاقسي، كيف سيد محمد سليم المجبري كان قدم اعتذار رسمي لاداره النادي الصفاقسي من اجل انه الموضوع نقول احنا يتسكر، ولكن مازال قضائيا عند السلطات غاديكا في القيروان. السي اس اس تقدم بقضيه ضد كل من اعتدى على اللاعبيه او المسؤولين. كانت هذه كره السله والموضوع لنا اليوم في صدى الديوان. بعد شويه مش نحكيوا على كره القدم الفوتبول، الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اليوم يتلعبوا مقابلات الجوله الرابعه. بعد الموسيقى نرجع اكيد للاستديوهات ديوان اف ام من اجل مواصله التغطيه اليوم من توي لغايه الساعه 2.

0: D1 FM. D1 FM. ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: نصل معكم نتوي لغاية الساعة الثامنة، نمشيو إلى كرة القدم. اليوم يتلعبوا دفعة جديدة من مقابلة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ومباشرة نمشيو إلى ملعب نادي حامل أنف. مداخلة أولى مع سليمان المقراني ما قبل مباراة نادي حامل أنف والترجي الرياضي التونسي. مساء الخير سلومة.
2: مساء النور محمد أمين، ومساء الخير لمشاهدي ومستمعي ديوان فيم من معقل الهمهمة الملعب البلدي بنادي حمام الأنف، مسرح مباراة الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى من البطولة التونسية. بالنسبة إلى التشكيل الأساسي للفريقين في هذه المباراة، الترجي يدخل بالتشكيلة الآتي: في الكاج متسر السيد، على اليمين دراجر، الصحراوي والشيخاوي في محور الدفاع، نضال العيفي على الجهة اليسرى، حمزة رفيع القائد في هذه المباراة، عبد الرحمن كوناتي، محمد الحاج محمود، عماد فراج، مايل فرنانديز وحازم المستوري. بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية للنادي الرياضي بحمام الأنف، في الكاج معز بن شريفية، فراس بن عمار، أيمن العباسي وحبيب الغرايري القائد، سانغارينا موري، وائل البرهومي، أبو بكر صديقي، محمد عزيز اليعقوبي، محمد عزيز القضاي، بهي الدين السليمي، محمد علي الميجري. بالنسبة إلى قضاة هذه المباراة، طاقم التحكيم المتكون من الحكم الرئيسي السيد أيمن النصري، المساعد الأول أيمن إسماعيل، المساعد الثاني ياسين السعديوي. بالنسبة إلى حكام غرفة الفار، حكم رئيسي السيد حسني النيلي، في غرفة الفار مساعده وسام بوغتاز، تقريبا أقل من 5 دقائق على انطلاق هذه المباراة محمد أمين.
1: واضح، شكرا لك عبد السلام. نلتقي مع بداية المباراة، نمشيو إلى ملعب الشادلي زويتن، مداخلة أولى من قبل مباراة الجي اس او نجم المتلاوي مع الشادلي بعايشة. مساء الخير شادلي.
3: مساء الخير أمين. بفعل ملعب الشادلي زويتن الجولة الرابعة في الدفعة الثانية، شبيبة العمران في مواجهة للنجم الرياضي بالمتلوي. نتعطيك تشكيلة الفريقين أمين. في حراس المرمى بالنسبة لشبيبة العمران وسام الحنزولي، بلال مقنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرواني، علي قزمير، محمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة قائد فريق، مصطفى سويسي، عديب الحاج، وبلال التويتي تشكيل احتياطي، وسيم القروي، محمد العسكري، أنور الجويني، قبيل العثماني، الزغلامي، قزبير العبدلي، مالك جمال، و ياسين الميزوني. بالنسبة لتشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي، محمد عزيز البجاوي في حراس المرمى، محمد عزيز الغريسي، وسام الهيشري، أيوب تليلي قائد فريق، محمد عامر بالغيث، نانا براندون، محمد عامر الجويني، أسامة النفاتي، عبيد الله الشابي، وإريك كوسي. تشكيلة الاحتياطية: أحمد ياسين البشري، أوكبو، إسماعيل هرماس، جبلي إيران، بسام الحاجي، محمد علي لوريمي، ياسين السلطاني، وسيم مراد، وعناد الجيراوي. بالنسبة للطاقة طاقم التحكيم: محمد قصيعة حكم رئيسي، مساعدة والأشرف الأذلي، مساعد ثاني غسان مطاوع، حكم رابع أحمد الدويبي، في غرفة الفار حكم رئيسي حمزة جعيد، ويساعده نسيم المشرقي. هذه ورقة المباراة في انتظار انطلاق المقابلة. صور تذكارية قبل انطلاق هذه المباراة بين شبيبة العمران ونجم المتلوي، ملعب الشادلي زويتن بتونس.
1: واضح، شكرا لك شادلي. نحكي زاد على مقابله اولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدوير. بالنسبه للاختيارات الرسميه للمدرب نصيف الباي ومدرب اولمبي البيجي: شاهين السماوي، سلام الشلغومي، حمزه المبروك، ابراهيم اندري، محرز براجح، فراس فضلي، الفا سي دي بي، محمد الهادي الحدوشي، حسين القفصي، ماكسويل دوميكو، وكذلك يوسف عزيب كظهير ايسر. بالنسبه لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدوير: عبد القادر شويه، مصعب العجيلي كابتن الفريق، مدوبا، حمزه الربعي، ابراهيم بيتيرون، فرج عجروس، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العمري، زياد العلوي، ونصف العطوي. مقابلة تنطلق بداية من الساعة الرابعة، أيضا فاصل موسيقي بعدها أخبار، بعدها نرجع لاستديوهات ديوان اف ام في متابعة لمقابلة اليوم من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. استاد ديوان
4: نسكت وانت ما وشوف ما نرضاك تتكلم، نسكت وانت ما وشوف.

Arena FM. ضرب الجزاء ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM. اسبور غرام.

0: موجز الرابعة ديوان افام عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم جاب أسوام 2 وتطاوين تعلن في بلاغ توصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب اليوم الأحد على المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكة بولاية جاب أسوام تحديدا معتمدية مرث وولاية مدنين بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنجردان وسيدي مخلوف وفي ولاية تطاوين بمعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وغمراس. وصنات تضيف أنه من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية ابتداء من الغد الاثنين بداية من الساعة منتصف النهار بعد استكمال أشغال إصلاح العطب الذي طرأ على قناة الجلب قطر 1100 مليمتر التابعة لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات. توقف حركة نقل الفوسفات بموقع كافة دور وثلج التابعين لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمتلوي جراء تضرر أجزاء من السكك الحديدية بسبب سيلان بعض الأودية والمجاري المائية المتدفقة من جبال الثلج والمرتفعات المجاورة لها، وفق ما أكده رئيس المجلس المحلي بمعتمدية المتلوي وجيه عليمي في تصريح لمراسل ديوان افام بلجيا. مدينة نابل تحتضن اليوم فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة الأسبوع العالمي لأمراض التوازن، وهي تظاهرة رياضية وصحية تجمع بين التوعية والتحسيس إضافة إلى سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 و10 كيلومترات، وفق ما أكده نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن سمير بن سليمان. والمصدر ذاته يوضح أن هذه التظاهرة تهدف إلى توعية العموم بأهمية اضطرابات التوازن والحالات التي تستدعي التدخل الطبي العاجل وتنظيم ملتقيات واجتماعات ودراسات للارتقاء بأساليب التشخيص والعلاج، بالإضافة إلى ترشيد المنظومة الصحية وتحسين جودة الرعاية الموجهة للمرضى وخاصة كبار السن.
1: هي الدورة الرابعة لأسبوع العالمي لأمراض التوازن في تونس اللي تحتفل به الجمعية التونسية مع سائر الجمعيات العالمية اللي كيفها، وهنا الجمعية التونسية كان عندها سبق، أول جمعية في المغرب العربي وفي إفريقيا تحتفل بتظاهرة مثل هذه. عندنا ثلاثة أهداف مهمة: تحسيس المواطن حول التوازن وقتش الوضع يكون مخطر، الأسبوع هذا كافة الأقسام الاستشفائية الجامعية تقوم دراسات وديستاف والملتقيات واجتماعات نحكيو على التوازن، والهدف الأخراني هو هدف وطني كيف نحسن العناية بهذه فئة من المرضى، احنا نرشد العناية بالصحة، نقص من إمكانية السقوط لدى الكبار السن وما يتجر عليه من كسورات في الجمجمة وفي الفخذ وتكلف مكثة برشا على الدولة، نرشد الإيكونومي دو سونتي على مستوى الدولة باش نعالج المريض بأحسن الحلول وبأرفق الأسباب ليه وللدولة.
0: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن طهران تريد إبرام اتفاق بأي ثمن لكنه لن يوقع اتفاقا سيئا حسب وصفه، مضيفا أن الحرب مع إيران قد تنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفية الأمريكية وربما قبلها. ليتوانيا تقول إن ما كان يعتقد في وقت سابق من اليوم أنها طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي للبلاد، الأمر الذي دفع السلطات إلى إغلاق مطار واستدعاء حلف شمال الأطلسي الناتو طائرة مقاتلة واحدة على الأقل، تبين في نهاية المطاف أنه مجرد سرب من الطيور.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات حصريات تحاليل مواكبات الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء، تيران فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في استاد الديوان مع محمد امين خنوش على ديوان فام.
4: 4 دقائق بعد الساعة الرابعة، أكيد باش نبدأ في نقل مباشر للأشواط الأولى من مقابلة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والبداية باش تكون بملعب حامل أنف مقابلة نادي حامل أنف والترجي هذه التونسي، بصوت عبد السلام المقراني. مساء الخير عبد السلام.
5: مساء النور من جديد محمد امين من ملعب البلدي بحمام أنف، مباراة الهمهمة والترجي الرياضي التونسي في 4 دقائق في هذه المباراة، النتيجة 0-0 في هذه المباراة. البداية كان بهجوم أو استحواذ أو شبه هجوم للترجي الرياضي التونسي بالفشل علينا الكرة على الجهة اليمنى لدراجر المثبت بعد الإصابة الأخيرة في المباراة الأخيرة، يلقى روحه السيسي من جديد في تشكيل الأحمر والأصفر، كرة إلى فراج على الجهة اليسرى لهجوم الترجي في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيعة ثم

بن شريفية يتول كرة بالرأس، محمد علي المجري ثم يعقوبي بالرأسيات العديدة والمتعددة. في هذه اللحظات مايل فرنانديز يخسر الترويج، كرة في وسط الميدان وإلى البرهومي يبحث عن الحلول، يغير كرة ممتازة على الجهة اليمنى في اتجاه اللاعب في رأس بن عمار. بن عمار يرجع إلى سانغاريا ناموري إلى الدفاع، أين يتواجد العباسي؟ العباسي في المراوغة، بن مستوري يرجع بالكرة إلى الدفاع، بهاء الدين السليمي، سانغاري إلى الغرايري، ثم بهاء الدين السليمي من جديد إلى يعقوبي، ينزل إلى وسط الميدان ليعطى الحلول لدفاع أو وسط ميدان الأمامة. القزاعي محمد عزيز القزاعي تقريب بتركيبة ثلاثة مدافعين بالنسبة إلى التشكيلة الأساسية لشمس الدين الزويدي في هذه المباراة. ترجع الكرة في وسط الميدان، أبو بكر سيديقي غير مسار الكرة على الجهة اليمنى إلى القائد الغرايري، يطول الكرة لكن دراجر يتدخل يقطع الكرة الأخيرة ويغير مسار الهجمة على الجهة اليسرى للترجي الرياضي التونسي. كرة من نضال العيفي في التماس ليطمئن على السلامة محمد الحاج محمود، يقوم سلامات في وسط ميدان الترجي ومتوسط ميدان الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي خلال التماس للهمهمة في هذه اللحظات، وأكيد ستعود الكرة من الظهير في رأس بن عمار سيعيدها إلى دفاع الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. بالفعل الفير بلاي والكرة عائدة إلى مروان الصحراوي ثم إلى الحارس منتصر السيد، الأولى لمنتصر السيد كياسيتي مع الترجي الرياضي التونسي، وهو أحد انتدابات الميركاتو الصيفي القادم من الجياسو من شبيبة العمران، وهو ابن الترجي الرياضي التونسي. يعوذ من الله مميش المتواجد على بنك البودلية عفوا في هذه المباراة. ترجع الكرة من خلال التماس بالاستحواذ للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى، متواجد دراجر في تنفيذ التماس في هذه اللحظات، والتنبيه من حكم المباراة السيد دائما الناصري تنفيذ التماس من مكانه بالنسبة إلى محمد دراجر. دراجر ينفذ التماس، فرنانديز يعطي الحل والمراوغة ممتازة في وسط الميدان، مايل فرنانديز ثم المستوري بلمسة واحدة عبد الرحمن كوناتي، لكن التدخل من فراس بن عمار ثم يضغط بالبريسينج أمام نضال العيفي، الكرة مقطوعة، أبو بكر سيديكي ثم الحكم يأمر بمواصلة اللعب، عدم وجود الفاول والمخالفة بالنسبة إلى هجوم الهمهمة. في هذه اللحظات المصاب فراس بن عمار الظهير الأيمن ملقى على أرضية الميدان على الجهة اليمنى بهجوم نادي حمام الأنفي، وصل اللاعب محمد دراجر على الجهة اليمنى يربح المساحة ثم مايل فرنانديز والدويل متواصل بينه وبين الغرايري على الجهة اليسرى لدفاع الهمهمة، وعلى الجهة اليمنى لهجوم الترجي الرياضي التونسي. ترجع الكرة من السخاوي إلى الصحراوي، الصحراوي المعوض لحمزة الجلاسي في هذه المباراة، الجلاسي متواجد على بنك البودلي في هذه المباراة. كوناتي ممتاز الكرة لكن القزاعي متميز كذلك في قطعها قبل أن تصل إلى المهاجم المستوري حازم. ترجع الكرة إلى فراس بن عمار على الجهة اليمنى في قيادة هجوم الهمهمة، تمرير لمحمد علي المجري موجود الصحراوي في التغطية، عائد الكرة إلى منتصر السيد يطول في اتجاه مايل فرنانديز، فرنانديز في المراوغة لكن التغطية يسترجع الكرة، يستخلص الكرة بهاء الدين السليمي ثم القزاعي طول الكرة في وسط الميدان، ممتاز الكنترول، قائد الترجي خمسة رفيعة في هذه اللحظات، ثم نزال العيفي على الجهة اليسرى مرة أخرى إلى رفيعة في وسط الميدان يبحث عن الحلول الترجي الرياضي التونسي من خلال بناء الهجومات من مناطق الدفاع مرورا بوسط الميدان ثم الهجوم، لكن هذه الكرة طويلة من مروان الصحراوي مقطوعة من فراس بن عمار قبل أن تصل إلى عماد فراج، عائدة بالاستحواذ مرة أخرى
الى الحال

0: محمود في وسط الميدان أمام وقفة دفاعية متميزة للهمامة في هذه الدقائق تقريبا 10 دقائق أو 11 دقيقة لعب في هذه المباراة 0-0 بين النادي حمام الأنف والترجي الرياضي التونسي. الكرة في وسط الميدان حاج محمود يضغط عليه سانغاري ثم الكرة حمزة رفيعة نولوك باس خاطئة بالدقة الغائبة في العملية الأخيرة سانغاري دور بالكرة أو هو أبو بكر صديقي كرة في وسط الميدان يربح الدويل حازم المستوري ثم دراجن غير مسار الكرة على الجهة اليمنى ماير فرنانديز أمام ولا غرايري حتى الكرة كوناتي لماير فرنانديز يضرب الكرة يخرج عليها القضاعي في البريسين يقطع الكرة ثم اللعب عزيز اليعقوبي في محاولة للاستخلاص والحكم يعلن الفاول لصالح الهمهامة ولدفاع الهمهامة في هذه اللحظات الفاول للظهير الأيمن في رأس بن عمار في العملية الأخيرة سلامات على أرضية الميدان في رأس بن عمار يمشي حكم المباراة السيد أيمن النصري يطمئن على الظهير الأيمن لنادي حمام الأنف في رأس بن عمار دخول الطاقم الطبي للهمهمة أكيد سلامات للظهير في رأس بن عمار في هذه اللحظات في تقريبا 13 دقيقة لعب محمد أمين 0-0 في هذه المباراة.
1: واضح عبد السلام نمشي إلى ملعب شادلي زويتن مقابلة الشباب الرياضية بلو عمران ونجم المتلوي مع بصوت شادلي بوعيشة تفضل شادلي.
2: شكرا لك أمين. الدقيقة 13 إلى حد الآن التعادل السلبي مازال وحتى على مستوى الهجومات تقريبا المباراة إلى حد الآن تفتقر لكرات خطيرة وفرص ربما سانحة ربما كرة واحدة كانت من جازمير بالرأس بعد مخالفة ولكن كورتو كانت فوق المرمى تقريبا في الدقيقة الرابعة. فيما عدا ذلك ما شفناش برشا كرات خطيرة أغلب الكرات منحصرة في وسط ميدان وبعض العشوائية ربما من الزوز فرق. هذه مخالفة شالي النجم الرياضي بالمتلوي في تنفيذها اللاعب محمد عزيز الغريسي ربما كرة ثابتة تأتي بالجديد بعيدة بعض الشيء على مرمى أسامة الحنزولي ولكن تبقى كرة ربما تكون سانحة من خلال الكرات الثابتة عسى أن تكون ربما المفتاح لتسجيل الهدف الأول من تقريبا بعد خط وسط الميدان بعشرة واثناش متر. الكرة ملعوبة من الغريسي يرفع الكرة والتدخل من الدفاع وبعد الكرة الأخيرة ولكن تبقى لنجم المتلوي على مستوى خط وسط الميدان من الجهة اليسار يشتت الكرة كما جاءت اللاعب أسامة الهجري تبقى الكرة مباشرة للتماس للشبيبة العمران لعب منحصر في مجم وفي وسط الميدان زوز فرق ما زالت تتوخى الحذر في قيادة العمليات الهجومية. الكرة لشبيبة العمران المحاولة في على مستوى خط الدفاع في بناء الأعمامي
1: يظل فما هدف في ملعب نادي حامل الأنف لصالح الترجي الرياضي التونسي. نرجع لملعب حامل الأنف تفضل عبد السلام.
0: شكرا لك محمد أمين. أولى أهداف هذه المباراة للترجي الرياضي التونسي هدف متميز حقيقة من عبد الرحمن كوناتي بعد الهجوم على الجهة اليمنى قيادة دراجر حط الكرة مايل فرنانديز الديويل بين الغراري فرنانديز ثم الحاج محمود إلى مايل فرنانديز يعمل العرضية وهو الأسيست للأول لمايل فرنانديز الكرة لعبد الرحمن كوناتي بداخل الرجل بالإردي يحط الكرة في التسعين وهدف السبق للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 14 من هذه المباراة.
1: واضح شكرا لك عبد السلام. إذن هدف مقابل صفر للترجي بإمضاء عبد الرحمن كوناتي منذ الدقيقة 14 تقريبا عبد الرحمن كوناتي سجل الهدف الأول للترجي هدف مقابل صفر أمام نادي حامل أنف. نرجع الملعب الشادلي زويتن في متابعة لمقابلة الشبيبة الرياضية بالعمران أمام نجم المتلوي في انتظار أن الهدف متاع الترجي حاليا فيه فار فيه تشيك فار إذن في انتظار قرار الحكم أيمن نصري على ما أظن كيفاش باش يتم احتساب الهدف وإلا لا طبيعة في انتظار احتساب الهدف الأول لصالح الترجي أمام نادي حامل الأنف. تفضل عبد السلام تفضل.
0: بالفعل في انتظار غرفة الفار نذكر بحكم الفار السيد حسني النيلي ومساعده وسام بوغتاز في انتظار شرعية هدف الترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة ربما الشك في وجود التسلل ربما على مايل فرنانديز في العملية الأولى على الجهة اليمنى لهجوم التراجي الرياضي التونسي، ننتظر إما هدف شرعي أو إلغاء الهدف في هذه المباراة. أكيد السيد حسني النيري بمساعده يراجعون لقطة الهدف في هذه المباراة، وحكم الساحة أيمن النصري ينتظر الهدف. تسلل محمد أمين، الهدف غير شرعي وملغى بالنسبة إلى هذه المباراة لتبقى النتيجة 0-0.
1: واضح إذن هدف تسلل ضد مايل فرنانديز على ما أعتقد هو اللي كان متسلل أو عائد من التسلل، إذن تبقى نتيجة على حالها 0-0 بين نادي حامل الأنف والترجي الرياضي التونسي. ونرجع إلى ملعب الشهيد لزويتن في متابعة نقل مباشر مع شادي أبو عايش من قبل الجي اس او نجم المتلوي. تفضل شادي.
2: شكرا مين شبيبة عمران. كانت قريب برشا من افتتاح التسجيل رغم انه كانت الكرة مسبوقة بتسلل في كرة وبهتة في دفاع نجم المتلوي، تسديدة خارج الإطار بالنسبة لمرمى محمد عزيز البجاوي، ولكن الحكم أعلن على التسلل بعد إكمال اللقطة. إذن مخالفة التسلل لمحمد عزيز البجاوي لاعب السابق للحارس السابق لشبيبة القيروان محمد عزيز البجاوي في تنفيذ مخالفة التسلل. كما قلت مباراة لحد الآن ما فيهاش كرات خطيرة أو ثانية حالة تسجيل مع عدد الكرة، ولكن كانت مسبوقة بتسلل ضد شبيبة العمران. كرة مباشرة للتماس لشبيبة العمران في مناطق الدفاعية من الجهة اليسرى. أغلب الكرات كما قلت تقريبا تشتيت للكرة، ما أكثرش الكرة في التماس إلى وسط الميدان. يلعب الكرة تدخل من لاعب نجم المتلوي نانا براندون، ثم على طول الجهة يمنى المحاولة لنجمة المتلوي في بناء الهجمة والتدخل من الدفاع. تقريبا زوج ثلاثة تمريرات وهجمة تقص لكل فريق في أغلب الأحيان. ترجع الكرة، يبدأ فريق شبيبة العمران على حامل الكرة الانطلاقة. الحكم يقول ما فيهاش مخالفة. عودي بالحاج من الجهة اليمنى والتفوق من الدفاع في الكرة الأخيرة كتف للكتف، بعاد الخطر على فريق نجم المتلوي لشيخه. مخالفة تقريبا في وسط الميدان من الجهة اليسرى، ولعب ملقى على أرضية الميدان، إصابة ربما للاعب نجم المتلاوي. نتمنى له السلامة. الحكام يذهب للطمأن على صحة اللاعب. النتيجة دائما التعادل السلبي لحدود الدقيقة 19. سلامات للاعب نجم المتلاوي، مش ترجع بمخالفة للضيوف على مستوى وسط الميدان من الجهة اليسار. مازال كل فريق يبحث عن الآليات ويبحث عن الحلول الهجومية الغائبة إلى حد الآن، سواء كان للنجم المتلاوي أو شبيبة العمران. كرة مرفوعة في مناطق الشبيبة والمخالفة، عديد التقطعات المخالفة لدفاع شبيبة العمران. تلعب الكرة بسرعة من سامر المرواني ثم لغيث بن حميدة متوسط الميدان، يخلي كرة للجهة اليسرى، ثم دائما تبادل الكرات القصيرة بين عناصر شبيبة العمران. علي قزمير عنده الكرة، علي قزمير من المحركات الأساسية في وسط ميدان شبيبة العمران. الكرة لسامر المرواني يخليها للجهة اليمنى إلى بلال مقنم، يلعب الكرة مباشرة على عودي بالحاج، التعويل على عودي بالحاج الجناح الأيمن لشبيبة العمران، ولكن أغلب الكرات كانت طائلة مباشرة 6 أمتار ما يلحقهاش عودي بالحاج. ترجع بستة أمتار لنجم المناجم لمحمد عزيز البجاوي، يلعب الكرة البجاوي مباشرة في وسط الميدان، الكرة بالرأس، بلال مقنم يتفوق في الكرة الأخيرة مع عمر الجويني إلى الجهة اليسار لشبيبة العمران من مصفى السويسي. الانطلاقة من مصفى السويسي والتدخل وابتكاك الكرة الأخيرة من محمد عزيز الغريسي، والحكم يقول تماس لشبيبة العمران من الجهة اليسرى في انتظار الكرات الأولى، في انتظار من سيسجل الأول. إلى حد الآن مباراة لا تؤشر نفهم أهداف في انتظار المفاجأة، سواء كان من شبيبة العمران أو نجم المتلوي. سامر المرواني يخلي الكرة، تبادل الكرات القصيرة بين عناصر شبيبة العمران، السعي للبحث عن الثغرة المنفذ المؤدي إلى طريق الشباك نجم المتلوي. سامر المرواني على مستوى الدفاع المحوري، صعوبة في خروج بالكرة بالنسبة لشبيبة العمران مع البلوك بار يلعب به نجم المتلوي المتأخر إلى في مناطقه الدفاعية. غيث بن حميدة اللمسة مع علي قزمير على مستوى وسط الميدان للجهة اليمين، يعود زي بالحاج والكرة مباشرة لضرب الكرة بالرأس، وبلال تواتي مباشرة لعزيز البجاوي حارس نجم المتلوي. عزيز البجاوي يربح بعض الثواني، يضغط عليه بلال التواتي ثم يلعبها لمحمد عامر بلغيث، بلغيث يرجع بدوره الكرة إلى الخلف. خمس مواجهات سابقة كانت بين شبيبة العمران ونجم الرياضي بالمتلوي، زوز انتصارات للنجم المتلوي وانتصار لشبيبة العمران، زوز تعادلات كانت سلبية، صفر مقابل صفر. على مستوى البطولة شبيبة عمران انتصر مرة ونجم المتلوي انتصر في مناسبة، فيما عدا ذلك مباراة الكاس كانت في 2012 انتصر فيها نجم المتلوي 2-1 على حساب شبيبة العمران. الكرة في المناطق الخلفية لأصحاب الدار إلى علي قزمير، دائما البحث عن علي قزمير لصنع الحل ولصنع الهجمة وللتقدم إلى الأمام وربح بعض الأمتار بإمكانياته الفنية. الكرة لليمين يبحث فيها عن مصطفى سويسي، يأخذ جهة اليمنى يضغط مصطفى سويسي، إبعاد الكرة من دفاع نجم المتلوي، الاستحواذ لشبيبة العمران دائما سامر المرواني يبحث عن الحل، يلوج على بن عمر يلقى الكرة لبلال مقنم إخوة مصطفى سويسي، الفنيات لمصطفى سويسي والكرة مباشرة للتماس لصالح شبيبة العمران من الجهة اليمين. بلال مقنم يلعب التماس مع مصطفى سويسي، 1-2 المقدم يحاول يمر بالفنيات، بن عمر يخسر الحوار، الكرة ما زالت بين أخذ ورد بين عناصر الفريقين، ثم الانطلاقة في بحث عن عكس الهجمة من محمد عامر الجويني وارتكاب الخطأ من لاعب شبيبة عمران والمخالفة أعتقد وقت مستقطع أمين إلى في هذه اللحظات في هذه المباراة بين شبيبة عمران ونجم المتلوي.
1: واضح إذا صفر مقابل صفر في مقابلة الجي اس او نجم المتلوي، إذا صفر مقابل صفر في مقابلة الأولمبي البيجي والتقدم الذي بسقط الدير مع السيطرة النسبية لفريق الأولمبي البيجي. نرجع لمباراة نادي حامل أنف والترجي التونسي بصوت عبسلام المقراني، تفضل عبسلام.
0: شكرا لك محمد أمين. تقريب في 23 انقلاب في هذه المباراة، مباراة نادي حمام أنف والترجي الرياضي التونسي 0-0 رغم السيطرة والاستحواذ بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. تقريب بعد الهدف الملغى للترجي ما شفناش هجومات سواء من الترجي الرياضي التونسي أو من هجوم الهمهمة إلى حدود هذه الدقيقة. ترجع الكرة الاستحواذ للترجي الرياضي التونسي من مروان الصحراوي، الكرة تبدأ الهجوم بالنسبة للأحمر والأخضر، ترجع الكرة ارفيع لمسة واحدة خاطئة، ترجع الكرة لنادي حمام الأنف من خلال ضربة المرمى والست أمتار في هذه اللحظات إلى الحارس معز بن شريفية والكولينج بريك في هذه اللحظات يعلن عليه حكم المباراة أيمن النصري. 0-0 في هذه المباراة محمد أمين إلى حدود دقيقة 24 في الملعب البلدي بنادي حمام الأنف.
1: واضح إذن عبسلام. أيضا في مقابلة ملعب الشير لوسيت أيضا كولينج بريك في مقابلة شبر ذيب العمران ونجم المتلوي، نذكرون كل المقابلات لحد الآن 0-0. نعود نرجع لملعب الشير لوسيت، نظر لفهم استئناف لعب في مباراة ملعب الشير لوسيت بين شبر ذيب العمران ونجم المتلوي، تفضل شيري.
2: شكرا مرة أخرى أمين. عودة اللقاء بمخالفة لنجم الرياضي بالمتلوي في مناطقه، المخالف الحكم محمد قصيع يعطي إشارة التنفيذ، كرة مرفوعة في مناطق شبيبة العمران ثم بعدها مصطفى السويسي المطابة بالمخالفة والحكم يظفر فاول لشبيبة العمران في الكرة الأخيرة على مستوى وسط الميدان. سلامات لمصطفى السويسي ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. مصطفى السويسي إن شاء الله ما تكونش إصابة قوية، أعتقد سلامات لمصطفى السويسي، مش ترجع بمخالفة أيضا لشبيبة العمران في مناطقه، المخالفة للشبيبة. مباراة إلى حد الآن مستوى أقل من المتوسط، فماش كرات هجومية لا من الشبيبة ولا من نجم المتلوي حتى، هيحاول يتقدم كل فريق ممكن الهجوم تقريبا زوز ثلاثة تمريرات والكرة يقطعها الفريق المنافس. كرة وإمكانية وفرصة عطيب الحاج، عوديب الحاج كان قريب ولكن ما ضربش الكرة في العملية الأخيرة في فرصة ثانية حاسة تقدير عوديب الحاج هو بلال التواتي. بلال التواتي كان وراء الكرة الأخيرة، كرة مرفوعة في مناطق الجزاء ولكن بلال التواتي ما خداش الكرة بالرأس، التسديده والكرة بعيدة لنجم المتلوي. في الكرة الأخيرة من لاعب رقم 14 نانا براندون صاحب التصويبة الأخيرة ولكن كرته بعيدة على مرمى وسام الحمزولي. ترجع مرة أخرى لشبيبة العمران عن طريق سامر المرواني. 26 دقيقة والنتيجة لا تزال على حالها 0-0 هنا في زويتن. من الجهة اليسرى مرفوعة الكرة، البحث فيها عن عدي بالحاجة، الانطلاقة سريعة والتغطية الدفاعية من لاعب نجم الرياضي بالمتلوي في الكرة الأخيرة وابعادها ثم على مستوى وسط الميدان والمخالفة لنجم المنجم، المخالفة لنجم المتلوي. سلامات لاعب الملقى على أرضية الميدان، يقوم لباس في الكرة الأخيرة وسام النفاتي، مش ترجع بمخالفة تقريبا في وسط الميدان جهة اليمين للشبيه لنجم المتلوي. مازلنا نبحث عن أول كرة، مازلنا نبحث عن أول فرصة، أول محاولة، أول تهديد سوى من الفريق الضيف أو من المضيف. الكرة في وسط الميدان للشبيبة لنجم المتلوي، يرفع الكرة مباشرة للجهة اليسار وابعادها من لاعب شبيبة العمران. تقريبا أغلب الكرات عشوائية لا تأثير، تمرر وكهو شتت الكرة، الكرة تماس الحقيقة مستوى أقل من المتوسط. هذه بطاقة صفراء أولى في المباراة لاعب النجم الرياضي بالمتلوي في انتظار التعرف على اللاعب بعد الكرة الأخيرة. البطاقة الصفراء الأولى في المقابلة، الحكم يشرها في هذه اللحظات للاعب نجم المتلوي. نشترجع الكرة بمخالفة لشبيبة العمران، المخالفة للشبيبة على مستوى وسط الميدان، يمشي مصطفى السويسي لتنفيذ الكرة في أسامة الهيشري ومن تحصل على البطاقة الصفراء. كان ارتكب خطأ في بداية المقابلة ونبه عليه حكم الساحة، المرة هذه أشهر في وجهه بطاقة صفراء. إذا أول بطاقات المباراة لأسامة الهيشري. ملعوبة المخالفة في الجهة اليسار في القائم الثاني بالرأس، خطيرة والكرة والتدخل والمخالفة للدفاع نجم المتلوي. المخالفة والخطأ، الكرة مرفوعة كرة منطقة الجزاء، راسية أولى ضربت في المدافع ثم ارتكاب الخطأ والمخالفة لدفاع نجم المتلوي. محمد عزيز البجاوي حارس مرمى الفريق الضيف في تنفيذ المخالفة. البجاوي يرفع الكرة في وسط الميدان من الجهة اليمين، نانا براندون مخداش، ثم خطأ ارتكاب الخطأ والمخالفة لشبيبة لنجم المتلوي، يتحصل عليها نانا براندون على مستوى وسط الملعب من الجهة اليمنى في انتظار الفرص، مش حتى انتظار الأهداف، في انتظار الفرص. الكرة في بمخالفة لنجم المتلوي، المخالفة على مستوى وسط الميدان. نقترب من النصف ساعة الأول من المباراة، تقريبا 29 دقيقة، الكرة ملعوبة والمخالفة تلعب في مناطق الجزاء، والحنزول يرتقي فوق الجميع ويخو الكرة بين أحضانه. الحنزول يبحث عن الحل، التغطية كانت من أسامة النفاثي وخطأ يتحصل عليه أسامة الحنزولي، يلعبها بسرعة مع سامر المرواني. المرواني للجهة اليمين، التدخل من دفاع نجم المتلوي علي قزمير، الكنترول على مستوى وسط الميدان، قزمير للجهة اليمنى والكرة ما وصلتش مصطفى السويسي، يضغط مصطفى السويسي يتفوق فيها وسام الهيشري المدافع، ثم ترجع الكرة من غيث بن حميدة إلى بلال مقنم، بلال مقنم بصعوبة إلى علي قزمير على مستوى وسط الميدان، ثم الكرة تبقى لفريق الشبيبة الرياضية بالعمران، تقطع في المرة هذه لجويني محمد عامر الجويني، والحكم يقول تماس ارتكب خطأ عمر جويني في الكرة الأخيرة في توقيت أمين 30 دقيقة، ونتيجة تعادل السلبي هنا في زويتن بين شبيبة العمران والنجم الرياضي بالمتلوي.
1: واضح نصف ساعة لعب في مقابلة الشبيبة الرياضية بالعمران وكذلك نجم المتلوي 0-0. نرجع الملعب بلدي بحامل أنف مقابل نادي حامل أنف والترجي الرياضي التونسي أيضا 0-0 بين الزوز فرق. تفضل عبد السلام.
0: شكرا لك محمد أمين. نصف ساعة لعب في هذه المباراة 0-0 بين الهمهمة النادي الرياضي بحمام العنف والترجي الرياضي التونسي. عائد الكرة في هذه اللحظات بالنسبة إلى دفاع الهمهمة من تنفيذ التماس كرعاد على الجهة اليمنى في رأس بن عمار، وهو العباسي طول التماس الأخير يقطع الكرة، حمزة رفيعة ثم على الجهة اليسرى نزال العيفي، رفيعة في وسط الميدان ثم على الجهة اليسرى بالوانتو بين عماد فراج ونزال العيفي، الحكم يعطيش المخالفة اللي طلبها عماد فراج في العملية الأخيرة وبالتالي الكرة من خلال الست أمتار ضربة المرمى للحارس معز بن شريفية في بعض المحاولات كانت في الدقائق الماضية بقيادة عماد فراج يعمل الروتري العرضي في مناطق الجزاء ما لقاتش ولا مهاجم في الاستقبال وبالتالي هي يعني كرات يعني قليلة بالنسبة للهجوم في هذه المباراة باستثناء كرة الهدف الملغى الكرة بين أقدام الشيخاوي في قلب دفاع الترجي الرياضي التونسي الشيخاوي يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى موجود نضال العيفي عبد الرحمن كوناتي اللمسة إلى عماد فراج وممتاز التاكلينج في العملية الأخيرة من محمد عزيز القضاعي يمنع عماد فراج من انفراد أمام الحارس معز بن شريفية ومن خلال التدخل الأخير يتعرض إلى الإصابة القضاعي المنتدب بالنظام الإعارة من الترجي الرياضي التونسي سلامات محمد عزيز القضاعي سليم على أرضية الميدان سيواصل اللعب في هذه اللحظات وبالتالي الكرة من خلال التماس على الجهة اليسرى لهجوم الترجي نضال العيفي العيفي يرجع إلى وسط الميدان الحاج محمود يتقدم بالكرة ثم عبد الرحمن كوناتي كوناتي مرة أخرى حمزة رفيعة في وسط الميدان ثم على الجهة اليسرى نضال العيفي الوانتو والتدخل التدخل من العباسي هذه المرة يرتكب الفاول يرتكب المخالفة قدام عماد فراج وبالتالي الصفيرة تأتي من السيد أيمن النصري معلنة مخالفة على الجهة اليسرى لهجوم الترجي والجهة اليمنى لدفاع الهمهمة في هذه اللحظات بعد تدخل المدافع العباسي بالتاكنيك أمام عماد فراج يرتكب من خلاله المخالفة الأخيرة من تنفيذ قائد الترجي الرياضي التونسي حمزة رفيعة من أجل الكروس والعرضية في مناطق الجزاء أو التحذير إلى الظهير الأيسر نضال العيفي من أجل التسويب ننتظر كيف سيكون سيناريو المخالفة والكرة الثابتة تقريب قليلة هي الكرة الثابتة في هذه المباراة سواء للهمهمة سواء للترجي الرياضي التونسي حكم المباراة ينبه على اللاعبين في مناطق ال 18 ثم يأمر حمزة رفيعة باش ينفذ الفاول الأخير حمزة رفيعة يتقدم في تنفيذ الكرة الثابتة يعمل الكروس في مناطق الجزاء والمجري محمد علي المجري بالرأس في البرومي بوتو يتدخل ويبعد الكرة ثم عائدة للترجي الشيخاوي يلمس الكرة بالرأس ثم الكرة إلى ضربة المرمى للحارس معز بن شريفية في 34 دقيقة في هذا الشوط الأول 0-0 في هذه المباراة بن شريفية سيعيد الكرة للدوران على أرضية الملعب في هذه المباراة طول الكرة موجود دراجر بالرأس ثم في الاستقبال المستوري بلمسة واحدة كوناتي بالرأس في محور دفاع الهمهمة التدخل من عزيز القزاعي ثم عماد فراج ومرة ثانية يتدخل العباسي عبد الرحمن كوناتي أمامه أبو بكر صديقي ثم نزال العيفي عماد فراج على الجهة اليسرى فراج على الجهة اليسرى في محاولة للمراوغة يراوغ بفراس بن عمار بن عمار يرتكب المخالفة أمام عماد فراج بإعلان سفيرة حكم المباراة أيمن النصري تقريب بعيدة يعني قليلا على المخالفة الماضية لكن من نفس جهة هجوم الترجي الرياضي التونسي الجهة اليسرى ونفس الذراب نفس المنفذ للترجي القائد حمزة رفيعة في هذه اللحظات سيتكفل بتنفيذ الفاول للترجي الرياضي التونسي الباحث على أولى أهدافه في هذه المباراة بنفس الأهداف يدخل الهمهمة يبحث من خلال الكونتر أتاك على أولى الأهداف والترجي من بناء الهجوم الهجمة المناسقة يبحث كذلك على أولى الأهداف في هذه المباراة الكرة الثابتة في التنفيذ حمزة رفيعة على كروس لكن الكرة خارج الميدان وبالتالي مرة أخرى بنفس سيناريو الكرة الثابتة السابقة ما حسنش استغلالها الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي ستة أمتار للحارس معز بن شريفية الترجي اللي سجل هجومه في الثلاث جولات الأولى من بداية هذا الموسم ستة أهداف كما قبل ستة أهداف دفاعه، وبالتالي التغييرات والبحث على تركيبة الدفاع خاصة في هذه المباراة من تغيير حمزة الأجلاتي لكرة كوناتي والحكم يعلن الفاول بالنسبة إلى الدفاع الهمهمة والكارت الأصفر لعبد الرحمن كوناتي من أجل الاحتجاج أمام الحكم كارت أصفر ثاني في هذه المباراة بعد ما تحصل عليه لنفس السبب قائد الهمهمة حبيب الغراري بعد يعني الاعتراض على قرار الحكم في دقائق ماضية من هذا الشوط الأول. ستعود الكرة إذن من خلال مخالفة في مناطق الدفاع بالنسبة للنادي الرياضي بحميمة الأنف. بن شريفية يتولى الكرة في اتجاه محمد علي الميزري لكن مقطوعة من نزال العيفي، يتولى الكرة في الاستقبال العباسي أيمن العباسي يراوغ بن مستوري ثم يتولى الكرة الأخيرة في اتجاه محمد عزيز اليعقوبي التغطية من الصحراوي والكرة لم تتجاوز خط التماس تجاوزت بإشارة حكم المساعد الثاني وبالتالي التماس للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات على الجهة اليسرى. ترجع الكرة من دراجر ما يخذش الكرة يأخذها حبيب الغرايري والديوان الأخير يتفوق فيه محمد دراجر يسترجع الكرة لكن من خلال التماس النادي الرياضي بحميمة الأنف ترجع من سنغارية ناموري نمستو خاطة في غياب دقة في العملية الأخيرة والكرة طويلة من عبد الرحمن كوناتي إلى الحاج محمود ثم الكرة في اتجاه المستوري والعباسي متميز في التدخل الأخير بالرأس والكرة سنغارية ناموري في وسط الميدان إلى أبو بكر صديقي ناموري مرة أخرى والكرة خاطئة وبالتالي التماس للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليسرى. نزال العيفي ينفذ التماس كرة في وسط الميدان من القائد حمزة رفيعة رفيعة يطلب المستندة واعطاء الحلول يلقى الحل مع نزال العيفي على الجهة اليسرى عماد فراج الوانتو ما مشيتش كما يلزم بين العيفي وعماد فراج وبالتالي الكرة للهمهمة والكرة إلى حزم المستوري التدخل متميز وإلى البرهومي في قطع الكرة والكرة الطويلة في اتجاه اليعقوبي ما مشيتش كما يلزم يعني لليعقوبي إلى منتصر السيد إلى الشيخاوي مروان الصحراوي الامتلاك للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. نضال العيسي يرجع بالكرة إلى مروان الصحراوي الصحراوي يربح المساحة بلمسة إلى حمزة رفيعة في محاولة لاختراق دفاع الهمهمة لمسة إلى عماد فراج عماد فراج في محاولة للتدخل من دفاع الهمهمة ينجح الظهير فراس بن عمار كذلك ينجح الصحراوي في التغطية أمام المهاجم محمد علي الميجري كرة خاطئة من دفاع الترجي ترجع
1: في توقيت عبد السلام في توقيت عبد السلام
0: في توقيت 40 دقيقة لعب 0-0 محمد
1: مباشرة إلى ملعب شادلي زويتن هدف أول لفريق الجي اس او بصوت شادلي بوعش تفضل شادلي.
2: شكرا أمين. افتتاح باب التسجيل عن طريق بلال التواسي بعد عمل من عوضي بالحاج كرة من اليمين عرضية علي قزمير مخداش بالرأس ثم بلال التواسي يقتنص الكرة أمام هفوة في دفاع نجم المتلوي 1-0 في الدقيقة 39 تغيرت النتيجة غابت الفرص الحقيقية ولكن النجاعة هي من حضرت تقريبا في أولى الكرات خطيرة خلنا نقول لأن الكرة جات كرة قبلها دقيقة 37 سخنت ربما البونتو مخالفة مباشرة كانت من عوضي بالحاج كانت قريبة برشا من نرمى عزيز البجاوي وكرة ملعوبة كانت من اليمين ثم عرضية قزمير مختهاش وبلال تويتي كملها وهدف أول في الدقيقة 39 لشبيبة العمرة. تحرر بعض الشيء الأقدام نجم المتلوي ما زال سخون شوية في انطلاقة هجومية في فرصة ملعوبة الكرة الحنزولي يرتقي عاليا ويخل كرة بين أحضانه غيرت النتيجة في ملعب زويتن. عسى أن تتحرك الأمور وتحرك الهجمات لكل فريق لأن يغلب المباراة. تقريبا ما شفناش فيها برشا كورة خاصة على المستوى الهجومي. إذن بلال التواتي يوقع أول هدف في اللقاء أمام النجم الرياضي من متلاوي ويفتتح باب التسجيل لصالح الجيسو في الدقيقة 39 بملعب الشادلي زويتن. الكرة بين عناصر شبيبة العمران إلى سامر المرواني. المرواني على طول الجهة اليمين دائما التعويل على الجهة اليمنى وين يتواجد عوديب الحاج النفاتي. الكرة للنجم المتلوي. الضغط الحكم يقول ما فيهاش مخالفة. جازمير يخسر الكرة. مراوغة فنيات عالية من لاعب النجم الرياضي بالمتلوي أسامة الهجري. انطلاقة من اليسار عن طريق النفاتي. النفاتي عنده الكرة مع الهجري مرة أخرى عرضية من الجهة اليسرى والتدخل بالراس. جازمير في مناسبة ثانية. جازمير في انطلاقة هجومية. بلال التواتي سبق برشا كرة. بلال التواتي عوض بالحاج أسبق منه أسرع كان فيها مدافع المدافع عامر بالغيث من عوديب الحاج والكرة باش ترجع للنجم الرياضي بالمتلوي بمخالفة لعبت بسرعة للجهة اليمين على مستوى وسط الميدان. انطلاق نجم المتلوي ارتفع بعض الشيء نسق في آخر خمسة دقائق من هذه الفترة الأولى في توقيت الأصلي. انطلاقة من الجهة اليمين يعني مراوغة عرضية راسية بعث فيها الكرة نزلت المحاولة يروي يتريث التصويبة والكرة مرت جانبية لمرمى الحمزولي. التصويبة كانت من إريك كوسي وكرت جانبية لمرمى الحنزولي. لاعب من شبيبة عمران ملقى على أرضية الميدان في الدقيقة تقريبا 43 والنتيجة تقدم الآن لشبيبة العمران 1-0 بهدف بيل تويدي دقيقة 39. حكم يطلب نقلة اللاعبين لإسعاف اللاعب لاعب الشبيبة الرياضية بالعمران سلامات بعد الحوار الأخير. قلت تقريبا الأربع دقائق ولا ثلاثة دقائق لبعد البونت وين شفنا نسق في المقابلة بمحاولة من هنا وإجابة من طرف الآخر. بلال التواتي ربما بالهدف الأول ربما سيحلق دافيد الشبيبة العمران. أراد تأكيد النتيجة ونجم المتلوي أكيد المسعى سيكون هو العودة هو التعادل وعلى الأقل الخروج بنقطة من شادلي زويتن في توقيت تقريبا 43 دقيقة والنتيجة 1-0 لصالح شبيبة العمران. هدف بلال التواتي دقيقة 39 من ملعب شادلي زويتن. أمين
1: واضح ممتاز جدا. نرجع ملعب بلد بحامم الأنف يبدو أنه فما ضربة جزاء لفريق النادي الرياضي بحامم الأنف. تفضل عبد السلام.
0: شكرا لك محمد أمين. بالفعل إعلان ضربة الجزاء للهامهامة في توقيت 43 دقيقة لعب تقريبا بس كتير من انتهاء الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. ضربة الجزاء لنادي حمام الأنف في هذه اللحظات محمد عزيز اليعقوبي حصل على ضربة الجزاء والصافرة تأتي من حكم المباراة السيد أيمن النصري وسيتكفل الكابتن الغلايري من تنفيذ البينالتي للهمهمة في هذه اللحظات. الغلايري محمد الحبيب الغلايري هو الذي سيتكفل بتنفيذ ضربة الجزاء. الحكم يعني بالسماعات ينتظر إقرار ضربة الجزاء للهمهمة في هذه اللحظات. السيد أيمن النصري ما زال ينتظر. غرفة الفار المتواجد فيها حسني النيلي من إقرار ضربة الجزاء لنادي حمام الأنف والعودة إلى تقنية الفار لمراجعة اللقطة من الحكم الصحة في هذه اللحظات. المناديات يعني صارت من غرفة الفار. حسني النيلي ينادي أيمن النصري للتثبت من الكرة الأخيرة من ضربة الجزاء المعلنة من قاضي هذه المباراة. أكيد يراجع اللقطة. ضربة الجزاء بتدخل الدويل بين محمد عزيز اليعقوبي والظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي نضال اللاعب في الكرة الأخيرة إما تدخل داخل مناطق الجزاء أو خارج مناطق الجزاء. ننتظر إعلان القرار على أرضية الميدان من حكم الصحة في هذه اللحظات بعد مراجعة تقنية الفي آر أكيد والنقاشات بين اللاعبين على أرضية الميدان. ما زلنا في الانتظار على الحكم أيمن النصري الغاء ضربة الجزاء، سيعود بالكرة بإشارة الإسقاط للترجي الرياضي التونسي، وبالتالي الغاء ضربة الجزاء في 46 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول بعد إلغاء هدف للترجي الرياضي التونسي وبدء التسلل في الدقيقة 14 في هذه المباراة. هدف ملغى وضربة جزاء ملغاة. هذه الكرة مايل فرنانديز في الهجوم في منطقة 18 الكروس، عدم وجود المهاجمين في الاستقبال، موجود عماد فراج ثم عبد الرحمن كوناتي. عبد الرحمن كوناتي من أجل المراوغة بأبو بكر سيديكي ربح التماس للترجي الرياضي التونسي. نزال العيفي يرجع إلى مروان الصحراوي، الصحراوي يضغط عليه محمد علي ميجري كما يضغط على الشيخاوي. أربع دقائق كوقت بديل في هذا الشوط الأول من هذه المباراة. حمزة رفيعة في وسط الميدان إلى نزال العيفي على الجهة اليسرى. العيفي الحل مع حمزة رفيعة من جديد. حمزة رفيعة يطلب المساندة من الحاج محمود في وسط الميدان، لكن الكرة في هذه اللحظات على الجهة اليسرى عماد فراج إلى نزال العيفي. الكرة خاطئة وعدم التفاهم بين نزال العيفي وعماد فراج، لكن ما زال الاستحواذ للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليسرى من خلال التماس من نزال العيفي. نزال العيفي ينفذ التماس للترجي طول التماس الأخير، كرة للمستوري ومايل فرنانديز يضرب الكرة والتفوق مرة أخرى لحبيب الغريري. عائد الكرة لنزال العيفي إلى الحاج محمود بالاستلام ثم بالتمرير ولا عرضية، لكن التدخل ولا تغطية من فراس بن عمار والكرة من خلال الكورنر للترجي الرياضي التونسي في آخر دقائق الشوط الأول. الزراب بالنسبة إلى الترجي من خلال الركنية حمزة رفيعة في هذه اللحظات، والتنبيه من حكم المباراة على حازم المستوري، كذلك على المدافع الهمهامة محمد عزيز القضاعي في المناطق الجزاء ومناطق الثمنتاش. إذن التنفيذ سيكون من قائد الترجي حمزة رفيعة في هذه اللحظات. مرة أخرى الدويل يتكرر بين القضاعي وحازم المستوري، ومرة أخرى المناديات من حكم المباراة للزوز لاعبين، ومرة أخرى التنبيه عليهم في هذه اللحظات. في انتظار تنفيذ الكورنر للترجي الرياضي التونسي من الكابيتانو حمزة رفيعة بعد اعطاء الشارع من حكم المباراة، يعمل الكروس المستوري يضرب الكرة تعلو العارضة والقائمين وعائدة لمعز بن شريفية من خلال ضربة المرمى والستة أمتار. وسلامات إلى لعب الترجي الرياضي التونسي. أظن الشيخاوي يتعرض للإصابة على مستوى الوجه. سلامات للشيخاوي في مناطق الجزاء مازال ملقى، سيتدخل الإطار الطبي للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. سلامات يقوم الشيخاوي وبالتالي سيستأنف اللعب وستعود الكرة للدوران على أرضية الميدان من الحارس معز بن شريفية في هذه اللحظات. بن شريفية سيعيد الكرة لأرضية الميدان. حكم المباراة ينتظر إشارة غرفة الفار. ماذا هناك في العملية الأخيرة؟ أيمن النصري يأمر بن شريفية بمواصلة اللعب، لا وجود للمخالفة في الركنية الأخيرة. بن شريفية يطول الكرة وفي هذه اللحظات الفصل الأول ينتهي بصفيرة قاضي المباراة السيد أيمن النصري 0-0 بين النادي الرياضي بحمام الأمس والتراجي الرياضي التونسي محمد أمين، لك الكلمة.
1: واضح، شكرا لك عبد السلام. إذن صفر مقابل صفر في مقابل نادي حمل الأنف والتراجي الرياضي التونسي، هدف مقابل صفر لفريق الشباب الرياضي بالعمران من فريق نجم المتلاوي، ولحد الآن أصفار نلعب في الوقت الضايع في مقابلة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. فاصل شهري بعد أن نرجعوا لاستاد الديوان في مواصلة لنقل مباشر لمقابلة اليوم من الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والهدف الأول لفريق التقدم الرياضي بسقيط الدير برأسية محمد علي العمري.
3: استاد ديوان، خليك قريب فيم وراجعين.
4: dernier appel dernière démarque chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%. عرض

0: مع محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: 55 دقيقة بعد الساعة الرابعة مرة على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم في موعد جديد من استاد الديوان، موعد ما بين الزوز أشواط. بالطبيعة نذكروا بالأشواط الأولى، حاليا هدف مقابل هدف بالأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسخيط الدير، كذلك صفر مقابل صفر بين دي حامل أنف والترجي الرياضي التونسي، وهدف مقابل صفر لفريق الشباب الرياضي أبو العمران أمام نجم المتلاوي. نحب نرحب بخبير المفير والحكم الدولي السابق ياسين حروش. مساء الخير.
2: مساء الخير سيامين، ومساء الخير السادة المستمعين.
1: نعملوا مينيما فيولو، نقول احنا ما بين الاشواط لزوز مقابلات كان فيهم بعض اللقطات، مقابله نادي حمل الانف ولا الترجي، وكذلك مقابله الاولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. نبداو بمقابله نادي حمل الانف والترجي.
2: مقابله نادي حمل الانف والترجي الرياضي التونسي، عندنا ايمن نصري كحكم، وفي الفار عندنا حسني النيلي. الحقيقه عندنا ثلاثه لقطات. اللقطه الاولى دقيقه 14 هدف للترجي الرياضي التونسي، عندنا دويل تشالنج منافسة على الكرة بين لاعبين اثنين من حمام الأنف والترجي الرياضي التونسي، على ما أعتقد معز الحاج علي هو آخر من لمس الكرة، اتجهت إلى زميله العائد من موقف تسلل توزيعة يتسجل الهدف. لهنا أيمن إسماعيل كمساعد أول طبق بروتوكول فار كما يجب، لأنه الحقيقة العملية حتى كشفنا التراساج البوزيسيون دوف سايد اتي تري مينيم، معناتها ديستانس فريمون، وهذه في الفار في البروتوكول فار عندنا بالنسبه للمساعد يعلم غرفه الفار اثناء اللعب، يما باش يقول تايت ولا ديلي. وقت اللي باش يقول تايت ماهوش باش يهز الاشاره معلنه على التسلل، وقت اللي باش يقول ديلي كي توفى لاكسيون يهز درابو. لهنا فريمون لقطه صعيبه وتري ليميت، دونك ما يهزش درابو، اعلم هو غرفه الفار تايت. حسني النيلي قام بالواجب نتاعو، قام بالتراساج واكتشف انه اللاعب اللي قام بالتوزيعه هو اللي في موقع التسلل، وبالتالي تم الغاء الهدف.
1: واضح.
2: دقيقة 41 عن ضربة جزاء اعلنها ايمن نصري لصالح لاعب نادي حمام الانف اللي هو رقم 33 اللي توغل في منطقة الجزاء، لكن قبل التوغل وقبل ان يصل الى السيرفاس دو ريباراسيون كان معه لاعب رقم 12 من الترجي الرياضي التونسي. لهنا الحقيقة اللقطة صعيبة ياسر، فيها معناتها دو سيتواسيون. او ديبار دو لاكسيون لاعب ترجي رقم 12 وضع يدو امام لاعب نادي حمام الانف، وضع اليد لهنا، اسكو يعتبر مسك او يرتقي الى درجه انه يعيق لا بروغريسيون دو جوار دو حمام الانف. ومن بعد لي دو جوار سو سون كروازي، وشفنا انه لاعب حمام الانف ساقيه الاثنين ضربت في بعضهم وسقط داخل منطقه الجزاء. دونك لهنا الحكم كيف تطبيقا لبروتوكول فار لما باش يظفر على ضربة جزاء يزمو يعلم غرفة الفار يقول شنو سبب ضربة الجزاء، اللي هو أيمن نصري ظفر كروكون جامب عرقلة. واضح. دونك غرفة الفار لهنا باش ترجع أولا للعرقلة وثانيا للي بي بي انطلاق الهجمة. رجعوا للعرقلة حسب الصور اللي خدموا عليهم أنه العرق لما يشي ظاهرة وما يشي واضحة، وأنه لاعب حمام الانف هو اللي ضرب ساقي في بعضه، أكثر من ذلك كانت خارج منطقة الجزاء. دونك ضربة الجزاء على العرق لا في كل الحالات لا وجود لها.
1: واضح.
2: المسك ثم يوقع التشيك على المسك، المسك لا يرتقي لإعاقة هو وضع جوست اليد باش ما نفهموهاش مسك، وضع اليد، وضع اليد في حد ذاته لا يعتبر مخالفة إلا في صورة إعاقة تقدم لاعب حمام الانف. إذن غرفة الفار أونكور اون فوا تدخل إيجابي، ووقع التراجع على ضربة الجزاء بيان سور أيمن نصري لا روبري بار بالاتير.
1: اللقطة
2: الأخيرة آخر ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي، دقيقة بريسك 49 تنفذت الركنية على مستوى بين 55 ونقطة الجزاء. شفنا أنه المستوري مشى جراء، والمهاجم الثاني نتاع الترجي الرياضي التونسي كذلك جرى نحو مكان سقوط الكرة، ولكن وقع مسكه من مدافع نادي حمام الأنف اللي هو رقم 26. لهنا ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي على المسك، باعتبار أنه لاعب 26 لاعب الترجي ولاعب اللي قام بالهفوة كانوا الاثنين متجهين نحو من مجال لعب الكرة.
1: واضح. إذا أخبار بسرعة، بعد نرجع نكملوا بقية المافيول الخاصة بمقابلة التقدم الرياضي بسقيط الدير والأولمبي البيجي. إذا فما ضربة جزاء معلنة لحمل الأنف ماهيش صحيحة والقرار كان صحيح، ثم فما ضربة جزاء غير معلنة لفريق الترجي التونسي غير معلنة من طرف الحكم أو من طرف الفار. فؤاد مبارك في الأخبار، بعد نرجع نستديو هنا.
3: خليك قريب. فيب وراجعين.
4: Dernière des marques chez Mazzaro Milano. اللي تحط على ذمتكم تخفيضات استثنائية بمناسبة العودة المدرسية توصل ل 70%.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول بهم منذ عام 92 و900 و1000 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تنميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيا الاتصال الحديثة. وفق رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة شرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي. والشعيبي يشدد على أهمية إيجاد آليات جديدة في القانون تساعد الأجهزة الأمنية على تفكيك الشبكات واعتماد طرق تحر خاصة، خاصة في ظل تطور الجريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة، وفق قوله في تصريح للقناة الوطنية الأولى.
2: نأكد على الإطار التشريعي لأن قانون المخدرات احنا بصدد العمل على تنقيح قانون عدد 52 في ظل تطور جريمة المخدرات. وفي المقاربة مبدئيا ثم جانب صحي وجانب عائلي، وخاصة ربما احنا نأكدوا على ضرورة وجود مراكز علاج من الإدمان على مستوى وزارة الداخلية. احنا نحب وجود آليات اللي تعاوننا على تفكيك الشبكات وفي ظل معناها تطور جريمة واستغلال التكنولوجيات الحديثة، دونك حتى آليات المكافحة وتفكيك الشبكات والشبكات الدولية تطلب آليات خاصة في إطار طرق تحري خاصة يأطرها القانون، دونك الغطاء القانوني مهم برشا. وماذا بينا ربما جريمة مخدرات راهي جريمة عبر وطنية، بالتالي مكافحتها يلزم حتى في إطار التعاون الدولي مع جيراننا والتحقيقات معنا المشتركة وفي إطار تبادل المعلومات حول الشبكات الدولية.
1: مصدر مسؤول بوزارة التربية يؤكد في تصريح لديوان فم اليوم أنه تم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، فضلا عن توفير 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة وإنجاز أكثر من 1400 تدخل في مجال الصيانة والتوسيعات استعدادا للعودة المدرسية 26 و2027 و2000. والمصدر ذاته يؤكد إطلاق وزارة التربية لجملة من التدخلات التي تستهدف ضمان جاهزية المؤسسات التربوية ومواجهة مختلف الإشكاليات التي قد تطرأ خاصة في ظل التقلبات المناخية، مشيرا في هذا السياق إلى إنجاز 306 تدخلات في إطار برنامج الجاهزية الاستباقية خصصت لمواجهة التقلبات المناخية وتأمين المؤسسات التربوية قبل موسم الأمطار. كما تم تسجيل 410 تدخلات عاجلة في إطار الاستجابة السريعة، وذلك لاستكمال تدخلات ضرورية لضمان سلامة البنية التحتية واستمرارية الدروس. فريق طبي من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت والمستشفى الجيوي بمنزل بورقيبة ينجح في إجراء عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة إثر حادث مرور. واستغرقت العملية بمستشفى الحبيب قطفة وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم أكثر من 6 ساعات بمشاركة اختصاصات جراحة الأعصاب وجراحة الوجه والفكين والتخدير والأنعاش وبمساندة الإطارات شبه طبية. وأظهرت المتابعة الأولية استقرار المؤشرات الحيوية للمريض وتحسن حالته العامة مع تواصل الرعاية والمتابعة. وفي شأن الدولي، قوات الاحتلال تستهدف اليوم محيط بلدة بيت جنة السورية في ريف دمشق بقذائف مدفعية، وذلك بزعم منع السلطات الجديدة من الاستحواذ على ترسانة الجيش السابق. ومن جهته، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتهم اليوم من دمشق الكيان المحتل بالسعي إلى زعزعة استقرار سوريا مع مواصلتها شن ضربات عليها، في وقت أكد نظيره السوري أحمد الشيباني التمسك بالحل الدبلوماسي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.

0: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
1: رجعنا معكم في استاد ديوان.
2: 45 دقيقة ثانية باش نتبعوهم أكيد في ديوان فهم على استاد الديوان من مقابلة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجو كالعادة لملعب بلدي بنادي حامل أنف مقابلة نادي حامل أنف والترجي التونسي 0-0 بصوت عبد السلام المقراني. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين. بداية الشوط الثاني في الملعب البلدي بنادي حميم الأنف 0-0 انتهى الشوط الأول. بداية وانطلاقة الشوط الثاني بثلاثة تغييرات على مستوى التشكيلة الترجي الرياضي التونسي بخروج عماد فراج مايل فرنانديز وحازم المستوري ودخول فلوريون دانو لوكاس ريبيرو ويوسف البليلي. بالنسبة لثلاثة تغييرات للمدرب السيد لورينسيو ريجي كاف ولا تغيير بالنسبة لتشكيلة السيد شمس الدين الزويدي. بالنسبة للهمهمة الكرة ستعود من خلال معز بن شريفية من تنفيذ المخالفة في الدفاع ترجع الكرة طويلة مباشرة التميز كرة أوت كانت التغطية من وروين الصحراوي قلب دفاع الترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات التمرير لنزال العيفي إلى حمزة رفيعة يخسر الكرة لكن الكرة غادرت الميدان بعد الضغط من أبو بكر سيديكي وبالتالي ضربة المرمى للترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات التنفيذ من الصحراوي إلى منتصر السيد إلى الشيخاوي رائد الشيخاوي إلى نزال العيفي على الجهة اليسرى نزال العيفي اللمسة إلى يوسف البليلي الكنترول على التدخل من العبيسي يرتكب الفاول والمخالفة تتنفذ من الصحراوي إلى يوسف البليلي يصبح القائد ممتاز العبيسي يربح الدويل الثاني في هذه المرة مع يوسف البليلي الماركاج بالمين بالنسبة للعبيسي على قائد الترجي. قلت في هذا الشوط الثاني شارت القيادة من حمزة رفيعة إلى يوسف البليلي مرة أخرى بالاستحواذ الترجي من عبد الرحمن كوناتي على الجهة اليسرى كوناتي مع المدافع في رأس بن عمار ثم العودة إلى محور دفاع الترجي الصحراوي طول الكرة في اتجاه لوكاس ريبيرو

0: التغطية من حبيب الغرايري نجح في التغطية في أولى الثنائيات بين حبيب الغرايري ولوكاس ريبيرو بعد ما كان الثنائية في الشوط الأول بين قائد الهمهمة الحبيب الغرايري والكامروني مهاجم الترجي مايل فرنانديز بعد المغادرة يصبح الدويل بين ريبيرو وحبيب الغرايري. كرة من نزال العيفي إلى يوسف البليلي مرة أخرى أمام العباسي أي من العباسي والبليلي البليلي بلمس عبد الرحمن كوناتي إلى البليلي يخسر الترويذ ويخسر معها الكرة والكرة يستخلصها حمزة رفيعة في هذه اللحظات من مروان الصحراوي رفيعة في الدويل بينه وبين أبو بكر سيديكي الكرة أوت إلى التماس سلامات إلى حمزة رفيعة الإصابة لمتوسط الميدان بالنسبة للأحمر والأصفر في هذه اللحظات مع التوصيات على العارضة الفنية للترجي من مساعد المدرب لنضال العيفي الظهير الأيسر الحكم يأمر حمزة رفيعة بعد الإطمئنان عليه باستئناف اللعب في هذه اللحظات في انتظار غرفة الفار لكن الحكم يأمر بالتماس يتواصل اللعب التماس لميدي الرياضي بحمام أنان في هذه اللحظات سيعيد الكرة سانغاري ناموري مباشرة للحارس منتصر السيد السيد إلى رائد الشيخاوي الشيخاوي يتقدم يربح المساحة من خلالها يبحث عن الحلول الحل إلى مروان الصحراوي اللمسة إلى الكابيتانو يوسف البليلي البليلي ومعه فراس بن عمار فلوريون دانو يخسر الكرة يتدخل العباسي في الإبعاد في الكرة الأخيرة أوت الكرة من خلال التماس عائدة بالاستحواذ للترجي منتصر السيد إلى رائد الشيخاوي في محور دفاع الترجي اللمسة إلى مروان الصحراوي مروان الصحراوي يختار طول الكرة في اتجاه يوسف البليلي يربح دويل مع يوسف أيمن العباسي ثم العودة في التغطية من أيمن العباسي يحط الكرة في الركنية الكورنر للترجي الرياضي التونسي متميز أيمن العباسي في بداية دقائق الشوط الثاني في التدخلات وقطع الكرات أمام يوسف البليلي العباسي لعد موسم محترم في الرابطة المحترفة الثانية مع الهمهمة الموسم الماضي موسم الصعود ستعود الكرة من خلال الركنية البليلي باش يضرب الكرة الكرة في مناطق الجزاء الأبعاد من دفاع الهمهمة اللمسة من اليعقوبي متميزة ثم التدخل من دراجر كرة إلى لوكاس ريبيرو على الجهة اليمنى لهجوم الترجي غير مسار الكرة إلى يوسف البليلي بالكونترول يبحث عن العرضية تأتي العرضية والرأسية هذه المرة في مناطق الجزاء كرة ثانية يفشل مدافع الهمهمة العباسي في الأبعاد لكن يصلح الخطأ في رأس بن عمار في محاولة لقيادة الهجوم لكن الكرة تصطدم في رأس بن عمار من نضال العيفي تغادر أرضية الميدان إلى التماس للترجي الرياضي التونسي مروان الصحراوي في وسط الميدان إلى حمزة رفيعة على الجهة اليمنى موجود دراجر يستلم ثم يرجع إلى رائد الشيخاوي في محور الدفاع إلى نضال العيفي على الجهة اليسرى إلى يوسف البليلي كرة غادرت الميدان إلى التماس بالنسبة للهمهمة في هذه اللحظات نفذ التماس من أيمن العباسي على الجهة اليمنى الكرة في وسط الميدان من أبو بكر صديقي إلى فراس بن عمار يخسر الكرة عائدة بين أقدام الحاج محمود يطلب دراجر على الجهة اليمنى يخير اعطى الكرة بين أقدام لوكاس ريبيرو ريبيرو دور بالكرة حاج محمود الاستلام يوسف البليلي ممتاز المراوغة ثم نزال العيفي الكروس وبعيد الكرة الأخيرة على لعب الترجي الرياضي التونسي في مناطق الجزاء غادرت أرضية الملعب إلى ضربة المرمى 6 أمتار بالنسبة للحارس معز بن شريفية في هذه اللحظات بن شريفية أكيد وعد التنازل والوقت للقانوني لتنفيذ ضربة المرمى من حكم المباراة تتنفذ كرة خاطئة الحاج محمود براس إلى السامبا البرازيلي ريبيرو في المحاولة التمرير للحاج محمود ممتازة المراوغة ثم الكرة وقطع الكرة من سانغاري ناموري تولى الكرة في اتجاه محمد علي الميجري الميجري يخلط على الكرة لكن القطع متميز من رائد الشيخاوي يقطع الكرة لكيرا عائد الكرة إلى حمزة رفيعة رفيعة في وسط ميدان الترجي التدخل سانغاري ناموري الحكم يعطي الادفانتج في الكرة لكيرا مروان الصحراوي إلى نزال العيفي على الجهة اليسرى البليلي في وسط الميدان ثم الدويل بين البليلي وابو بكر سيديقي الحكم يقول وما فما ولا شيء في الكرة الأخيرة بخرج الرجل البليلي ثم الحاج محمود على الجهة اليمنى إلى دراجر أمامه الحبيب الغرايري دراجر والغرايري والحكم المساعد الثاني يقول الكرة الكورنر للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات الكورنر على الجهة اليسرى للدفاع الهمهمة يتجه لوكاس ريبيرو الزراب في الكرة الأخيرة لتنفيذ الكورنر للترجي في هذه اللحظات ريبيرو يستعد من أجل العرضية في منطقة الجزاء ريبيرو يعمل الكروس والعرضية والهدف الأول مروان الصحراوي يرتقي فوق الجميع كرة بالرأس في شباك الحارس معز بن شريفية ممتازة العرضية والكروس والثاني أسيست للبرازيلي لوكاس ريبيرو مع الترجي الرياضي التونسي بعد الدخول في المباراة الماضية والأسيست هذه المباراة تقريبا بنفس السيناريو يدخل يعطي الأسيست من خلال الكورنر وبالرأس يرتقي يصعد فوق الجميع الصحراوي كرة يسكنها في شباك الحارس معز بن شريفية وهدف السبق بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في 11 دقيقة لعب في هذه اللحظات ومع الهدف الأول وهدف السبق التغييرات بدخول اللاعب رقم 12 في تشكيل الهمهامة هيثم المحمدي وخروج أبو بكر سيديكي في هذه اللحظات وكذلك دخول أحمد بن تيبا وخروج محمد علي الميجري محمد أمين في 12 دقيقة لعب واحد بليش للترجي الرياضي التونسي.
1: واضح شكرا لك عبد السلام. إذن مرونة الصحراوي سجل الهدف الأول للترجي عن طريق رأسية بعد أسيس من لوكاس ريبيرو هدف مقابل صفر للترجي في 56 دقيقة لعب. نمشي إلى ملعب شادلي زويتن مقابلة الشباب الرياضية بالعمران ونجم المتلوي بصوت شادلي بوعيشة تفضل شادلي.
2: شكرا لك أمين. دقيقة 57 ونتيجة ما زالت على حالها 1-0 لشبيبة العمران هدف بالتواتي اللي جاء في الدقيقة 39 من الشوط الأول تقريبا في ربع ساعة الأول هدايا من الشوط الثاني شبيبة العمران أكثر خلق للقطر على المستوى الهجومي نتبع الكرة عودي بالحاج عودي بالحاج مش جالي صار عودي لف ويدور عودي والكرة تضرب في الحكم تقريبا أمين مرة ثانية هذه الكرة اللي ضربت في الحكم في هذه المباراة مرة في الشوط الأول ومرة في الشوط الثاني وزوز تغييرات قادمة بالنسبة لنجم المتلوي لاعب رقم 3-15 ما كان اللاعب رقم 11 يعني مش يغادر اللاعب العامر الجويني ورقم 15 على كل في ورقة المباراة مش مقيد رقم 15 في انتظار ياسين السلطاني يدخل ياخذ مكانه اللاعب رقم 23 كذلك ياخذ مكانه في التشكيلة يوسف مراد مكان اللاعب رقم 5 في تشكيلة النجم الرياضي بالمتلوي وكان أجرى تغيير أول لكان لوريمي مكان عبد الله الشيبي دونك 3 تغييرات أجراهم نجم المتلوي إلى حد الآن في هذه المباراة الفرص اللي جات لشبيبة العمران دقيقة 54 بلال التويتي كان قريب بعد توزيعة من الجاري أسرة من عضيب الحاج ثم الهمامي في رأسية في دقيقة 56 ولكن كورته ما كانتش مؤثرة كورة فصل التعادل الإمكانية والحارس يتصدى وينقذ الموقف التصدي من حارس مرمى فريق شبيبة العمران فريق نجم المتلوي عفوا وانقاذ الموقف إمكانية الهدف الثاني تضيع المحاولة ما زالت للنجم المتلوي فرصة للتعديل والمحاولة ما زالت والكرة ركنية على الركنية نجم المتلوي يصنع الخطر في هذه اللحظات. كان قريب برشا من تعديل النتيجة لولا حارس المرمى بالنسبة لشبيبة العمران وانقاذ الموقف. الركنية لنجم رياضي بالمثلوي، ركنية أولى في الشوط الثاني تقريبا دقيقة 48 عن طريق الغريسي، كانت مباشرة مرت أمام الجميع، كانت تقريبا وخطيرة في أولى لحظات الشوط الثاني. ثم نجم ثم شبيبة العمران اخذ المشعل وقدم للأتاك. مرة هذه نجم المثلوي هو بدوره يبادر والإمكانية والفرصة وخروج الحنزولي مرة أخرى في انقاذ الموقف، وترجع الكرة بمخالفة لفريق شبيبة العمران للدفاع. وسلامات لزوز لاعبين، التحام عفوي في الكرة واللقطة الأخيرة بين زوز لاعبين من لاعب من نجم المثلوي ولاعب من شبيبة العمران. النتيجة دائما 1-0 لحدود الدقيقة 62. شبيبة العمران كان قريب، كان خطير برشا في دقيقة كل من دقيقة 54، خاصة كرة عودة بالحاج العرضية لبلال التويتي مخذهاش، ولكن كان في موقع سانح للتسجيل. ثم دقيقة 56 الهمامي بالرأس وكورته كانت بعيدة على مرمى عبد العزيز البجاوي. محاولة كذلك نجم المثلوي قبل اللحظات، تقريبا هي الثانية بعد ركنية كما قلت مرت تمام الجميع وسط باتة المهاجم والمدافع. كرة ثانية صدّلها الحنزولي وأنقذ مرمى من فرصة التعادل. على مستوى الفرص بداية الشوط الثاني أفضل من الفترة الأولى، تلقي الإسعافات لكل لاعب من شبيبة العمران ونجم المثلوي، سلامات لكل اللاعبين. دقيقة 63 دائما على وقع التقدم بالنسبة لأصحاب الدار، 1-0 على حساب نجم المثلوي. سلامات لزوز لاعبين بعد الهجمة الأخيرة والكرة الأخيرة لنجم المثلوي من خلال ركنية. حنزولي خرج مخذهاش، ثم الالتحام صار بين المدافع والمهاجم في العملية الأخيرة. تلقي الإسعافات داخل الميدان، رغم ما كان يخرج ويأخذ الإسعافات خير البر، هذه من الأبجديات. على كل في انتظار تلقي الإسعافات لكل لاعب تقريب عنده دقيقتين، دقيقتين دقيقة 61-63 تو باش خرجوا. على كل 6 أمتار ومخالفة مش تكون لشبيبة العمران، مش ترجع الكرة لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران في هذه الدقائق من هذا الشوط الثاني. الشبيبة في مسعى لتأكيد الاستفاقة خاصة بعد العثرة في الجولة الأولى في المهيري أمام ساقية الدائر، ونجم المثلوي لتأكيد صحوة الجولة الفارطة بعد هزيمتين متتاليتين في الزوج جولات الأولى وحقق الانتصار في الجولة الثالثة، يبحث عن تأكيده ربما بالتأخر بالنتيجة، يسعى لتحقيق النقطة على الأقل من ملعب صعب للأمانة. ملعب الشيد لزويتن بن عمر مش يترك مكانه في هذه اللحظات لشهاب الزغلامي. كذلك نشوفه في اللعب مالك جمال على حافة الميدان وبدوره يستعد للدخول. إذا بن عمر يخلي مكانه لشهاب الزغلامي وبلال التواتي يخلي مكانه لمالك جمال. إذا مزوز تغييرات في صفوف الشبيبة الرياضية بالعمران بعد 3 تغييرات لنجم المناجم، زوز تغييرات للشبيبة الرياضية بالعمران، دفعة واحدة بالنسبة لأصحاب الدار. تميز تلعب بطويل من الجهة اليمين من محمد عزيز الغريسي، الغريسي يلعب الكرة في منطقة الجزاء، الاستقبال بالرأس ثم المحاولة ما زالت التسديدة والحنزولي يتألق والتعادل ممكن والكرة على الشبكة الصغيرة. فرصة خطيرة جدا، التصويبة قوية كانت من يريكو سيب والحنزولي يتألق ثم في الدوزيام بال من اليسار، ولكن الكرة على الخشب، الكرة على الشباك الصغيرة، وفرصة جديدة لنجم المثلوي. مقارنة بالشوط الأول نجم المناجم كان غاب هجوميا تقريبا، الشوط الثاني نجم المثلوي خاصة بعد المبادرة الهجومية لشبيبة العمران ثم ياخذ في ربع ساعة ثاني نجم المثلوي المشعل هجوميا ويحاول التسجيل. الكرة لدفاع النجم المثلوي، مرفوعة الكرة من أيوب التليلي قاد الفريق، تبقى الكرة دائما نجم المثلوي بحث عن بناء الهجمة. إريك كوسيب العودة للخلف مع أيوب التليلي مرة أخرى على مستوى المناطق الدفاعية لنجم المثلوي. الكرة للجهة اليمنى المحاولة في التوغل براندون نانا براندون في محاولة هجومية يربح المخالفة براندون في الكرة الأخيرة كرة ثابتة قريبة للزاوية الركنية من الجهة اليمين لهجوم نجم المتلوي فرصة قادمة ربما الحكم نعم مخالفة قريبة برشا من الزاوية الركنية فرصة قادمة لنجم اللامناجم ربما لتعديل النتيجة أثبت خطورته من خلال الكرات الثابتة التي منحت للفريق خاصة عن طريق الركنيات فرصة قادمة ربما تأتي بالتعادل للضيوف المخالفة في تنفيذ الغريسي نعم محمد أمين الغريسي يرى الكرة محمد أمين الغريسي يرفع الكرة في القائم الثاني بالرأس والكرة مرت خطيرة الكرة مرت خطيرة محاذية لمرمى الحنزولي فرصة أخرى لنجم المتلوي تضاف الرصيد إلى حدود الدقيقة 67 تقريبا دقيقة 60 دقيقة 67 يعني في 7 دقائق نجم المتلوي خلق تقريبا 3 فرص سانحة وممكنة الكرة لأيوب تليلي تليلي يرفع الكرة المحاولة لا تزال قائمة الحنزولي كان صد منيع أمام محاولات نجم المناجم وكذلك عدم التأطير والتركيز أمام المرمى حالة دون تسجيل هدف التعديل بالنسبة لنجم المتلوي الكرة لياريكو سيب يصنع الخطر للجهة اليمنى براندون فنيات عالية رائعة الكرة إلى الجهة اليسرى يقلب وجهة اللعب ممتاز جدا براندون ما زالت الخطورة من البديل ياسين السلطاني السلطاني يرفع الكرة ليجري والتدخل بالرأس ما زالت المحاولة متواصلة لنجم المناجم ضغط كبير والشبيبة يحاول اقتناص ربما مرتدة قادمة من هناك والكرة مرفوعة مباشرة للتماس لشبيبة العمران التماس للشبيبة الرياضية بالعمران من الجهة اليمين في وسط الميدان نجم المتلوي يضغط نجم المتلوي يحاول يسعى لتعديل النتيجة في هذه اللحظات الشبيبة الرياضية بالعمران أكيد مش يحاول يشد الكرة أكثر وما لتخفيض النسق وتخفيض المحاولات الهجومية والنسق المرتفع للنجم المتلوي ليستعيد الكرة العودة للخلف من الخلف يبحث عن بناء الهجمة النجم اللامناجم في كرة على المستوى الدفاعي يبحث فيها عن الحلول يبحث فيها عن تقدم الغريسي غابة الحلول ما من رفيق ولا من مساند للبديل رقم 23 يوسف مراد الكرة لليسار لنجم المتلوي تبادل الكرات القصيرة بين عناصر الفريق الضيف العودة مرة أخرى للخلف أيوب تليلي عنده الكرة الكابتن يربح بعض الأمتار يتقدم بالكرة أيوب تليلي وسط الميدان السميرة خاطئة الفرصة مواتية الكرة وإمكانية المحاولة وبن حميدة بن حميدة ربما حالة الميدان في بعض الأحيان معرقلة ولمحالة رحمة قدام ملعب المرسى على كل ترجع الكرة للجهة اليسار عوديب الحاج عوديب الحاج إمكانية العرضية والبجاوي يخرج ممتاز البجاوي يخرج ممتاز جدا ينقذ الموقف ولكن الحكم مش يقول التسلل قبل ذلك لصالح نجم المتلوي
1: تلعب في توقيت شادلي
2: في توقيت تقريبا 70 دقيقة مين على وقع التقدم 1-0 لشبيبة العمران لحساب نجم المتلوي في شادلي زويت
1: واضح لحد الآن فريق الشبيبة الرياضية بالعمران متقدم هدف مقابل 0 هدف تسجل منذ الشوط الأول عن طريق بلال التواتي منذ الشوط الأول نرجع إلى ملعب البلدي بحام الأنف مقابل نير حام الأنف والترجي هدف مقابل 0 للترجي هدف نذكره كان سجله مرونة الصحراوي عن طريق ضربة رأسية مع بداية الشوط الثاني تفضل عبد السلام
0: شكرا لك محمد أمين في 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني مباراة النادي الرياضي بحام الأنف والترجي لكرة أخيرة وتدخل متسرع السيد ثم ما زالت أحمد بن تيبة في قيادة هجوم الهمهامة بن تيبة يراوغ ثم العرضية للكرة الثانية والبرهومي ما يخدش الكرة والتسديد يعني في الكرة الثانية من وائل البرهومي كان في فرصة كثيرة للنادي الرياضي بحمام الأنف تقريبا الانفراد مع منتصر السيد من أحمد بن تيبة لكن السيد في قراءة الهجوم الأخير يتدخل في دور يعني الليبرو يتدخل كرة في الرأس ثم الهجوم يتواصل وما جيبش الاختر على دفاع الترجي الرياضي التونسي يوصل الترجي التقدم بهدف سبق وحيد في هذه المباراة بإمضاء مروين الصحراوي وصناعه الهدف واسيست للوكاس ريبيرو. ترجع الكره على الجهه اليسرى لدفاع الهمهمه، يخرج بالكره في التدخل الاخير، لكن كره عائده للترجي رغم المحاوله في الاسترجاع من هيثم الحمدي. الكره على الجهه اليمنى لحمزه الجلاسي اللي خذا يعني مكانه في التشكيل بعد مغادره الشيخاوي رائد الشيخاوي بسبب الاصابه في تشكيل الترجي الرياضي التونسي. كذلك اربع تغييرات في تشكيل الهمهمه، خروج فراس بن عمار، ابو بكر صديقي، محمد عزيز اليعقوبي ومحمد علي الميجري في المقابل، الدخول الى ايهاب الدريدي، هيثم المحمدي، احمد بن تيبا وعمر جوب با. ترجع الكره من الحاج محمود في وسط الميدان، عبد الرحمن كوناتي الى دراجر كوناتي، مره اخرى الحاج محمود في وسط الميدان. النقلات الكرات بالنسبه الى متوسط ميدان الترجي، والكنترول الخاطئ من نضال العيفي، ثم يسترجع الكره حمزه رفيعه بالوانتو بينه وبين العيفي، حتى الكره من فلوريون دانو، والدويل بينه وبين القذاعي والعباسي، والتدخل في الاخير القذاعي حتى الكره في الكورنر، والكورنر للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. هذه المره على الجهه اليمنى للحارس معز بن شريفيه، يتوجه الكابيتان يوسف البليلي في تنفيذ الكورنر الاخير للترجي الرياضي التونسي. والتغييرات ما زالت قادمه بالنسبه للمدرب السيد شمس الدين الزويدي في قدم الثواني واللحظات من هذا الشوط الثاني من هذه المباراه. والكارت الاصفر ليوسف البليلي وفي وجه اللاعب كذلك هيثم المحمدي بعد النقاش الاخير بين الزوز لاعبين. مازال يوسف البليلي يصر على النقاش مع هيثم المحمدي رغم تدخل حكم المباراه واشهار يعني زوز كروت صفراء واحدة في وجه يوسف البليلي، وكذلك هذا كارت أصفر في وجه مدرب حراس الترجي الرياضي التونسي. البليلي ينفعل في هذه اللحظات قبل تنفيذ الركنية للترجي الرياضي التونسي. تتشنج الأجواء نوعا ما على أرضية الميدان، وسيستأنف اللاعب من خلال كرة يعني ركنية على يمين الحارس معز بن شريفية في هذه اللحظات بعد ما هديت الأجواء وهدي يوسف البليلي. وكذلك لعب الهمهمة هيثم المحمدي، نقاش يعني كلفهم زوج ورق صفراء مجانية حقيقة بعد الكرة الأخيرة. وهذه المرة تنبيه من حكم المباراة على فلوريون دانو وأيمن العباسي في مناطق الثمنتاش. الحكم أكيد في التنبيه الأخير للمدافع الهمهمة ولمهاجم الترجي الرياضي التونسي في انتظار الكرة الأخيرة من خلال الركنية من تنفيذ يوسف البليلي لهجوم الترجي الرياضي التونسي. عرفت الحقيقة الحكم ماذا ينتظر في تنفيذ الركنية الأخيرة، ربما غرفة الفار في هذه اللحظات تتدخل أو ماذا هناك؟ استئناف اللاعب، إذن بإشارة الصافرة تأتي ولا الركنية تتنفذ ولا تدخل ولا إبعاد من دفاع الهمامة، ثم عائدة بين أقدام يوسف البليلي يعمل العرضية ولا كرة في دين الحارس معز بن شريفية، لكن إشارة الحكم المساعد الثاني الكرة غادرت بعد لمس معز بن شريفية الكرة الأخيرة، وبالتالي ركنية للترجي الرياضي التونسي من نفس الجهة اللي جابت أولى الأهداف في هذه المباراة عن طريق لوكاس ريبيرو نفس الذراب لم يتغير. يتوجه ريبيرو في تنفيذ الكورنر على يسار بن شريفية في الكرة الأخيرة، إذن الركنية الثانية على التوالي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات السافرة تأتي ثم لوكات ريبيرو والتدخل هذه المرة من معز بن شريفية ثم كوناتي لوكاس ريبيرو عرضية مرة أخرى يتدخل أيمن العباسي في هذه اللحظات وهو القذاعي عائد الكرة من حمزة رفيعة القذاعي بالرأس ثم إيهاب الدريدي على الجهة اليمنى في محاولة للإبعاد يترك الكرة يوسف البليلي تغادر أرضية الميدان يربح معها التماس التماس للترجي الرياضي التونسي والتغيير الخامس بالنسبة للمدرب السيد شمس الدين الذويدي بخروج أيمن العباسي ودخول اللاعب ربيع كروية يخرج عباسي في محور الدفاع ويدخل ربيع كروية في وسط ميدان النادي الرياضي بحمام ننت ربما يتغير تكتيك السيد شمس الدين الذويدي يرجع يعني لأربع مدافعين بعد ما كان يعني يخير خطة ربما 3-5-2 في هذه المباراة بثلاثة قلوب دفاع. ترجع كرة حاج محمود التدخل من القزاعي ثم نضال اللعيفي الحاج محمود الديويل الحكم يعطي الادفانتج كرة يوسف البليلي إلى كوناتي المراوغة يضرب الكرة والفراد متميزة جدا من معز بن شريفية يتألق ويمنع ثاني الهدف للترجي الرياضي التونسي. ممتاز الفراد والكلاكيت معز بن شريفية يبدع في إبعاد الكرة الأخيرة أمام تصويبة عبد الرحمن كوناتي على مناطق 18 يضرب الكرة وإبعاد متميز من الحارس السابق للترجي والحالي للهمهمة معز بن شريفية. سلامات للحاج محمود على أرضية الميدان متعرض للإصابة في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. الحاج محمود هل سيواصل أو ليه في هذه المباراة؟ الترجي الرياضي التونسي بأربع تغييرات مازال يعني تغيير وحيد للمدرب السيد لورينسيو ريغيكاف على المستوى بنك البودالي. في المقابل استوفى التغييرات الهمهمة في هذه المباراة تقريب ربع ساعة أخير من خلال هذه المباراة بين النادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الرياضي التونسي. ريبيرو في تنفيذ الركنية يستعد يرفع العرضية والكرة يعني كادت بنفس السيناريو اختيرها لوكاس ريبيرو نفس الزراب العرضية الكروس في مناطق الجزاء هذه المرة مخذش الكرة مروان الصحراوي من غير ماركاج يلقى روحه يعني أمام الحارس معز بن شريفية الكرة مرت أمام مدافع الترجي وسحب الهدف الأول والهدف الوحيد في هذه المباراة. عائد الكرة في وسط الميدان من خلال الفاول المخالفة للترجي الرياضي التونسي. الحاج محمود سيعود إلى أرضية الميدان بعد يعني الخروج في لحظات ماضية يتلقى الإسعافات الأولية يرجع سليم إلى أرضية الميدان. الحاج محمود ترجع الكرة من الظهير الأيسر للترجي نضال العيفي تنفيذ التميز فلوريون دانو كرته خاطئة ثم الكرة إلى وائل البرهومي سانغاري والكرة من الدريدي يطول الكرة الأخيرة الجلاسي بالرأس ثم الكرة في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي يوسف البليلي في محاولة للمراوغة بإيهاب الدريدي حمزة رفيعة اللمسة لنزال العيفي العيفي لا يوسف البليلي خاطئة كرة البليلي ثم في محاولة للهجوم يخسر الكرة هيثم الحمدي وبالتالي تعود لدفاع الترجي من نزال العيفي من تنفيذ التميس. في هذه اللحظات نزال العيفي فلوريون دانو بالرأس في وسط الميدان ثم القزاعي البرهومي يخسر الكرة البليلي غير مسار الكرة على الجهة اليمنى دراجر يصعد إلى الهجوم في هذه اللحظات أمام أحمد بن تيبا يخسر الديول الأخير دراجر ويربح أحمد بن تيبال الدول الأخير، وبالتالي التماس للهامهامة وإلى البرهومي في وسط الميدان. البرهومي يضغط عليها الحاج محمود، يعود بالكرة إلى محور الدفاع بيدينا السلمي، طول الكرة لجلاسي يتدخل، ثم عائد الكرة الثانية إلى سانكارينا موري، ثم على الجهة اليمنى هيثم الحمدي في وسط الميدان يغير مسار الكرة، متواجد حبيب الغرايري على الجهة اليسرى، العرضية والكروس والتدخل من حمزة الجلاسي، ثم البرهومي في استخلاص الكرة الثانية، سانكارينا موري غير مسار الكرة على الجهة اليمنى، يهب الدريدي ممتاز الكرة لكن أسبق من هيثم الحمدي، والكرة في دينا الحارس منتصر السيد في هذه اللحظات. منتصر السيد، ستعود الكرة من حارس الترجي، السيد يختار طول الكرة في اتجاه يوسف البليلي، والدويل بينه وبين إيهاب الدريدي، تتوصل الكرة بين فلوريون دانو ويوسف البليلي، البليلي على الجهة اليسرى ينتظر، ثم التمرير إلى فلوريون دانو في مناطق ال 18، دانو والتدخل من بعيد دينا السليمي، والكرة تصطدم بدانو، مغادرة أرضية الميدان، تتنفس ضربة المرمى من معز بن شريفية، تصل بين أقدام الغرايري أمام الحاج محمود، ثم العودة إلى بعيد دينا السليمي، السليمي يوصل البحث عن الحلول لتعديل النتيجة بالنسبة للنادي بحمام الأنف القزاعي، إلى إيهاب الدريدي على الجهة اليمنى، الدريدي في وسط الميدان وإلى البرهومي، اللمسة للقزاعي في محور دفاع الهمهامة، تعود أو يعود بالكرة إلى بن شريفية، إلى السلامي، الكرة من اليمين إلى اليسار من الدريدي إلى قائد الفريق الحبيب الغرايري، يضغط عليه دراجر، يربح الكرة الأخيرة إلى دانو في مناطق ال 18، يضرب الكرة وممتاز التسدي، التسدي من معز بن شريفية يمنع مرة أخرى ثاني الأهداف للترجي الرياضي التونسي في هذه المباراة، وخلي النتيجة بالواحد صفر التقدم. يوسف البليلي الكرة إلى لوكاس ريبيرو، ريبيرو على الجهة اليمنى إلى يوسف البليلي، العرضية والكرة لم تجد أي من مهاجمي الترجي، لا فلوريون دانو يستقبلها الكرة عبد الرحمن كوناتي، كوناتي الكرة الأخيرة أراد أن يلمس الكرة في اتجاه أو في إيهاب الدريدي أو يربح كورنر، لكن الكرة لم تمر بالنسبة إلى عبد الرحمن كوناتي، مرت إلى وسط ميدان الترجي من الحاج محمود إلى كوناتي، يضرب الكرة في اللعب سانكارينا موري، وبالتالي التماس للترجي الرياضي التونسي، والتغيير في لحظات قادمة، شيخو بلاستو المعز الحاج علي في تشكيل السيد لورينسيو ريغي كانف، وتشكيل الترجي الرياضي التونسي، يوسف البليلي في وسط الميدان إلى لوكاس ريبيرو، البليلي غير مسار الكرة مرة أخرى على الجهة اليمنى، دراجر باللمسة لم تمر اللمسة، دراجر يتدخل حبيب الغرايري، حط الكرة أوت من خلال التماس في هذه اللحظات، التغيير سيتم بعد لحظات بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي، دراجر على الجهة اليمنى، ثم الكرة من خلال الفاول أو لمسة اليد، بالفعل لمسة اليد ضد محمد دراجر الظهير الأيمن للترجي، ولا تغيير بدخول معز الحاج علي، ومن سيغادر في تشكيل الترجي؟ الحاج محمود يغادر في هذه اللحظات التشكيلة الترجي الرياضي التونسي، متوسط الميدان محمد الحاج محمود يغادر، ويعوض متوسط ميدان آخر الحاج علي صاحب الدوبليتا في أولى مباراة الترجي في الكلاسيكو الكبير مع بداية هذا الموسم أمام النجم الرياضي الساحلي، إذن يتم التخيير ويستأنف اللعب على أرضية الميدان، ترجع الكرة للهمهامة إلى إيهاب الدريدي، ثم الكرة في وسط الميدان، وزيل إيهاب الدريدي يختار طول الكرة في اتجاه الهجوم، لكن يخسر الكرة اللاعب عمر جوبا، ترجع لوكاس ريبيرو على الجهة اليمنى في الدويل الأخير مع ثلاثة لاعبين. لوكاس ريبيرو يحاول يسبق الكرة ويخسرها لوكاس ريبيرو، وبالتالي عودة الاستحواذ للنادي الرياضي بحمام الأنف في هذه اللحظات. من حبيب الغرايري في تنفيذ التماس إلى هيثم المحمدي، أهل محمدي إلى بيدنا السلامي، يطول الكرة الأخيرة في اتجاه الهجوم، أحمد بن تيبة بالرأس، ولا حكم المساعد الأول يرفع راية الأوفسايد التسلل ضد أحمد بن تيبة في هذه اللحظات وضد هجوم الهمهمة، وبالتالي ستعود الكرة للترجي الرياضي التونسي، سيعيد الكرة للدوران على أرضية الميدان. منتصر السيد في هذه اللحظات يطول الكرة في اتجاه يوسف البليلي، والدويل مع يهيب الدريدي، والتماس سيعود للهمهمة من تنفيذ الدريدي على الدريدي، والكرة الأخيرة من ربيعة كروية يخسر الدويل مع نزال لاعفي، التماس ثاني على التوالي في هذه اللحظات، لكن هذه المرة للترجي فلوريون دانو بالمراوغة، ثم نزال لاعفي في اتجاه الحاج علي، يهيب الدريدي يطول الكرة الأخيرة في اتجاه عمر جوبا، ما مرتش الكرة في مرة أولى، ثم مرة ثانية يتدخل مروان الصحراوي إلى الحاج علي كوناتي في محاولة للمرور، يربح ديويل إيهيب الدريدي أمام كوناتي، والكرة في الأخير التماس للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليسرى، يتنفذ الكرة، الحكم يأمر
1: في توقيت عبد
0: في توقيت 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، 1-0 للترجي الرياضي التونسي امام الهمهم.
1: واضح. نرجع لملعب شاد لزويت مقابلة الشبيبة الرياضية بالعمران ونجم المتلوي بصوت شاد لبوعيشة، تفضل شاد.
2: شكرا لك امين. النتيجة دائما 1-0 لصالح شبيبة العمران، ضغط كبير من نجم المتلوي ولكن دون خطورة، اللي خلق الخطورة والشاب الزغلاني في كرة في دقيقة 79 بالرأس، مع ذلك نجم المتلوي تقريبا الاستحواذ السلبي قدم ولكن دون صنع الخطر، ممكن في كرة هذه على اليسار المحاولة والفرصة قادمة من الجهة اليسرى، يخرج القلب الانتشار الجيد على الميدان بالنسبة لعناصر شبيبة العمران وغلق المنافذ، كذلك الحنزولي وحضوره الذهني اليوم، التدخل من الزغلاني والفرصة كرة مش ترجع بالتماس، التماس مخالفة، فما إصابة لغيث بن حميد على ما أعتقد، ملقى على أرضية الميدان. النتيجة دائما 1-0 لصالح الشبيبة العمران تقريبا دقيقة 89، فانتظار كم سيضيف الحكم في التوقيت البديل. نجم الرياضي بالمتلوي في 10 دقائق الأخرى تقريبا في النصف الثاني من الميدان، والشبيبة العمران يحاول يقتنص مرتدة ولكن العامل البدني يلعب دوره في هذه المباراة. الكرة لشاب الزغلامي، كنترول خطأ، المحاولة في عكس الهجوم، امراد يخليها للشيء اليسار على مستوى وسط الميدان، وسط الميدان السلطاني، السلطاني عنده الكرة يبحث على براندون، يلقى في العملية في الجهة اليسار ولكن يخسر الكرة، يعمل كنترول صحيح وفقد توازنه، حاصل الكرة ضاعت إلى التماس لشبيبة العمران. العامل البدني مؤثر وأثر جدا في نسق اللقاء، في كذلك في الروندمون تاع اللاعبين، سواء كان للنجم المتلوي اللي يمكن يستحوذ ولكن دون الوصول الفعلي لمرمى المنافس، بينما شبيبة العمران مش قادر يقود مرتدة. الكرة تلعب مقطوعة بالرأس إلى وسط الميدان، تقريبا نفس السيناريو في 10 دقائق الأخرى، كرة دور بين عناصر النجم المتلوي، توزيعة مقطوعة بالرأس ترجع تتفك، وهكذا 10 دقائق تقريبا دوروا في السيناريو هذا. 4 دقائق في التوقيت البديل، إذا تجاوزنا 90 دقيقة والحكم يضيف 4 دقائق في هذه المباراة كتوقيت بديل. الكرة مقطوعة بالرأس، ما تقل جزاء لعناصر النجم الرياضي بالمتلوي على مستوى وسط الميدان، كل عناصر شبيبة العمران في مناطقهم الدفاعية. الكرة تعود، المحاولة، التوزيع، الفرصة، مخداش الدزيمبال بالكعب يخلي الكرة مقطوعة في مناسبة أولى، ثم إبعاد الكرة مباشرة للتماس لشبيبة العمران. نجم المتلوي يضغط ولكن مش لاقي الاليات مش لاقي الامكانيات الامانه لخلق الخطر على مرمى شبيبه العمران. اصابه اخرى في تشكيله الشبيبه فرش اذا كان نفس اللاعب ام لاعب اخر ولكن يبدو غيث بن حميده تعرض لاصابه فمزوز لاعبين يستعدوا للدخول في هذه اللحظات من شبيبه العمران لاعب رقم قبيل اربعه قبيل العثماني وانور الجويني هما اللي يستعدون للدخول في هذه اللحظات. تغييرين قادمين بالنسبه لشبيبه العمران. اعتقد علي قزميم شترك مكانه في التشكيل لقبيل العثماني او قزمير اعطى اشاره القياده لقبيل العثماني يبقى في الميدان قزمير. خروج غيث بن حميده بالفعل واللاعب اللي تعرض لاصابه ودخول انور الجويني وقبيل العثماني ياخذ مكان عودي بالحاج. واضح الفكر التكتيكي للمدرب باش يلعب اكثر الدفاع فيما تبقى من هذه المواجهه تقريبا عبر الدقيقه الثانيه من التوقيت البديل. شبيبه العمران يسعى للحفاظ على النتيجه يسعى لتحقيق النقاط الثلاث. دقيقتين وبعض الثواني لنهايه التوقيت البديل حكم يطلب منه التريث. قبيل العثماني مازال ما دخلش يدخل قبيل العثماني لا ما دخلش ما فهمناش على كل والحكم قال له ادخل والمساعد والحكم الرابع قال له اقعد اللاعب ما فهمش روحه. على كل انطلاقه في محاوله النجم المتلوي الفرصه قادمه الامكانيه التدخل من الدفاع التدخل من الدفاع مين تقريبا نفس السيناريو انطلاق الكوره من النجم المتلوي تتقص الكوره قبل منطقه الجزاء ولا بالراس منطقه الجزاء ترجع لشبيبه العمراني يحاول يعمل مرتده تفك له الكوره ربما هذه تفكش يحاول يجرب بتصويب من بعيد ولكن الكرة سهلة بلا مشاكل لعزيز البجاوي. ترجع الكرة نجم المتلوي البجاوي خلي الكرة لليسار مع براندون يبحث عن الحلول الكل في الكل نجم المتلوي ولكن بلا حلول ولكن بلا إمكانيات بلا آليات هجومية ضغط وفقط يعني ضغط بالاستحواذ ضغط بالتقدم الهجومي ولكن ما فماش خطر يصنع فيه على مرمى الحنزولي. ستة أمتار دقيقة وبعض الثواني لنهاية اللقاء باعتبار التوقيت البديل لصف حكم الساحة والظافرة النهائية أكيد الحكم محمود قطيعة. الكرة مرفوعة في وسط الميدان الاستقبال بالرأس في مناسبة التناس لشبيبة العمران الذي يجاري النسق إلى حد الآن الذي يسير ما تبقى من المباراة. اللي نجح تكتيكيا شبيبة العمران اليوم في الشوط الثاني في الحفاظ على نتيجته بادر بالهجوم في اولى لحظات الشوط الثاني ثم جات كوره للزغليم في 79 ما بعد 79 يعني من 80 وانت طالع تقريبا نجم المتلوي هو اللي خذا الكوره ولكن بلا خطر يذكر ترجع الكوره.
1: واضح اذا انقطع الصوت هدف مقابل صفر لشبيبه الرياضيه بالعمران امام نجم المتلوي. نرجع للملعب البلدي بحمام الانف هدف مقابل صفر للترجي من نادي حمام الانف بصوت عبد السلام المقراني في انتظار يرجع الصوت. واضح عبد السلام ايضا مازال ماهوش حاضر كما قلنا اذا هدف مقابل صفر للترجي من نادي حمام الانف وهدف مقابل صفر لشبيبه الرياضيه بالعمران امام نجم المتلاوي هدف كان سجلوا بلال التويتي منذ الشوط الاول وحاليا صفر مقابل او عفوا هدف مقابل هدف بالاولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير في 87 دقيقه لعب. زوز هدف ايضا تسجلوا منذ الشوط الاول عن طريق زوز راسيات غلطوا لزوز حراس عبد القادر شويه او حارس التقدم الرياضي بسقيط الدير وكذلك شاهين السماوي. ثم في الشوط الثاني كان فما ضربه جزاء للتقدم الرياضي بسقيط الدير ولكن الحكم الغاها بعد العوده الى فار. نعود نذكره بداية من الستة شكون فما نقل مباشر لمباراة نادي الصفاقسي وشوتينغ ستارز في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. نمشيو إلى الملعب البلدي بحمل الأنف والثواني الأخيرة من مقابلة نادي حمل الأنف والترجي بصوت عبد السلام المقراني.
0: شكرا لك محمد أمين. آخر الدقائق الحكم الرابع زيادة أربع دقائق كوقت بديل في هذه المباراة والفاول بالنسبة للنادي الرياضي بحمام العنف في آخر دقائق هذه المباراة هيثم المحمدي في تنفيذ الفاول من أجل العرضية للهجوم. هيثم المحمدي في القائمة الثانية التدخل من لوكاس ريفيرو يبعد الكرة إلى التماس يضغط الهمهامة من أجل التعادل في هذه المباراة. الغرايري في تنفيذ التميس إلى أحمد بن تيبا. بن تيبا دور بالكورة أحمد بن تيبا يراوغ ممتاز المراوغة أحمد بن تيبا يدخل الثمنتاش والكورة والتدخل من لوكاس ريبيرو يمنع العرضية الأخيرة لأحمد بن تيبا لخذي بلاستو مع تقريب منتصف الشوط الثاني في هذه المباراة كتغييرات المدرب السيد شمس الدين الذويدي والكابتان والغرايري في تنفيذ الكورنر الهمهمة على الجهة اليسرى لهجوم النادي الرياضي بحميم الأنف. حبيب الغرايري يتقدم من أجل الكروس من أجل العرضية في مناطق الثمنتاش الكرة اختيرة يهف الدريدي والكرة تعلو العارضة عارضة منتصر السيد كرة يهف الدريدي خارج الإطار تغيب معها الدقة في التسديدة الأخيرة اختيرة تقريب من أخطر الهجومات في هذه المباراة للهمهمة على الحارس منتصر السيد وعلى دفاع الترجي الرياضي التونسي. تقريب نصف دقيقة متبقية في هذه المباراة قبل الصافرة النهائية. إهبة الدريدي إلى هيثم المحمدي يخسر الديول الأخير كذلك يخسر بالتمرير الكرة الأخيرة الحاج علي تعود الكرة إلى هيثم في رفيعة ثم الكرة من فلوريون دانو يطول الكرة الأخيرة كرة ثانية إلى عبد الرحمن كوناتي. كوناتي في وسط الميدان يدور بالكرة مع ربيعة كروية ثم إلى حمزة رفيعة. حمزة رفيعة يتدخل المهاجم عمر جوبا يقطع الكرة يهب الدريدي وبدوره يقطعها حمزة رفيعة التميس للهمهمة يهب الدريدي يطول الكرة تدخل من نزال العيفي ثم تدخل من سانغاري ثم الكرة في التماس للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات بشرط المساعد الأول. التماس من نزال العيفي العيفي نفذ التماس والسافرة تأتي منها جميع فصول هذه المباراة انتصار 1-0 بامضاء مروان الصحراوي. الترجي ينتصر على الهمهمة. العودة بالكلمة إليك محمد أمين.
1: شكرا لك عبد السلام. إذن الترجي التونسي يفوز هدف مقابل صفر من ازدحام الأنف. هدف كان سجله مروان الصحراوي كفيف لدى فريق الشباب الرياضية بالعمران يفوز أمام فريق نجم المتلاوي هدف مقابل صفر. وحاليا نلعبوا في 1-5 خلاعب في مقابلة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بساقية الدير هدف مقابل هدف بين الزوز فرق. أخبار مع فؤاد مبارك بعد أن نرجع نحكي على مقابلة السي اس اس وشوتينج ستارز في إطار إياب الدور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

0: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تسجيل كميات متفاوتة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية خلال الساعات 24 الماضية، بلغت عليها 15 مليمترا بمحطة الفيجة من ولاية جندوبة وبير الأحمر من ولاية تطاوين، مشيرا إلى تسجيل تساقط البرد بشبيبة والمتلوي من ولاية قفصة وبتوزر المدينة وبالحمة من ولاية قابس وبسعيدان ولماجس من ولاية قبلي وماجل بالعباس من ولاية القصرين، مع هبوب رياح قوية بلغت سرعتها 85 كيلومترا في الساعة بولاية قبلي. والمعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تواصل نزول الأمطار هذه الليلة، تكون متفرقة ومؤقتة رعدية بالوسط الغربي ومحليا غزيرة بالجنوب مع تساقط البرد بأماكن محدودة. رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي يكشف عن تفاصيل مسالك تهريب الأقراص والمواد المخدرة وطبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد في هذا المجال، موضحا أن تونس تتوسط مسارات كبرى لتهريب مختلف أنواع المواد المخدرة بحكم موقعها في البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وقربها من أوروبا، وفق قوله في تصريح للقناة الوطنية الأولى.
1: خلاص الليريكا وما يعرفها البريقة بعدين تتهرب من الهند مرورا عبر تركيا وصولا إلى ليبيا في اتجاه القطر الجزائري بحكم الأقراص هذه تلقى رواج كبير في القطر الجزائري، إلا أنه إذا كان باش تتعدى مليون قرص على تونس باش تبقى منها 100,000 قرص، باش تتعدى 10 ملايين باش تبقى مليون في تونس، بالتالي تخلقت لنا سوق استهلاكية قائمة الذات في الأقراص البريقة بالين والليريكا في تونس في الوضع الأمني في ليبيا، بالتالي منطقة لتخزين مختلف أنواع المواد المخدرة اللي مسيطر عليها بعض الميليشيات كوكايين ويروين وسيرتو الأقراص المخدرة هذه، بالتالي ولت كميات كبيرة من مخدر الكوكايين تدخل لنا من ليبيا، كميات كبيرة من الأقراص الإكستازي تدخل لنا من ليبيا، زادة الجالية التونسية المقيمة بأوروبا والفضاء الأوروبي وقربنا من الفضاء الأوروبي، وإحنا عنا جالية كبيرة في أوروبا ونعرف الجالية التونسية انخرطت في الظاهرة هذه خاصة عن طريق الترانسبورتير أو ناقلي البضائع، زادة يهربونا في أنواع عدة المواد المخدرة.
0: رئيس المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية العيون من ولاية القصرين فتح سميطي يفيد اليوم بأن الخط الرئيسي لشبكة مياه الشرب التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصناد على مستوى عمادة البرك تعرض في مناسبات عدة إلى أعمال تخريب متعمدة، قال أنها ترتبط بمحاولات الربط العشوائي لري الضيعات الفلاحية مما تسبب في انقطاع التزويد بمياه الشرب وحرمان عدد من متساكني العمادة من هذا المرفق الحيوي. وسميتي يشير في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء إلى تسجيل 19 عملية ربط عشوائي بعمادة البرك خلال صائفة 26 و2000، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الأعمال، كما دعا إلى مزيد من الردع لوقف هذه الممارسات والحيلولة دون تكرارها. وفي الشأن الدولي، وسائل أعلام تابعة للحوثيين في اليمن تفيد اليوم بأن السعودية شنت ضربات على مدينة صعدة معقلهم الرئيسي في شمال اليمن. وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن غارتين استهدفتا مدينة صعدة، فيما استهدف قصف مدفعي مديرية منبه الحدودية. وفي سياق متصل، قالت قوات الحكومة اليمنية أنها دمرت معدات عسكرية وقضت على مقاتلين من الحوثيين في ضربات على مدينة المخا الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون هذا الأسبوع، فيما تتزايد أعداد النازحين هربا من تجدد المعارك. ومن جهته الكرملين يحذر من مخاطر تصعيد كبير في اليمن، معتبرا أن الوضع في البلاد يعكس تداعيات زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج وبما يشكله من تهديد للاقتصاد العالمي.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM. ديوان
3: FM. انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خنوش على ديوان FM.
4: متصل معكم من طوي لغاية الساعة الثانية، نلعب تقريبا في خمس دقائق لعب في مقابلة السي اس اس وشوتينج ستارز. لكن قبل ما نتحول الملعب الطيب المهيري بصفاقس، نرحبوا بالثنائي اللي التحق بنا منذ لحظات، وسيم الجعبيلو كذلك نساب القادر بوجه البلاد. مساء الخير وسيم.
5: مرحبا مين، مرحبا بالأخين اللي معك في الاستوديو، مرحبا اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا.
4: بوجه مساء الخير.
6: مرحبا بك محمد امين، مرحبا لك كيف الحاضر وكل اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا.
4: كيف تحيه متجدده للحكم الدولي السابق خبير المافيولا ياسين حروش، اهلا بك.
7: مرحبا ومرحبا بالساده المستمعين.
4: واضح نمشي الى ملعب الطيب المهيري بصفاقس. في الوصف والتعليق على مجريات الشوط الاول لمقابله نادي صفاقس وشوتينج ستارز النيجيري بصوت كريم مقني، تفضل كريم.
8: مرحبا بك امين، تحيه لك ولكل الساده المستمعين. خمسة ولا لا من هنا من ملعب الطيب المهيري قبل مواصلة التعليق.
4: واضح إذن في انتظار أنه يرجع
8: أمين.
4: تفضل كريم تفضل.
8: واضح هذا هو دونك ملعب الطيب المهيري، مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وضيفه شوتينغ ستار النيجيري. ركنية للنادي الرياضي الصفاقسي في ستة دقائق لعب، على يسار الحارس علي معلول في التنفيذ، هنا للرؤوس ما ثمش راس حذيري من عكس الهجمة للفريق النيجيري، كرة حسام مدوها تسديد وفي دين الحارس كوكي جيف. كوكي جيف هو حارس الفريق النيجيري، كانت فرصة أولى وتألق كذلك من الحارس بمخالفة مباشرة من علي معلول، تألق الحارس في إبعادها، تخرج الكرة ركنية لتسلل للنادي الرياضي الصفاقسي. مونديكو في تنفيذ الكرة، كرة طويلة في اتجاه يد بلويفي، يعمل كنترول ممتاز يد بلويفي، يبحث عن علي معلول، ينتظر المساندة، موجود حسام أدو. حسام أدو تباعا، بعد شوية نعطيكم التشكيلة. ثم تدخل عنيف جدا كان على إياد بلويفي، ثالث تدخل عنيف والحكم لم يشهر أي بطاقة. تدخل أول كان على حسام أدو، كان استحق عليه اللاعب على الأقل ورقة صفراء بالتاكل يعني بزو سقين، دونك أصيب على أثره حسام أدو. ثم قام سلامات، ثم الخروج من الحارس على ريان الدربيلي خارج منطقة الجزاء، ارتكب المخالفة اللي شات علي معلول والحكم ميمبا حتى أنظر الحارس.

خروج تربا بداعي الإصابة غائب على تشكيلة السياسات اليوم حتى في ورقة المباراة غير موجود، وبالتالي نلقاه اليوم مهاجم ثاني مع جوسنا لولندو. نتحدث عن إياد بالويفي، وبالتالي تشكيلة نلقاه فيها ثلاثي المحور حبشية مونديكو وحمزة المثلوثي أمام الحارس أيمن دحمان، على الأطراف الدربيلي وكذلك علي معلول، وسط الميدان ثلاثي حسامادو غيث الصغير وجمال موتيابا، وثنائي الهجوم جوسنا لولندو، ومعاه باش يكون كذلك إياد بالويفي. مخالفة علي معلول في التنفيذ، التنفيذ لإياد بالويفي في منطقة الجزاء، يدور بالكرة يبحث عن المساندة، إياد يعود لعلي معلول، علي معلول بين اثنين ولكن تقطع للفريق النيجيري، حاول يعكس الهجمة ولكن موجود حمزة المثلوثي في التغطية، حمزة المثلوثي إلى حبشية مع اشتعال أضواء الكشفة. هنا مباراة تدور دون حضور الجمهور، والنادي الصفاقسي مطالب بالتدارك، مطالب بالتعويض وبالتسجيل المبكر، خاصة الكرة للدربيلي بالرأس، يعطي الكرة جوسنا لولندو، التسديد كانت سيزو ولكن تدخل من جوسنا لولندو على مدافع الفريق النيجيري قد يعطيه ورقة صفراء، وبالفعل يعطيه ورقة صفراء، عمل كنترول بالزر، ثم سيزو ما شافش لاكسيال اللي كان وراه، قدمه على الكرة، اخذ الكرة، وبالتالي الحكم يشهر اولى البطاقات الصفراء في هذه المباراة لمهاجم النادي الرياضي الصفاقسي الكونغولي القادم من العين الاماراتي جوسنا لولندو. يقوم سلامات المدافع رقم 23، نحكيه على اتيدلو. الحقيقة ورقة المباراة اخذناها مباشرة من موقع الكاف، يعني حتى الورقة غير واضحة بالمرة، حاولوا نجتهدوا في كل مرة نعطيكم أسماء الفريق النيجيري، ولأنه أسماء لاعبي النادي الصفاقسي أكيد لا نحتاج إلى ورقة مباراة. على كرة الفريق النيجيري، موتيابا خاط العملية الكرة الأخيرة إلى موتيابا من جديد مع حسامادو، ما ثمش المخالفة، فريق النيجيري يعني يلعب مليح على كرة بسقيه، يضغط يد بالويفي ما يخش الكرة هذه، ما زالت نيجيريا، حمزة المثلوثي تقطع على كرة، حمزة المثلوثي يد بالويفي يضغط جوسنا لولندو كذلك، الكرة للدفاع النيجيري الذي يتدرج بالخروج بالكرة ويحاول انه يخرج بالكرة بسلاسة، الكرة تقطع، الضغط يولد الاخطاء، تمشي الكرة حسامادو، ثم المخالفة، ثم المخالفة سيد الحكم من اللاعب رقم 13 أموس ستريمينان، تمشي الكرة لعلي معلول لتنفيذ المخالفة، الكرة الثابتة السلاح فتاك على النادي الرياضي الصفاقسي استغلاله في مثل هذه المباريات، خاصة أمام فريق تكنيك مو يلعب مليح كرة وكذلك متكتل دفاعيا، والأكيد أنه مش يحاول يضيع برشا وقت بما أنه متقدم ذهابا هدف مقابل صفر، كرة لمونديكو، مونديكو تقطع له من الفريق النيجيري، مونديكو يضغط قبل ما تخرج، تماس للفريق النيجيري، لدفاع الفريق النيجيري بعد ضغط من مونديكو. نلعب في 12 دقيقة والنتيجة لا تزال صفر مقابل صفر، النادي الصفاقسي متأخر ذهابا بهدف مقابل صفر، كرة نيجيرية من جديد، الكرة حذيري كيف باش يكون وجه لوجه رقم 14، الحكم يشهر التسلل، نحكيه على إيمانويل ليكي، ولأنه في وعلي الحقيقة للتسلل بما أنه تقريبا في نفس الخط اللي نتواجدوا فيه احنا، يعني من منصة التعليق الحمد لله مرت سلامات، كرة ما توصلش لي علي معلول، هذا كرة نيجيرية من جديد، يحاول يضغط غيث الصغير ولكن حمزة المثلوثي يأخذ الكرة هذه لي غيث الصغير، جمال موتيابا، يلا جمال كورته أطول من اللازم على ريان الدربيلي، ثالث كرة يخسرها جمال موتيابا منذ انطلاق المباراة، مطالب بالتركيز أكثر جمال ترافيس موتيابا الدولي الأوغندي في تشكيلة الاساسيس، سيتواجد أمام المنتخب الوطني التونسي مع منتخب أوغندا في تصفية الكان، ولكن أوغندا هذه الكرة لولندو، الحكم يعطي المخالفة، والحكم المساعد الثاني نائم في هاته الكرة، لولا تدخل الحكم الكرة كانت أمام المساعد الثاني، ولكن الحكم أعطى المخالفة خطيرة لهجوم الاساسيس لعلي معلول على يسار الحارس جوكيف حارس الفريق النيجيري، علي معلول وحمزة وأيضا غيث الصغير في تنفيذ المخالفة، بشكون توزيعة في مناطق الجزاء.

0: علي معلول وغيث الصغير. الحكم باش يعطيهم الان شارة التنفيذ. مخالفة خطيرة لهجوم الاساس ان شاء الله تأتي بالجديد. علي معلول، علي معلول التسديد المباشر، كورتو اعلى من القائم الافقي او العارضة الافقية للحارس جيكوف. 5 متر و50، الحارس يتحدث مع مدافعيه، اكيد يربح بعض الثواني امام مرأة الحكم اللي لحد الان لم ينبه على الحارس. الان يقول يلا تلعب الكرة، في حين القوانين تقول الان يشير له بالثواني، 5 ثواني 4 ثواني، ولكن الحارس يلعب الكرة. تمشي الكرة، مخالفة ضد حمزة المثلوثي، ثم دفع على حمزة المثلوثي والدفع كان موجود للأمانة. في 14 دقيقة كرة نيجيرية، علي معلول يخلي الكرة، يحب يقدم أكثر الفريق النيجيري. تعود الكرة، مخالفة نيجيرية، معلول من المفترض يسيب الكرة لربح بعض الثواني. أكيد الفريق النيجيري ما عنده ما يخسر في مثل هذه الوضعيات. تمشي الكرة نيجيرية، بسكون مخالفة في مناطق جزاء النادي الرياضي الصفاقسي. التوزيع في مناطق الجزاء، بالرأس يطلع حبشية ياخذ الكرة. علي معلول، علي معلول بسيقو اليمين المرة هذه مش باليسار. تعود الكرة للدربيلي، يضغط حسام ادو لولاندو، ممتاز الى جمال موتيابا، موتيابا بالاكستريور، اي اي اي ما وصلتش الكرة، كرة جمال موتيابا. غيث الصغير تمشي الكرة، حسام ادو الى جمال موتيابا، اطول منه، يخلط ما يخلطش، جمال موتيابا يربح التماس. تماس يلعب بسرعة، يلا دربيلي مع حبشية، بالفعل حبشية يعود الى مونديكو، مونديكو على اليسار موجود حمزة المثلوثي، بالفعل كورتو اعلى من اللزم ولكن ياخذها المثلوثي الى مونديكو مع حبشية، بالفعل حبشية يحط الكورة على ساقه اليمين، حبشية يدور مع مونديكو من جديد، يقرب له حمزة، مونديكو كورة قصيرة الى حسام ادو، حسام ادو الى حبشية، حبشية في خط الظهير ايمن، حبشية يدخل بين اثنين ولكن لا تقطع الكورة لحبشية، كورة نيجيرية. الضغط لان النادي الرياضي الصفاقسي موجود الصغير، الصغير كرة لمسة قصيرة لمن؟ لمعلول، ممتاز معلول، معلول يعطي الكرة لجوسنا لولندو، لولندو، لولندو بين اثنين، لولندو يربح التماس، يربح التماس، كرة صعبة كانت على لولندو ولكن ربح تماس بكل ذكاء الحقيقة بين اثنين، ياخذ الكرة هذه، مشاكس جدا جوسنا لولندو ولكن المشاكسة لا تكفي، مطالب بتسجيل الأهداف لولندو وغيره من لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي. كرة للولندو بالرأس، ديفياسيو ما يخو أحد، تعود لموتيابا، موتيابا لبلويفي، بلويفي معك معلول، ما توصلش لمعلول ولكن التماس، تماس معلول يلعب بسرعة مع إياد بلويفي، بلويفي لعلي، علي التوزيع يربح تماس آخر، ضغط عالي من النادي الرياضي الصفاقسي في محاولة منه لتسجيل أولى الأهداف في مطلع على مباراة عند الدقيقة 16:30 إلى حد الآن. علي معلول، علي معلول يلعب على كرة مع لولندو بالرأس، إياد بلويفي، بلويفي، بلويفي، بلويفي، والحارس يتألق، أوه يلا مسات الكرة عند علي معلول، معلول التوزيع وتدخل من الحارس، الحكم يقول تسلل، تسلل على علي معلول، غريب هذا التسلل لأنه الحارس هو الذي أرجع الكرة بعد التسديدة، رجعت لي علي معلول. على كل حكم يقول لا، خرجت 6 أمتار توزيع علي معلول في 17 دقيقة لعب. إياد بلويفي فرصة خطيرة جدا، بلزومو أونجل فيرمي شوية الحقيقة، ما نجموش اللومه برشا على إياد بلويفي قبل البلاء الحسن في اللقطة الأخيرة، كنترول أوريونتي، عمل الديفياسيون في الكنترول، راوغ بالمدافع وجه لوجه ولكن الحارس كيغوف يتألق ويبعد الخطر. تعود الكرة النيجيرية عند رقم 14 في تشكيلة الفريق النيجيري ولكن تخرج تماس لفائدة الدفاع على CSS. يمشي بسرعة حمزة المثلوثي يلعب الكرة، نادي الصفاقسي وكأنه يلعب بخطة 4-4-2 لأنه علي معلول الحقيقة جناح أكثر منه، أو تعطوا الكرة للسيساس للدربيلي، ممتاز للدربيلي، الدربيلي باش يوزع على تدخل الحارس غيث الصغير على كرة ولكن موجودة الدفاع، خطيرة جدا الهجمة كانت للنادي الرياضي الصفاقسي. تعود من جديد الفريق النيجيري بالإكستريور، ممتاز حبشية في عملية التغطية، قلت الدربيلي الكرة توسيعته كانت في القائم الأول، ولكن تدخل الدفاع النادي الصفاقسي قلت علي معلول يلعب متقدم نوعا ما في مباراة اليوم في محاولة لخلق التفوق العددي هجوميا لسيساس، يعطي مخالفة الحقيقة غريبة، هذه المخالفة لرقم 27 في تشكيلة الفريق إبراهيم صدوق، إبراهيم صدوق المهاجم أو الجناح الأيسر للفريق النيجيري، أعطاه مخالفة الحكم الحقيقة غريبة للأمانة، لأنه حبشي أخذ كرة يعني على كل مخالفة في 19 دقيقة التوزيع في منطقة الجزاء، الحذر واجب، مونديكو رد بالك، كرة من جديد نيجيرية، ولكن موجود جمال موتيابا، موتيابا إلى إياد بلويفي ما يخوش الكرة هذه، يضغط إياد بلويفي على الفريق النيجيري، الفريق النيجيري كل ما يمشي الوقت كل ما يأخذ أكثر ثقة في إمكانيته، هذه الكرة في منطقة الجزاء ولكن تدخل من حبشية ثم مونديكو، مونديكو مونديكو يربح 6 أمتار، ممتاز مونديكو في الكوفرتير، تمشي الكرة من أيمن دحمان، دحمان مش يلعب الكرة طويلة في اتجاه جوسنا لولندو، يعمل كنترول بصدر إلى علي معلول، علي معلول علي يدور يدور علي معلول في وسط الميدان، علي معلول علي معلول الكرة لياد بلويفي، ممتاز الكرة كنترول بصدر اوريونتي من اياد، يراوغ اياد، يلا راوغ يا اياد، اياد لمن؟ لغيث الصغير، ما توصلش، موجود حسام ادو في عملية التغطية، غيث الصغير التسديد لا الى موتيابا، موتيابا الى من؟ الى الدربالي، ولكن الحقيقة من المفترض انه يستنى شوية في الكرة الاخيرة موتيابا، لانه دوب طلب الكرة عطاها في الانترفال، ولكن من المفترض انه كي يبداو فرد ليني تعطيه الكره باش يكون هو السابق للمدافع، نحكيو على ريان الدربالي، كره خاطئه كانت من جمال موتيابا، كره لي مونديكو، مونديكو الى حمزه المتلوثي، حمزه المتلوثي، حمزه المتلوثي لي مونديكو قبل ما تخرج، حكم يقول خارج التماس، الضغط من الفريق النيجيري يخلي مونديكو حمزه المتلوثي في لقطه اخيره يضيعوا الكره، وهجوم الفريق النيجيري شوتينغ ستار يستفيد من ركلة تماس، تماس نيجيري تلعب الكرة بسرعة لرقم 14 لك إيمانويل، إيمانويل ولكن يخسر الكرة، تماس يصبح للنادي الرياضي الصفاقسي، تماس يصبح للنادي الصفاقسي، إلى من؟ إلى حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي كرة طويلة لجوسنا لولندو، ما يخوش الكرة هذه بزوز مدافعين، حكم يعطي مخالفة، يعني الحكم الحقيقة هو المخالفة صحيح للنادي الصفاقسي، ولكن يدو برشا على الزفارة، برشا يزفر الحكم كل أي كونتاكت يعطي مخالفة، وخاصة للفريق النيجيري، تعود الكرة إلى حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي يبحث عن المساندة، حمزة المتلوثي كرة في اتجاه جوسنا لولندو أطول من اللازم يا حمزة، وتخرج تماس، النادي الصفاقسي حاول يلعب الكرات الطويلة وقت اللي ما يلقاش الحلول، وغابت إلى حد الآن اللمسات القصيرة في 21 دقيقة لعب، غابت المثلثات، غابت اللمسات القصيرة، ليوانتو التوغلات إلى حد الآن، جو ديريكت أكثر منه جو بوسيسيون بالنسبة للسيسيس، وبيان دي ترانزيسيون الحقيقة، تحولات هجومية حاول يسرع فيها النادي الرياضي الصفاقسي، على كل تعود الكرة لحبشية، أكيد المحللين في الاستوديو وسيم ولانيس ممكن عندما يقولوا بخصوص ما كنت أتحدث عنه، كرة من علي معلول، حكم يقول تسلل ضد علي معلول، تسلل ضد علي معلول لفائدة شوتينغ ستار النيجيري، نلعب في 22 دقيقة لعب، انتصف هذا الشوط الأول والنتيجة لا تزال 0-0 بين النادي الصفاقسي وشوتينغ ستار النيجيري، كرة ستارز النيجيري، كرة لكوغيف الحارس النيجيري يلعب الكرة طويلة، الفريق النيجيري كله لاعبين نيجيريين، ولا لاعب محترف من غير نيجيريا موجود مع الفريق، في حين النادي الصفاقسي نجد كونغولي، كونغولي ديمقراطي، أوغندي وبوركيني في التشكيلة الأساسية، النادي الصفاقسي يلعب مباراة اليوم بأربع أجانب، تعود الكرة من حسام أدو، ممتاز حسام أدو إلى موتيابا، موتيابا توصل إلى بلويفي، وانتو ممتازة الكرة مع الدربيلي يربح التماس، ممتاز جدا الدربيلي، تمشي الكرة إلى مونديكو، مونديكو مونديكو إلى حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي إلى غيث الصغير، ممتاز غيث، يلا غيث، غيث يعطي الكرة طويلة إلى يد بلوافي، الحكم يقول تسلل، يعني يد بلوافي الحكم يقول في موقع التسلل. ممتازة التمريرة كانت الحقيقة من غيث الصغير، نادي سيخسي مطالب بمثل هذه التمريرات لأنه في ظل التكتل الدفاعي للفريق النيجيري دونك السيسيس مطالب أنه يلقى الحلول بمثل هذه التمريرات اللي تكون خلف المدافعين أو في الليزانترفال. تعود الكرة النيجيرية، حمزة المتلوثي يضغط يربح المخالفة، مخالفة لحمزة المتلوثي، يمشي غيث الصغير في تنفيذ المخالفة أو لا، حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي باش يلعب مع مونديكو، أكيد ضغط من الفريق النيجيري للأمانة. مونديكو، مونديكو يعطي لأيمن دحمان مع حبشية بسرعة، توصل الكرة إلى حبشية، يوسف، يوسف حبشية موجود، لولندو يطلب الكرة يعمل كنترول ممتاز، يعود إلى حبشية، يلا عطي سايب كرة حبشية، سايب كرة حبشية إلى لولندو، لولندو يتوغل بين اثنين ولكن خارج البوكس، خارج الصندوق، يعطي الكرة لمونديكو، يدخل من جديد للصندوق، حمزة المتلوثي مع غيث على اليسار، لا موجود معلول، معلول ممتاز، معلول يربح المخالفة، ثم الكارتون ولا سيد الحكم، يعني التكلوات الكل بزو ساقين الفريق النيجيري ولكن الكارتون ما ثماش، ما انت اللي تاكل الكل على الساق، على كل يمشي عليه معلول وحم وغيث صغير في تنفيذ المخالفة، اختيرة لدفاع على دفاع الفريق النيجيري، قد تأتي بالجديد هذه المخالفة، توقيت ممتاز الآن لتسجيل هدف بالنسبة للسي اس اس، 25 دقيقة نلعب الآن، لأنه كل ما يمشي الوقت كل ما تصعب أكثر المباراة، تتلعب الكورة علي معلول اون ديزيام بوتو، والهدف الأول للنادي السفيقسي، ممتاز جدا اسيست علي معلول، وانا اروع كذلك اياد بالوافي بالراس، برومي بوتو يغالط الجميع بالراس، يسجل اولى الاهداف، كنت نحكي يا امين قلت توقيت ممتاز جدا لتسجيل اولى الاهداف بالنسبه للسي اس اس، وتقريبا هذا ما حصل.
1: واضح اذا 25 دقيقه لعب في مقابله السي اس اس وفريق شوتينج ستارز، الهدف الاول عن طريق اياد بلوفي بعد اسيست مليمتري الحقيقه من علي معلول، مباشره الكره في راس اياد بلوفي وهدف اول للسي اس اس. وسيم
2: اي هدف الحقيقه يتوج المجهودات اللي قام بها اياد بلوفي من اول الماتش، تقريبا الوحيد اللي يتحرك مع الوحيد هو مزوزه تكونت هو وليندو، لكن هو في ال25 دقيقه الاولى كانت عنده فرصه محققه خلقها هو، الكور اللي في بروفوندور كل تقريبا كان مشارك فيهم وتوج الهدف فيه ريوسيت لمحاله، لكن توج مجهودات اللي قام بها من 25 دقيقه.
1: هدف مقابل صفر للسي اس اس، يعود للسي اس اس بعد الهزيمه في مقابله الذهاب هدف مقابل صفر.
3: صحيح هدف جاء في وقت ممتاز، سورتو انه الهدف ما يخليكش تتسرع، خفنا من التسرع، يحبوا السرعه في اللعب لكن خفنا من التسرع، اوريزمون الهدف هذا يخلي نوعا ما الملاعبيه اكثر معناتها مرتاحين
1: وينجموا
3: يلعبوا لعبهم. واضح لادفيرسير سير لو بلون معناتها اتليتيك بوي برشا، سيرتو في ميليو التيران اللي تريز اغريسيف، دونك الفرق كيف ما هذوما ما تنجم تتغلب عليهم كان باللجوء على الاطراف سير لي كوتي. دونك قلنا زيدا في وسط الاسبوع نهار الخميس في داتا فوت قلنا من الحلول المهمه في الماتش هذايا هي بالاريتي، دونك شفنا هدف جاء اترافير بالاريتي، دونك لازم تستغل الكرات الثابته، ماتش صعيب ماهو ساهل الحقيقه، لادفيرسير سير بلون اتليتيك، وقلنا راهو النيجيريين من لي زاتو نتاعهم واللي بوان فور نتاعهم هما على المستوى البدني، دونك سيرتو في ميليو التيران سي سي يلقى في صعوبات، دونك يلفو ميو تعدى على الاطراف سير لي كولوار، يدي في لي زابيل سيرتو يبدا اون بوينت وبعد يحل على الكولوار، وهي من نقاط قوته، فما برشا دي زيسباس قاعدين كما نشوفوا فيهم، ان شاء الله يستغلهم لي زوبورتينيتي هذوما
1: فرصه
3: وعلى فرصه اخرى توزيعها من اياد، قاعد يتحرك الحقيقه اياد بالوافي وقاعد يعمل في برشا ايفور، وفما كونيكسيون ما بينه وما بين علي معلول.
1: واضح نرجع لكريم مقني في الوصف والتعليق على على الشوط الاول لمقابله السي اس اس وشتينغ ستارز، هدف مقابل صفر للنادي الصفيقسي بامضاء اياد بالوافي، تفضل كريم.
0: واضح 28 دقيقة لعب إلى حد الآن هنا في ملعب الطيب الميري، هدف مقابل صفر للنادي الرياضي الساقسي، هدف يد بالويفي في دقيقة 26. منذ لحظات يد بالويفي كان قريب برشا من أسيس لهدف الثاني، ولكن تألق على حارس للفريق النيجيري. أحكيه على كيغوف، الكرة لأيمن دحمان، أيمن دحمان يبحث عن المساندة، موجود مع حبشية يطلع بالكرة، يلعب الكرة القصيرة موتيابا، ما شفناش برشا الآن 1-2 إلى موتيابا كورته خاطئة، يعني نقول ما شفناش برشا وكورته خاطئة موتيابا في مباراة اليوم. تعود الكرة نيجيرية، النادي السيقسي لو يسجل ثاني الأهداف في الشوط أول تسهل أكثر المباراة، يصبح الفريق النيجيري مطالب بالصعود وبالتالي مش يلقى ليزيسباس ويلقى ليترانزيسيون اللي يلوج عليهم. على كل تعود الكرة إلى حمزة المتلوثي علي معلول إلى حمزة المتلوثي من جديد، يطيح في الريتا من نادي رياض الاسفيقسي، يد بالويفي على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات. الكرة لجوسنا لولندو، يعمل كنترول بين ثلاثة ملاعبية، جوسنا لولندو يضغط ولكن وحده، ما كانش مع يد بالويفي لأنه كان مصاب. الآن كيف قام يد بالويفي، الكرة نيجيرية، الحذر واجب، حبشية رد بالك حبشية، ما يشوتش حبشية، ثم السيمتر لا، الحكم يقول ركنية للفريق النيجيري. حذاري من هذا الفريق بالكرات الثابتة كذلك، لأنه كان سجل في المباراة الأولى من ركنية كانت على يسار الحارس أيمن دحمان، مرة هذه على يمين الحارس أيمن دحمان. سلامات إن شاء الله، هذه الركنية تتعدى على الدفاع الفريق التونسي، النادي الرياضي الصفاقسي ممثل تونس المتبقي في الدور التمهيدي الثاني إن شاء الله، لأنه 3-3 إلى حد الآن، ونأمل أن يكون أو أن تكون حصيلة فرقنا التونسية 4-4 في الدور التمهيدي الثاني، ولما لا في دور المجموعات للمسابقتين تشامبيونز ليج وكأس الكاف. على كرة على يمين أيمن دحمان، التوزيع بالرأس ممتاز، مونديكو يد بالويفي يضغط على الكرة، علي معلول حكم يقول ما ثم حتى شيء، مازالت نيجيريا. حذيري الكرة، يحاول يتوغل على الجهة اليسرى رقم 3 يوسف عيسى، ولكن الحكم يقول مخالفة خطيرة على يمين الحارس أيمن دحمان. دقيقة، حذاري نادي السيقسي ما يزموش يعطي برشا مخالفات، لأنه الحكم الحقيقة كل لاعب يسقط لو ياخذ المخالفة الحقيقة من الجانبين، ولكن مثل هذه المخالفات يعني الكرة هذه أمامنا نجم نحكم عليها، الحقيقة ما كان يستمع كونتاكت أصلا بين اللاعبين. الكرة التوزيع من يوسف عيسى، دحمان يخرج بالبوكس يخلي الكرة في التماس، ولكن لا ترجع من جديد باش يكون التوزيع الآن. دوزي بوتو، الحذر واجب، وتدخل من حبشية، معلول إلى من؟ إلى موتيابا، يلا موتيابا سريع، موتيابا حط على ساقك اليسار، إياد ينتظر، لا موتيابا إلى علي معلول من جديد إلى موتيابا، ميسالش يلا، لأنه موتيابا ما كانش في وضعية جيدة، فقد توازنه، دونك هذاك علاش ما عطاش الباس لإياد، ثم وقت اللي باش يعطي الباس ممكن برشا يد بلوفي كان باش يكون في وضعية التسلل. الكرة من جديد لحمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي نشوف في إياد بلوفي، حمزة المتلوثي إلى غيث الصغير إلى حبشية يجي علي معلول في خطة جناح أيمن أو متوسط ميدان، علي معلول إلى حبشية، غيث الصغير الكرة ممتازة لإياد بلويفي، هاو لجيسنا لولندو، إياد بلويفي ما ثماش تسلل سيد الحكم، لأنه إياد بلويفي كان متسللا ولكن جيسنا لولندو هو اللي اخذ الكرة وثم أعطى الرتري لإياد بلويفي، ما ثماش التسلل في اللقطة الأخيرة، واضحة الصورة لأنه إياد بلويفي ما اخذاش الكرة، اخذها جيسنا لولندو أعطى الرتري لبلويفي ولكن الحكم يقول تسلل. كانت هجمة خطيرة برشا للسيسيس، كانت نجم تجيب ثاني الأهداف لأنه كانوا اثنين على الحارس. على كل لولندو لم يكن في تسلل، إياد كان متسلل ولكن لولندو كيف اخذ الكرة تولي أكسيون جديدة الحقيقة. على كل على واتر بريك محمد أمين في 33 دقيقة لعب، أكيد نعود للأستوديو في هذه الدقيقة لشرب المياه للاعبين وللمعلق كذلك، ولنا عودة بعد قليل.
1: وكذلك كريم، إذا هدف مقابل صفر للسياسات ضد نادي الشوتينج ستارز، هدف كان سجل أياد بالويفي منذ دقيقة 25 نانيس، كيف شريط للسياسات بعد ما سجل الهدف الأول، بعد نقول احنا ما الفريق تحرر.
3: الى حد الان الحقيقه الماتش ما خداش منحى الى جانب النادي رادي سفيرتسي. مازال سي اس اس ما سيطرش سيطره كبيره على الادفيرسير، فما يحاول سي اس اس بعد ما سجل هدف يعمل التحولات السريعه سورتو بلي زابيل نتاع لي دوز اتاكون اي سورتو نتاع اياد بالوافي. تقريبا الفريق النيجيري بعد الهدف خرج شويه من مناطقه، ربح لي ديول سورتو كيف ما حكينا في منطقه وسط الميدان، يبقى الادفيرسير خطير ولي دونجورو معناتها، اي سورتو انا نحكيت على لي تير دو لوان بون جوسكا ميتنو ما فماش لي تير دو لوان، كيف كيف لي بالاريتي نجم يكون خطير. سي سي فما تحركات، فما سورتو الادوار اللي يقوم به علي معلول انه يحاول يبدل من المركز نتاعو ويدخل الوسط يمشي على اليمين، ما نعرفش اسكو سون دي كونسيني من لونترونور والا هو الى اوبتي الشوا هذايا باش يعطي لا ليبرتي لعلي معلول باش يكون الالكترون ليبر دون لو جو اوفنسيف اي سورتو في الانيماسيون اوفنسيف. دونك حاجه باهي قاعد فما فما فما تنويع في اللعب ماهوش بالقدر الكافي والا باش انك باغت لادفيرسير هذايا، لانه الحقيقه لادفيرسير كيف ما قلنا ممكن عنده مشاكل لاحظناها في الماتش اللي في محور الدفاع، لكن اليوم نشوفه في الادفيرسير الحقيقه معناتها محترم جدا، وايروزمون اللي جاء البونتو في وقت ممتاز يحرر الملاعبيه قلنا من الضغط. دونك يحاول السي اس اس اول حاجه يامن مناطقه الدفاعيه، اي سورتو يامن مناطقه الدفاعيه ويحاول يستغل لي زيسباس، ونشوفوا برشا دي زيسباس على لي كولوار، وقلنا في ماتشات كيف من هذوما وقت يكون البلوكاج في اللاكس دو تيران، دونك الحل انك تمشي برشا على الاطراف اللي قاعد يعمل فيه اياد بلوفي.
1: واضح وسيم، الفريق الشوتينغ تقدم شويه بعد ما قبل الهدف خلى بعض المساحات زاد.
2: اي هو شوف من ناحيه معناها الراحه في اللعب، الحقيقه الفريق النيجيري قاعد يلعب وهو مرتاح، قاعد يحاول يطبق الافكار نتاعو ولا القناعات نتاعو بصفه معناها عاديه جدا، ممكن اكثر حتى من عاديه يعني. ممكن ندري السفيقسي معناها في الوقت اللي ما يبدا ما عندوش الكره ما هوش قاعد يعمل لي زارسالمون كيما يلزم، كيف كيف لي ترانزيسيون ما هوش قاعد يكون اجريسيف كيما يلزم. الماتش مازال صعيب الحقيقه، معناها واش نحكي في الكلام هذا كونطابلومون باهي برشا اللي انت سجلت هدف في وقت معناها قبل نص ساعه لعب، تعطيك اكثر معناها كيما نقولوا كونفيونس اكثر والفيزيونومي هذه من تجب كان تعاونك، لكن الماتش مازال صعيب معناتها نشوفوا فيهم قاعدين يطلعوا في مستوى عالي معناها الفريق النيجيري، اي الضغط نتاعهم عالي شفناهم معناها يحاولوا يسكروا الماكسيموم بوسيبل على علي معلول، على ذاك علي حاول يدخل الوسط باش يلقى اكثر معناها كما نقولوا حلول ويلقى الكره، خاطر ظهر علي تو في ثالث ورابع كره ياخذ فيهم من وسط الميدان معناها وكانه وسط ميدان. دونك علي قاعد يحاول يحرر روحه من الرقابه سيرتان، احنا ما احناش في استاد لكن كان جينا في استاد راه ممكن نشوفوها الرقابه وتسكير على الجهه اللي
1: صارت
2: تاع ندري السفيقسي، قاعدين يحاولوا يلعبوا في الكره لوطه. نادر السفيقسي لازم اذا كان تعدت جات بيريود معناتها صعيبه شويه لازم يعرف كيفاش يخرج منها معناها دو فاسون سيرين، معناها ما يقعدش كيما نقولوا احنا يزيتي في الديفونس، وعادي كي تجيك ديفاز باش تعمل فيهم ديفونس اعملها، كي تجيك ديفاز باش تعمل فيهم الهجوم العب الهجوم تاعك يعني في كل مراحل اللعب. وسط الميدان مطالب اكثر بالاجريسيفيتي، مطالب اكثر باللونجاجمون.
1: واضح بسرعه
3: وقت اللي علي معلول يدخل الوسط اوتوماتيكمون نشوفوا اياد خذا الكلوار براتيكمون، ولا هو كي اوكوب معناتها الكلوار اللي صار واللي كومبليتمون ان اتاكون دو كلوار على اللي صار. دونك هذه ممكن من لي كونسيني اللي تعطات وقت علي معلول يدخل للوسط، ونشوفه في اياد يمشي برشا على الاطراف.
1: واضح، نرجع لكريم مقني في الوصف والتعليق على مجريات الشوط الاول، هدف مقابل صفر للسي اس اس امام شوتينغ ستارز. فاضل كريم.
4: دقيقة النتيجة لا تزال مقابل صفر للنادي رياض الصفاقسي، الكرة نيجيرية ولكن في دين حارس الفريق النيجيري. على كل تعود من جديد للفريق النيجيري في اتجاه رقم 17 طاهر عبدل السميع، من جديد الكرة لموتيابا، موتيابا الكرة ممتازة جدا للدربيلي التوزيع وتدخل الدفاع يحط الكرة في التماس، ممتازة جدا الكرة من ريان الدربيلي كانت على الأرض، ممكن لو واحد من المهاجمين كان موجود كان يكون الهدف الثاني للسي اس اس. تمشي الكرة موتيابا تخرج تماس، سيء جدا موتيابا، سيء جدا في الشوط الأول موتيابا، تقريبا هذه رابعة أو خامس تمريرة خاطئة من جمال موتيابا. بالرغم انه المباراة اللي كيما هكا تلقى فيهم صعوبة من المفترض للاعبية لي بلو تكنيك كيما جمال موتيابا من المفترض يكونوا يعني افضل في مثل هذه المباراة. تعود الكرة من جديد يطلع يمشي جمال موتيابا موتيابا الى دربيلي دربيلي بين اثنين على دربيلي دربيلي يربح المخالفة الجيش يعني مش قاعد يهز في الليكوفرون الثالث مرة على التوالي والحكم هو الذي يتدخل يعطي المخالفة. مخالفة كانت واضحة يعني الحقيقة يعني حفظته على السومال يعني كانوا زوج مدافعين مع الدربالي وقت اللي كان باش يوزع أمام الحكم المساعد الثاني ومخالفة على يسار الحارس حارس الفريق النيجيري نحكيه على اللوال لقيت الاسم على الأقل لأنه اسمه رباعي لقيت له حاجة من اسمه لوال هي الأسهل ربما. كرة ثابتة أخرى قد تأتي بالجديد للسيسيس بتتلعب أدو كما اللي جابت الهدف الأول مرة هذه أدو التيب الثاني لا يدخل الدفاع. كرة من جديد لعلي معلول الهجمة نيجيرية محاولة إيقاف الكرة حكم يقول مخالفة على كل مخالفة للفريق النيجيري لبرايما صديق إبراهيم الصديق مهاجم الفريق النيجيري تتلعب بسرعة ليوسف عيسى يوسف عيسى على الجهة اليسرى ولكن يضغط جوسنا لولندو لولندو يعطي الكرة للدربالي مع لولندو ممتاز لولندو يربح لا سيد الحكم لا سيد الحكم يعني غضب حتى من كي تسمع في الأصوات بجانبي كريم النفطي كذلك طارق سالم المدير الرياضي للفريق. على كل تمشي الكرة من جديد تماس حبشية الحكم يقول مخالفة حبشية يعني زفر برشا الحكم للأمانة زفر برشا كل كونتاكت فوت كل كونتاكت فوت لهنا يزم لعبية يردوا بينهم خاصة في مناطق الجزاء بالنسبة لدفاع النادي الرياضي السفيقسي. تمشي الكرة يد بالويفي يضغط على لواء للحارس المعلول يضغط ولكن المدافع ممتاز جدا بلقطة فنية يتجاوز عليه المعلول كورة طويلة موجودة لدربيلي دربيلي جمال موتيابا موتيابا جمال يربح المخالفة الحكم يعطي المخالفة لجمال موتيابا في وسط الميدان مخالفة للنادي الصفاقسي كورة من يوسف حبشية حبشية موجود حمزة المثلوثي الحكم يقول لا تعب المخالفة من مناطق النادي الرياضي الصفاقسي قالوا لا ورغم انه لعبها مره اخرى حصلوا ليس مناطق النادي الصفاقسي يعني كره تعود من جديد للفريق النيجيري يضغط دربيلي صنفو دربيلي حكم يقول فوت مره اخرى يعني كل ما تضغط تعطيك فوت الحكم رغم دربيلي اخرج الكره في التماس كان رماسيق يعني بين ارجل الفريق اللاعب الفريق النيجيري ايمانويل حط كرة في التماس لكن الحكم يقول لا فوت فوت لدفاع الفريق النيجيري لعب بسرعة 41 دقيقة يوسف حبشية يربح تماس تماس لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي يوسف حبشية يخلي الكرة لين الدربيلي لا الحكم يقول توخر ريان الدربيلي يعطي الحبشية حبشية رياح قوية الآن في ملعب الطيب المهيري والرياح مبدئيا معه هجوم السيساس كورة ولكن تقطع كورة علي معلول من جديد في وسط الميدان يضغط حسام أدو وكذلك الدربيلي يقطع على كورة الأخيرة من جديد للدربيلي دربيلي دربيلي يعود إلى حبشية حبشية إلى مونديكو يضغط الفريق النيجيري مونديكو يصعد يدور مونديكو إلى حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي ولا حمزة المثلوثي كورته سيئة كورة نيجيرية خطيرة ثلاثة ضد ثلاثة باش يحاول يسدد الكورة ولكن موجود حمزة المثلوثي في قطع الهجمة والكورة من جديد لولندو الحكم الآن ما يعطيش المخالفة رغم اللي المسك كان موجود على لولندو كورة نيجيرية خطيرة ولكن تدخل من جمال موتيابا وانتو مع يمشي يد بالويفي أو لولندو لكن كورته سيئة جدا غيث الصغير، سيئة جدا غيث الصغير. الكرة كانوا زوز مهاجمين على زوز مدافعين، ولكن كرة غيث الصغير كانت يعني الحقيقة سيئة التمريرة. تعود الكرة تماس نيجيري، يصبح تماس للسياسيس. علي معلول في تنفيذ التماس، علي معلول يعطي الحمزة المتلوثي، يلقى في الصعوبات حمزة المتلوثي في الخروج بالكرة. لياد بلويفي مثلا مش التسلل، تمشي الكرة إلى لولاندو، لولاندو بين اثنين يحاول يأخذ الكرة، ولكن نيجيرية تبقى من جديد. يضغط جمال موتيابا إلى صدوق، صدوق إلى عيسى، عيسى على الجهة اليمنى تمشي لإدفيد، إدفيد كرة نيجيرية. حذيري في ظهر علي معلول، تتلعب الكرة ولكن تخرج سلامات. في 44 دقيقة لعب 6 أمتار للنادي الرياضي الصفاقسي. النادي الصفاقسي لا يسجل الآن ثاني الأهداف، يعني يضغط بثلاثة لاعبين على الدزوي متر الفريق النيجيري، 6 لاعبين في منطقة السياسيس. شيخ الأيمن دحمان يلعب الكرة الطويلة في اتجاه جوسنا لولندو، ما يخوهاش حسامادو، يضغط نيجيريا الآن، الحكم يعطي الادفانتج للفريق النيجيري. كذلك يضغط غيث الصغير من جديد لفريق النيجيري لعيسى، عيسى إلى صدوق أو إيمانويل، من جديد إلى عيسى على الجهة اليسرى رقم 3 الظهير الأيسر الفريق النيجيري. فريق النيجيري خرج من مناطقه يضغط على دفاع الاساسيس، ما هو سيء هذا الفريق للأمانة، تريز أغريسيف وتكنيك مو فلاب الحقيقة. تمشي الكرة في اتجاه الدربيلي، يعمل كنترول بصدر الدربيلي، التوزيع لا يا دربيلي، لأنه مازالوا ملحقوش الملاعبية، أعطاه مباشرة المهاجمين في دين الحارس. كرة من جديد للفريق النيجيري، ولكن حبشية ما يخوش الكرة هذه، حذير يا حبشية. نيجيرية الكرة على الأقل النادي الصفاقسي مطالب بنهاية الشوط الأول بنتيجة هدف مقابل صفر، لأن الفريق النيجيري يحاول أنه يضغط ويسجل أولى الأهداف مع نهاية هذا الشوط الأول. في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. تعود الكرة والهجوم النيجيري، جمال موتيابا ما يقطعش الكرة، يقطع الكرة الآن صغير إلى علي معلول، معلول معلول يعطي الكرة لإياد بلويفي، ولكن الحكم، الحكم أعطى تسلل، ولكن الحكم المساعد ما زفرش الأوفسايد، يعني الحكم هو اللي أعطى الأوفسايد قبل ما يشيع الحكم المساعد، ولكن المساعد هو اللي تبع الحكم لأنه الأوفسايد في والي في الكرة الأخيرة. 5 دقائق وقت بديل. تمشي الكرة نيجيريا لصدوق، صدوق يضغط جمال موتيابا لعملية قطع الكرة، غيث الصغير ما يخوش الكرة هذه. من جديد إلى صدوق الظهير الأيسر إلى إيمانويل، إيمانويل إلى دافيد، دافيد باش يرجع الكرة إلى حارس مرميه لوال، لوال يبحث عن المساندة، كرة طويلة موجود المهاجم يعطي الكرة، ولكن تدخل الدفاع، تدخل الدفاع من جديد الكرة نيجيريا، ما يشوتش ما يشوتش، التسديد حذيري من ليتير دلوان كما قال أنيس بوجلبان. الحقيقة ليتير دلوان الحقيقة مشكلة كبيرة، لأنه الفريق هذا أظهر في مباراة الذهاب أنه فريق يشوت مليح من خارج الإطار. سبورة اللامعة في المسابقات الإفريقية تكتفي بال 45 دقيقة، ولكن ما يكملش الوقت في الخمسة دقائق وقت بديل. عملنا دقيقة وقت بديل لحد الآن، لا نستطيع احتساب الثواني لأنه اللوائح واضحة في المسابقات الدولية، الوقت البديل لا يقع قيده على السبورات اللامعة في المباريات. في بطولتنا ممكن يحتسب الوقت البديل ونجموا نتبعوا مع بعضنا. على كل تمشي الكرة إلى من؟ ريان الدربيلي يعمل كنترول بين اثنين، ريان الدربيلي كرة لولولندو، لولندو لولندو كورتو جانبية. الحقيقة كرة لولندو كان بالإمكان أفضل مما كان، كان بالإمكان أفضل مما كان، لأنه لولندو كان مفرده خرج عمل ديبوردمو على اليمين، شات الكرة ولكن كورتو ما مشاتش مليانة، مشات بالإكستيريور، دونك تخرج 6 أمتار، فرصة خطيرة جدا للنادي الرياضي الصفاقسي.
5: قداش عملت في
0: التوقيت؟ دقيقتين وعشرين ثانية، دقيقتين ونص مبدئيا في الوقت البديل. الكرة للفريق النيجيري حذيري، وين موجود حمزة المثلوثي في التغطية، مخالفة أو تماس لنادي صفاقس. الحكم يقول للفريق النيجيري احتجاج كبير من لاعبي الاس اس اس. مونديكو يقطع الكرة، ثم لمس اليد الآن، بالفعل ثم لمس اليد، ما سايبش الكرة لاعب الفريق النيجيري. حكم رقم 4 وعلي معلول، حذيري من الإقصاءات، حذيري لأنه نشوف في ملاعبي الكل اعتداءات عنيفة وتبادل لكم. رقم 4 يعني يلكم واحد من لاعبي الـ CSS، لأنه الحكم ما مسكش بزمام الأمور. الحكم واللاعب ما حبش الكرة تتعطال علي معلول، لأنه علي معلول كيفش يلعب الكرة السريعة، تشبث بالاحتفاظ بالكرة. ينادي الحكم لرقم 4، رقم 4 ما يمشيش للحكم، يعيط له الآن، يعطي لعلي معلول. ورقم 6، رقم 6 عنده ورقة صفراء، ستكون الثانية، ما حبش يعطيها الحكم، عنده ورقة صفراء ويبدو أنها الثانية أو لا. يستنى علي معلول، هو الكاتر محالة اللي ما حبش يعطي الكرة لعلي معلول، هو نيميروكات اللي تشبث بالاحتفاظ بالكرة وليس نمرو 4، ولكن هو أعطى الورقة لرقم 6، أعطى الورقة الصفراء لرقم 6 وعلي معلول، لأنه العملية كانت ما بيناتهم الاثنين، ما أعطاش لرقم 4، ورقم 4 عنده كارتون، وذلك علاش يحتاج لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي. والفريق النيجيري في الأخير ربح دقيقة ونص من لقطة، الحقيقة كان بالإمكان أفضل من مكان، يعني النادي الصفاقسي ما ربح منها حد شيء. يعني الحكم مرة أخرى يقولوا تلعب على كرة مخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي. فريق النيجيري واضح مش حاول يربح الثواني، على كل أيمن دحمان في تنفيذ المخالفة، ستكون مباشرة في مناطق الفريق النيجيري. جوسنا لولندو يأخذ الكرة هذه، يربح التماس، ستكون الكرة الأخيرة، ستكون الكرة الأخيرة ملقى على أرضية الميدان لاعب الفريق النيجيري. واضح الفريق النيجيري يحاول على الأقل إكمال هذا الشوط الأول بنتيجة هدف مقابل صفر فقط على الأقل، حتى لا يضيف النادي الصفاقسي ثاني الأهداف. وهذه فرصة للسياسيس، قد تأتي بالثاني. تامس طويل، علي معلول، الكرة بالرأس، تدخل الدفاع، قلت قد تأتي بالثاني. حمزة المثلوثي ليوسف حبشية كيما جات، ممتازة الكرة. مونديكو ما يخوش بالرأس، حذيري، ثلاثة ضد ثلاثة. حسمدو مطالب انه يعمل فوت في اللقطة الأخيرة، ما ثمش المخالفة، حكم يقول مخالفة موجودة، هي المخالفة كان ارتكبها حسمدو في محاولة منه لتعطيل الهجمة، مخالفة لهجوم الفريق النيجيري في أواخر هذا الشوط الأول. هدف مقابل صفر، هدف كان بواسطة إياد بلويفي عند الدقيقة 27. أكيد النادي الصفاقسي مطالب بالتعديل وتعديل الأوتار المدرب نبيل كوكي في الشوط الثاني، خاصة في ظل وجود موتايبي، لأنه موتيابا سيء نوعا ما، في ظل كذلك وجود بواديارا. هذه الكرة نيجيرية حذيرية، تسديد جانبية بقليل، يعني لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي بهتة للأمانة في هذه الكرة. كرة لأيمن دحمان مش يلعب على الكرة الطويلة، 6 أمتار الآن. الحكم يغزر للساعة متاعه، أكيد قد يعلن على نهاية الشوط الأول. على كل أيمن دحمان يلعب الكرة الطويلة إلى حمزة المثلوثي مع مونديكو، بالضبط يعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم نادي الصفاقسي يمين. هدف مقابل صفر، هدف إياد بلويفي، سيطرة صحيح للنادي الرياضي الصفاقسي، ولكن الفريق النيجيري أبلى البلاء الحسن، خاصة بعد قبول الهدف والسيسيس، باستثناء الهدف
4: وزوز فرص أخرى من كرة ثابتة فقط تقريبا نجم نقولوا فرصة وحيدة كانت لجوسنا رولندو من عملية تقريبا نوعا ما مركزة كان ترانزيسيون رابيد سينو شوت فوق المتوسط بقليل بالنسبة للسياسس.
1: واضح إذن هدف مقابل صفر للسياسس في الشوط الأول بإمضاء إياد بالوافي منذ دقيقة 25. نمشي مباشرة للمفيولة الخاصة بالمقابلة متاع نادي الصفاقسي وشوتينغ ستارز. هل كان فما انظار ثاني للاعب نادي شوتينغ ستارز ما تمش منحه للملاعبي؟
6: والمباراة بقيادة الدائر ألساو لوبيز غرابي مساعد أول مامادو دانسو مساعد ثاني دومينغوز تشانتشالام الحكم الرابع كارينشا باربوزا لوبيز من غينيا بيساو طاقم التحكيم المساعدين حديثي العهد في القائمة الدولية الحكم في القائمة الدولية منذ سنة 2023 نمشيو للقطة الأخيرة ولا نمشيو تباعا حسب, حسب اللقطة
7: أهم اللقطة هذه
6: هو بعد. أهم نقطة يلزم نشوفه الشطر الأول من المباراة معناتها مردود الحكم من بداية المباراة إلى حدود دقيقة 25 الحقيقة في دقيقة 3:15 ثانية كان عن تاكلينج على لاعب نادي رياضي صفاقسي وكان تاكلينج على مستوى تيبيا والحمد لله أنه لاعب نادي رياضي صفاقسي ساقه كانت في الهواء كانتش على الأرض لأنه الامباكت يفرق في الهواء حاجة على الأرض حاجة أخرى الكونسيكونس وقت تبدأ الرجل مدافع على الأرض تكون الكونسيكونس بلو غراف والامباكت بلو فور والانتونسيتي تكون في أعلى درجاتها دونك ما أنه ساقه في الهواء لهنا تصبح ورقة صفراء ضرورية ولهنا الحكم لم يسند الورقة الصفراء دقيقة الرابعة خروج من الحارس على مقربة من المساعد الثاني ما كانش عنده فرصة للعب الكرة لعب مهاجم النادي الرياضي صفاقسي الحكم أعلن على مخالفة ولم يسند الإنذار علاش لم يسند الإنذار لهنا احنا يا ما باش نمشيو في الدكسو فسخ فرصة هدف محقق أو هجمة واعدة كي نبداو في الهجمة الواعدة يلزمنا نثبتوا اتجاه لاعب النادي الرياضي صفاقسي برمي المعايير لهنا الاتجاه لاعب النادي الرياضي صفاقسي كان في اتجاه الركنية زاوية الركنية وليس في اتجاه المرمى ولذا لم تعد فرصة واعدة والانذار لهنا اللي ما عطاهش الحكم كان على حق الحكم في عدم اسناد الورقه الصفراء دقيقه 27 ثانيه عمليه دهس انكور اون فوا من نفس اللاعب اللي هو اعتقد رقم 22 ولا 21 من الشوتينغ على مقربه من الحكم الرابع لهنا الحكم الرابع في ترافاي ديكيب كان عليه اشاره العمليه هذه بون بوينت دو كونتاكت ني با ان بوين تري سنسيبل دونك على الأقل هنا كانت الورقة الصفراء تفرض نفسها عملية مقاسية في الدقيقة 9 من مهاجم نادي رياضي صفاقسي رقم 9 الحقيقة ستان جو دونجورو وكان على الحكم إسناد الورقة الصفراء لمهاجم نادي رياضي صفاقسي دقيقة 24 و25 ثانية اللقطة هذه اللي حاشتنا بها لهنا
2: عطاه التكون لولين دخذها ورقة صفراء
6: عطاه دونك الانذار مستحق احنا لهنا عنا ايزيتاسيون على مستعطاء ما عطاش حتى في دقيقة 24 و25 ثانية اللاعب رقم 6 يقوم بعملية انزلاقية على علي معلول والعملية الانزلاقية هذه كانت على مستوى الشوفي والورقة الصفراء لهنا تفرض نفسها لهنا الخبث الكروي متاع علي معلول حط أنه بتات الرقم 6 عنده انذار أول في العملية الانزلاقية اللي صار ضده هذاك علاش في دقيقة 48 شفنا علي معلول يتحمس على أساس يلعب الكرة بسرعة لهنا في انطلاق العملية كانت رمي التماس رمي التماس هي الحقيقة لصالح نادي الرياضي صفاقسي بغرابة المساعد الأول عطاه للشوتينغ لعبت رمية التماس جابت مخالفة للنادي الرياضي صفاقسي على أثر لمسة يد من لاعب الشوتينغ رقم 6 حمل الكرة ورفض يسلمها لعلي معلول باش يلعب الكره بسرعه دونك روتاردي لا ريبريز دو جو يساوي ورقه صفراء تحمس علي معلول والخبث الكروي يسجل بوتيتر رقم 6 انذار اول وشفناه كيفاش الريكلام يقول له راهو سي لو دوزيام افيرتيسمون يساوي ورقه حمراء ولكن تغاضي الحكم في دقيقه 24 على اللاعب رقم 6 دونك الورقه الصفراء هذه راهي الاولى ماهيش الثانيه
1: واضح اذا اللاعب نادي شوتينغ ستارز عنده فقط انذار وحيد بسرعه نيس قبل نمشيو للاخبار بعد نعاود نرجع نحكيو على المقابله كيفاش الشوط الاول
3: بون سي سي لعب بخطه 3-5-2 تغيير وحيد بارابور ماتش اللي اياد دخل مكان طرابلسي. سي اس اس جاء في الماتش هذايا ويظهر لي اياد بالوافي اللي ما لعبش ماتش لي اليوم من اخطر الملاعبيه, هو اللي يتحرك برشا, هو عمل لي زابيل في الاتاك وفي هجوم سي اس اس. سي اس اس سجل اترافير اون بالاريتي اللي هي قلنا من الاول هي حل مهم في الماتش هذايا, سورتو كي يبدا لادفيرسير سي لو بلان اتليتيك سي لو بلان فيزيك. الفريق النيجيري فريق حاضر وممتاز, براتيكمون ربح برشا دي دويل في الوسط, ربح برشا كرات ثانيه. دونك سي اس اس في الشوط الثاني يزمو برشا تعديل على مستوى اللعب الهجومي, يركز برشا كيما قلنا كي يبدا الفريق المنافس مع تقوي في الزون اكسيال من الملعب يزم يركز هجماته اكثر على الاطراف. شفنا كل مره تعدى دربالي كان فما دونجي على الكلوار اليمين, بون علي معلول يدخل اكثر للوسط دونك باش يعطي اكثر في التنشيط الهجومي بور ليبيري زاد اياد بالوافي ويكون هو ياخذ الكلوار وبعد فيكس في فير لو بروفوندور. دونك قلنا الاطراف, قلنا يزمك السرعه وسيرتو في التحولات في لي ترانزيسيون سيرتو بعد ما سجلت الهدف. لي بالاريتي نقطه قلنا مهمه انك لازم تركز عليها وتستغل لي بالاريتي. الشوط الثاني ذولي نبيل الكوكي يزمو يعدل زادة في الميليو تيران سيرتو في الجانب التنشيط الهجومي سيرتو في تحركات الثلاثي اللي موجود في وسط الميدان. ما شفناش الحقيقه الثلاثي نشيط بافكار وبامدادات للطرف الهجومي. بون لولاندو الحقيقه في الدقيقه 47 الى راتي معناتها الاوبورتينيتي باش تنجم تكون فرصه حقيقيه لانه في وضعيه مناسبه الكنترول كان غلط, التسديد ما كانش كادري دونك فما برشا تعديل سيرتو في الشوط الثاني لانه هدف لي صفر نتيجه باهيه تكمل بها دوزيام ميتون, اما الماتش راه مازال صعيب برشا.
1: واضح. اخبار مع مريم قديره بعد نرجعوا نحكيوا على مقابله السي اس اس وشوتينغ ستارز النيجيريه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة راديو نفهم عسلامة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري وفق ما أعلن عنها في كلمة ألقاها خلال إشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة. وبين الوزير بأن هذه المنصة تعتبر خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل بما يساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي بما من شأنه المساهمة على في وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقي. عدد من متساكني زاوية جديد تابعة لمعتمدية ابن خلاد من ولاية نابل يشتكون من تسرب وفيضان مياه الصرف الصحي بحي الخروبة، الأمر الذي تسبب في تدهور الوضع البيئي بالمنطقة. وعضو المجلس المحلي للتنمية بابن خلاد سمير الحصحصي يفيد بأن هذا الإشكال أدى إلى حالة من الاحتقان في صفوف المواطنين وفق ما صرح به لديوان فهمة.
2: معناها الإشكال الكبير هو كونه الموارد البشرية ومعناها المعدات، هذه الإشكال الكبير. الموارد البشرية اللي يخرج رترات ما يتعوضش، ستاسيون كان فيها عساس ما عادش فيها عساس. دونك بعد باش نفضوا الإشكال كانت وقتها جابوا خذوا القرار باش ياخذوا جروب، الحقيقة جاء جروب جديد مش والأساس باش يعملوا دوزيام بومب، معناها باش يوليوا زوز ترومبات هابطين في ستاسيون، معناها اونكا او تحرقت الترومبة معناها تخدم الترومبة الأخرى وما يسالناش إشكال، خاطر قبل زادة كانت تحرق الترومبة حتى لين يخرجوه حتى يصلحوه، ومعناها وتصور أنتم الناس معناها يجري على الحي معناها ليا لكن الإشكال وين؟ الإشكال اليوم في الريكلاماسيون كي يصير هما ما عندهمش ماتريال، ما يقولوش راهو ما نجموش في الأخر بالكل يقول لك أنا ما عنديش ماتريال ما نجمش نتدخل وأنا عندي خمسة معتمديات يطلبوا فيا. وحتى كي يبعثوا لي كاميون مره من الحمامات مره من بني خيار مره من قربه، معناها على خاطر كاميون نتاع جرومبيريا مكسر.
1: تواصل حملات النظافة والتهيئة استعدادا للعودة المدرسية بمختلف المؤسسات التربوية بولاية أريانا، وذلك من خلال مشاركة بعض الأولياء والإطار التربوي وعدد من السلطات المحلية. وشارك الأولياء في هذه المبادرات التطوعية من خلال المساهمة في توفير بعض مواد التنظيف والطلاء، إلى جانب المساهمة في أشغال التنظيف والبناء والنقل وغيرها من الأعمال. إلى شأن دولي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يتهم الكيان المحتل بالسعي لزعزعة استقرار سوريا ومواصلة عرقلة المسار الإيجابي الذي تشهده البلاد، فيما أكد نظيره السوري أسعد الشيباني تمسك دمشق بالخيار الدبلوماسي في مواجهة التصعيد. ارتفاع نسب قبول طلبات اللجوء في ألمانيا في ظل تراجع كبير في عدد الطلبات الجديدة المقدمة وفق ما أظهرته بيانات حكومية، وبلغت نسبة قبول طلبات اللجوء لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين بألمانيا 47.4% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنسبة 37.5% خلال عام 2025.
0: المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم،
3: احنا صوتكم في سيقس
0: على 91.2 ديوان فام.
3: البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص.

رؤيه سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعه كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: انتم تسمعوا في استاد ديوان مع محمد امين خلوش على ديوان فام.
2: ست دقائق بعد الساعة السابعة متصل معكم من توي لغاية الثمانية ونص في مقابلة السي اس اس وشوتينج ستار. شوط أول أنهى السي اس اس متقدم هدف مقابل صفر وسيم بإمضاء إياد بالويفي. السي اس اس بعد الهدف عاود رجع الهجوم في نهاية الشوط وقت اللي لازم يكون يعني يكون كل فريق أسرع وعنده قدرة على أفكار هجومية أفضل من هكا, وخاصة وأنه كان نجم ينهي الشوط الأول متقدم حتى هدفين.
3: هو شوف الأنواع متاع الهجمات معناها نعرف فما هجمات سريعة وهجمات معناها مرتدة وهجمات منظمة. هو المقلق كونه الهجمات المنظمة مازال ما شفناش السفاقسي منذ بداية الموسم,
2: مش فكرة واضحة دي واضحة
3: منذ بداية الموسم الحقيقة واضح. مش كان الماتش هذا هو هيك اللي مخلي الناس معناها بلوزو موا ما هياش مطمئنة. الناس معناها عندها ذاك اللي كما نقوله الهاجس متاع انه لا مازلت مانيش في احسن حالاتي متاع انه نجم نشد نعم متريز تاع الماكسيموم بوسيبل ديفاز في الميتون بطبيعة وميتون تي 45 دقيقة ماكش تقعد معناتها صعيب ياسر انك باش تسيطر 45 دقيقة لكن على الأقل لازم الظاهر كما نقولوا كل 5-6 دقائق الظاهر شوية معناها كما نقولوا كيلكو سيكونس وين يظهر الأفكار متاعك اللي انت بنيتها من أول الموسم. وهذا هو الشيء اللي قلق في نادي الصفاقسي كونه اليوم الماتش هذايا تو ما فماش كما نقولوا احنا الحاجات اللي فريمون واضحة لي ترانزيسيون عكس هذا اللي ترانزيسيون نادي الصفاقسي بلوز او موان نجح فيه معنا في الماتشات اللي فاتوا وحتى في الماتش هذا. الماتش هذا بقى هدف مع

0: يطلع وكان طلع كابيتال كونفيونس تولي اكثر جريء وتولي اكثر نقولوا احنا فعاليه. دونك هذه نادي السيرسي هجوميا دفاعيا كيف كيف ما فهميش هذيك كيما نقولوا احنا السيرتيتود اللي كونك ماكش تستقبل اهداف ديما تحس تحس نادي السيرسي فولنيرابل سور كلك سيكونس كو سوا انديفيديوالمون معناها فما شويه اخطاء معناها فرديه من في المنظومه الدفاعيه ولا حتى كوليكتيفمون تحس بارفوا البلوك ما ندانسوا الكوم ما يتحركش كيما نقولوا بالطريقه اللازم ما يتحركش دون فاسون كومباكت كيف كيف هذه النقطة تحير في النادي السويقسي. دونك لازم الحاجة هذه وراء مش مشكلة انك تعمل ماتش خايب ومش مشكلة انك تعمل ديمارج خايب في السيزون لازمك تعمل لي بون كونستا في الاخر بكل تاخذ لي كونستا البهين لي كونستا نقولوا احنا اوبجيكتيف ما فيهم
1: شنو ناقصك تحسن
0: شنو ناقصك وتبدا تخدم عليهم وتصلحهم وراء معناها باش الجماهير ما تطمن الناس معناها والنقاد في الشارع الرياضي ما يطمن وراء كان إذا كان يشوفوا نقاط تحسن يعني كي يشوفوا كلكو بوان معناها صارت فيهم أميليوراسيون من أول العام كما نقولوا مثلا اليوم الناس تو تحس الفريق نتاعها في في في ثنية به هذا معناتها يخص الأندية الكل مشكل النادي الصفاقسي
1: واضح. أنيس الشوط الثاني ما هو المطلوب أكيد الهجوم بطريقة نقول احنا مجنونة وإلا أنه السيسيس لازم يكون يحافظ على على توازنه إلى غاية ممكن دقيقة 70 إذا كان ما سجلش بالطبيعة على قدر الله
2: وما يلزمش التسرع هذه أول حاجة وما يلزمش أنك تمشي القدام وتعري روحك دفاعيا يعني يلزم قديمة إكيليبري تعرف هدف الاكستيريور بالنسبة للأدفرسير والبيز لور على المستوى الترشح. دونك أول حاجة حسب رأيي في الشوط الثاني أنك تحاول تكون عندك أفكار في صناعة اللعب هجوميا مع أنك تحافظ على معناتها الصلابة الدفاعية متاعك بيان سور بانك تربح لي دويل خاطر شوف الادفيرسير اليوم سور بلان اتليتيك كيف ما قلنا خير معناتها خير
1: من مرتاح راهو اكثر مع توسيم قال حاجه مهمه انه المنافس مرتاح في طريقه لعبه قاعد يمشي قاعد كل مره يوصل هو مرتاح.
2: دونك حتى شفت ديزاكسيون تعاودت مرتين وثلاثه الفريق النيجيري تلعبت الكره على اليمين وبعد صار له ديكالاج على الكولوار اللي صار فما فكره على المستوى البناء الهجومي للادفيرسير عنده أسلوبه طريقته ولي سيركوي دو جو أوفنسيف نتاعو بقى سي اس اس في الكوتي هذا لازم يصلح على مستوى التنشيط الهجومي اكثر أسرع. حلول لعب برشا ركز برشا على الاطراف وكون اوبورتونيست قدام السيرفاس وفي الديزويت تراه وشوف الحل هذا نتاع الماتش هذا حلين بالاريتي وعمل هجومي على الاطراف
1: واضح. نرجعوا للشوط الثاني مع كريم مقني في الوصف والتعليق على بدايه الشوط الثاني تفضل كريم.
3: شكرا لك محمد امين. انطلاق الشوط الثاني 32 ثانيه كانت سريعه للنادي هذا الصفاقسي توزيعه من علي معلول وجوسنا لولندو كورتو كانت في دين الحارس لوال. دونك اولى الفرص كانت للسي اس اس مع مطلع الشوط الثاني تمريره سيئه من حبشيه حذيري الكره في ظهر حبشيه ولكن حسامادو يحاول يعمل التغطيه يربح المخالفه لا تماس للفريق النيجيري. يعني نادي سيغسي مطالب الحذر خاصة حبشية في مثل هذه الكرات يعني يسير من الكرة القدام تعطيها صحيحة سينو تعطي صاحبك بجنبك وبالتالي تجنب فريقك خطر الهجمات المرتدة. مخالفة لدفاع النادي السيغسي موجودة لدربيلي وحبشية أمام الكرة يخلي الكرة لأيمن دحمان كرة مش تكون طويلة من أيمن دحمان لمن لحبشية يعود إلى حارس مرمى أيمن دحمان مع مونديكو حمزة المثلوثي على اليسار يطلب في الكرة مونديكو شنو يعمل مونديكو بسيقو اليمين لا بسيقو اليسار بسيقو اليمين يعطي لي علي معلول يقول تسلل على علي معلول تمشي الكرة للفريق النيجيري دي فلاي يلعب الكرة مونديكو بالراس تمشي الكرة خطيرة ولكن الدربيلي خرج الكرة كما جات معلول بالراس ميخوش الكرة الأخيرة ما زالت لحسامادو حسامادو بين ثلاثة ملاعبية حسامادو حمزة المثلوثي إلى لولندو يعطي الكرة لمن لإياد بلويفي يضغط على الحارس لوال إياد بلويفي اللي لوال يلعب الكرة موجود حمزة المثلوثي بالرأس ميخوش الكرة هذه حمزة المثلوثي مازالت للفريق النيجيري يحاول يعكس الهجمة رقم 22 فلاي ولكن موجود موتيابا سيئة تمريرته الحقيقة موتيابا سيء جدا في مباراة اليوم. ديشي تكنيك يعني الحقيقة واضح

0: تمشي لكرة من جديد نيجيريا على الجهة اليسرى وين موجود عيسى. عيسى عيسى الظهير الأيسر يحاول يراوغ، الحكم يقول ما ثم حتى شيء، لا يرجع بعد يأتي المخالفة للفريق النيجيري. حكم أعطى مبدأ تحت له فرصة على ما أظن، على كل يأتي المخالفة لأنه افتكت الكرة، عمل بعدها دوتر واسقون توندرير حكم، ثم عاد للمخالفة على يمين الحارس أيمن دحمين، مخالفة خطيرة لشوتينغ ستارز النيجيري. نلعب في 48 دقيقة والنتيجة لا تزال هدف مقابل صفر للسي اس اس. بونتو كان من أقدام أو من رأسية لياد بلويفي، ياد بلويفي مطالب بالدوزيام بار حسب نسمع في المدير الرياضي بجانبي طارق سالم، كذلك مدرب المساعد عبد الكريم النفطي. على كل الكرة موجود للاعبين في منطقة الجزاء، باش تكون مخالفة. التوزيع في منطقة الجزاء، تدخل من علي معلول، يضغط إياد بلويفي على رقم 6 اللي عنده كارتون. جل اللاعبين متاع الاساس يضغطوا عالي في الكرة الأخيرة، موجود حمزة المتلوثي أو مونديكو. حمزة المتلوثي إلى من؟ مازالت نيجيريا. حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي ما توصلش لجوسنا لوليندو. يعني شفت الكرة الأخيرة، أربع ملعبية ضغطوا على لاعب وحيد من نادي سفيقسي، خليه برشا مساحات التالي يعني ملعبية الاساس. تمشي الكرة نيجيرية من جديد إلى شوتينغ ستارز، ما زالت ما خرجتش، تتلعب الكرة في منطقة الجزاء، يحاول يتوغل التوزيع والحكم يقول ركنية، ركنية للفريق النيجيري. يعني خطير هذا الفريق النيجيري للأمانة مع انطلاق الشوط الثاني، قاعد ماسك بزمام الأمور، يحاول يسجل هدف في بعث ربيع أوراق السي اس اس. يمشي عيسى لتنفيذ الركنية. على كل ركنية على يسار الحارس أيمن دحمان، التنفيذ من عيسى، التوزيع في منطقة الجزاء سيء التنفيذ والحمد لله. كرة تخرج مباشرة تماس لدفاع نادي صفاقسي. 5 دقائق 20 ثانية في هذا الشوط الثاني، يلعبوا في دقيقة 50. تمشي الكرة لمن؟ لغيث الصغير، يدور بالكرة مع حسامدو أو لا، يعطي لحمزة المتلوثي. حمزة المتلوثي يجي هياد بالويفي. حمزة المتلوثي تمشي الكرة، حمزة المتلوثي لعلي معلول بجنبه على اليسار، بالفعل توصل الآن لمعلول. معلول يعطي لإياد بلويفي، يدور إياد إلى حسامدو. حسامدو حسامدو إلى معلول، معلول إلى حمزة المتلوثي. حمزة المتلوثي إلى حسامدو إلى مونديكو. مونديكو يصعد يعطي لحمزة. حمزة المتلوثي موجود جمال موتيابا أو لا، إلى علي معلول، ممتاز معلول التمرير لموتيابا. موتيابا موتيابا والركنية، ممتاز التريونجيلاسيون الحقيقة الأخيرة، الأكسيون ممتازة جدا كانت من حمزة المتلوثي لعلي معلول، باس واحدة لموتيابا يعمل كونترول لورونتي ممتاز المرة هذه، ولكن تدخل من الدفاع. حمزة المتلوثي واللي بدأ بالكرة، والآن غيث الصغير في تنفيذ الركنية. غيث الصغير ركنية على يمين الحارس لويل. غيث الصغير، غيث الصغير مع جمال موتيابا. موتيابا موتيابا إلى غيث الصغير، صغير بالإكستيريور. لا لا يا غيث، غيث الحقيقة صعيبة الحقيقة الكرة بالإكستيريور، تحب لها يا مال معناتها الكرة الأخيرة على كل 6 أمتار. يعني يربح برشا ثواني الحارس، برشا ثواني الحكم لا يبالي. يعني حتى القوانين واللوائح الجديدة الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتنبيه على حراس المرمى لم يستعملها لحد الآن حكم المباراة. تعود من جديد، تتلعب الكرة في وسط دفاع السي اس اس، موجود حبشية بالرأس أو لا. مونديكو، مونديكو إلى حسامدو. حسامدو لولاندو، جمال جمال ما يخوش الكرة، يضغط لولاندو، يضغط علي معلول معاه، موجود لولاندو. حكم يقول مخالفة ضد علي معلول، حكم يقول مخالفة، وحذير علي معلول عنده كرتون. مخالفة ضد علي معلول، عملية قطع الكرة الحكم يعتبر فيها مخالفة، كانت هجمة للنادي الرياضي الصفاقسي، قطع كرة في منطقة متقدمة الحقيقة، كانت نجم تكون هجمة واعدة جدا للسيساس. الكرة للحارس لوال، يربح في بارشا وقت لوال على كل تمشي الكرة من الدربالي بالراس لولاندو، أوف ما وصلتش الكرة اليد بالوافي، يضغط جمال موتيابا يرتكب المخالفة. لولاندو الحقيقة الكرة ممتازة جدا، كانت لو وصلت ليد بالوافي كان يكون وجه لوجه، الكرة خطيرة على دفاع السيساس، ولكن تدخل على الدفاع موجود جمال موتيابا، يضغط موتيابا ممتاز، لولاندو الآن يأخذ الكرة، حكم شي يقول مخالفة ضد جمال موتيابا، غريبة جدا هذه المخالفة حقيقة. أكيد ياسين حروش قاعد يتبع، يعني الملاعب يطاح وحده هزيله موتيابا، كانت هجمة معاكسة للسيساس، وكأنه الحكم يحاول تعطيل النادي السيقسي في مثل هذه الكرات. الأمانة منذ الشوط الأول على كل تعود الكرة للسيساس، حسامادو، حسامادو إلى لولاندو، لولاندو سريع سريع، لولاندو لولاندو سريع سريع، لولاندو لولاندو شنو يعمل؟ يكسر على اليمين، الآن التوزيع يربح الركنية، ممتاز لولاندو ممتاز، فاكسا مشى على اليمين باش يوزع، كان معلول هو تقريبا المهاجم الأول وموتيابا المهاجم الثاني. تمشي الكرة على كل ركنية، علي معلول في التنفيذ، معاه غيث الصغير لعب الكرة، هادو غيث الصغير الآن الكرة بسيقو اليمين يرجع بسيقو اليسار، علي معلول التوزيع دوزيام بوتو ياخذها مونديكو، لا ما ياخوهاش، تعود لإياد بالوافي إلى حبشية قبل ما تخرج، حبشية ما خرجتش الكرة، يضغط الآن على دفاع الفريق النيجيري، يربح تماس بالفعل، يربح التماس، النادي السيقسي أفضل في اللحظات الأخيرة. تمشي الكرة حمزة المتلوثي هو اللي باش يلعب التماس، يخلي لي علي معلول، بالفعل يخلي لي علي معلول، حتى انه كل لاعب ياخذ الليروبير متاعه ومكانه. تمشي الكرة لموتيابا ما توصلش، موجود الفريق النيجيري يحاول يعكس الهجمة، في ظهر مونديكو ياخذ الكرة هذه بالراس، مونديكو ممتاز، مونديكو حذر يا مونديكو، والكرة لعلي معلول، علي معلول يربح التماس، ذكي جدا علي معلول في الكرة الأخيرة. حكم يقول شانجمون الآن للفريق النيجيري، شانجمون تغيير في الفريق النيجيري، خروج رقم 15 ودخول لاعب آخر، مازلنا ما شفناش الرقم. على كرة من جمال موتيابا، حذير يا جمال، على كرة اللي فايدة من إلى الدربالي على اليمين، الدربالي يضغط يرتكب المخالفة، الحكم يعني الحكم المساعد الأول رفع الراية قبل ما يوصل حتى لاعب النادي الصفاقسي ريان الدربالي. للأمانة بعد ما سمعت ياسين حروش في الشوط الأول والمخالفات والكرتونات اللي ما عطاهمش الحكم، الحقيقة انحياز مفضوح إلى حد الآن للأمانة، قياسا بما كنا نستمع إليه من ياسين حروش في الشوط الأول، ويبدو أن هذا قاعد متواصل إلى حد الآن إلى حدود دقيقة 57. على كل تعود الكرة من جديد للفريق النيجيري، حسامادو بالرأس ما يخوهاش، موجود حبشية يربح المخالفة، يربح المخالفة حبشية لدفاع السيساس أمام الكرة كيفن مونديكو، مونديكو باش يلعب الكرة طويلة، موجود علي معلول على كرة من مونديكو لفائدة من جوسنا لولاندو، ما يخوش الكرة بالرأس، كرة نيجيرية الآن خطيرة، رد بالك يا مونديكو، علي معلول يرجع يحاول يضغط يفتك الكرة، كرة نيجيرية، إيقاف اللعب الآن، إيقاف اللعب الآن بسبب إصابة لأحد مدافعي الفريق النيجيري محمد أمين في توقيت تقريبا 58 دقيقة لعب، والنتيجة لا تزال هدف مقابل صفر، في ظل حقيقة زفارة غير مفهومة للحكم وكذلك فريق نيجيري يحاول أنه يستميت ويضغط على النادي السيرس.
1: واضح إذا هدف مقابل صفر ديما للسيسيس متقدم أمام شوتينج ستارز. بداية شوط ثاني كانتش كما كما كما توقعنا على الأقل هجوميا مرة أخرى.
2: بداية شوط ثاني رتيبة أمين معناه ما في مش شرطين معناه ما فماش الحقيقة فوليوم طالب كبير. ممكن شوط الأول النادي السيرس يخذا زوز ثلاثة كور في الثلث الأخير معناه عن طريق ييتا والميتون ذي التوم معناه النادي السيرس مخلط للثلث الأخير كان مرة واحدة تقريبا
1: مرة
2: في كرة موتيابا. الريتم هذا ممكن يساعد النادي السيرس تو حاليا حتى كما نقولوا احنا يعاود يزيد ياخذ كونفيونس اكثر ويتاكد ان هو ينجم يعمل حاجه ان شاء الله. لي شانجمون معناها نتخيل المدرب بدا يخمم في لي شانجمون حتى تو تقريبا دقيقه 60 ان شاء الله يكون السيناريوهات ولا الافكار
1: اللي حاطهم
2: اي الافكار اللي باش يحطها المدرب مع البدلاء ان شاء الله تعطي اكله. النادي السويقسي حاليا ما فماش خطر على النادي السويقسي معناها الامور نقولوا احنا ما فماش ريسك كبير. نتمنوا النادي السويقسي يسجل الهدف الثاني باش تقعد ديما الكنترول يقعد ديما عنده الكنترول على المقابله ككل.
1: واضح سياسين كيفاش كانت صفره الحكم لانه كريم انتقد الحكم هذايا في يعني في طريقه انه كيفاش يعطي المخالفات منه ومن الغد.
3: اي الحقيقه هو تدخل
1: غريبه شويه
3: متاخره شويه الحقيقه شفنا انه فما مخالفه على لاعب النادي الرياضي السويقسي مثلا خلى اللاعب يلعب ومن بعدين رجع للكوفران دونك ليزيتاسيون هذه موجوده ومالوريزمون بور سيت اربيتر لانه عنده كاسيسور عليه هو الحاج القزاز محمد القزاز والحاج محمد القزاز هو بارمي لي كاليبر في الكاف وفي المستوى الدولي معناتها يدوا بروفيتي دو لا بريزونس بور لونسي سا كارير. لهنا لونجاجمون فيزيك اللي كان في الشوط الاول واللي تغاضى على عديد الانظارات شوفوا انه الحقيقه قل لونجاجمون فيزيك اصبح يزفر بنوع من التاخير ان شاء الله نهايه المباراه تكون في صالحه.
1: واضح بسرعه نيس الشوط الثاني بدايته
4: الشوط الثاني الحقيقه ما تبدلش حاجه كبيره في ريكور الشوط الاول. الحاجه الرومركابل في الماتش هذا سيرتو الحقيقه متعبه ماهوش كنا ما تبدلتش حاجه كبيره برشا في ريكور الشوط الاول. الحاجه الرومركابل في الشوط الثاني والشوط الاول والمقابله عموما الى حدود دقيقه 60 اللي العاده متعبة لابور نتاعو اوفونسيف خير برشا الحقيقه
1: يكون الدكليك ديما
4: اليوم ممكن من نقاط ضعف السي اس اس الى حد الان ممكن راهو توما ما يجم يتحرك ويعطي الاسيست كيف من هذه اللي قاعد نشوفها هذه راس راس يد بالوافي والهدف الثاني غريبه شوف في اول باس
1: ديما نفس ديما الاخطر من عندي يد
4: بالوافي الى شوازي باش يلعب بالاكستيريور كان ينجم يلعب بالانتيريور اضمن راهو الحقيقه هنية تعامل سيء شوف كان نعاودوا نشوفوها بالرالونتي لاكسيون كان ينجم ياخذ الانتيريور دي بي الانتيريور دي بي هي اضمن سيرفاس للملاعبي هوني اختار الاكستيريور دي بي
1: فيها شويه حظ الكره خطر الحقيقه كانت
4: مالوريزمون فرصه الحقيقه اللي من الفرص القلائل اللي شفناها في الماتش هذايا تقريبا على مدى
2: هما هذه الثالثه
1: عن طريق نفس الملاعبي
2: واللي معناها لازم يتاكد من النادي الاسفيرس كونه قادر انه يعمل حاجه معناها ما هو شكل ادفيرسير
4: شو الادفيرسير في اللاك سنترال عنده برشا ضعف ديجا شفناها من ماتش للي وحكينا فيها
1: واصل مازال لعب
4: دونك قلنا اللي الادفيرسير كيف يحب يطلع زاده يخلي برشا مساحات سيرتو في عمق الدفاع وبالسرعه نتاع اياد او شفناها دايور في ماتش للي اياد كي دخل معناتها تواجد في برشا وضعيات في وسط في عمق دفاع الفريق النيجيري شفنا الاكسيون هذه ونجم تتعاود ان شاء الله على المستوى البدني المهاجمين سي اس اس اللي هما سوا ديزون الملاعبيه اللي اكثر عندهم نجاعه في الفينيسيون كيف ما اياد ممكن بعد يدخل مؤمن الرحماني والا يدخل اوكبول نتصور راه الشانجمون نجم يصير من الواحد من اللاعبيه الاثنين هذوما مع اياد اذا يحافظ على اللياقه البدنيه بتاعه وقتها ينجم يلقى وضعيات كيف من هذيا ويجم يعاود لكن لازم تتكرر ويجم تخدم عليهم الوضعيات هذوما خاطر هونيا صارت في وقت للادفيرسير في سيتياسيون تاع ديزيكيليبر خلينا نكون واضحين ماهيش نتاع وضعيه نتاع بناء هجومي وصنع لعب وصنع وضعيه هجوميه واضحه للسيسي.
1: واضح نرجع لكريم مقني في الوصف والتعليق على ما تبقى بالطبيعه من الشوط الثاني ديما سيسيس متقدم هدف مقابل صفر هدف كان سجله اياد بالوافي منذ الشوط الاول تفضل كريم.
0: وهذا على كل نادي سيرسي منقوص عددين لانه حسام ادو مصاب على كره من علي معلول جيسنا لولاندو الى يد بلويفي ممتازه بالاكستيريور لو بلويفي بالوفي ينتظر في معلول التوزيع لول اندو بالراس. الحكم يقول ستة أمتار. غريب جدا القرار. على كل ستة أمتار يقول الحكم لفائدة الفريق النيجيري. حقيقة على كل حسامادو ينتظر في الدخول، يزم يكمل دقيقة باش يدخل حسامادو لأنه كان يعني خارج الميدان لتلقي العلاج. يدخل الآن يصبح كامل عدد الاساسيس في 63 دقيقة. النتيجة كما قلنا هدف مقابل صفر، هدف يد بلويفي أفضل لاعبين دي سفيقسي في مباراة اليوم للأمانة أمام شوتينغ ستارز النيجيري. الكرة في اتجاه من حمزة المتلوتي بالرأس لي علي معلول، ميخوش الكرة هذه مازالت نيجيرية. الحكم يقول مخالفة ضد علي معلول. تتلعب الكرة لا يربح بعض الثواني الفريق النيجيري، حاول يلعب الجو ديريكت لين الفريق النيجيري. موجود حسامادو بالرأس يخذ الكرة هذه، موجود كذلك الدربيلي ثم المخالفة للدربيلي. مونديكو حمزة المتلوثي غيث الصغير، حمزة المتلوثي إلى غيث الصغير يطلع بالكرة، موجود معها علي معلول توصل الكرة هذه قبل ما تخرج معلول. التوزيع الآن وتدخل الدفاع ممتاز، التوزيع كانت ولكن تدخل الدفاع. كرة مازالت نيجيريا يضغط، غيث الصغير كذلك علي معلول على صديق يضغط ولكن يربح التماس. بالفعل يربح التماس لفائدة النادي الصفاقسي، تماس لفائدة حمزة المتلوثي أو لا مونديكو يلعب التماس في اتجاه أيمن دحمان. النادي الصفاقسي قاعد يضغط الآن يحاول يسجل ثاني الأهداف الاطمئنان على المباراة. تمشي الكرة من مونديكو إلى يوسف حبشية إلى جمال موتيابا يجيه مهاجم يزم سايب الكرة بسرعة. حبشية يلعب الكرة مع لولندو يعطي الكرة للدربيلي إياد بلويفي، ما يخوش الكرة هذه نيجيريا الآن يضغط لولندو وكذلك الدربيلي. حقيقة ممتازة للدربيلي يأخذ الكرة هذه، يلا التوزيع الآن لمس يد سيد الحكم ومخالفة جانبية للسيسيس. الحقيقة الكرات اللي يعطي فيهم لولندو يعني كاستاسيون ممتازة جدا، لأنه يأخذ الكرة بصدر بالساق بالرأس بلمسة واحدة يعطي يعني حل انترفال كامل للملاعبية السيسيس. صحيح ما وصلوش برشا كور، ولو أنه عنده كرة في نهاية الشوط الأول كان بالإمكان أفضل مما كان أنه يستغل يسجل بها الهدف الثاني، ولكن إلى حد الآن يبلي البلاء الحسن في الرجيستر اللاعبية النادي الصفاقسي الآن. النادي الصفاقسي يحاول يلعب الكرة على لولندو يعمل الروتري وتعاود تخدم الترانزيسيون تكون رابيد بالنسبة للسيسيس. الكرة علي معلول، كل اللاعبين في منطقة الستة أمتار بالنسبة للسيسيس باش تكون مخالفة خطيرة، ستأتي بثاني الأهداف. علي معلول وتأتي بثاني الأهداف. جول يوسف حبشية، توقعت الهدف الأول وتوقعت الهدف الثاني، وفي الاثنين الأسيست لسوبرمان السيسيس علي معلول، الأسيست الأول والأسيست الثاني، جول ثاني للنادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 22 دقيقة لعب، توقيت ممتاز جدا مع منتصف الشوط الثاني. لك الكلمة، إن شاء الله نتوقع مع بعض الهدف الثالث لنطمئن جماهير النادي الصفاقسي وجماهير كرة القدم التونسية أمين بخصوص مصير رابع الفرق التونسية إن شاء الله في الدور التمهيدي الثاني للمسابقات القارية.
1: مرة أخرى علي معلول يكون نور الأسيست على الهدف الثاني، هدف حبشية عن طريق ضربة رأسية، الهدف الثاني للسيسيس. هكا تقيد السيسيس بالهدف هذا يكون موجود في الدور الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية. في 67 الهدف تسجل عن طريق حبشية أنيس.
4: كيف ما توقعنا قلنا في الماتشوات كيف من هذوما كي يبدا الادفيرسير سير بلون اتليتيك قوي راهو عندك حلين، يا لي ديبوردمون على الكولوار يا لي بالاريتي. اليوم زوز اهداف جاو من بالاريتي، لكن حذاري ديما زوز بشيره ومازال ماتش مازال صعيب. تعرف اللي لادفيرسير توا باش يضغط كله قدام بون باش يخلي دي زيسباس باش يخلي مساحات ان شاء الله مهاجمي سي سي سي يستغلوهم. وان باراليل لازم كون ديفونس ما تعملش اغلاط وتحاول تكون اكثر سوليد وما تخليش دي زيسباس لانه لادفيرسير توا عنده ما يخسر ومعناتها يزمو يفا جوي لي شونس نتاعو الكل وينجم يكون خطير القدام دونك يلزمك تكون حذر وبدون اخطاء دفاعيه.
1: وسيم هدف في وقت مهم جدا.
2: نحب نعطي ديديكاس الاوفيس ديديكاس الميريت ياسين هروش خاطر ياسين هروش في الاوف وهي الفوت قاعده تلعب قال هذه فيها حاجه جات هدف ممكن الناس حتى اللي زربت اللي يفهموا
1: راه نعيشهم كل شيء
2: نستعملوا كونسلتون الهدف الحقيقه التوقيت تاعو هي البرشا بالاريتي مره اخرى معناها ديما حاجه مطلوبه ياسر في كره القدم خاطر السيتواسيون دو بلوكاج يعرضوك ديما كي يبدا عندك ان بون تيرور وتبدا عندك ضربه ديما حاجة باهية. نتمنى أن نقطة القوة هذه تقعد على طول الموسم عن النادي الرياضي الصفاقسي مش كان كان المقابلة هذه. وتاو الدفاع راه شوف كما قلنا بكري راه حتى كي تدافع راه الدفاع مش حاجة كما نقولوا احنا خايبة ولا حاجة تخوف لازم كي تدافع تعرف كيفاش تدافع تدافع وانت كونسيون مش تدافع وانت كما نقولوا احنا خايف ولا مفجوع لا تدافع سيرينمون دو فاسون تري نورمال. ان شاء الله نبيل كوكري والإطار الفني يحاولوا يتعاملوا الماكسيموم بوسيبل معناتها مع الافكتيف باحسن طريقة ممكنة ويدخلوا الملاعبية اللي فريمون باش يريحوا معناها الفريق مش كان مدافعين معناها راه كنقولوا باش تلعب الدفاع راه مش بالضروره انك تدخل تزيد مدافع ولا تجم تدخل انت وسط ميدان تجم تدخل اللاتيرال يعطيك اكثر كما نقولوا احنا في الكونسيرفاسيون يعطيك اكثر في البوزيسيون. دونك ان شاء الله في خلال الخمسه دقائق الجايين نبيل كوكي يحاول يعطي اكثر كما نقولوا احنا ادوات للفريق ككل باش يحاول يخرج بالماتش لبر الامان.
1: واضح. نرجع كريم مقني في الوصف والتعليق على ما تبقى من الشوط الثاني هدفين مقابل صفر للسي اس اس بتوقيع يد بالوافي وكذلك حبشي. تفضل كريم.
0: واضح في 70 دقيقة لعب مخالفة لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي اعتداء كان على اياد بلويفي تلعب الراس لولندو خذ الكرة الأولى بلويفي يرتكب المخالفة مدافع على فريق النيجيري اياد بلويفي يقوم سلامات دونك دون عملية التداوي لأنه هذا مش يكلف ويخرج ويبقى دقيقة كاملة تقريبا في انتظار التغييرات دونك تروا شانجمون بالنسبة للفريق النيجيري نادي صفاقسي إلى حد الآن 70 دقيقة نبيل كوكي لم يقم بأي تغيير أكيد عنده الشواء عنده ينجم يعمل تروا زري كاملين ينجم يدخل خمسة ملاعبية ينجم يعطي برشا فريشور خاصة الملاعبية اللي بدأت تتعب في النادي الرياضي الصفاقسي وخاصة نحكيه على ربما إياد بلويفي اللي ارتكب أو عمل مجهود كبير في هذه المباراة لحد الآن مازال الحقيقة ياد بالويفي وكذلك ممكن جمال موتيابا على كل تعود لكرة مخالفة توزيع من علي معلول أو من غيث الصغير هدف ثالث تقريبا يريح بنسبة كبيرة النادي الرياضي الصفاقسي في هذه المباراة. شانجمون آخر بالفعل خروج رقم 14 ودخول رقم 7 على كل علي معلول في تنفيذ الركنية علي معلول موجود مونديكو موجود حبشية موجود دربيلي الكل موجودين على كرة سيئة من علي معلول ولكن موجود حمزة المتلوثي لمونديكو بالرأس مونديكو يد بالويفي ما يخوهاش يضغط مونديكو من جديد لجمال موتيابا يضغط موتيابا يأخذ الكرة هذه ما ثمش المخالفة مونديكو التوزيع لا تعود دربيلي التوزيع الآن الكرة ما توصلش موجود حمزة المتلوثي عالية كرة حمزة المتلوثي كانت كما يحب حمزة المتلوثي كان عنده هدف تقريبا بنفس الطريقة في البطولة التونسية في باساج الأول مع سي اس اس أمام النادي الأفريقي على ما أظن الهدف ولكن عندما كان ظهير أيمن يعني جاي من اليمين مش من اليسار دونك ملقى على أرضية الميدان كيفن مونديكو مصاب إن شاء الله سلامات لكيفن مونديكو أو ريان الدربالي مصاب إن شاء الله لباس لريان الدربالي مش يغادر الآن أرضية الميدان شوف في حكيم متيبي يقوم بالعمليات الحماية يستعد للدخول مكان جمال متيبة أو مكان غيث الصغير اللي ننتظر لأنه عنده الحق يلعب أكثر من 4 ملاعبية من غير الجنسيات التونسية يعني 4 ملاعبية فارقة ينجم يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية وحتى أثناء سير المباراة في المسابقات القارية قياسا بالبطولة التونسية والرابطة المحترفة الأولى. على كل شوف في كذلك أوكبولي يستعد للدخول تمشي الكرة يدبلويفي يصبح في خط الظهيرة أيمن مكان اللاعب المصاب الدربيلي يحاول يضغط تمشي الكرة حبشية ما يخوهاش نيجيريا ستكون خطيرة الآن حبشية ياخذ الكرة قبل ما تخرج ممتاز حبشية يربح التماس ممتاز جدا حبشية يربح التماس الدربيلي يستعد للعودة ونشوف في أوكبولي وكذلك في حكيم متيبي ربما إيات سيغادر أو لولندو لأنه لولندو إلى حد الآن مبلي البلاء الحسن كيف وكيف إياد للأمانة فيما وصلت لهم من كرات إلى حد الآن قدموا مردود ممتاز والنادي السويقسي متقدم 2-0 على كل تعود الكرة لحارس الفريق النيجيري باش يلعب الكرة طويلة نلعب في 75 دقيقة الآن الكرة لمن وتمشي تماس للفريق النيجيري شانجمون الآن جمال موتيابا يغادر مثل ما توقعنا يدخل حكيم متيبي وكذلك أوكبولي مكان لولندو يواصل اللعب بالنسبة إياد بلويفي دو شانجمون بالنسبة للسيسيس تقريبا بوست بار بوست لولاد لأنه الشانجمون اللي صاروا تقريبا مركز بمركز يعني كل لاعب دخل مكانه في المركز اللي يلعب فيه هذا بالنسبة للسيسيس على كل تعود الكرة للنادي الرياضي الصفاقسي بالتماس في اتجاه أوكبولي ملقى على أرض الميدان مصاب الحكم شنو يقول ما ثم حتى شيء على كل شنو يقول الحكم مخالفة الفريق النيجيري مخالفة في وسط الميدان لفائدة الفريق النيجيري تعود من جديد مخالفة مش تلعب الآن تمشي الكرة يخرج أيمن دحمان يأخذ الكرة ممتاز أيمن دحمان تمشي الكرة لمن لأوكبولي جانبية بقليل الحقيقة فرصة خطيرة كان وجه لوجه أوكبولي من المفترض يزيد يدخل شوية ولكن على كل للأمانة فرصة كانت خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي كان من المفترض تكون ثالث الأهداف ويقتل بها المباراة على كل تمشي الكرة لمن حسمدو لعلي معلول الحكم شنو يقول مخالفة كارتون بالفعل كارتون لفائدة الفريق أو ضد الفريق النيجيري يدرزينا شوية الحقيقة الحكم على لكارتون على كل تعود الكرة في 77 دقيقة لعب تمشي الكرة مخالفة حسمدو ملقى على أرضية الميدان حكم معطاش واتر بريك حسمدو يقوم لباس الآن على كل شوف في ورقة صفراء دونك تسمعوا أكيد في النقاش بجانبي الأولاد أنه حسمدو ملقى على أرضية الميدان دونك المدير الرياضي يقول له قوم حسمدو لأنه يخرج لبرا يبقى دقيقة ولكن بما أنه اللاعب اللي خذاه ورقة صفراء تصلح لنا ياسين إذا كان معلومة صحيحة بما أنه اللاعب اللي ارتكب مخالفة على حسمدو خذاه ورقة صفراء دونك وقت يخرج حسمدو ما يبقاش دقيقة كاملة
5: بالفعل
0: أرضية الميدان لأنه أيمن دحمان هو اللي نبى على حمزة
5: أنه يداوي على أرضية الميدان طالما أنه التدخل باش يكون سريع فماش علاش يخرج
3: هذا parmi les exceptions اللي موجودين في القانون في التعامل مع لي بليسور.
0: واضح. دونك ما يخش دقيقه دونك خاطر لانه ايمن دحمان هو الذي ينبه الحكم يقول له لا ما يدخلش الحمايه المدنيه لازم يخرجوا وعنده كارتون. دونك ايمن دحمان يمشي يتحدث مع الاربيتر نشوف فيه يقول له عنده كارتون دونك يداوى هوني ما يخرجش يداوى برا. هذا بالنسبه لمناش هل هي قاعده ولا هذوما دي اكسبسيون؟
3: هو النص القانوني الاول مبني على انه اللاعبين المصابين وفي حاله انذار اللاعب المخالف يوقع اسعافهم على ارضيه الميدان. هذا قانون واضح نوار سور بلون. التنقيح اللي جاء في القانون بور اكسيليري لو جو ولا ريبريز دو جو للاعبين الذين يتفاعلون الاصابه. لهنا لو جوور دو سي اس اس الي ريالمون بليسي ماهوش قاعد يمثل. وزيد على ذلك خذا المخالف خذا انذار دونك له الحق في الاسعاف على ارضيه الميدان.
0: واضح. دونك ما بقاش دقيقه لانه خرج ولا هنا الان يستعد للدخول. على كل تعود الكره لفائده حبشيه. حبشيه سيئه تمريرته حبشيه رد بالك يا حبشيه كره في دار حبشيه باش يخرج وجها لوجه المهاجم النيجيري. حبشيه يضغط ما يخليش يتعدى الكرة ما زالت نيجيريه. لا للتوزيع التوزيع موجود ايمن دحمان ممتاز ممتاز ايمن دحمان موجود الحكم ما دخلش حسامادو الى حد الان. على كل تعود الكرة حبشيه كرة طويلة لأوغبولي ما توصلش ما يدخلش لحد الآن حسامادو. بالفعل الحكم يعني واضح أنه في ظل كذلك تواجد المغربي مراقبة لحكام في مباراة اليوم. على كل باش يعطي كارتون لحسامادو يستعد للدخول ويعطي كارتون حسامادو لأنه طالب بالدخول. كارتون لحسامادو لأنه يدخل يدخل ويعطي كارتون. الحقيقة غريب جدا القرار ما نعرفش ياسين غريب القرار غريب جدا القرار.
3: وبطبيعة الحال لهنا نعاودوا النقطة القانونية واضحة النص القانوني واضح في صورة إسناد انذار للمخالف الملاعب له الحق في الإسعاف على أرضية الميدان. في صورة ما باش يطول التدخل الطبي باش يوقع إخراجه ولكن اللاعب ما ينتظرش دقيقة لأنه هو لم يتفاعل الإصابة ماهوش في عملية تمثيل هو مصاب فعلا. وأحسن على أحسن دليل على ذلك الحكم أسند انذار دونك ما عندوش علاش يخليه يستنى دقيقة كمل السوام تاعو يطلب الدخول يأشر له بالدخول. دونك لهنا الانذار غير مفهوم الحقيقة.
0: الحقيقة غريب الانذار على كل كرة لحسامادو. ثم المخالفة مخالفة جانبية لهجوم النادي الصفاقسي. دونك تدخل على بالمرفق على وجه حسامادو. صعبت شوية المباراة على الحكم للأمانة الحقيقة أكيد عندك تقييمك من بعد ياسين لأنه شفنا برشا ارتباك برشا تردد في اتخاذ القرارات رغم أنه النادي الصفاقسي لحد الآن فاز ومتأهل. على كل تعود الكرة 81 دقيقة لعب. شوف في علي معلول في التنفيذ المخالفة. علي معلول التوزيع على القائم كرة الدربيلي ولكن الحكم يقول اوف سايد ماهيش اوف سايد ولا يقول ستة امتار كرة الدربيلي على القائم لانه جدار الدفاع لم يحترم. على كل تغيير اخر الان رقم 27 او رقم 11 اياد بلويفي يخرج ويدخل بوا ديارا. نادي الصفاقسي يصبح بزوز مهاجمين صريحين. اوكبولي 9.5 اكثر من انه 9 لانه لعب الموسم الماضي حتى في خطه 9.5 وقت اللي كان موجود عمر بن علي وكذلك بوا ديارا في خط الهجوم سريع كذلك بوا ديارا. لكل تمشي الكرة طويلة في اتجاه الهجوم النيجيري ولكن موجود الدربيلي ياخذ الكرة ديارا بوا ولكن الكنترول حب يعمل كنترول بالتالوناد اوريونتي ما مشيتش معاه الكرة كما يلزم. بوا ديارا يعطي الكرة ليوكبولي ما توصلش من جديد لفائدة الحارس النيجيري. عنده ما يخسر الفريق النيجيري وحذر انه سيضغط الان هذا الفريق. الضغط من الفريق النيجيري موجود حسامادو بالرأس ما يخوش الكرة الأولى. مونديكو كيما جات أوغبولي راجع من التسلل ولكن ما خذاش الكرة. أوغبولي تسلل الفريق النيجيري لا يتلعب من مناطق الدفاعية تسلل وليس من المناطق الهجومية. تتلعب الكرة بسرعة يضغط إيمانويل أوغبولي. أوغبولي ولكن موجود الدربيلي يحط الكرة في التماس. 83 دقيقة تماس للفريق النيجيري باش يكون في شكل توزيع على الطريقة الإنجليزية. شانجمون آخر الآن على كل 17 مكان 31. دونك مهاجم آخر تتلعب الكرة بسرعة للفريق النيجيري باش يوزع الآن التوزيع لكن موجود حمزة المتوثي ما يخش الكرة بالرأس نيجيرية وحسام أدو ممتاز في عملية افتكاك الكرة إلى أوغبولي. أوغبولي أوغبولي أوغبولي أوغبولي شنو يعمل؟ أوغبولي يرجع أوغبولي ينتظر علي معلول يصبح ثلاثة في الصندوق. علي معلول إيش يعمل؟ يشد الكرة ينتظر يربح بعض الثواني ويعاود يبني الهجمة من الخلف. تعود الكرة لمونديكو مونديكو لحمزة المثلوثي ما نعرفش علاش الكرة عطاها له طويلة كيما هكا غيث الصغير بالروبون وطويلة وكنترول بصدر وصعيبة. على كل حسام هادو يربح المخالفة بالفعل يربح المخالفة في 84 دقيقة لعب. أكيد أنه ثالث الأهداف هو الذي سيريح النادي الصفاقسي. ثالث الأهداف هو الذي سيريح النادي الرياضي الصفاقسي لأنه للأمانة الفريق النيجيري ما عاد عنده ما يخسر والنادي الصفاقسي مطالب أنه يكون بيرفورمون تالي وكذلك يضيف ثالث الأهداف. مخالفة ليوسف حبشية وعليه الحذر يوسف حبشية لأنه صعد تقريبا وصل ل 30 متر من الحارس المرمى المنافس ومن المفترض يكون في الدفاع يعني لا يراوغ في مثل هذه الأماكن. تمشي الكرة حبشية يحط الكرة لغيث الصغير. غيث الصغير باش يوزع الآن. غيث الصغير غيث الصغير غيث الصغير باش يوزع لا يعطي الكرة اللي علي معلول. علي معلول علي معلول ثم المخالفة ثم المخالفة المسك كان موجود. الحكم يقول ما ثم حد شيء. حكيم متيبي يأخذ الكرة الأخيرة. حسامادو حسامادو يتوغل ممتاز. حسامادو يعطي اللي معلول معلول معلول لا سيء الكرة ثم المخالفة على معلول. الحكم يقول ما ثم حد شيء. الحكم يقول ما ثمش المخالفة. مونديكو يربح التماس يربح. الحكم يقول فوت. حكم لا يقول فوت. على كل تعود من جديد. على كل تعود الكرة من جديد. حكم يقول مخالفة بالفعل مخالفة مخالفة. على كل تعود الكرة من جديد لفائدة الفريق النيجيري باش تكون مخالفة في شكل توزيعة في مناطق الجزاء. اختير المخالفة هذه على النادي الرياضي الصفاقسي. الكرة توزيعة الآن خطيرة موجود بالرأس وموجود أيمن دحمان وارتكب المخالفة مهاجم الفريق النيجيري. على كل مخالفة لأيمن دحمان مخالفة لأيمن دحمان. يلعب الكرة الطويلة في 87 دقيقة 2-0 للسيساس. أوغبولي بالرأس إلى ديارا ولكن يقطع على كرة دفاع الفريق النيجيري. كرة طويلة ولكن موجود حسام أدو مخذيش. رد بالك حسام أدو حذيري حذيري والكرة 6 أمتار. لا الحكم يقول ركنية ركنية للفريق النيجيري. قلت 87 دقيقة ركنية للفريق النيجيري. النادي الصفاقسي أضاع فرصة الثالث في زوز مناسبات يسمو رد باله الآن. على كل ركنية للفريق النيجيري. تمشي الكرة على يمين الحارس أيمن دحمان. الركنية الآن كل اللاعبين تقريبا في مناطق الجزاء. التوزيع الكرة خطيرة وأيمن دحمان بالبوكس يخرج الكرة هذه ما زالت الفريق النيجيري أوفسايد بالفعل أوفسايد. الحكم على كل تسمع فيه طارق يا ايمن طيح، لانه الحقيقه مازالوا دقيقتين فقط على نهايه الوقت الاصلي. على كل مخالفه لايمن دحمان، مخالفه لايمن دحمان في المناطق الدفاعيه في 88 دقيقه، حكم ينبه عليه يعمل له 5 سكوند. حكم الذي لم ينبه بتاتا على فريق النيجيري وقت اللي كان سكور 1-0. على كل تعود الكرة في اتجاه بوديارا، ولكن تماس للفريق النيجيري يضغط هجوم السي اس اس في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. كرة طويلة موجود حبشية بالرأس، يأخذ الكرة هذه لمن؟ لحسامادو. حسامادو كرة لعلي معلول، مازالت نيجيريا الآن، موجود حمزة المثلوثي في اللتغطية، رد بالك حمزة، ما يخرج بيك حمزة، رد بالك، ولا تغطية موجودة الآن، مازالت للفريق النيجيري. يقطعها حكيم متيبي، التوزيع في منطقة السي اس اس، مونديكو أوفسايد، ومخالفة، مخالفة لهجوم النادي الصفاقسي. شوف العبسي يستعد للدخول، عبسي مكان غيث الصغير بوست بار بوست، وكذلك الدربيلي يدخل مكانه محمد صالح المهذبي، تقريبا لاعب بلاعب. هذا الري الثاني بالنسبه للسي اس اس في لي شانجمون، ينجم يكون ثم الري الثالث يربح به اكثر ثواني. على كل تمشي الكره دو شانجمون، او حسامادو باش يخرج، حسامادو يغادر، يدخل وكذلك غيث صغير، يدخل المهذبي والعبسي، زوز ملاعبيه مش يدخلوا في منطقه وسط الميدان بالنسبه للسي اس اس. على كل حسامادو تعب للامانه، تعب للامانه، يحط الكره لايمن دحمان 30 سكوند تفصلنا. على كل تمشي الكره، كره لمن؟ ليال نادر هذا الصفاقسي، ثم المخالفه باش يبقى دقيقه كامله ينتظر، لانه دخل من غير ما يشاور اللاعب نحكيه على دربالي، وبالتالي الصفاقسي يلعب ناقص لاعب، لانه في الشانجمون دخل دون استشاره الحكم. تماس للفريق النيجيري الان، كم سيضيف وقت بديل؟ لو خدمنا كرونومتر مع نهاية 90 دقيقة، نلعب في 10 ثواني في الوقت البديل، كم أضاف الحكم وقت بديل؟ إلى حد الآن لم يعلن كم أضاف كوقت بديل. تمشي الكرة نيجيرية الآن، حذيري، التسديد ممتاز دحمان، حذيري من التسديدات، حذيري من التسديدات، تسديدة من بعد 40 متر تقريبا تخرج ركنية. 7 دقائق وقت بديل، عملنا من 30 سكوند ركنية للفريق النيجيري، ركنية للفريق النيجيري اللي دخلوا طويل القامة كما العبسي والمهذبي، الكل في منطقة الجزاء الآن، نيجيريين على لاعبية السي اس اس. الكورة خطيرة خطيرة، أوكبولي والمخالفة لأوكبولي يربح بعض الثواني.
6: لا ما يقوم قوم أوكبولي.
0: دقيقة وقت بديل مرت، ما زالوا 6 دقائق. على كل النادي هذا الصفاقسي، كرة مخالفة، تمشي الكرة، تسلل مخالف، تسلل مونديكو في تنفيذ الكرة الطويلة، تمشي الكرة لمن؟ لفايدة تيمن دحمان، لأوكبولي، أوكبولي، أوكبولي، أوكبولي على اليسار، ما ثماش أوفسايد، أوكبولي يعطي لعلي معلول، معلول مع حكيم، حكيم، حكيم، حكيم، حكيم متيبي لعلي معلول، معلول باش يوزع الآن، على كرة بوديارا، ليه يا بوا، بوديارا الحقيقة لم يتعامل جيدا مع الكرة، ممتاز الدربيلي، ريان الدربيلي يقطع على كرة كانت هجمة واعدة للفريق النيجيري، ما زالت نيجيريا الكرة الآن باش تكون توزيعة في منطقة السي اس اس، ولكن موجود مونديكو، موجود بوديارا الآن، بوديارا إلى أوكبولي، قبل ما تخرج أوكبولي، قبل ما تخرج ياخذ الكرة أوكبولي مع حكيم متيبي، مع كذلك علي معلول، تمشي الكرة لعلي معلول، معلول معلول إلى حكيم متيبي، كانت ليوكبولي ولكن يفتك الكرة. ممتاز حكيم، ولكن الحكم يقول فوت. دقيقتين ونص في الوقت البديل، تعود الكرة لحارس الفريق النيجيري لوال. ثلاثة دقائق وقت بديل، ما زالوا أربعة. لوال يلعب الكرة طويلة، موجود العابسي بالرأس، يأخذ الكرة. أوكبولي يضغط، يرتكب عليه، ترتكب عليه مخالفة. الحكم يقول بثم شيء، هذه مخالفة أخرى للنادي هذا الصفاقسي. لاعب الفريق النيجيري ملقى على أرضية الميدان مصاب في ثلاثة دقائق وعشر ثواني لحد الآن في الوقت البديل، ما زالوا أربع دقائق. النادي الصفاقسي جاءته فرصة الهدف الثالث في الوقت البديل. صحيح السياسيس سجل من زوز كرة ثابتة في مباراة اليوم، ولكن كذلك النادي الصفاقسي أضاع زوز ثلاثة أهداف الحقيقة كانوا من غير الكرات الثابتة. النادي الصفاقسي كان أفضل من فريق النيجيري في مباراة اليوم، وبالتالي الفوز مستحق إلى حد الآن. للأمانة الفوز مستحق والتأهل مستحق، رغم أنه النادي الصفاقسي لم يكن في كل جاهزيته على الأقل خلينا نقوله في المباراة الأولى، وخصوصا في الشوط الأول من المباراة الأولى، لأنه الشوط الثاني تقريبا لعبناش فيه برشا. ملقى على أرضية الميدان لاعب النيجيري يتلقى الإسعافات، الحماية المدنية تتدخل لإسعافه، وبالتالي باش يبقى دقيقة خارج الميدان للتداوي، وبالتالي سيلعب منقوص من لاعب الفريق النيجيري في الدقائق المتبقية. دونك لاعب نيجيري يقول لا مش عن النقالة، دونك يهز صديقه على الظهر دون النقالة، يعني لأنه ماهوش سريع السبوان هو، يعني اللاعب يهزه على الظهر. وانتو كان نادي الصفاقسي ربح دقيقة كاملة في الأكسيون الأخيرة، مخالفة لدفاع السي اس اس، تمشي الكرة لمن لحبشية، سيئة الكرة من حبشية، الكرة لمونديكو، مونديكو لعلي معلول. علي معلول رد بالك علي، عندك ورقة صفراء والتماس، تماس للفريق النيجيري. دقيقتين تفصلنا عن نهاية سبع دقائق. حمزة المتلوثي حط الكرة في التماس، تماس آخر نيجيري، تمشي الكرة تتلعب بسرعة لمن لحمزة المتلوثي لعلي معلول. علي معلول، علي معلول إلى بواديارا، بواديارا بواديارا بواديارا إلى حكيم متيبي، ولكن ما مشيتش معها الكرة، ما زالت الكرة نيجيرية، ولكن حمزة المتلوثي هالكرة خطيرة للفريق النيجيري، تخرج تماس. لا الحكم يقول ما زالت ما خرجتش كرة من جديد، باش تكون توزيعة في منطقة النادي الصفاقسي. موجود الدربالي بالراس، ياخذ الكرة هذه، أوكبولي ما خذهاش، ممتاز أوكبولي بين زوز ملاعبية، يربح المخالفة، يربح المخالفة تحت تصفيق الجميع، لأن المخالفة هذه باش تريح برشا نادي الصفاقسي. الفريق النيجيري ولا تقريبا الكل قدام معدو ما يخسر، يعني واضحة الصورة، باش يحاول يلعب لاتاك الكل في الكل، مش يحاول يقدم ما يقلقش حتى يقبل، بالنسبة له المفيد يماركي الهدف التذليل الفارق بالنسبة له. ولكن دفاع نادي الصفاقسي متفطن، بعض الثواني تفصلنا على نهاية الدقيقة السابعة. ما زالت الكرة حكيم متيبي، متيبي الكرة، حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي، حمزة المتلوثي، ممتاز يربح تماس، تماس لا يقول نيجيري، تمشي الكرة. فريق النيجيري يضغط، النادي الصفاقسي 30 سكوند تفصلنا على نهاية السبع دقائق. آخر كرة نيجيريا طويلة في اتجاه الدربيلي الآن، يعمل كنترول ولكن يأخذ الكرة نيجيرية، ما زالت الدربيلي يقطع الكرة، حبشية كيما جات، موجود بواديارا يأخذ الكرة هذه، أوكبولي حكم شنو يقول، ما ثم حتى شيء، ما زالت يعطي مخالفة للفريق النيجيري. انتهت السبع دقائق، ستكون مخالفة جانبية وخطيرة على دفاع السياسيس. آخر مخالفة ستكون بعد نهاية الوقت البديل، لأنه انتهى الوقت البديل للأمانة، لعبوا في سبعة دقائق وخمسة ثواني، مخالفة جانبية على يمين الحارس أيمن دحمان، مخالفة الحقيقة غريبة، لكن لم تكن موجودة المخالفة. زوج لاعبين دخلوا ببعضهم النيجيريين، الآن ستكون توزيعة في منطقة النادي الصفاقسي. التوزيع تخرج 6 أمتار تخرج 6 أمتار والنادي السفيقسي تقريبا اقترب من التأهل للدور التمهيدي الثاني. يلعب بالنار السي اس اس في مباراة الذهاب وفي مباراة اليوم لأنه لم يسجل 3 الأهداف والحكم يغزر المونغالا في انتظار أنه يزفر نهاية المباراة. وأيمن دحمان يلعب الكرة الآن ما زفرش الحكم ما زالت الكرة تماس من فريق النيجيري نلعبه في 8 دقائق وبعض الثواني الحكم اللي عطاه 7 دقائق ما زفرش نهاية المباراة. كرة نيجيرية وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم نهاية المباراة بفوز النادي السفيقسي 2-0 وتأهله إلى الدور التمهيدي الثاني. شوف كيفاش الحقيقة بارفوا تحط روحك في دي سيتواسيون صعب برشا صعب على روحك المباريات خاصة كيف تنهز الذهاب دون أن تسجل أي هدف. مبروك للنادي السفيقسي مبروك لكرة القدم التونسية الآن نجم نقولوا 4-4 في الدور التمهيدي الثاني في انتظار ان شاء الله 4-4 في دور المجموعات.
1: واضح السي سي يفوز هدفين مقابل 0 هدف يوسف حبشيوي دبليوفي ومر الى الدور التمهيدي الثاني لمسابقه كاس الكونفدراليه الافريقيه. مريم قديره في الاخبار بعد ان نرجع باكثر تفاصيل على المقابله هذه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديون FM مع سلمة. شهر أوت 2026 يحتل المرتبة الأولى من بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية وفق النشرية الشهرية للمناخ أوت 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، وفق ما صرح به في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة. والوزير يؤكد الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال، وذلك من منطلق الإيمان بأن ضمان بيئة عمل آمنة وصحية يمثل أحد المبادئ الأساسية للعمل اللائق. تنظيم قافلة صحية واجتماعية متعددة الاختصاصات لفائدة 186 تلميذا بالمدرسة الابتدائية بالمزارة من معتمدية برلحفي من ولاية سيدي بوزيد بمبادرة من جمعية ليونس الدولية بتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية في تصريح لديو نفهمه.
2: جينا اليوم في قافلة صحية، عنا ثلاثة أطباء مختصين في طب العيون وثلاثة أطباء عام، وأنا طبيبة أطفال. عملنا عمليات تحسيسات، دونك عنا اون كومبان دو سنسيبيزاسيون على السكري، مرض السكري، وشفنا أكثر من 100 صغير للعينين، دونك فسر لهم المضار نتاعهم. جبنا الفورنيتور سكولير للكلام نتاع المدرسة الكل، أكثر من 180 سمحني تلميذ. العملية هذه والقافلة الصحية بالاشتراك وبالتضامن وبإعانة السلطات الجهوية.
1: إلى شأن الدول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، مرجحا أن يتم ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وفق تقديره. ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان يبحث مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادل وجهات النظر بشأنها مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
3: سوية ليخت البرمجة الشتوية على كار.

البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: محمد أمين خنوش على ديوان اف ام.
1: النادي الصفاقسي يفوز ويتأهل إلى الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه اليوم من شوتينغ ستارز هدفين مقابل صفر هدف كل من إياد بالوافي وكذلك يوسف حبشية في الشوط الثاني أسيست وكذلك باك تو باك أسيست بالنسبة لعلي معلول اللي عمل زوز أسيست في المقابلة هذه كان هو وراء الهدف الأول وكذلك وراء الهدف الثاني. نحكي على المقابلة مع وسيم الجعبير هنيس صالقات البوجبان وكذلك خبير المافيولا الحكم الدولي السابق ياسين حروش. نضم معك وسيم شوط ثاني حقق فيه السيسس المهم الهدف الثاني اللي جاب الكاليفيكاسيون للدور التمهيدي الثاني من كاس الكونفدرالية.
2: إيه سرطان مو أهم حاجة تحقق معنى أهم حاجة
1: تستحق الذكر
2: افيك دي ريزيرف بيان سور لكن أهم حاجة شوف برشا ناس ممكن ما يش فرحانة بالمردود لكن راوكي تعمل كاليفيكاسيون ديما خير معنا الكلوب ككل باش
1: نمشيو الكريم مقني على مستوى التصريحات. تفضل كريم.
3: واضح بعد لحظات باش يكون معنا مدرب النادي الرياضي الصفاقسي عبد الكريم النفطي في المباشر. كريم في المباشر على ديوان اف ام. الف مبروك التأهل صحيح سي سي سجلت اليوم مزوز كره الثالثه مقارنه بمباراه الذهاب.
4: الحمد لله قبل كل شيء تحيه لجماهير النادي الصفاقسي الحقيقه اللي كانت موجوده اليوم دفع كبير في قدام النزل وقدام الملعب الحقيقه احتفاليه كبيره قشعر الابدان الحقيقه ذاك الدفع الكبير اللي كان فما شويه استرياح شويه فما ضغط لكن متعودين بيه في سيرتو في التور هذوما. الحمد لله نقول انا جلوبالمون لوبجيكتيف انه نتعداو ديزيام تور وبعد نمشيو لليبول قدره ربي فهمت نعرف فما

0: برشا ضغوط على الملاعبين ما بين عندنا دي جوجور اكسبيرمونتي الريتم اليوم بدنيا كنا خير برشا بارابور لي ماتش اليوم سيزيام ماتش احنا اللي نورمالمون نلعبوه في البريباراسيون مش نعمل تعلى راهي ماهيش تعلى ولا اكثر لا اقل لكن انا نشوف الفريشير فيزيك قاعده اليوم من ماتش لماتش قاعده تتحسن لي زوكازيون موجودين اوكي لكن طبعا اللعب نتاعنا مازلنا نستناو فيه ومازلنا نحب نشوفه مخير هكا وباش نشوفه قد تربي مخير من هكا ليفكتيف ريش الحقيقه اليوم اللي التاهل موجود ما حكايه عاديه راه ماهوش حاجه كبيره نادي صفاقس جمعيه كبيره الافضل على مستوى كاس الكونفدراليه على المستوى الافريقي يعني حاجه عاديه جدا الحاجه اللي نقصتنا اليوم الحقيقه هو الجمهور ريت كي تلعب ويكلوش يصير يعني بما اللي صار لاكروشاج اللي صار وغادي انا سي على خاطر باش نعمل شويه ضغط على الحكم على الضغط على ليكيب ادفيرس ان شاء الله المباراه الثانيه نقولوا التور الثاني يكون افضل
1: حكيت على جور دكسبيريونس اليوم علي معلول دوز اسيست مان اوف ذا ماتش نجم نقولوا لانه هو تقريبا كان ملك حلول مباراه اليوم وحكي زاد على الشوا وقلت ريش معناتها شو اللي عندكم دوزيام تور اكيد دوزيام تور بالتحاق متدبين اللي لحقوا ماخر نجموا يكونوا سيسيس عنده اكثر
0: شو متدبين نقص ليكيب ما اكتملش على مستوى الافريقي مازال طراعي مازال جاكمبي مازال ذويب اليوم يصير لقينا على مستوى على بنك الاحتياط الرحماني بكار ان شاء الله نتمنوا الشفاء العاجل يكون موجود ان شاء الله عن قريب يعني اليوم الايفكتيف ان شاء الله يكتمل من مباراه بن قدين ان شاء الله ان شاء الله نلقاو نادي صفاقسي في افضل حالاته وافضل من هكا راهو رد فعل الجماهير عاديه رانا عاديين جدا عاديه وذاك هو الجمهور كان ما يعملش رد فعل ما يعملش بريسيون على الفريق الفريق ما ينجمش يتحسن ان شاء الله بقدره ربي المقابلات الجايه يكون تحسن كبير على مستوى المردود علي معلول ديما يقعد كبير الكبير يقعد كبير بالاكسبيريونس نتاعو بالاسيست نتاعو الحقيقه مش غريب على علي ستان جوار ليدر اكزامبل هوني حتى في حجه ملابس من بعض اللاعبين مونديكو ما ننساوش اكسبيريونس ما ننساوش مثلوثي ودحمان المنقذ الاول لينا الحقيقه الافضل ديما موجود دحمان بالبريزونس نتاعو بالحضور نتاعو يعتبر اكثر دفع للاعبين الاخرين اللي جايين من بعيد اياد اللي رجع من اصابه اليوم سجل هدف بعد هدف البطوله ان شاء الله نلقاو المهاجمين افضل اوكبيلي اللي كان اصابه راه قاعد يلعب اصابه على مستوى الرجل الحمد لله كما قلت انا راهو ان شاء الله انه المباريات الجايه نكونوا افضل على مستوى مردود وهذا اش قاعدين نمشيو فيه ونتحسنوا فيه ان شاء الله.
1: شكرا كريم النفطي مدرب النادي رياضي صفاقس تقريبا جاء على كل شيء. كريم النفطي ذكر طامبرامو مباراه الذهاب هذاك علاش اليوم خارج الكاريتا يعني بعيد على الكاريتا دونك السؤال وصلني من عند بوجلبير في الاوف دونك واخذين الاجابه من عنده في المباشر في انتظار بقيه التصريحات اكيد الخط يكون مفتوح لي حاولوا ناخذوا طارق طارق يقول لا دونك اللاعبين بعد شويه نحاولوا ناخذوا على اللاعبين اكيد الخط مفتوح كل ما تمجد
2: واضح الخط ليك كريم في كل وقت نرجع لك وسيم اذا كيف تعليق على زاد على كلام كريم النفطي
3: هو شوف اللي كونه الترشح هذه هذا صحيح على الاخر
2: ورابع مره سياسي يكون هكا
3: الحاجه باهي في تصريح كريم قال راهو رشحنا الاوبجيكتيف معناها كان الاوبجيكتيف تام التامبر معناتها تاع ليكيب مازال هذه حاجه باهي معناها كي يبدا اشو مستواك في الاطار الفني اشو ماهوش كيما نقولوا ماهوش ياخذته نقولوا احنا الفرحه ومعناتها يسخر روحه خاطر تصير ساريف انه واحد يبدا تلمو فرحان ما يشوفش الحاجات ممكن اللي ما كانتش في احسن وضعيه ممكن قال لي التامبر مازال حكى على الافكتيف اللي هو باش يكون اللي هو
2: ريش
3: صحيح واللي هو صحيح زاد معناها باش يدخل التراب باش يدخل جاكم بي ذويب باش يكون فما شوا اكثر مع عوده الترابا من زاد من البليسور اللي مطالب به ممكن نادي صفاقسي معناها في الفتره الجايه بعد زوز لقاءات باش تلعبوا 4-1 يظهر لي بن قردان وبنزرت اللي مطالب به كونه حجم امتلاك الكره يكون الايجابي يكون اكثر مش امتلاك الكره اللي من غير ما نمشي كما نقولوا للهجوم باحسن طريقه ممكنه استعمال اطراف ابار علي معناها ريان ما ننساوش راهو عامناه وريان دربالي كان من احسن الاظهره وكان عنده ابور كبير بخلاف اليوم سجل كان ديما يعمل كونتريبيسيون معناها في الـ في الـ في الفاز اوفونسيف سنا ممكن تو الماتش هذا ممكن هكا ظهر شويه لكن عامناه كان نقطه قوه لازمو معناها الإطار الفني يكمل حاجة معناها زادة كونكلوزيون ظاهرة معناها الجنرال معناها في النادي الصفاقسي من عمناول بتربى وإياد وحبشية اللي راه أولاد النادي أولاد السونتر ديما عندهم معناها كونتريبيسيون باهية لازم الحقيقة المانجمنت معناها يشوف النقطة هذه ياخذها بعين الاعتبار، لأنه في كل مرة من عملناهم معنا مش كان سنة ديما أولاد النادي يكونوا بما فيهم علي مالون راهو نحكيو ديما عندهم كونتريبيسيون باهي اسبيرون اللي النيفو يمشي ويتحسن. علاش معناها اللي سائل أن يسأل علاش معناها احنا ولا الشارع الرياضي يقول لا بازل خاطر الناس راه طامعة في الـ في, الـ في تيتر وطامعة في بريستاسيون باهية وطامعين في أحسن نتيجة ممكنة في الكاو وإلا في البطولة. دونك احنا نحكيو مش بارابور ماتش اليوم، بارابور شنية الصورة الجنرال اللي نحبوا نخلطولها واللي باش معناتها باش توصل نادي الصقسي لأحسن نتيجة ممكنة.
2: أنيس والحاجة مبروك سي اس اس ثالث الفرق التونسية المتأهلة للدور
4: في المجمل هم أربعة مش كلهم موجودين
2: متأهلة بعد ماتش كونفرونتاسيون ديريكت الاسبيرونس متأهلة آليا. دونك أهم شيء effectivement هو التأهل هو اللي هو أمر عادي، الفريق كما نادي الصفاقسي متعود على الكومبيتيسيون هذية صحيح اللي سي اس اس في الماتش هذية اي سورتو نحكيه على ربع ساعة متاع دوزيام ميتون اللي لقى فيها صعوبات سي اس اس، ومن بعد جاء الهدف الثاني وجاء الفرص لأنه سي اس اس سجل هدف ثاني وتيحت فما على الأقل ثلاثة والأربعة فرص واضحين في الدقيقة 62 بالوافي 75 أوكبولي 81 على القائم الدربالي ومن بعد بوا في اخر المباراه على كيف كيف جانبيه على المرمى الحارس. دونك كره الثابته بوجود علي معلول وانتيرور اللي هو معناتها تري زادروا في البريسيزيون بتاعو ومع
4: ديسيزيف برشا
2: مع زاده الملاعبيه اللي كانت موجوده والريسبسيون كانت ممتازه من اللاعبيه كيما حبشيه وبالوافي. انا ما نقول تعافي الفرق التونسيه كان ما نشوف الاربعه فرق التونسيه موجوده في دور المجموعات. هوني نبدا نحكي على تعافي كره القدم التونسيه اليوم. الحمد لله عندنا أربعة في الدور التمهيدي الثاني، إن شاء الله هيكملوا الرباعي هذية أنهم يكونوا موجودين في دور المجموعات. هوني كما قلت لك نبدأ نحكي على تعافي.
4: نرجع الكريم نيس، تفضل الكريم.
5: مدرب الفريق شوتينج ستارز النيجيري.
6: يا we lose the concentration with the two balls, the free kicks from the side, and we go punish with the two goals. We try to create chance to see that we can score one goal, but it's football. It was a hard game, and congratulations for the team that won.
7: Thank you very much.
6: Thank you.
5: دونك كان هذا المدرب مدرب الفريق النيجيري كيتحدث قال زوز هدف من كره ثابته
2: يقول تفضل كريم تفضل
5: ويقول زاد يهني النادي الرياضي الصفاقسي ثم حسره ولكن ثم برشا كذلك روح رياضيه من المدرب النيجيري للشوتينغ ستارز النيجيري. بعد شويه نحاولوا ناخذوا اسمه تون ميدل في دماش نحاول نعطيكم اسمه ولكن كما كنتوا تسمعوا دونك تحدث على قال زوز هدف كانوا من كره ثابته وقال زاد انه من زوز اهداف من
2: ضيعوا التركيز فيهم زوز
5: وضيعوا فيهم التركيز بالنسبه للفريق النيجيري
2: ولوزت وخسرنا والسلام
5: وفيليسيتاسيون للسي اس اس كونغراتيليشن كما قالوا للفريق المنافس. بون روح رياضيه ولكن
2: المدرب اسمه ساليسو يوسف كريم. المدرب اسمه ساليسو يوسف.
5: ساليسو يوسف بالفعل. شكرا
2: واضح
5: شكرا
2: واضح كريم. هو فما مارك عرج عليها ديجا نفطي على الجاهزية البدنية. هو الحقيقة اللي صار في الماتش هذية سيفريك سي اس اس أفضل على المستوى البدني وتحسن الفريق على المستوى البدني، لكن زادا اللي نشوفه الادفيرسير في تقريبا في النص ساعة الأخرانية ما كانش بنفس الاجريسيفيتي اللي ظهر بها في الساعة الأولى على المستوى البدني. دونك تراجع الفريق النيجيري على المستوى البدني. شفنا الساعة الأولى براتيكمون واخو منطقة وسط الميدان كان اجريسيف في الديويل كان يربح الكرة الثانية واللي ديويل نتاعو يربح فيهم. بعد الساعة الأولى من المقابلة سي اس اس شد روحه على المستوى البدني ونجم يكمل يجري 90 دقيقة. الادفيرسير طاح شوية على المستوى البدني وهذا هي لاسوندون اللي كان عند سي اس اس بارابور الادفيرسير وبارابور شوتينغ ستارز. مقابلة الحقيقة ما كانتش سهلة
4: هرزمو
2: لسي اس اس كمام عنده دي جوار ديكسبيريونس حكى عليهم كريم واللي عم مستنسين بالمسابقات الأفريقية. خطوة باية با باية أولى مازال برشا صعيب قدام السي اس اس باش ينتظروا برشا صعيب الحقيقة. يزم كيف ما حكى وسيم على المستوى الهجومي راهو سي اس اس
4: على مستوى الفكرة كيما قال البصمة نتاع الفريق نتاع المدرب
2: لأنه لي زوكازيون والفرص اللي جاو والأهداف اللي جاو بالاريتي جاو عن طريق
8: دي سيتياسيون دو ديزيكيليبر نتاع لادفيرسير في وقت اللي لادفيرسير يخسر الكره, وقت اللي واحد يطلع ويلقى برشا دي سباس لي زاتاكون نتاع سي اس اس. اما تبقى سي اس اس في البناء الهجومي وفي صنع الهجمات الحقيقه مازال فما صعوبات ديكزيكوسيون, فما صعوبات نتاع
4: شانجمون دو ريتم,
8: وصول الكره باش توصل للمهاجمين, ونحكيوا على وضعيات نتاع تهديف. دونك يلزم سي سي يخدم على الاليات هذوما وفي رامزور, مع انك بيان سور كي تكون رابح ومترشح الاجواء تكون خير, التونسيون تطيح برشا, عندك دو ماتش شامبيونا بيانتو الجمعه هذه,
4: اتحاد بنقردان وتقدم رابع بس خط الدائر,
8: اتحاد
4: بنقردان وبعد التقدم
8: بعد سيابي في سفيقس دونك جاء الانتصار به, ترشح به, مازال برشا خدمه قدام الاطار الفني. ان شاء الله ربي يوفق الجميع, سي اس اس كلوب افريكان جرجيس ليسبيرونس كونتر السويحلي, وهذه الحقيقه مؤشرات باهيه ان شاء الله تخلي فرقنا يسترجعوا هيبتهم الافريقيه.
3: يعني هو هذا راهو مش بكري ياسر كلام عليه نيس عليه, مش نقول لك علاش, انا هذا رايي الشخصي. بكري ياسر نحكيو على استرجاع هيبه واسترجاع,
8: قلت لك يوصل دور المجموعات بدايه التعافي, حكيت لك على بدايه التعافي من الاول,
3: معناها النيفو الحقيقه نتاع التور هذا راهو ماهوش اللي النيفو, نحكيوش كان على الماتش التونسي حتى الماتش الكل, معناها فما برشا فرق في الدور هذا راهي فرق داخله في استراتيجيه معناتها جديده نتاع افريقيا والعالم ككل, انت معناتها تحاول تشارك الماكسيموم بوسيبل نتاع النوادي في العالم والدول في العالم. معناتها هذه شفناها في اوروبا ممكن بدات 10 سنين التالي الحكايه هذه, تو عندنا ممكن 3 4 سنين في افريقيا ملي ولينا نسمعوا بفرق معناها ماهيش شكل الاستركتور الكبار, ماهيش شكل لي زانفستيسمون الكبار, وقاعدين يشاركوا في
4: المنتخبات
3: الافريقيه. نحكي على بصفه عامه, وقتاش نبداو نحكيو على بدايه التعافي؟ تسبلو محاسب ريانا روانيس
8: يكون في دور المجموعات, هذا شكل ترى من الأول
3: اي لا مخليف حتى دور المجموعات, حتى دور المجموعات قبل كانوا أربعة طول يوم مثلا ثمانية معناه الاسترجيل اللي مش يشوفوا فيها إلا حسب رأي البسيط معناه, وقتلين يشوفوا عن بون فوتبول. شنو هو البون فوتبول؟ بون فوتبول اللي هو النتيجة ما هيش هاجس كبير ياسر ياسر ياسر في حياتنا, لأنه الحاجة حسب رأينا اللي عملتنا كشوية خلي اللعب متاعنا معناها اللعب مواكب للي صاير في العالم, هو الضغط متاع
8: النتيجة الحقيقة جمعية كبار ورزلتاء
3: كبار ولا صغار والله
8: في فاز دو فورماسيون ولا في تكوين نجم ولا جمعيه ما عنديش دي تراديسيون كبار في البطولات هذوما, اما راهو في الاخر مع البوديوم هو لو سوسي نتاع الجماهير نتاع
3: البوديوم اليوم توصل له,
8: واحنا الفلوس
4: بالبون فوتبول توصل
3: لازم
8: واحنا الفلوس ما تجينا وكورتنا وما نجمو ننعشوا خزائن الفرق نتاعنا كان في الاخر ما توصل لبعيد في لي كومبيتيسيون هذوما.
3: نقول لك نقول لك اللي راهو المؤشر رقم واحد بالنسبه لي انا
8: البون فوتبول
3: اللي هو معناتها نرجو معناتها نحاولوا نلعبوا فوتبول كيما معناها موجود في العالم اجمع. معناها علاش انا اليوم مثلا في البيلد اب مازال عندي مشكله كفرق تونسيه, مازلنا معناها الجارديانات ما تعملش برشا مشاركه في الهجمات, ليزاكسيون ما يعملش برشا مشاركه في الهجمات, اللي هو العالم كامل يحاولوا قاعدين, ما احناش قاعدين نقولوا اللي هما يخرجوا في احسن فوتبول لا, لكن فما محاولات موجوده,
8: فما استراتيجي فما
3: تشوفها معناها اللي ما نجحش سنه راه باش ينجح عام الجاي, ما ينجح بعد عام الجاي, ويحطوا في دي استراتيجي معناتها كما نقولوا احنا استراتيجيات عامه باش يقدموا بالفرق نتاعهم. اليوم باش تطلع كان تحكي على البوديوم انيس راهم اللي قدامنا الكل نحكيو كفرق, معناها نبداو من سان داونز بيراميدز والفرق هذيك الكل, راهي كلها ما وصلت راهو كان ما حطت
4: بون فوتبول
3: هو اول بارامتر معناها, ومن بعد اكيد معناتها لازم الفلوس ولازم الانتدابات ولازم النتيجه, هذا كله متفاهمين فيه, لكن البناء معناها
4: العنوان الابرز هي البون فوتبول
3: بالضبط, هذاك اش لازم, وان شاء الله ان شاء الله يجي نهار ونوليو نخدموا معناها الكره ما غير برشا ضغط نتاع النتيجه, خاطر الضغط لازم منه هو, لكن مش بالطريقه اللي يخليه كل ماتش ناخذوا استنتاج, كل ميتون ساعات ناخذوا استنتاج, لا هيك باهي هيك خايب على ميتون وعلى ماتش وعلى ساعات
4: ماتش
3: نسيسوا روحنا شويه حتى ان شاء الله نطوروا كورتنا كيف ما هي.
4: واضح ياسين
9: الحكم مردود الحكم في الشوط الثاني بارابور للشوط الاول, معناتها في الاخير ما تغيرش برشا الحكم, وتنشوفوا علاش دقيقه 67 كان الهدف الثاني لنادي الرياضي صفاقسي جاء على اثر كره ثابته, الحكم اعلن على مخالفه على اثر لمسه يد من مدافع، وضعية اليد كانت غير طبيعية ومكبرة الجسم، إذن مسار الهدف الكل سليم والهدف شرعي لا غبار عليه. دقيقة 76 و20 ثانية دقيقة مهمة جدا كيما دقيقة 45 زائد 3 في الشوط الأول، وقع انذار اللاعب رقم 21 على استعمال المرفق على مستوى الوجه للنادي الرياضي صفاقسي. لهنا اللاعب رقم 21 قلنا في دقيقة ثالثة كان مستحق لإنذار ويفرض الإنذار نفسه وبقوة، وقلنا من ألطف الله أنه ساق ورجل اللاعب نادي الرياضي صفاقسي كانت في الهواء، ولا كانت تكون حمراء لو كان كانت في الأرض. دونك الاربيتر إلى راتي دو كارتون روج سور سوم دافيرتيسمون، رقم 6 في دقيقة 45 زائد 3 ورقم 21 في دقيقة 76 و20 ثانية. ولهنا هذوما دي ديتاي تري امبورطون، ما عادش ديتاي ولاو يأثروا حتى على الديرولمون نتاع الماتش ونتاع اللعب. دقيقة 90 عن دوبل شانجمون بور لو سي اس اس، مراقب المباراة يحمل هو التابلو الثاني، الحكم الرابع قام بالتغيير الأول تسلم التابلو. لهنا المفروض الديكونت متاع العشر ثواني يبدأ من حين رفع التابلو متاع الشانجمون، باش نعرفوا أنه لاعب رقم 17 من السي اس اس اللي وقع منعه من الدخول لتأخير استئناف اللعب سجستيفي ولا نسجستيفي با. أنا حسب اعتقادي هو بدأ يعد من رفع التابلو الأول مش الثاني. دقيقة 94 شفنا إصابة لاعب شوتينغ ستار، الكيني هو اللي رفعه على ظهره وخرجه. لهنا شخصية الحكم رأي في الميزان، يدوى امبوزي لتوليزاسيون دلا سيفير، لو كاني أبسنت فما مراقب غادي يلفا سينيالي لابسنس دو سيفير.
2: واضح. نرجع الكريم، تفضل كريم.
5: فقط نعطيك معلومة مين في انتظار التصريح، شكرا عنا بعد شوية أيمن دحمان وكذلك يوسف حبشي وياد بالويفي وشي أكبو المتوسط الميدان الخاص بنجم الساحلي متواجد، هو نيجيري متواجد لتحية الزملاء النيجيريين أكبو لي من النادي الرياضي الصفاقسي وكذلك لاعبي الفريق النيجيري، والآن في انتظار أكبو لي. بالفعل جاء لأكبو لي وكذلك جمال موتيابا، بالأمس كان مع النجم الرياضي الساحلي أمام مستقبل مارس، ما نعرفش لعب ولا ما لعبش الحقيقة، لكنه متواجد اليوم في ملعب الطيب المهيري. فقط للمعلومة في انتظار التصريحات بعد قليل.
2: واضح، شكرا لك كريم. هاكا نكونوا أنهينا اليوم استاد الديوان 38 دقيقة تقريبا، أنهينا استاد الديوان. شكرا وسيم، شكرا
3: أيمن، شكرا
2: أيمن المسعودي كذلك قبل محمد صابر كذلك نيدر بن شهيد. غدوة موعد رياضي جديد مع حاتم قزبار، تصبحون على خير.

0: Info. Flash News. موجز التاسعة راديو ان اف ام مع سلامة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد من ولاية نابل بشير عون الله يفيد بأن منتجي القوارص بالجهة تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة الانقطاع الدوري للتيار الكهربائي وانقطاع التزود بالمياه إلى جانب الحرائق التي شهدتها عدد من غابة القوارص، مشيرا إلى أن نسبة الأضرار تراوحت بين 55 و60% وفق ما صرح به لديو ان اف ام.
1: بعد الحرائق وبعد مرض التجاور السريع وبعد معناها الانقطاعات نتاع الكهرباء وبعد الاضرار اللي حصلت الفلاحين على مستوى معناها الاجهزه الكهربائيه كيما المحركات الكهربائيه وغيره والانقطاع نتاع الماء اللي اضر، فما سقوط كبير نتاع ثمار وفما معناها موت نتاع اشجار وفما حرائق كبيره، طلبنا باش تدخل سلطة الإشراف وتعاين معناها، والحقيقة كانت استجابة من طرف السيد رئيس ديوان السيد وزير الفلاحة مشكور اللي هو ولد المنطقة وخدم في المنطقة ويعرف جيدا، لأول مرة معناها تصير يجيب لنا معناها ناس خبراء على مستوى وزارة الفلاحة. عملنا زيارات ميدانية معناها باش نوقفوا على الحقائق، والحقيقة كانت حقائق صادمة بالنسبة لهم، وأعدوا تقرير بجملة كبيرة من الخسائر الفادحة اللي تكبدها الفلاح، فيها أضرار كبيرة بنسبة توصل حتى ال 55% أو 60%.
0: تنظيم قافلة طبية متعددة الاختصاصات بالمستشفى المحلي البشير بن نصر بمعتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد لفائدة أهالي الجهة بمبادرة من جمعية الأمل الرياضي بسيدي علي بن عون وجمعية القلب والشرايين ورئتين بسوسة والإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد. وتضمنت القافلة الطبية عيادات مجانية مختصة في أمراض القلب والشرايين ورئتين والأمراض الصدرية وتصوير بالصدى، بالإضافة إلى عيادات أخرى في طب الأسنان وطب الولدان. إلى شأن دولي، وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي بين إيران ودول خليجية والذي كان مقررا عقده غدا الاثنين في مدينة صلالة، حيث تم تأجيله إلى موعد لاحق. ورئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى وضع إطار تعاوني آمن وشامل لاستخدام الذكاء الاصطناعي بين دول بريكس بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
2: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.

0: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: السهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز العشرة ديوان فام مع سلامة. نسبة تلاميذ الذين تم عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية بلغت 100% من إجمالية تلاميذ المستهدفين، فيما أتم أكثر من 2,000,000 تلميذ دفع معلومة الترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموعة التلاميذ. ويتوزع هؤلاء التلاميذ على مختلف المراحل التعليمية، من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي بمرحلتي الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. وتأتي العودة المدرسية لهذه السنة في سياق وطني أعيد فيه وضع إصلاح المنظومة التربوية والتعليم في الصدارة الأولويات باعتباره ركيزة أساسية لأي إصلاح شامل، وفق ما أفادت به وزارة التربية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن مساء اليوم أنه سيتم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد، وذلك نظرا لوجود أشغال بالجزائر على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. والشركة تفيد بأن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مؤكدة أنه سيتم إعلام الحرفاء تبعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. إلى شان دولي، إيران تخطط لتشكيل 1,000 كتيبة دفاعية متطوعة، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة للمشاركة في حملة تحت شعار المضحون بأنفسهم في إيران إلى 31 مليون طلب. وتقول السلطات الإيرانية أن تشكيل هذه الكتيبة يأتي للدفاع عن البلاد في حال هجوم الولايات المتحدة. ومسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يعلن أن الكيان المحتل ولبنان سيجتمعان في روما خلال أكتوبر القادم لمناقشة اتفاق أمني توسطت فيه الولايات المتحدة بهدف تخفيف حدة الهجمات على الحدود الجنوبية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
1: احنا صوتكم في الساقس
0: على 91.2 ديوان فام.

0: لا مستحيل ما نصدقش على خاطرها غريبة أما صارت الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة النص الليل ملا أحكي لنا حكايتك وكلمنا دوا على 31 328 330. Freeze your blood. غريبة أما صارت. شنو تعمل كنت تسمع حس غريب في الليل؟ تشوف حاجات وخيالات تتحرك وحدها وتحس اللي فما أرواح أخرى يعيشوا معاك في نفس البلاصة. والأخطر من هذا الكل شنو يصير كالظواهر هذه تولي أعنف ملي تتصور، لدرجة أنه توصل تخلي عائلة كاملة تعيش الرعب الحقيقي. عام 1971 في أمريكا عائلة بيغون نقلت لدار جديدة، ومن أول ما حطوا ساقيهم فيها بدأت تصير معهم حاجات أغرب من الخيال، حاجات ما تتفسرش لا بالعقل ولا بالمنطق. أول ما سكنوا في الدار بدأت العجيب والغرايب. أول حاجة مش عادية صارت مع الأم كارولين، دوب ما سكنوا في الدار وبعد ما فرشت الزربية في الصالة انتبهت لوجود بقعة كبيرة مسخة في الزربية، بقعة غامضة ما عرفتش شنية بالضبط، لكن ما عطتهاش أهمية كبيرة للموضوع وجابت بخدوي وحكتها حتى لين انضافت بالسيف. الغريب انه الحكاية هذه تكررت من غدوة، نفس البقعة الغريبة والغامضة ظهرت في نفس المكان من غير حتى سبب واضح. كل ما تنظفها تعاود تدور من جديد وفهموا اللي الدار الجديدة اللي شراوها مسكونة بالأشباح، وباش تلحقهم لعنة صعيب ياسر التخلص منها. الحكاية بدأت وقت اللي عائلة بيغون متكونة من كارولين وروجر ومعهم ابناتهم الخمسة قرروا يبدلوا حياتهم ويمشوا يسكنوا في دار قديمة ومعزولة، الدار اللي كانت معروضة للبيع وبسوم مش عادي، أقل ملي تسويها برشا. بخلاف حكاية البقعة الغامضة، التلفزة فجأة شعلت فيها النار، رغم انهم وقتها مازالوا كيف نقلوا والتو لبرانشاوها في الكوغون. افراد العائلة لاحظوا حاجات اخرى ما عندها حتى تفسير، المفاتح متاعهم تضيع ومن بعد تظهر في بلايص اخرى، الدار فجأة تولي باردة تقول عليهم تحل عليهم كوغون داغ، في الوقت اللي البيبان متاع الدار الكل مسكرة، ريحة جيفة ما تنطاقش ديما يشموها، ريحة تقول عليها جيفة متاع حيوان ميت ولا حتى جثة آدمية. أصوات مش مفهومة بدأت تسمع كل يوم، بيبان تتحل وتتسكر وحدها. كارولين بيغون قالت الرجلها اللي هي ديما تحس بوجود مفسرها وهي في الدار، والمعلومة اللي اكتشفوها من بعد انه الدار ذيك وقعت فيها جريمة قتل. للأسف وقت اكتشفوا المعلومة هذه كان فات الفوت، لكن عائلة بيغون قرروا يطلبوا المساعدة من أشهر زوز مختصين في الظواهر الخارقة في أمريكا، إد ولورين، باش يحاولوا يطردوا الأشباح من الدار. لكن أول ما بدأوا يعملوا في الطقوس متاحت لطرد الأشباح شافوا جملة كتبت على المراية، الجملة هذه كانت Get out now، يعني أخرجوا فورا. وسؤال هنا، هل إنه اللعنة باش تلحقهم وين ما يمشيوا، ولا عائلة بيغون هما بيدهم مصدر اللعنة؟ الإجابة على السؤال هذا تلقاه في فيلم الرعب العالمي The Conjuring، والمقصود به التعويذة ولا استحضار الأرواح، فيلم استوحى أحداثه المرعبة من قصة عائلة بيغون. الفيلم عمل ضجة كبيرة وقت عرضه ورجع الحديث على قصة عائلة بيغون والباحثين في الظواهر الخارقة إد ولورين وارن. وكانكم مغرومين بنوعية هذه من الأفلام The Conjuring ينجم يكون بون بلان للسهرية. احنا بعد شوية نبدأ نستقبلوا تليفوناتكم وحكاياتكم. أنا سند عمار، السلام عليكم من قدام الميكرو.
1: قوي قلبك، زيد الفوليوم، الحكاية مش تبدأ دوا في غريبة أما صارت.

0: مرحبا بكم في غريبة مسارته ومش نبدأ في الحكاية متاعنا. وفرحان برشا اللي حاضر بحذايا دكتور دانيال عشل أخصائية نفسية. لو سهلا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك دكتور. معنا زادة الشيخ جمعة عياد معنا بالتليفون مش تابع معنا الحكاية ونتعديو توت سويت لحكايتنا الأولى هي سهى كما مش نسميوها ممرضة. مرحبا بك سهى.
2: عسلامة سند، تكون بخير مثل الكل ومرحبا بالمستمعين الكل يسمعوا فيا.
0: مرحبا بك سهى، شكرا على قبول الدعوة.
2: يعيشك.
0: يعيشك. كيفاش تتحول فرج على فيلم إلى قصة رعب حقيقية تتعاش؟
2: ألوغ هذه هي حكاية بحق أكثر من حاجات اللي أنا عشتها وما نجمش أصلا ننسيها.
0: شتي لي سيت.
2: أنا من قبل ما تفرج في فيلم سجلون. هو الفيلم تركي متفرج فيه ما صار حتى شيء. مي وقتش بدلت لحاجة إني كي حاولت نتفرج في الفيرسيون الأندونيسية. صارت عليها بولينيك ديجا حكيوا عليها وقالوا لي المنتج متاعها استعمل تعويذة وأنا ما صدقت فيها الحكاية هي الجملة. قلت له بالعاني حب يعمل بولينيك باش يشهر بالفيلم متاعه. تلي خرجت الفيلم متاعي في البيسي وقلت لأختي إذا ما سهر عليه. لي الليلة الأولانية حقيقة تفرجنا للمال ما فما حتى شيء. من بعد كي طفينا الضوء سي بون ولا في الدار ببرا ست خاطريش الفرش ريت ببرا قطوس هكا يخبش بالفرش.
0: اول ما كملتوا الفيلم ولا فما حس في الفرش في الدار؟
2: اي احنا ما كملناهوش راه قصينا عليه خاطر هو بيعته طويل قصينا عليه وقلنا خليه لليله من بعد نكملوا البقيه.
0: اوكي
2: نتا قصينا يعني عليه نتا شويه هكا ولات خاطريش في الفرش يعني ريت ببرا السوس يبدا ياكل في الفرش والا قطوس يبدا يخاطرش هي هكاك بالضبط الصوت. حلينا الضوء وكي تحل الضوء اتنحى الحس كومبليت ما عادش تسمع حتى شيء.
0: واضح.
2: صملنا بسم الله قرينا شيء قرآن وقلنا ليه ما سمع حتى شيء بالك معناها خنفوس ولا حاجة نقنع في روحنا بحاجة هكيكة فهمتني. قعدت فهمت. فيها الحكاية من غدوة حاولنا نزيدو نكمل الفيلم قلنا هاي نكملو الفيلم الليلة. ليه؟ الليلة هذيك بالحق مش نحكيهولك ما يتوصفش. نفس الحكاية أول ما بديت خاطريش في الفرش في البيت كل مرة نفس خاطريشة في بلاصة بعد أختي متكية في الفرش والكوادر محطوط بعيد عليها شوية يعني بعيد على راسها يعمل هكا يهبط على راسها تقول لي أنت كيفاش تهز الكوادر كيف تحت على راسها
0: هو مش فوق راسها هو بعيد وجهة تحت على راسها
2: زيت على
0: تحرك بلاصته ومشي راسها
2: صحيح تحت على راسها هكاك مش عارفين خاطر كيفاش الديستانس ما بين راسها وما بين البلاصة فيها الكوادر كيفاش تحت أوكي نيدي ريت تعجب بالحق
0: إذا شفتوا أنت بعينيك سهى
2: هي بعيني والله بعيني بحقية نطرت هي من بلاستها وقمت أنا استعورنا مش بتاون الصوت انتهى بخاتريش ما حبش يكف ناس ما وفيت بخاتريش نطبسوا تحت الفرش ما فما شيء نشوفوا تحت البيرو بتاعنا ما فما حتى شيء يا ربي شنو الحكاية ما مش فاهمين حتى شيء قلت لي أختي بلي كي سهى من الفيلم قلت لها ليه امبوسيبل رغم الكل هو معناها اشاعات يخرجوا فيها وكذا امبوسيبل قلت لها كيف باش يدورونا بحاجه لو ما مدام ربي موجود راه ما تشمسنا حتى شيء قسما باللي هي سند والله على مشيتي الكوجينه ورجعت باش نجيب دابو زهني قريت كي تاكيت في فرشي اقسم باللي حسيت حاجه بارده معناها
0: حاجه بارده
2: حسيت حاجه بارده كي هزيت
0: وين بالضبط حاجه بارده فهمتي
2: تحت جنبي حسيت حاجه بارده تحت جنبي هزيت كي هزيت معني فرشية عاود كانت نلقى سكينة قسماً باللي سكينة قل لي انت بسم الله سكينة اللي كمين زيت عارفك تحز
0: انت كنت في الكوجينة بلاك جبتها معاك في ديك ونسيتها ولا حاجة
2: ليه مش نجيب سكينة فرشي عليها فهمتني
0: رجعت الفرشي تلقى سكينة تحت المخدة
2: نلقى سكينة تحت جنبي مش مخدة
0: تحت جنبك
2: اي يعني كي هزيت الخطاء تاكيد سي بون والله العظيم في حاجه تحتي كي هزيت على الخطاء نلقى سكينه تحت جنبي اختي ديجا هكا ايطوني على الاخر قالت لي شنو هي اذا نقول لها شنو هي تقول لي شنو مين جيت مانيش عارفين ليه من بعد بديت وليت كل ليله انا نلقاو ساعه المريه نتاعنا نلقى فيها هكا بباره صباح حاجك بالدم بباره عبد هكا شد المريه حط فيها بالدم هكا كقمنا الصبح نلقاها هكا صباح بباره ريحه الصبح مسها بالدم وحطوا في المريه ليه اختي احنا هكا من غليو في الدار شنو حكيت الدم شنو حكيت المريه تعبت المريه تتكسر تمشي تروح
0: وحدها
2: ليه بعد ولينا نسمو تكسير تمشي تجري للكوجينه ما تلقى حتى حاجه تتكسر نبداو قاعدين الديبس تبدا قاعده تشوف دبوزه طايره هكا تحت تتكسر تلحق ما هي مالي قاعده تشوفها تسمع صوت كيس تشوفوا كيفاش يجري في الكلوار وما يتكسرش تبدا تاخذ الكلوار هكا طاير يتيح في القاع وما يتكسرش. تدخل الكوجينة تلقى البلاكار كلها محلولين. بيت أنا أختي البلاكار كل محلولين. كيفاش قاعدين يتحلوا والله ماني عارفة.
0: قبل ما تكمل هذا في نفس الليلة سهى ولا تحكي على ليلة أخرى؟
2: ليلة أخرى يعني إحنا كملناه الشيء في الليلة هذه كلقيت السكينة. يعني أنا حسيت أن جري تهديد متاع أنت ماكش مصدقة اللي هي تعويضة ولا اللي هم جنون حقيقيين عاود دليل معني نجم الضروك ولا مش فيما بالحق ما فيش إكسبليكاسيون أنا علمية يعني.
0: وفي الدار فمنتي أختك هاو ولا فمشكون آخر معكم في الدار؟
2: اللي في الدار ما لولك حكينا لما حكيت تخاطريش ما صدقوش صدقونك يولي يشوفوا في الكيسان في الطاير في الدار.
0: يشوفوا معكم الدار معنا مش كانت وقت
2: أي مش كان وقت يعني شوفوا معنا الحكي المرة الأولى ما صدقونيش قلت لك بعد يولي يشوفوا
0: كيسان الطاير شنو تشوفوا البلاكار يتحل وحده
2: البلاكارات يتخلين انت تسكر هو يعاود يتحل الكوجين كيف كيف احنا نسكرهم وما يعاودوا يتحلوا حاجات من وراء العقل في البريود هيد ما تفين الكلمة هذوكم أختي مرأينا ما نخدمش في الدار ما نخدمش في الدار أنا نقضي وطلعت لستحمني وأختي تشوف في نفس الخيال متاعي أنا نفس اللبسة نفس كل شيء متعجمة قدامها بعيد ياسو هي ياسو هي وأنا مين طامعني وهي بعد الشخص بسم الله هي ياسو مش يجاوب فيها يمشي وعطي بقفي ومشي للمعشر أما نفس لبستي نفس هيئتي نفس كل شيء عرفتك أختي مش بلا أنا حتى كيتو ما حبش نجاوبها فهمت انا هبطت مستح وهي قالت لي راني مقبله نعيط لك هي كتشلعت معني قلت لها راني انا من وين بستح قالت لي راني توا تحلف قالت لي والله توا انا نخزر لك كيفاش متعدي قدامي في الكلوار انا نعيط لك وانت وكان غيطون بالحق دخلت فينا غوله انا نقول لها مشني انا هي تقول لي ليه انت فهمتني الفيلم بجا انا وقتها فتحته من البيسين تاعي على الشارع اللي صارت لنا حكينا قرآن في الدار عملنا كل بيت مثري بيتي أنا يعني أنا أختي حكينا فيها قرآن ديسك فانكات هو يخدم فيها مرة أنا نصلي في نفس المدة هذيك يعني في نفس ديسك الجمعة هذيك أنا نصلي ونخلي الباب محلول أقسم بالليل العظيم يا سند الباب تسكر علي نسمع فيه معناها وكيفاش تسكر فهمتني وأنا وحدي على فكرة فهمتني
0: وحدك تصلي الباب تسكر وحده
2: صحيتك انا واحد يعني في البيت انا نصلي ونسمع فيك كيفاش تسكر اختي اما بعد انا كملت صليت مشيت لاختي نلقاها في الصاله قلت لها كيفاش كي عامل هي قاعده في الصاله والعائله كل في الدار قلت لهم شكون سكر علي الباب اللي كنت نصلي علاش تسكروا فيه الكلهم يحسوا قالوا والله لا تحركنا راهو الباب تسكر عليك ما مش عارفين شكون اللي سكر اللي يدا يسال في الاخر شكون سكر فهمتني قولي هو كل حكي بالعسى
0: وهذا قداش قد سوا الحاله هذه
2: بيسك جمعه ونص قعدت معناها مده كبيره احنا عايشين في
0: كل مره تشوفوا حاجه كل مره تصير حاجه غريبه و
2: فوالا
0: وشنو عملتوا باش نحاول
2: الحقيقه حاجات معناها عاديه امي سيقت من البحر وقتها قالوا لنا خلط الشدر مع من البحر وسيقوا بيه عملوا كيكه خلينا قرآن ديما قرآن في الدار بابا ولا يقرا برشا قرآن او تبوا في الدار باش هديت هكا الامور شوي
0: من وقتها ما تشوفوا حتى شيء
2: الحقيقه من وقتها ما شفنا حتى شيء معناها كنت الفيلم من بعض الفيلم هذيك ما رينيش حاجه فيها اكشن كيما هكا نتاع البدان تتحل وكيف تتكسر وجمله
0: الحمد لله على سلامتكم لطف عليك
2: عايش
0: اللي عاودها
2: عايش
0: ما زلت تفرج على افلام مره اخرى ولا كمان هكا
2: لا لا لا سجين امبوسيبل الحاجه رعب امبوسيبل نعرف بالحق
0: كمان من الرعب
2: لا لا يزني الافلام
0: شكرا ليك سهى ان شاء الله الله اللي عاودها يا ربي مرسي بوكو ربي فضلك يعطيك الصحة دكتورة كنت تسمع معايا في الحكاية الحقيقة غريبة شوية حكاية غريبة برشا بعد ما تفرجوا في فيلم تلقى سكينة في فرشة بعد ترى في دم في البلارق وكويتر وقالت لك يحاول من بلاست ويضرب أختها اللي هو مش فوق رأس أختها بيبين تحل تسكر تشوف في خيال متاع أختها هو مش هو لأنها التفسير العلمي للظواهر هذه وهل أصلا علم النفس يعترف بالظواهر هذه ولا لا؟
1: شكرا ليلى هي يعطيها الصحة للشجاعة اللي كانت عندها أي والفصاحة في الديسكريبسيون في معناها في الطرح اللي عاشته هي في الطب النفسي الطب النفسي وفي علم النفس خلينا نمر طبيا نقول خاطر فما الطب كمان زيد حاجات انه هو شنو الاسباب الطبيه اللي هي تجم تفسر بعض اشياء الإنسان يعيشها ويشوفها والغير ما يراهاش. ولا به نقولوا احنا لو هي جاتنا لينا احنا الأطباء النفسانيين ومن الأول نهار ومن الثاني نهار وطرحت حكايتها وتقول زعما فماشي حاجة مرضية أو تجم تعاونوني فيها اللي أنا باش نتخطى هالتجربة الصعيبة اللي هي بيان سور مش سهلة بالنسبة ليها وي بالنسبة لعائلتها كيف كيف
0: إجابة متاع الطب باش تقول أنا
1: ولا وقت احنا بيان سور نسمعوهم نسمعو نخليو كل حاجة في إطارها أوكي. كل حاجة غير طبيعية حستها وشافتها خليوها في إطارها أوكي. نجمو احنا نتعاونوا حتى بالتقنيات نقولها سابلاس نقولها شوفوا في أقرب وقت عملوا كاميرا كريمون في الدار تصور دار كاملة أوكي. باش انت في حالة بتتر وعائلتك في حالة نفسية في حالة رعب في حالة خوف سكون ابيلي تادستيس بوست روماتيك دونك
0: دكتور الكاميرا هنا سمعني هما ديجا خيالات ما يتشافوش والباب يتحل ويتسكر
1: لا شوف الباب يتحل ويتسكر
0: يتسكر وحده
1: شوفوا كيفاش قالت الكيسان
0: انت حبي تعرف اسكو تهيؤات ولا يصيروا بالحق
1: لا احنا نقولوا مش خاطرك تقولوا انت راك تتهيئي تغجش راه يقول لك كش معناها تهيئ ما انت مش مصدقني
0: يسرتو قالت لك عائله كامله
1: صدقوك.
0: عائله كامله مش
1: احنا نقولوا نصدقوك اوكي مي احنا جيتنا كاطباء جيتنا كاطباء اوكي احنا مش نعاونوك وتعاوني انت كيف كيف باش راهو شنو هي الحاله مش انا نشوفها معك اوكي سا سي امبورطون فوالا تقول لي علاش انت تقول هكا بيان سور تقول لي كان جيت وحدها يمكن نقولوا اون بو لا تريبيي لحاجات مرضيه اما هذه العائله كامله شافتها
0: اكزاكتومون
1: فوالا هذه عندك فيها الحق بقى احنا راهو شوف كي الانسان مثلا هي بدايه كيفاش بدات انها تفرجت على فيلم معناها صعيب قوي ينجم ياثر على الانسان زين تفجع سي ليتات دو ستريس فما تروماتيزم فما صدمه اوكي بعد الصدمه وانت ودرجه الصدمه وانت وشخص انت والانسان وشخصيته ينجم كيفاش باش يتفاعل مع هذيك الصدمه هذيك راهو ينجم يدخل دونز ليتات دو ترانس ينجم الانسان يدخل في حالات انه يشوف في حاجات يعمل في حاجات هو بده ما يفيقش بروحه مثلا سامحني مش انا راني نكذبوها ولا لا مش احنا قاعدين نفسروا ونتعاونوا معك باش نفسروا بتدخ احنا الانسان ينجم يكون في حاله هلع كبير اوكي يخرج ما يفيقش بروحه شو قاعد يعمل ينجم يمشي للكوجين يهز السكينه ويخليها تحت منه اون سي جامي كو يجيني شي حد هاو على القلب باش نحمي نفسي اكزامبل راهو ماهوش احنا راهو كما قلنا مش لهنا اللي باش نصدقوا باش كذبوا نو بديت احنا باش نعاونوا اوكي باش نعاونوا الشخص هذه اللي مسكنا اللي هي ديجا هي شفتك كيش تحكي كل ويعطيها الصحه كيف تحكي هذيك ديجا نوعيه من العلاج وقت ان تحكي على التروماتيزم هذيك الصدمه اللي هي صارتها هذا نوع من العلاج النفسي اللي نعملوه بعد حالات الصدمه اوكي دونك فوالا هي برافو ان حكيت واحنا رانا كيف مش نقاو معاك تفسير باش الموضوع هذه تجم تكون تسكروا باش ما يقعدلكش في حياتك انك تفجعات وما عادش تتفرج على بتتر فيلم اخر فيه نوع من هذيك لا تنجم ان شاء الله تتفرج على برشا افلام وما يصير لك حتى من هذيا نرجع هذه الأولى بالنسبة لي أنا كطبيبة إيش نعمل أول شيء نعاونك أني بشوف الحاجات معاك أنت كما أحنا مثلا فما حالات متاع صرع إنسان يتسرع يفقد الوعي جملة ينجم يتيح في ماء ولا في بليتو في بانو متاع ماء ولا ينجم يتيح على النار وما يفيقش بروحه فلا يقلك ما فيق كاش يهزوني لوبيتال ونحس فما كشكوشة في فمي ولا عضية لسان وغير سيليسر احنا وجيلي بارون قول مرة جاية يا أولياء كيف تصير السرعة هذيك صوروها صوروها بالفيديو أوكي فما الحمد لله تليفونات ولات موجودة صورهم وجيبهم باش نزيد نشوفوا احنا أوكي
0: واضح
1: هذه الأولى
0: دكتور مش كملوا احنا بعد شوية مزلنا برشا حكايات نحكيوا فيها متوهات ناخذوا رأي الدين معنا فرحانين برشا معنا الشيخ جمعة عيادة رسالة ومرحبا بيك
3: مرحبا
0: شيخ شنو تفسير الدين للقصة اللي كنت تسمع فيها معنا
3: ما شاء الله بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله ربي شوف ما يحس الجمرة كان اللي عفس عليها
0: أكيد
3: وهذا خلق متاع الجن خلق أول من سكن الأرض قبل البشر قبل ما يهبط بنا آدم للأرض وكان يسكن فوق الأرض وحكم الله عليهم باش يسكنوا تحت الأرض وهم خلق ما يتشافوش ويتصرفوا كل شيء اللي سمعته عادي وشاب راسي في الحالات اللي اللي خرجنا منها يعني في صفاقس وفي مدنين وفي تونس. وبالتالي
0: دونك اللي حكيته عادي وصاير معناها قبل في بلايص خري
3: وصاير معناها من غير حساب. واش نقول يعني باختصار الخلق هذايا تلقى الكواتر يتيح ما ترى حتى شيء مسو الباب كما قلت
0: يتحل يتسكر
3: وما ترى حتى حد. هالكلام هذي كله عشناه وشفناه وحلينا مشاكل اش نعملوا هذي. حتى من عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم صحابي يدخل معناه يلقى الشيء راقد في فرشه والمرأة برا شك فيها ومش قلت له برا شوف اش تم يعني وضربه وهو وكل الجني وقتل الأول الآخر. وقال سيدنا صلى الله عليه وسلم الله أعلم من قتل صاحبه الأول وهذا الحديث صحيح لا يشك فيه إثناء.
0: أكيد.
3: إذن هذه شنو الحل متاع هذا؟
0: شنو نصحوها تعمل؟ شنو الحل؟
3: صحيح البنية ما شاء الله شجاعة
0: ما شاء الله عليها.
3: ولاحظت أنت كيفاش وقت البول كلهم بدأوا يقرأوا في القرآن انقص الشيء هذا. أعظم دواء أعظم دواء لهذا
0: القرآن
3: هو سورة البقرة. سورة البقرة لا تستطيع البطلة. تعرف في سنة ما هكا
0: أي
3: شوف يا سيدي معناها جاتني حالات في سقيد الدار وفيه وفيه وفيه وفيه معناها الدار الجماعة الكل تصبح محنية يديها محنية ليش تجفع
0: محنية
3: الكل واحد فهمت. ثم فيلا فيلا بحذاء لرجونس متاع الحبيب بورقيبة شيء عظيم. تجي حريقة في الليتاج الثاني تجي الحماية المدينة وما تلقى شيء والتو ما نجمها حتى حد. باش تتنحى هذه أن ننصح السكان متاع الدار هذيك أقل ما يمكن يقرأوا البقرة ثلاثة أيام تختموا ثلاثة أيام للي ما عندوش وقت وإلا ماذا بينا كل يوم بحول الله ما يحرق مهما كان قوة كما تعرف الجن ثم نجمة ثم نجوم ثم ثلاث نجوم ثم ثلاث نجوم الشعار. ولما عملت خطبة على الرقية وسألت من الكوميتي متاع الطب قالوا لي 14 ألف إيتاتيك من بين الإيتاتيك والبريفي و147 ألف عراف
0: تصور
3: جل ألف هذوما اللي بكورتهم وقاعدين يبلطوا على الناس وبرا هذه وهذه وقصص لا تحصى ولا تعد. إذن
0: سورة البقرة
3: هو
0: الحل هو سورة البقرة.
3: سورة البقرة سورة البقرة يعني وسورة وما زلت نقول سورة الفاتحة والمعوذات. شنو المعوذات؟ سورة الإخلاص ثلاث مرات والفلق ثلاث مرات والناس ثلاث مرات والفاتحة سبع مرات على قوة الخلق متاعك الجن ما عادش يدور بالدار تماما.
0: واضح شيخ احنا مازلنا مكملين مازلنا عنا حكايات اخرين هكا معانا شيخ تقعد معانا
3: ان شاء الله ان شاء الله
0: يفضلك تقعد معانا مازلنا عنا حكايات اخرين بعد شوية نحكيه. هل تنجم اثنية تتعدى منها تخليك تعيش تجربة عمرك ما تخيلتها؟ موزيكا ونكملوا الحكاية في غريبة اما صارت.
4: Freeze your blood. غريبة أما صارت.

0: ما فماش نوم الليلة، مكملين غريبة أما صارت.
1: مرحبا بكم من جديد في غريبة أما صارت. نحكي توا على خيالات تتشاف في كل بلاصة، والمشكل في العائلة الكل شافتها. هل هذا ينجم يصير؟ باش نعرفوه تو سويت مع سمر. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: السلامة،
1: شنو حوالك سمر؟
2: الحمد لله.
1: احكي لي على الخيالات.
2: والله انا الخيالات ما عنديش مشكله معاها، خاطر تنس بيهم عايشه بيهم، عندي برش
1: عايشه بيهم
2: اي معناها ما تقلقش هكيك كي نشوف خيال ولا حاجه ما نتقلقش.
1: قداش عندك عايشه بيهم؟ قلت لي عندي برش
2: من 2017 اللي نتذكره، من 2017
1: اي
2: هذا اللي نتذكره.
1: كيف بديت الحكايه؟
2: هارش نحكي لك انا الفازت اللي صاروا لي، حكيت لي صاروا لي وتنقم معناها من الاول.
1: من الاول
2: باول مره نتفكرها وقتها انا جينا وقاعده معني وقتها علقة وشفت متاكده اللي فما شكون دخل ورايا، خايف معناها اخويا ولا بابا ولا للي بالعمل لنا هكا. تكلمت قلت هاي هاو قريب يتيب العشاء لحظه برك يا اخي ما جاوبني حد. مشيت خرجت سالتهم قلت لهم يا اخي فما شكون توا، وطليت حتى في البركون تاع الكوجينا ما لقيت حتى حد. مشيت سالتهم قلت لهم يا اخي فما شكون كان ورايا؟ قالوا لي لي وانا متاكده معناها جاي ما تعديت ورايا. هذه الفازة الاولى. وتوا البريود هذه عندي عام كيك كي ندخل لدارنا كي ندخل باب الدار ديريكت نلقى باب الصالة انا على عليسة نشوف خيال معناها زهمولة متاع مرا كبيرة، عبارة مرا كبيرة قاعدة تستنى فيا دوبا هكا متاع سوبوندا للي انا يمشي في بالي ما كي نعاود نغزر باش نثبت ما نلقى حتى حد. وكي ندخل للكوجينة كيف كي نقعد في الكوجينة عبارة كان خيال هذيك جاي يطلع علي اما مش متعب باش يضرني ولا عبارة عبد يتهنى علي في الليل كي ندخل باش نروح ونتعشى بعد.
1: سمحني سمر، الخيال مع الخيال تشوفيه في شكل عبد معنى واضح الملامح نتاعه ولا جست حاجة كحلة؟ ولا
2: لا جست حاجة كحلة،
1: حاجة كحلة
2: ماهيش معناها مرة ولا كل يوم التعوى للبارح بركة اللي وليت مفادلك انا معاهم في الخدمة قولهم عندي سعاد تنافي
1: سميتها سيبا
2: ايه سيي
1: عشرة
2: كل يوم ايه دلوقتي ندخل نغزر وليت نغزر بالعالي باش نشوف اسكو صمى ولا لي ونشوف الاخياء. قبل كنت دوبا ندخل اكيا كي ندور راسي للصالة خاطر يعرفني أول بلاصة في الصالة وديما في نفس البلاصة عنا كرسي في الصالة ديما في نفس البلاصة عبارة مرأة كبيرة قاعدة تستنى فيا باش تتهنى عليا مش متاع باش تضرني ولا نخاف ولا كنت قبل نخاف من بعد
1: معنا شوية شوية وتتنحى ما تقعدش برشا
2: متاع هكا متاع رمشة عين.
1: وكان في الدار تشوف ولا تشوفوا حتى البرة من الدار؟
2: حتى البرة من الدار كي ساعتي ندخل البلاصة أبدا هكي قلبي مقبوض منها ولا هكي مانيش مرتاحة فهمت كيف كيف هذيك قد نشوف فيها خيالي
1: ديما هو بيدو الخيال ولا يتنوع؟
2: لا يتبدل
1: مرة كبير مرة صغير مرة
2: صحي. وزيدة في الخدمة فازة صارت لي البارح وقتها انا نخدم كاسير
1: هاي
2: البارح انا نخدم كاسير يا اخي ونغزر الحاجه ورايا عباره عبد لابس ماريو الاحمر يا اخي انا تلفت كي كملت عاديت مع الكليان قلت تلفت للاولاد يخدموا معايا قلت لهم يا اخي فما شكون كان واقف ورايا؟ قالوا لي لي قلت لهم ليه بالعاني تصادقوا عليا؟ قالوا لي لي راهو ما كان حتى حد واقف وراك.
1: دونك خيالك العادي
2: خيال كل عادة وفما زبا في النهج متاع دارنا ديما كي نبدأ مروحة نبدأ لبس علي كي ندخل النهج متاع دارنا نحس فما عابد يمشي ورايا.
1: وفي النهار وفي الليل ولا كان في الليل ولا في أي وقت؟
2: كان في الليل ديما وديما نتلفت ما نلقى حتى حد وديما نسمع شكون يعيط لي باسمي للي استانس حتى اللي يخدموا معايا يقولوا لي إيش بيك يا أخي شكون عيط لك؟ قولوا مرأة توا فما واحد بكم عايز يقولوا لي ليه راه ما عايز لك حتى حد.
1: والعبيد اللي دايره بيك كيفاش موقفها من الوضعيه دي؟
2: عادي، هما ما مش مصدقيني.
1: مش صدقينك؟
2: مش مصدقي، حتى كي نحكي لهم على سعاد ما يصدقونيش.
1: وفي داركم سعاد تشوفها كاين انت ولا تشوفوها العائله؟
2: لا كاين انا، وحتى كي نحكي لما ما كي نحكي لها تقول لي سمل بسم الله، قولي عزوكم وليد بسم الله. أمي لما نخافش هذه سعاد مرات نحسها مرات عبارة من ميتي ولا مات باش تتهنى عليا وقتها.
1: معنا تعودت بيها، تعودت معاش عملك حتى قلق؟
2: ليه ما يقلقتي كي ندخل ما نلقاهيش نفقدها.
1: ديجا
2: اي
1: ما حاولتش هكا تعمل رقية؟ ما حاولتش تشوف حل باش
2: عادي كي نسمع قرآن ولا نعمل رقية، معني نحط في تليفوني هكي رقية شرعية ما نتقلقش؟
1: ما حاولت تشوف أخصائي نفسي بلكشي انت ما فهمش منها سعاد وتتخيل ولا حاجة ولا
2: عادة من قبل زينا ديما؟ معني مش كان في دارنا، حتى في بلايص اخرين في الشارع ولا هاو في الخدمة هوني، ولا مش ديما نفسها سعاد راه برشا عبيد.
1: مش كان سعاد؟
2: لا مش نفس لخية، في دارنا سعاد اما في بلايص اخرين. وفما مرة دي كانت فكرها في دار عمتي، وقتها قاعدة انا ولد عمتي وفي الليل وقتها يا اخي انا صفت له قلت له يا شفت اللي انا شفت؟ قال لي اي راني ريت. قلت بالك شي بالعالية تمنيك عليه؟ قلت له شنيا شفت؟ قال لي راني ريت رجل قصير ابيض خيل هكا ابيض مع الحيط يمشي لسقف الحيط.
1: واللي شفته انت كيفه بالضبط؟
2: اي
1: دونك حسفت من عندك انت سمر اللي ولد سعاد وجماعتها حكاية عادية معاش قلقوك تتعايش معهم؟
2: ما يقلقونيش خاطر واحد معني يمن بربي ونعرف اللي معنيها موجودين هذوكم ربي خلقهم كما نحن ربي خلق، هذيك الحاجة اللي ما تخوفنيش فهمت؟ وما فميش حتى مضر في لا في حياتي لا في بدني لا في مانيش متقلقة.
1: فميش حكاية هكا تخوف صارت لك ست ما حكيتهاش ولا حاجة و...
2: فما مرة وقتها انا وصحبتي قاعدين في بلاصة، وهي كيفاش هي تسكن في عمارة واحنا قاعدين اللوطة، والعمارة البلاصة اللي احنا قاعدين فيها كما نقولوا فما هكية اربعة ثوانيت كل خوا محلول، معني نشوف مش حيط، معني مش الكلها دايرة حيط هكية اربعة ثوانيت محلولي.
1: اوكي.
2: وانا نشوف في برشا خيالات كحل يدور ويجري ويجري ويجري. يا اخي انا قلت لها هيا قوم راني ما نحبش لازم نمشي وتاوا. قالت لي شبي؟ قلت لها تاوا قوم راني انا البلاصه هذه مانيش مرتاحه فيها. وعاودت رجعت لها وكيف نفس الفازه صارت لي برشا هكا حاجه كحله تدور نشوف ما عرفت خياليتي تعدي ومن كل قوا
1: واضح
2: قاعدين يدوروا بينا.
1: شكرا لك سمر، يعطيك الصحه.
2: مرحبا.
1: ميرسي على قبول الدعوه ربي فضلك. سيدي الشيخ سي جمعة مرحبا بك من جديد. الشيخ جمعة عياد، سيدي الشيخ لهنا تقول لك تعودت بهم ولا تحس انهم ما يضروهاش تستفقدهم وما عاش عنده حتى قلق مع الحكاية؟ شنو رأيك؟
3: في قوة الإيمان. وشوف سند راهو بالنسبة للحكاية هذه كما قلت لك خلق الله ما يتشافش، عنده خاصيات أكثر من خاصية متاعنا، يعيشوا بالخمسة آلاف سنة بالست آلاف فيهم شفعين يوصل للواشنطن، يدخل في حتى في الجماد كيف يبدأ يتحرك أشكال عديدة
1: مع نجم يتجسد في أي شكل يحب عليه،
3: في أي شكل يحب عليه جماد حيوان قطوس أي شكل من الأشكال يتشكل به. وبالتالي خلق ثم العمر وسرعة التنقل وسرعة التجسد، يقول لك مرة نرى هكا أكحل مرة كذا. إذن هما هل العبيثة كانت تسمعش كلمة العبيثة؟
1: بينسمع بيها
3: كنت أنا صغير ونقول شنو يعملوا الجنة هو يتصور لشكون؟ كنت في القصة الأولى والثانية نسمع كل وقت الجيل الإسكالادية عند الخوف، إذا كان الواحد خاف يشيخوا عليه هم يحبوا الخواف،
1: يحبوا اللي يخاف
3: اللي يخاف ويبداوا يشيخوا عليه ويعملوا به ما يتعملش. إذا كان يتقوى وقد ما يتقوى حتى ما غير ما يقرأ القرآن، إذا تقوى معناها الناس الكبار في سفق يقول في حكايات يعني أقوى من هذه رأوا. ولكن لا قرأ قرآن لحد فيه يتقوى على الشيء ذاك ويفلت الشيء ذاك من قوة العزيمة متاع الشخص. إذن مش نعملوا احنا باش نحسنوا؟ هو ما كما قلت لك في المداخلة الأولى راهو ما يمسوا وما يمسوا حتى حد إلا بإذن الله
1: طبعا.
3: يعني حشية كل كلاب وكل عباد وكذا كذا عايشين معانا في كل مكان. لو كان ربي يكشفنا على شيء اللي داير بينا أكل الناس الخوافة تطيح البلاصة هذه.
1: أنا عارف برشا في استوديو دي جاي نجم يتيحوا تطيح البلاصة.
3: ها؟
1: لطف علينا يا شيخ.
3: لطف علينا. وبالتالي ننصح اللي يسمعوا فينا بكونوا كيف يدخل الدار يقول بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حتى الدار سارها وإذا كان فيها شكون قل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا قال الكلام هذا كل لا شيطان ولا جن يدخل الدار هذه
1: يحصل روحه معناه
3: يحصل روحه. وننصحه في الخروج من الدار باش كما حكيت الأخت هذه بحر إمارة ولا في ثنية قل بسم الله توكلت على الله. إذا قال كلمتين خفيف الله ما يمسه حتى شيء
1: بحول الله. شكرا لك شيخ نرجع لك إن شاء الله. شكرا لك شيخ. دكتورة رأي العلم كما كنت أسمع هذا رأي الدين
4: العلم والطب
1: والطب طبعا
4: طبيبة والبنية هذه جيت هي ما جيتش فغمو ما مشيتش في الطبيب نفساني خاطر ما تحسش بقلق بلتو كو فرحانة بها هذه سعاد وهونترقيمي سعاد شو ترمزل هذه سعاد هذيك علاش يزمها كيف شوي تحكي معها كطبيب أو مختص نفسي مشي كما قلوها مش يكون فما تدرج في الأحداث كيفاش بدأت الحكاية شنية سعاد ترمزلها شكون تشبه سعاد من حد من قريبة من حبيبة من أهلها من أمها سيبا
1: تجري عاملة بخوجكسيون على
4: نجم حاجات نفسية النفس تخلقها الخيال يخلقها العقل يخلقها بشيقة نوع من التوازن النفسي. أوكي شفت قاتلك إيه الناس تفقدها
1: أي
4: زي ساعة
1: وتحس تطمين عليها
4: تطمين ورا جيست ما قلت بيش تطمين عليا كلمة تطمين عليا ونستفقدها ونملاي بالعكس نحبها تقعد سيبا باغازار هذيك يعني فما نوع من التوازن النفسي تخلق مع سعاد هذي اللي هي صنع خيالها. أوكي ولا تقول لي ملاشي حكيت هالحاجات شوف ساعات العينين كيف عندها فيها مشكلة حتى من العينين بل كنجيبوا تو مختص نتاع عيون تو يقول لنا حوايج هكا يعني ساعات العينين ولا الضوء ولا ساعات الانسان يرك البهر احنا نقولوا فوالا تتعدى وكل با واحد يقول لك لي عليه زعما تو شفت بيبي زعما لونيتي مش مجديه ولا مثلا اوكي واللي انسان كي كما قالت الخوف يصنع كل شيء الخوف
1: طبعا
4: بيان سور في حالات نتاع الخوف القصوى اللي جايه بعد الحروب بعد الزلازل بعد ذلك رغم وبعد حادث نتاع ثنيه قوي ياسر راهو نجم الانسان يدخل في حاله اخرى واللي هو انسان غير هو اللي يعرف روحه فهمت
1: يقول
4: حاجه تروماتيزي يعيش في حاله اخرى يحس روحه شخص اخر يرى في حاجات ماهيش مش مستانس يشوفها. دونك هذيك الخوف الشديد يخلي المخ يصنع معناها اشياء وخيالات والنفس كيف تلقى نوع من التوازن عبر الخيالات هذوما. انا نقول بالنسبه للبنيه نقول اذا كان هي مقلقة بونش مش تمشي مش تمشي لسيد الشيخ أوكي ما إذا تحب تلوج حاجة زادة معناها طبية خطر. شوف أنا حالات برشا تقى ساعات الإنسان يقعد يسمع صوت يقولوا لا إذا مرض يعطيه الدواء متاع النفسي بعد يطلع فما عنده مشكلة وصارت من الحالات اللي عندنا عنده مشكلة من سكونا بالليبيليبسي تومبورال معناها نوع من الصرع أوكي اللي هو يخلي إنسان ينجم يشم حاجات مش طبيعية والأكثرية خايبة أو يشوف حاجات كيف أو يسمع حاجات هو تقى في متام مديركو العقلية الحاجات ذوما الأشياء ذوما اللي كنا نحكي عليها جي في وقت معين وبعد نمشي بعد تعود ترجع نقوموا مثل حالات نعملوا مثل رنين على رأس نلقوا عندهم نوع من الورم في الرأس أوكي اللي هو في ديزون معناه في مناطق من المخ، لأنه المخ في برشا مناطق وكل منطقة متاع مخ مسؤولة على حاجة، فهمت؟ دونك منهم مثلا نقولوا في مناطق اللي إنسان كتجي ورمي واللي يسمع كان شكون يحكي معاه، ولا يسمع عباد، ولا يشوف في الأوكسيبيتال يشوف حاجات خيالات تتعدى قدامه. أوكي دونك
1: فوالا، هما
4: من ناحية طبية
1: فوالا هو بكونكلير قولوا الحال في الحالتين صحيح، معناها كيما يجم يكون فما كيما قال سيد الشيخ اللي فما جنون يعيشوا معانا ويتشكلوا، هذايا نحكي من منطلق ديني،
4: احنا ما نعرفوش ما قريناش في كلية الطب،
1: من منطلق طبي تقول اللي ينجم يكون عندك امراض في خلايا المخ،
4: انا ثبت في
1: فوالا
4: الامور البدنيه نجم يكون فما ناس كيف كيف مثلا يعملوا دواء، يستعملوا دويات اللي هي تنجم تخلي انسان يشوف في حاجات ويسمع في حاجات هيش موجوده. الادويه فما اللي يستعمل مثلا نوع من لطف عليكم مخدرات وغذاء كيف كيف تخليه يشوف حاجات اللي هي حقيقيا مش موجوده. اوكي
1: دونك
4: احنا كاطباء ما علينا كان نثبتوا من ناحيه البدنيه هل هناك حاجه غير طبيعيه كما قلنا امراض نجم يكون فما زيد بيولوجيكمون فما معناه املاح ولا اشياء اخرى هرمونات اللي هي زايده على اللزوم او ناقصه اللي تخلي انسان يعيش حالات كما هكا معناها وهي سبب مرضي، وبعد نخليوا الاشياء في الاطار النفسي بالنسبه لنا كاطباء نفسانيين. اوكي
1: واضح.
4: وبعدين بونك هو في الاخر الانسان هو يحب يعاون نفسه ولا لا، يحب جينا باش نحب نقاو مع حل باش هو يرتاح، خاطر توكيا با سوفرانس اذا ما فماش الم راهو ما يجيش للطبيب. شكون يجي للطبيب؟ يجي لي انسان متالم
1: اللي متالم اللي مقلق اللي يحب يلقى
4: موجوع فوالا، يقول لك يا طبيب عاوني راني مش مرتاح. فوالا اذا هذه كيما البنيه قالت كاينه شيخه ومرتاحه امورها مريقله
1: بون هي حاله خاصه تخيل، مش كيما
4: ما تجيش للطبيب النفساني راهي مستحيل.
1: فوالا او مازالوا عندنا
4: طبيبي صبا حتى طب العائله، بالعكس احنا ماذا بينا نبداو بالامور العضويه قبل، احنا اطباء كمان اطباء نفسانيين
1: طبعا
4: كمان احنا نتعاونوا كيف كيف مع الاختصاصات الاخرين، كل ما
1: تكملوا بعضكم
4: نكملوا بعضنا.
1: انتو كان مازال عندنا برشا حكايات اخرين نجم نشدوك اكثر دكتور بعد شويه. اسكو ثنيه تنجم تخليك تعيش تجربه عمرك ما تنساها، ثنيه تعدى منها كل يوم، نجم ثنيه هيك تقعد محفوره يمكن حتى لاخر نهار في عمرك، ماذا بعد شويه في غريبه اما صارت.
0: Freeze your blood. غريبه اما صارت. Soyez alerte. البرمجه الشتويه على كارت. رجعت الشتويه. من الاثنين للجمعه ابدا نهارك بس

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة دي ونفهم عسلمة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري، وفق ما أعلن عنها في كلمة خلال إشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة. وبين الوزير أن هذه المنصة تعتبر خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، بما يساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي. دار نبيلة دولية للمكفوفين تطلق خلال تظاهرة تنشيطية بمقرها بالعاصمة مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية، تتمثل في توزيع حقائب مدرسية لفائدة 220 تلميذا من أبناء العائلات المعوزة ومن ذوي الإعاقة البصرية من ولايات تونس الكبرى والقيروان ونابل، وذلك بقيمة مالية جملية تقدر ب 55 ألف دينار، وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية نبيلة إسماعيل في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إلى شأن الدول، وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يفيد بأن جيش الاحتلال يستعد للسيطرة على مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، مؤكدا أنه لن ينسحب من المنطقة الأمنية قبل نزع سلاح حزب الله. وعدد من محافظات سوريا على غرار الحسكة ودير الزور والرقة وريف دمشق تشهد احتجاجات شعبية، احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات بنسبة تقدر ب 64% وسط مطالبة بخفض الأسعار ومراعاة الأوضاع المعيشية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت. مرحبا بكم في غريبة أما صارت. وصلنا للحكاية الثالثة عنا لليلة. مدام روضة أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا
0: مرحبا بك مدام وشكرا على قبول الدعوة.
1: عايشك يعطيك الصحة يعطيكم الصحة الكل بارك
0: الله فيكم. يعيشك يا ربي مدام. ثنية تتعدى منها يمكن ما تنساهاش.
1: جست هما ثنية يعني نتعدى منها ديما. هي الحكاية بلوتو عندها عامين وما نجمتش ننساها الحقيقة خاطر قعدت لي كل شوك معناها خاطر حاجة ما كنتش نتصورها تصير لي الحق نتاع ربي. متعدي على روحي مروحة عشية هكيكا شاقة منها ثنية زيتون هي هكا وبتقولي كأني اختصرت الثنية ما حبيتش نمشي من الكياس قلت برا المغرب ومعاش بكري خلي الراوح نزرب.
0: وهي أول مرة تعملها ولا ديما العادة تتروح من غادي؟
1: نتعدى منها معناها هي خاطر على ثنيتي دار صاحبتي معناها كيما نقولوا مغرب دارنا يستناو فيا معاش بكري قلت خلي نخف روحي خير ما نقعد يقولي شبيك لطوة وسكت. أنا نتعدى منها حتى في النهار كي نمشي ومعناها مش بعيدة عليا كيما نقولوا شاقة من غادي يعني كقلت يا برا خلي نشق فيسا فيسا ونطلع على الدورة طول ونمشي نمشي راوح.
0: Okay.
1: اني شاقة ولا في ما في مخي حتى شيء جست نضرب نحب الراوح. هي كيما نقولش نفسر لك البلاصه هي جاي هيك زيتون هيك ارض بجنبها ملك كصغير مداور حب حيط قصير حشاك فيه وفخ معناه يصبوا فيه معناها هيك هذاك هما نفس الملك
0: معناه فما هكا سور يصبوا فيه البوبيل.
1: ايه يعطيك الصحه. ايه هيك
0: okay. جنبه وانت تعدى بجنب شق زيتون وتعدى من غادي بثنيه مختصره لداركم.
1: يعطيك صحة داخل تهدي نضرب نقول لك اني كل حسيت حاجة تشدت فيها في كتفي ما الحقيقة هيك كل هيك في كل كتفة في كتفي هيك تلفت ما نلقى حتى شيء يعني باش نشوف في كتفي معناها نفس في كتفي قلت يا اخي يا اخي يعني حركت نمشي معناها باش نحرك كتفي معناها يكون موفمون باش تصير لي حاجة هيك على هيك والكبسة عمالة تزيد اني هيك نجبد في روحي والشيء يجبد فيا التالي مت بالخوف يعني اني وقتها قلت يا كتفي بيه حكايه وقتها في مخي انه كتفي بيه حاجه.
0: وروضه سامحني قصيت عليك انت وقتها قلت مغرب معناها الدنيا ما زلت ما ظلمتش بالباهي
1: يا بلاك هيك كني بين البنين
0: بين البنين معناها فما زاويه شويه
1: ثانيه مش صيف معناها مش صيف صيف ممكن كربية هكا كما نقول يعني خاصك كان نقولش بيه كتفي معناها
0: قوية
1: قوية ما نجمتش نستوعبها معناها مخي قال لي يا كتفي تحرك يعني اني ما كنت انت اني كنت قاعده معناها في كرسي ونحكي ومعناها ما عملش حتى في موفمون نقول معناها صارت لي حاجه هيك اني نجبت في روحي وقاعده نرجع لتالي ما فهمت حتى شيء خفت وتلف معناها هيك القلب بدي يدق بالقوي وعرفتك اللي عبد الكركيب ومدري شو جرالهم بالخوف بديت نقرا في القران ولا هيك ونحب هيك نجري وليت هيك ما نعرفش كيفاش بدت روحي ونحس في ثلاث هيك كل ثلاثة اظفار شادين فيا معناها هيك كل اظفار ظوافر
0: شنو مات ظوافر
1: ظوافر ايه ما فهمت شيء يعني وقتها مخي ما معناها مازال مش محلل الحاجات هذه فهمتها بعتالي بديت نجري فكل الثنية نجري وصلت لدارنا قدام دارنا نجي بينهم نبكي ونعيط يدخلوني براكاش تخرج جرات لي حاجة قلت لي ما كتفي شوفوا لي شبي يا بنتي قال لي بالك انت تحركت بالك جرات لك حاجة قلت لي ما مش فاهمة حاجة هيك على هبطتك المريول متاعي نشوف كتفي ونتفقد فيه نلقى في كتفي اليمين هو الزوز كما نقولوا زوز أظفار القدام زوز وافر ترى هكا بلاصه حمراء منه
0: وحده ثانيه
1: بلاصه حمراء اني وقتها جبت خفت ودخلت في السينما هكا قلت يا ربي شنو صار لي معناها قلت لها يما معناها مش نتخايل ماهوش بجيعه نتاع حاجه هيك.
0: هو التراس سير هكا يتشاف نتاع ظوافر معناها مش نتاع حاجه
1: اي نتاع هكا هيك عرفت يعبد ديك يشدك معناها هكا ينزل عليك ينزل هكا ديكو زوز هيك زوز القدام واحد التالي من تالي تكتشي من تالي في نفس الاسباب يعني اني وقتها بدي مخي يهز فيا الحاجات اخرى وبديت نخاف وليت هيك كل مرة هيك نقول يا ربي شنو اللي صار لي وبديت هيك تصير لي في مخي برشا سيناريوهات قلت لها هذه اللطف شنو تعديت يعني شنو ما سميتش ما وكل هيك وقت بدأت قريت القرآن وشربت مي مقري الحق متاع ربي وليت وقعتك كلي نتقلق حتى في الليل نرجع نتخيل الفاتحة اللي صارت لي نحلم بها
0: ما عودش رجعت نفس الثنية مرة أخرى
1: شافوا توبة الحق متاع ربي ما عودش تعدي منها ما عودش نتعدى منها وجنبتها حتى أي بلاصة رأى فيها السكه معناها فارغه ولا زيتون ولا حاشيكم مسخ وليت ما عادش نتعدى منها تنموت قعدت شوكين من الحكايه هذيك ما نسيتهاش وقعدت هيك وكنت نقول معناها مستحيل تصير حاجات كي من هيك وتصير يتعرض الانسان لحاجات هذيا من الحاله اللي صارت لي هذيا قلت معناها صار لي من العبد انا موجودين حاجات هذيا انا مش جست حكايات تحكي عبد يحكيهم لك ويقول لا معناها يستخايل ولا صارت له كاه هو بينه وبين مخه خاطرني هيك صارت لي المره الاولى في اللحظه في الوقت هذيك قلت حاجه اخرى بالك اني متخيل بالك كيفاش بالك صارت لي هيك كريز في كتفي بالك حكايه بعدين كي قعدت مع روحي هيك وقريت قرانك وشفت كتفي وكل قلت تاني

0: خاطر ترجعت الحق ترجعت على الاخر.
1: واضح، لطف عليك.
0: عايشك
1: بركة. لطف عليك روضة، الله يعاودها.
0: عايشك.
1: وميسالش راهو، حاول قوي قلبك هكا عاود ارجع هكا حتى في النهار تعدى على روحك. لاباس.
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: ميرسي بوكو روضة، شكرا على قبول الدعوة، يعطيك الف صحة. دكتور، حسب كلام روضة قلت لك ما فما حتى حد وراها، من بعد لقات راس نتاع ضويفر في كتفها، ومن بعد وهي تحلم بيهم، وثنية ما عادش ترجع منها كومبليتمون.
2: هي تو تمر بحالة نفسية بصراحة.
1: قربي شوية الميكرو دكتور.
2: تمر بحالة نفسية، الحالة اللي هي ما بعد القلق، اللي ما بعد الصدمة، لتا دو ستريس بوست تروماتيك تيبيك، لأنها وين تتفكر مزيد تتفكر في الحالة، تعاود ترجع تعيشها وكأنها تعيشها من الأول وجديد. اثنين أنها تعمل ميم دي كوشمار، تحلم بالحكاية هذيك، وتعمل سكون أبيل معروف القلق، فما ليفيتمو تجنب، ولا تتجنب الأماكن هذيك باش ما تعاوش تعيش الحالة اللي هي عاشت قبل. ساس فامان هي حالة نفسية بصدق على صحة، هي اللي فات إن حكيت في الإذاعة هي نوع من العلاج اللي تو تلقاته، برافو. بون أنا صحة باش تعالج بين ظفرين، أوكي. باهي، بالنسبة للتفسير، تفسير شنو هو؟ ساعة هي من الأول كي مشيت في الثنية الخالية والدنيا ظالمة، كل نورمال، أي أغلب الناس راهم يخافوا، نحبوا ولا نكرهوا يخافوا. علاش؟ لأنه ما فهمش وقتش إنسان يخاف، يخاف وقت فما خطر، أوكي. الخوف مجعول باش يحمينا من أشياء قد تكون معناها خطيرة علينا، كما مثلا ماشية في بقعة خالية ما في عباد، ما فيش عباد، في وقت ظالم شوية، وديجا هيك التغيير في ما بين المغرب والليل، رويك هيك حتى من رؤية والنظر يتبدل، نجم نشوفوا ساعات نجم نشوفوا حاجات راهو، اوكي. مع الخوف هذاك، الخوف راهو يصنع برشا اشياء، كما قلنا يخلي المخ يصنع، نجم يصنع خيالات، نجم يحس كان واحد يكون يكلم ويتلفت ما يقع حد، وذكا من راهي من تأثير الخوف، باش نكونوا نعرفوها. هي من الأول ملي مشيت وشقت ثنية ذيك وهي خايفة راهي، اوكي، لا انتيسيبي اللي مش يصير، دونك هي ماشيه والخوف يزيد ويتصاعد، اوكي.
1: بون هي هيئة الأرضية
2: بيان سور، لان هي اي افيكتيمون هي ما هيناش باش تمشي، ما هي حابه تمشي باش تربح الوقت كما قالت هي، باش تخلطي تو، دونك اذا دونك فما انتيسيباسيون، الخوف قاعد ماشي ويزيد ويرقى. الخوف كما قلنا راكيسا ان سارتان دوغري ينجم راهو باش انسان يلقى توازنه، مخه يصنع له حاجات. با تقول
1: انت تبين شنو تنصح العباد اللي نجم يخموا هكا شنو يعمل؟
2: اوتوكا شوف،
1: احنا قلنا تعديه ولا يتشجع.
2: الخوف راهو مجعول باش يحمينا، ميصيرش واحد يجي قدام الصيد ويتعدى، مثال اوكي. دونك كان جنة ما خافوش، حال كليونا السيودة وكليونا البرشة من الناس، رزمو احنا عندنا الخوف، الخوف يخليك تتهيئ كمام، فما مينيموم دو بار يزم يكون موجود، دو كرانت دو ميسيلش راهو، معناها كي تقول تو مش مشي بقى ما فيها حد، لو كان يخرج كليب ساعة تلقى كليب العشرين كلب راهو، فهمت، ويزيد انسان يخاف كامل ياكلوه ويعضوه، معناها فما عاد حاجات، مش واحد يمشي الخطر بسقيه، معناها ان توكا اذا بقعه تعرف فيها خطر شبيها شين المشكله انك تحمي نفسك من الخطر، اوكي. خاطر فما ناس يسلونس في الخطر، علاش؟ خاطر يشيخ شادو دوبامين، يحبوا هيك اي نمنعت من الموت، اي نزيدوا حاجه ما اعلى، اي افكتيفمون، خاطر فما نوع من الدوبامين تاع لي بريز دو ريسك، اوكي.
1: دونك اللي عمل سكاي دايفينغ ونقز من طياره ولا
2: مثل اكزاكتومون، فلا هذيكوما عندهم شيخ وبعد ما رجعي يساعدوا في النيفو نتاع لي ريسك، هذيكوما نتاع معنا نقولوا احنا يخلوا روحوا عرضه الحاجات ما اخطر، وعندنا حالات راهو في عيادتنا نشوفوهم، فوالا. دونك نرجعوا بالنسبه لذيك بون تخلي اللي مازالت مش واضحه هي حكايه الشده نتاع ايدها.
1: اكزاكتومون
2: شو تاو نجم طبيعي نقولوا نجم تكون بالفجعة، نجم تكون تحسين كونتراكسيون كي كرومب، فهمت، حاجة تكبش عليها تقول لي ولد ضويفر ضويفر أو شيء تصورها، نرجع ديما وثق ماك حسيت فما ضويفر صورها.
1: دكتورة دانياب
2: ما فهمش
1: نصيحة اللي من الأول يميسيون لتوا، صور أي حاجة تشوفها، صور
2: أوكي،
1: وثق وبعد تو نشوف،
2: وثق وميم طو باش تعين اللي باش يقالك تفسير او باش يعينك في الحكايه هذيا، خطيته في مخها صارت حاجه سور سيرتان، واكدوها لها مامتها وامها، لو حقك سميت بسمه، لو حقك قريت تقول انه كبقى هذكم كذا. بو انا مش راني لا ننقد لهذا ولا هذا، نحكي لك انا كطبيبه شو نجم نعمل،

0: اوكي
1: كل حد من وجهه النظر نتاعو يعرف انت وجهه النظر الطبيه عنا وجهه النظر الدينيه معنا الشيخ جمعه عياد تعبناك معنا اليوم شيخ اهلا وسهلا ومرحبا بك من جديد دونك كنت تسمع معنا شيخ في الحكايه تعديت من ثنيه وقات تراس نتاع ظوافر في كتفها ومن وقتها اسمع شنو صار
2: سمعت بالدرب تاع وبالتالي الساعه بالنسبه قبل ما ننسى نقول للدكتوره راهو قالت ما خريناش هذا فكر لي الطب ان شاء الله ربي ان شاء الله تقرا في العلوم الشرعيه لانه ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واللي جينا في الحالات هذه ديما نقول له عليك بالطبيب الساعة تثبت علميا اجتمع وكل القلط صحيح ولكن كما قلت لك راهو الخلق هذا موجود وأمرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم باش بعد الغروب نشد ديارنا لأن أكثر الشياطين والجن المرضى يتمرضوا في الوقت هذاك كما وقع لي الوقت هذه من الناحية الشرعية وبالتالي راهو الشيء هذا يمكن باش مرات حالات وخيالات تكون لا علاقة لها بالجن كما من الخوف وكما كان تحكي الدكتور ومرات شيء حقيقة متاع الجن وبالتالي أول ما قلت في التدخل الأول ما يحس الجمرة كان الحافظ عليها وثم الدكاترة ما كانتش تمن بشي هدايا وتعدت على رأسي وقت اللي ابتولي بشي هدايا الشاف عاشوا هو دكتور عاشوا من غير ما نذكر الأسامي وبالتالي وثم مسؤولين وثم كذا وثم كذا وبالتالي الله لا يبلي أحدا من المسلمين والمؤمنين والتحصن به وربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إحنا المشايخ متعبين ننصحوا باش نمشي نبعثوا للطب والطبيب يلزم يتعاون مع الشيخ وهكذا وما فرطنا في الكتاب من شيء إذن حتى الشيخ يعرف الأمور الطبية وكيفاش نعرف نعرف على خاطر ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم, لا تعلمون
1: مش شيخ بلاي سامحني قبل ما تكمل نقطة نقطة إنه لقات تراس في كتفها تاع ظوافر معنى اسكو هو معنى الجن ينجم يخلي تراس عند البدن
2: ينجم يخلي شوف ينجم مرات معناه تسمع بالعظمة متاعك تقول عليها مشات وما تلقى حتى أثر وتنجم تلقى أثر يعني هو خلق موجود يعيش ياسر وما يتشافش وتنجمك الأثر هذاك موجود وعندنا الأمثلة لا تعسى ولا تعد عندنا يا سيدي وربما نختم بهذه أحد المسؤولين قال لك اسمي هذه تعملوا خرجة سيدي فلان وسيدي فلان ويذبحوا يذبحوا بقالي وكذا قالوا خرافة هذه يا سيدي وفي الليل نصف الليل لا نصف الليل وشي شيء معناه يضربوا في كتافه وكلم رئيس الجمعية مع نصف الليل وجاء وراه الضرب والواحد والحموري كيفاش لو كان هذا ما حدثنيش شاهد عيان رئيس الجمعية يحدث فيها مش بواسطة وكلمه قالوا جيني تو نصف الليل لك المسؤول قالوا البقاري اللي شفته بعيوني واللي يضرب فيها أنا نشريها على حسابي ومرة أعملوا الخرج بتاعكم ورجل أموركم هذه الأشياء ما هيش معناها خيال هذا بالنسبة سمى أشياء اللي كما قالت الدكتورة أشياء خيالية مرضية كذا ونتعاون على
1: طبعا
2: إخراج المواطن وإخراج المبتلى من الناحية الدينية ومن الناحية الطبية لكن يلزم الدكاترة قلت لك يمنوا بأن هنالك ويقرأوا ويطلعوا كما يطلعوا على كذا ولا يسألوا كما نسأل أنا مرات ما نعمل خطبة على أشياء لا علاقة بالطب إلا ما نعمل عندي ما شاء الله من الأحبيبات في الطب العضوي والطب النفسي
1: تستشيروا بعضكم
2: ما شاء الله نستشيروا بعضنا رأي كذا وكذا وثم شكون طب مشايخ وثم اللي هما ما شاء الله من الناحية الطبية
1: طبعا شيخ بلاء سامحني قبل ما نختم معاك نحب نسأل بما أني أول حلقة اليوم طيب. اسو كي نحكيو عليهم هم يجي ولا ما يجيوش سمين نعرف شيخ. اول حلقة اليوم عندي في البرنامج هذايا نحبك تفيدني معلومة قبل ما نكمل معاك. انت مو كي ما حكيت لي على السيد اللي متاع الخرجة كي قال لهم لا تضرب. أي. أي. أي. نحكي عليهم من اول حلقة شيخ معنا ينجموا يتغشوا ولا حاجة شيخ ميسالش نورني يرحم والديك
2: يتغشوا.
1: اي ما نحكي عليهم من اول الحلقة ما يجم يجينا حد احنا توا في البرنامج
2: معناها الخلقة زي اللي قلت عليه.
1: اي انت حكيت لي على انه فما شكون في خرجة السيدة ذي المسؤولة اللي قال لهم لا هذي معتقدات وما منش بيهم يخي تضرب. انا توا كسند عمار في البرنامج متاعي.
2: اي
1: اليوم اول حلقة عندي في البرنامج هذا نحكي عليهم معناها عادي لبس
2: عادي لباس. الشجاعة الشجاعة علمونا
1: الحمد لله
2: الشجاعة. والواحد الشجاعة
1: واحد يعلم بيك الرب نتشجعوا لباس
2: لباس. ونقول لك يا سيدي ونقول للدكتور على أن أكبر خلق يكذب يكذب هو الجن.
1: يكذب
2: هيك علش يكذب. أنا مكذب يمشي وحدك اللي داو بالجن برا الشريد يسردوه ككحة وذبحوا في الليل تلعيت في سيدي غريب في بنزرت وفي سفاقس يعذبوا تعذيب وهات وهات وهات وكله كذب.
1: واضح.
2: احنا وقتها ندخلوا ونقولوا من الناحية الوجاية اذا كان ثم قلق سوفرونس كما قالت السوفر من حاجة نقول برا سيدي عليك
1: طيب مختص
2: في الراس ولا في كذا وكذا ونتعاونوا. اما المشكل مرات في الطب النفسي يخربوه بالحرابش متاع الواحد وتعدى على راسي بالله العظيم ثم واحد توا سيء اونديكابي من الحرابش معناها يده مدلدله وكذا. هنا ننبه ونردوا بالنا نسيسوا ونتعاونوا كما قلت لك راهو ثم اشياء متاع كذب ثم اشياء متاع خيال يعني وثم اشياء متاع حقيقه متاع الخلق هذايا اللي هو حاضر معانا وعايش معانا وما نشوفوش. وأعطانا الأختم بهذا بكونوا إذا البقرة ما تنجمهاش قال صلى الله عليه وسلم يعني القلب متاع سورة البقرة وهي آية الكرسي شكون ما يعرفهاش من قرأ آية الكرسي في بيته لا يدخله الشياطين والجن الثلاثة أيام حتى آية الكرسي.
1: شكرا لك الشيخ تنكر معك دكتور باش نرجع لك شيخ جمعة عياد. شكرا على رحابة صدرك وعلى قبول الدعوة وإن شاء الله في حلقات أخرى
2: إن شاء الله. شكرا لكم.
1: إيه عايشك
0: دكتور. والله ما دبي يا سيدي الشيخ يكمل يسمعني قبل ما يقص المكالمة.
1: هو معك يسمع فيك تفضل.
0: شكرا. بيه شوف توا فما هي جملة قالها قال ما يحس الجمرة كين اللي يفصل عليها. شوف أكثر واحد يحس الجمرة متاع الإنسان هو طبيب وخدمته وضعيته هو أكثر واحد باش يحس بالشخص اللي يجيه يتألم من أشياء
1: هو يقصد معناك بلي مش يحس
0: خنكم
1: المعنى بالأمر يكون أكثر
0: كسوسوا من ناحية بدنية خطأ احنا فما لا سوماتيك فما الكوتي سوماتيك وفما البسيكولوجيك وفما بسيكوسوماتيك. وعليش هو طبيب عمل علاش عملوا اختصاص الطب النفسي هو طبيب خرج من كوسيتان سيونتيفيك اوكي مي خرج من معناها من كليه الطب باش يعمل طب نفسي لانه هذيك الزوز راهم معناها متكاملين مع بعضهم معناها احنا اطباء مختصين كما فما القلب فما الاختصاص الطب النفسي هذه الاولى. دونك هذه الاولى احنا نحسوا برشا بالمريض ونتفاعلوا برشا مع المريض واحنا بالنسبه لينا كيف المريض يبرى والالم يتحسن عليه احنا نحسوا معناها نخفوا احنا بسيكولوجيك مو نرتاحوا هذه الاولى وهذيك واجبنا بل كل شيء هذيك واجب ما لازمناش نقصروا ما لازمناش معناها بلا اثنين. سيد الشيخ يقول يخربوه بالدواء والكل يا سيد الشيخ شكون انت وضعيتك هل انت طبيب باش انك تسمح لنفسك تحكي كلمه كما هذه احنا ما نخربوش راهو بالكل احنا نعالجه فهمت وكل علاج بطبيعه فيه ايجابيات كما اسمحني نكمل كما مثلا مرض السرطان اوكي فما أدوية متاع سرطان لكن في نفس الوقت تلقاه مسكين شعره يتيح وفما معناه منعته يتيح وكل دونك تقول يخربوا يعيشك.
1: أنا وضحوني
0: لا حكينا زيدا نوضح ما نسمحنوش يقول كلمة يخربوا نو
2: فوالا
0: مكش انت في موقع ان تقول كلمة خربوا حتى واحد لا يسمح له
1: مدام خلصنا خلي يجاوبك على كلمة
0: خربوا وشكرا على
1: الميساج تفضل الشيخ.
2: شوف يا دكتورة أول حاجة الكمال ما ثماش لا في الطب ولا فيه حتى شيء
0: وما أوتيت من العلم إلا قليلا إذا نعرفوها
2: أيوة الله الله عليك الثاني حاجه بكون وقت نقول خربوا معناها حاجه يعني النزر قليل وهذا يلزمك تمن به موجود في شيء ب 68 سنه مانيش معناها نقول من فراغ الشيء هذا حتى
0: ما فهمتكش يا استاذنا ما فهمتكش شنو لازمك تمن
2: به لا بد من الاخطاء ثم اخطاء طبيه
0: بيسير الانسان غير معصوم الخطا والطبيب كيف نجم يخطا اي انسان نجم يخطا ماحناش فوالا
1: ما يحكيش في العموم
2: مختلفين اما نسال سؤال انت يا دكتوره نسال سؤال هل عندك ايمان بوجود هالخلق هذا ولا
0: لا انت مش انا نجم نجاوبك كيما نجم مش ما نجاوبكش فوالا مانيش مجبوره باش
2: نجاوبك لا انا جاوبك
0: انا والحمد لله انا طبيبه مسلمه اوكي دونك فوالا دونك اللي نتخيل كل واحد هو مسلم يجي يسلم معناها يامن بكل ما هو جاء في كتاب الله العزيز
1: انا مرايا نخليه الطب يعطي رايه من ناحيته والدين كيف
2: لا تعاونوا شوف
1: اما في الاخر نتعاونوا مع بعضنا معناها ما ندخلوش في كونفلي في الاخر نتعاونوا باش نلقاو حل
0: لا اكثر لا ما انا قاعده نجاوب على حاجات قالها اللي انا من واجبي اني نجاوب عليها ونفسرها
1: واضح
2: كنا نتعاونوا وهي في الاخر قالت راه كل واحد كل بني ادم خطا وما ثم حتى ولا الطب ولا العلم ولا الشيخ ولا حتى شيء ما ثم ما كامل الاوصاف كان سيد الخلق
1: واضح
2: وهذه خليها عاد من غير تسجيل بطبيعه الحال
1: أكيد جدا شكرا ليك شيخ جمع عياد يعطيك ألف صحة شكرا على قبول الدعوة شكرا ليك دكتورة دانيا العش الأخصائية النفسية شكرا على قبول الدعوة يعطيك ألف صحة احنا نعملوا بوز صغيرة ومن بعد مكملين في غريبة أما صارت غريبة أما صارت

لا تحزن، والحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها، يا ولد.

وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى

0: مشنو مليلة مكملين غريبة أما صارت
1: من بحث خذيه الفضول انه يكتشفها العالم التجربة قرر يعيشها وشاف منها حاجات متوقع هيش فرحان برشا ليكون ضيفي اليوم أصيل بن حماد مخرج سينمائي وصاحب المحتوى الأول في تونس المختص في الما ورائيات. هلا وسهلا بك أصيل.
2: السلام مرحبا بك. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Le plaisir est pour nous aussi. مرحبا بك وشكرا جزيلا على قبول الدعوة. أصيل شنو اللي خلاك تبدا تجربة هذه؟
2: والله غرام قبل كل شيء. مغروم بلي فيلم دورور. دونك بديت الحكاية في الكونفينمون 2020. الناس الكل ريكشة في الدار. جاتني ليدي بعد ما تفرجت في فيلم The Conjuring اني نعمل جروب نتاع بارانورمال. دونك
1: عملت جروب معنا واتساب جروب شنو؟
2: جروب فيسبوك.
1: جروب فيسبوك.
2: اي. ما عملته ما نصور اللي باش يوصل. من بعد بشوية الحكاية بديت الناس طبعا في التجارب نتاعها تتناقش تتفاعل وانا بقي متفاجئ. خاطر حاجة في تونس ماشي جديدة وماشي قديمة فهمتني.
1: دوك دول عباد يبعثوا لك في التجارب نتاعهم.
2: العباد يبعثوا في التجارب نتاعهم تجارب صحيحة وناس تتفاعل معهم بتيزا بتي. الجروب كبر في وقت صغير وشيخت عليها الحكاية. توا الجروب عمره 7 سنين ونص.
1: ما شاء الله.
2: اي
1: قداش فيه توا الجروب؟
2: فيه بريسك 75,000.
1: تبارك الله تبارك الله. اي وأجور الحكايات يجي وفما تفاعل يوميا ويبعثوا لك في حكايات.
2: فما تفاعل وماك تعرف في فيسبوك زاد الميزه نتاع الانونيم دونك الناس حتى
1: اللي تتشجع
2: اكزاكتومون ولاو يتشجعوا. الحكايه هذايا جاتني ليدي باش نعمل باج خلاف الجروب.
1: دونك عملت باج.
2: عملت باج والباج غلبت الجروب برشا.
1: اللي شنو اسمها الباج؟
2: نفس اسم كونتينيو كوسوسوا الجروب والباج اسمه حكاية خوف ديار مسكونة وفازات.
1: اوكي دونك الباج كبرت برشا.
2: الباج بدات بيزاتي ماك تعرف الباج فما بارتاج بار كونتر الجروب بريفي.
1: اي فوالا هذا اللي يخلي لي الباج تكبر معناها لوجيك.
2: اكزاكتومون.
1: اما انت أصيل شنو اللي لقيته غريب في العالم معناها وشنو اللي خليك تصدقه؟
2: اللي لقيته غريب انه اول حاجه قبل كل شيء الجن مذكور في القران والسحر مذكور في القران معناها هو الموند بصفه عامه مذكور موجود في القران.
1: اكيد.
2: والحاجه اللي خلتني الغريبه اللي نمن معناها بيه شيء غير مغروم باللي فيلم ضرور وناش معناها بارانورمال فهمتني. دونك الناس كوش سوا على الباج ولا الجروب يتفاعلوا كل يوم كل يوم قصص توصلني. خذيت الاكسبيرونس وهي تفرق ما بين السياح والغال. تعلمت فهمت كونتاكتوني ناس عاونت وكما قلت لك الباج كبرت هربت بالجروب هروب. توا الباج في 3 سنين فيها 221,000.
1: ما شاء الله.
2: اي 221,000.
1: وانت حبيت
2: سبونسور لحد شير
1: اي اي بيان سور. هي انت حبيت تجرب حكايه منهم في بالي هيك حسب
2: حبيت وجربت.
1: جربت. احكي لنا شنو صار معك.
2: ب 2022 في اوت مشيت انا والعائله نحوسوا في بلاصه في الشمال الغربي.
1: اوكي.
2: ثم اوتيل مهجور اللي علينا في ذكر اسمه بيان سور. دونك هيا ندخلوا برد. دخلت انا واخويا في زبتي طالعين حالين لايف اول مره نحل لايف في الجروب ولا في الباج ولا الجروب ولا نسيت.
1: حليت لايف في الاوتيل المهجور.
2: حليت لايف في المكان المهجور. صلينا ودخلنا. مشينا بشويه بشويه فما حاجات بيزار تحسها كتيبه في كل بلاصه تحس روحك مرتاح. فما حاجه غريبه زعما هذايا بالحق ولا انا نتخايل. طلعنا عملنا دوره منا دوره باهية شفنا المكان حتى لين الدنيا ظلام الجمله. من بعد عملنا 15 مينوت ولا 20 مينوت حاجه كيما هكا. من بعد كملنا اللايف وروحنا على رواحنا. لكن المفاجأة هون يا اخوي العزيز.
1: عطيني المفاجأة اخوي.
2: من بعد ما انا رياليزاتور عندي مع المونتاج ايتو
1: مخرج سينمائي
2: خلت على لوجيسيال المونتاج نتاعي جيت نشوف وين عندي معناها الحكاية ذا حتى كي واحد من اللي مومبري باقي فيديو نشوف ونتبع ونرجع كذا. جات بالسجوندة نتفاجئ اللي في الاسانسور اللي صورناه ظهرت حاجة غريبة.
1: رجعت بالفيديو شفتها ما شفتهاش في الدنيا
2: ولا في الرطوبة، مش في اللايف. لا في اللايف مرينا حد شيء، وقتها رانا مرينا
1: في البوست برود معناه
2: اكزاكتومو. والحكاية راهي هذايا موجودة، خد نبعث لكم تعديوها، نبعث لكم راه موجود.
1: هي بعث لنا ميسيرش، ابعث البرود شوف هيفا وفا، ابعث لهم الحكاية خلينا نشوفوها.
2: داكور اوكي، كي جينا نشوفوا فيها
1: اوكي
2: نلقاو حاجة غريبة، عينين
1: ويدين. عينين ويدين
2: اللي هي حسب ما فهمت اللي هو جن
1: تتحرك جن. فيكس كيفاش؟
2: حاجة عبارة واحد خرج من الباب حتى يبدو هكاية طل، من بعد يد عودة رجعت وراس رجع ودخل الداخل،
1: وهذا كله مصور
2: وموفق في لايف. نجم حتى لايف نبعثولك زاد تشوفه من غير حتى مونتاج لحد شيء باللايف،
1: واللي يتفرجوا في اللايف شافوه ولا
2: شنو هو خطلي؟
1: واللي يتفرجوا في اللايف شافوه في وقته ولا ما شفتش لي غيكسيون؟
2: لا والله نسيت أمانا. بعد كي هبطلهم الفيديو وحطيت في الكومنتات قلت لهم هاو كان لايف نجم وصلتوا وحدكم، وكي يرجعوا للايف القهوة زاد موجود نفس الحكاية، ما كتعرف ما فماش ترافيك في اللايف،
1: لا بيحصل
2: مش حد شيء،
1: لا لا ما يتمس
2: وكوقتها اللي فما اي اي لا حد شيء مش كما تو.
1: باهي، هذه أغرب حاجة صارت لك ولا فما حاجة أخرى ما أغرب؟
2: باهي هاوش نقول لك حاجة أخرى. أنا في الكونسيبت نتاعي تو نعمل في حاجة اللي ما نحبش نشكر روحي اللي ما ينفعها حتى حد.
1: لا ما شاء الله عليك نشكرك احنا سيدي، برافو ما شاء الله عليك تعمل فيه،
2: ربي يبارك لك عاش خويا
1: يعيشك.
2: انه عندي واتساب بزنس الناس تبعث لي فيه قصص نتاعهم بصواتهم، تجارب خاصة نتاعهم بطبيعة تجارب الناس الكل محفوظين في الحفظ والامان، فهمتني؟ دونك يبعثوا لي التجارب نتاعهم بصواتهم على الواتساب بزنس وانا نعمل مونتاج ونهبط برشا قصص. العدد ما تنجمش تتصور في النهار قديش وصلني القصص. هابش نقول لك من اغرب القصص اللي وصلتني واللي انا سمعتها وتاثرت برشا، مش انا برك كنت نيوكا كل ده
1: اللي هي
2: ثم امرأة جابت صغير وفي الولادة نتاعو ما كانت سهلة، الوليد ما يحبش يقعد مع عائلته، يقعد وحده ساكت ما يتكلمش حتى في الكلام سايب، كبر شوية هزته لبسي قال لها تفي تهيو ايه كذا، هي ما تعطيش خيمة معناها الحكاية فهمتني. بشوية تفل فما حاجات غريبة تصير معها،
1: واضح
2: مثلا يرقد واحد يقول لها ماما راني خارج مع أصحابي، أما أصحابك تقول عايش وديرك وحدك، يقول لها ليه ماما راني نخرج مع أصحابي نخرجوا من الشيط، يوم تقول معناها صغير ويستخايل ولا بلكش عنده مرة بنفسي ولا سبحان الله. كبرت الحكاية وحكيتها البرشا ناس قالوا لها ما عادش تخلي ولدك يرقد وحده، صغير ولدها يكون 8 ولا 12 سنة الحقيقة ما تفكر، جابته بحذاها في الفرش
1: يرقد بحذاها جوز فيت فيها سيل خطر الوقت سيء حاول جري
2: بس قال لي ماما راني نتقلق كي نرقد بحذاك، راهو عمي قلت له شكون عمي يرقد بحذاك، قال لها يخرج من الرقارة حاشاكم قلت له يزي وما يزي، وتنرفزت عليه على الاخر شدته من كرومته عن قلت له شدته من كرومته عن قلت له الطفل يطلع بين هروب والام هوني كانت الصدمة
1: لطف
2: معناه نفرجوا فيه في الفيلم موجود في الحقيقة
1: موجود طلع برشا في الحقيقة. شكرا لك أسير اللي حبي تبعك اللي مازال ما يعرفك شو نجم يلقاك.
2: دونك عندي الواتساب بزنس اللي حبوا يبقوا قصصهم بصوتهم كان نجم نعطي النميرو مثال شو
1: طبعا
2: 24 23 60 59.
1: واضح
2: عندي شين يوتيوب قصص تخوف بصوت أصحابها والكونتينيو كما قلت لك حكاية تخوف ديال مسكونة وفازت بربي حاجة غير قبل ما نختم
1: فيت في قل ياسيل
2: نحب نقدم تحية للناس الكل اللي تابعوا فيا واحد واحد اكسبسيون، وفما انسان عزيز عليا على الاخر الناس الكل تحبه في الكونتينيو ونقول له يعطيك الصحة على اللي قاعد تعمل فيه وعلى اللي قاعد تبع فيه، مانيش نقول اسمه خاطر نعرفه اما مشهور بكلمة اي سيدي السلام عليكم، نوجه له تحية.
1: واضح وحنا نوجه له تحية كبيرة برشا أسير بن حماد، البرنامج نتاعك تفضل تنجم تكون بحثنا في اي وقت، نشكرك برشا. وهكا نكون وصلنا لاخر ليميسيون نتاعنا لليلة، نعود ونفكروكم اللي الكلام اللي يتعدل كله في حلقة ليلة يتحمل مسؤوليته العباد اللي دخلت معنا واللي حكيت واللي تعمل تحمل حتى مسؤولية في الكلام اللي تقال. نفكروكم كان عندكم اي حكاية تحبوا تحكيوها تكلمونا تو سويت على 31 300 128 330 ولا تبعثونا ميساج على باش فيسبوك أي انستغرام ديوان افام. نشكر برشا ليكيب برود اللي حضرت معايا ويتعبوا برشا جمعة كاملة، وفاء أي هيفا مرسي بوكو، أيمن مسعود ديما حنبو قطايا في التكنيك، كان معاكم سند عمار. حنتقابلوا لحد الجاي في نفس التوقيت في غريبة أما صارت.

حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل ثانية تحد حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة لنص الليل. ملا احكي لنا حكايتك، وكلمنا توا على 31 328 330.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديونا فيم عسلمة. نسبة تلاميذ الذين تم عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية بلغت 100% من إجمالية تلاميذ المستهدفين، فيما أتم أكثر من 2 مليون تلميذ دفع معلومة ترسيم، أي ما يعادل 96% من مجموعة التلاميذ. ويتوزع هؤلاء التلاميذ على مختلف المراحل التعليمية من التعليم التحضيري إلى التعليم الأساسي بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية والتعليم الثانوي في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة بمختلف جهات البلاد. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنه سيتم تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح غد، وذلك نظرا لوجود أشغال بالجزائر على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. والشركة تفيد بأن تعليق السفرة سيستمر في انتظار استكمال الأشغال، مؤكدة أنه سيتم إعلام الحرفاء تباعا باستئناف النشاط العادي لسير القطار الدولي. رياض والتضامن الاجتماعي بولاية زغوان تشهد إقبالا متزايدا، حيث تستقبل سنويا بين 400 و500 طفل من فئات اجتماعية مختلفة، وفق ما صرح به منسق رياض التضامن الاجتماعي باللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بزغوان أيمن مصباحي، مشيرا إلى أن الأولوية تكون لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث يتم دمج هؤلاء الأطفال في البرامج الوطنية الموجهة للنهوض بالطفولة المبكرة. إلى شأن دولي، هجمات جديدة استهدفت السعودية وسفنا في منطقة الخليج، ما أدى إلى توتر الأجواء في الشرق الأوسط اليوم، وذلك في أعقاب هجوم على خط أنابيب نفط سعودي وتقدم الحوثيين في اليمن، مما هدد بتفاقم الاضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. طائرة مسيرة روسية تستهدف قطارا للركاب كان متجها من كييف إلى بولندا دون وقوع إصابات، وفق ما أعلنت عنها بولندا وأوكرانيا، بينما أفاد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتعرض مناطق في غرب البلاد لهجمات.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. في زغوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان فام.